Tu entends? Tu les entends, Gigi?

0: على باج تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تفتح مناظرة خارجية لانتداب أخصائيين نفسانيين. وزير الخارجية يشارك اليوم بالقاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا. وطهران تدرس نصا أمريكيا جديدا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة التربية بمقتضى قرار صادر يوم أمس عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وحدد عدد الخطط المفتوحة ب 26 خطة على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من أوت 26 و2000 بالمعهد الصديقي بتونس واحد، ويتعلق اختبار علم النفس بالمحور الأول من برنامج المناظرة والمتمثل في علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس المرضي وفق ما جاء في قرار الوزارة المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. رئاسة الحكومة تعلن بدورها عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد الشهور في هذه الخطط. وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة أو الشهادات المعادلة لها. وحدد قرار صادر بالرائد الرسمي أو حدد قرار صادر قرار صادر بالرائد الرسمي شروطا خاصة بالمحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، تتطلب توفر أقدمية لا تقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. وتجرى المناظرة على مرحلتين، تشمل الأولى تقييم ملفات المترشحين، تليها في مرحلة ثانية محادثة شفهية أمام لجنة المناظرة لتقييم المؤهلات العلمية والأنشطة المهنية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة اليوم، بمعية كل من وزير الخارجية والهجرة التونسي والشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية أحمد عطاف. وتأتي مشاركة وزير الشؤون الخارجية بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة من نظيره المصرية. ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية أمس، يتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم حول التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى التسوية المنشودة. استقبل أمس الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين وفدان عن منظمية التظاهرة الكونية إكسبو 2030 الرياض، يرأسه الرئيس التنفيذي لإدارة أصحاب المصلحة بشركة إكسبو 2030 مرهم البكري. وتأتي هذه الزيارة على هامش انطلاق أشغال الدورة الإفريقية الثانية لبرنامج تعزيز القدرات الذي ينظمه المكتب الدولي للمعارض بتونس يومي 20 و21 من هذا الشهر. ومثلت الزيارة مناسبة لبحث التحذيرات المتعلقة بإكسبو الرياض، حيث تم التأكيد على أهمية وضع تصور متكامل للمشاركة التونسية في هذا الحدث العالمي بما يواكب التحولات المتسارعة في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا ويعزز حضور تونس على الصحة الدولية. وسلم البكري بالمناسبة درع إكسبو إلى الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات في لفتة رمزية تعكس عمق التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين في إطار التحضير لهذا الموعد الكوني. دوليا، وفي اليوم 83 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، طهران تعلن أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، مع تحذيرها من في ذات الوقت من أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة مستعدة للانتظار بضعة أيام للحصول على الرد المناسب من إيران، مضيفا أن المفاوضات مع طهران في مراحلها النهائية، مهددا بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاقنا. دوليا أيضا، نقل موقع إكسيوس عن مصدر أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. واستشهاد ما لا يقل عن 29 شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان أمس، فيما أعلن الجيش الصهيوني إصابة قائد لواء مدرع برتبة عقيد بجروح خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

هو ابن عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يدرك البعثة، هو سعيد بن زيد بن عمرو القرشي، كان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، فقد أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. دعاه أبو بكر الصديق إلى الإسلام فسارع إليه في لهفة وشوق، وكان من أوائل المسلمين.

كان محبوبا من النبي وظل يجاهد معه حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فواصل جهاده مع الخلفاء الراشدين حتى وافته المنية في عهد معاوية بن أبي سفيان بالعقيق، غسله سعد بن أبي وقاص وكفنه وخرج معه. توفي سعيد سنة 51 للهجرة ودفن بالمدينة المنورة.

0: الجوهرة
1: ذاك خالي اشتكيت لخالقي قادر على تيسير كل تعسيري أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم

بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 4 ذو الحجة 1447 للهجرة الموافق ل 21 مايو 2026. العلامة البارزة في طقس هذا اليوم هذا الاستقرار في العوامل الجوية، ارتفاع نسبي في درجة الحرارة مقارنة مع البارحة، وأيضا الاستقرار التام قلنا في العوامل الجوية على مستوى فماشي أمطار، فما بعض السحب يمكن تتكثف بعد الظهر لكن ماهيش حاملة في طياتها أمطار، وأيضا درجة الحرارة المتوقعة باش تشهد ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 و34 درجة ببقية الجهات. نرجع لهذا بالتفصيل بعد قليل من خلال نشراتنا، لكن هات نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هنهار زين. رضاية الوالدين هي مو متفقين حسن حسين، وزيد تحل البيبان وكان لزم شبابك المسكرين، لكن أهم حاجة وأروع حاجة أنها ترضي رب العالمين.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي نوصيهم استحوذوا على رواهي حاتكم توما رسمال البلاد هذية وحيدة وحيدة راكم توصلوا سلمين غانمين بإذن الله. نرحب بالخليفة صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا، طبعا إن شاء الله يوصلوا سلمين ديما نقولوا خاصة الصباح سيس رواح.
1: أستاذة مروة قاعدة في المتابعة لصيقة لكل ما يتعلق بالعمان وخاصة في اللي بيسينا
2: ديما عندها مفاجآتها ديما عندها بلاروس
1: بلاغة ومدتولي الأولاني حول إعلام بلدية تونس العموما، وبداية من نهار ثلاثة القادم لا مش اللي بعده معنا 23 جوان 2026
2: بعد العيد
1: أي يتم فتح أبواب المسبح البلدي بالبلفيدير لنشاط السباحة بمعدل 4 حصص يومية باستثناء نهار التسنين، الحصة الأولى من 8 للعشرة متاع الصباح، الحصة الثانية من 10:30 للنص نهار ونص، الثالثة من ماضي ساعة لماضي ثلاثة، والرابعة من ماضي 3:30 للـ5:30.
2: قداش الدخل؟
1: 4 دنانير فقط معناها للحصة الواحدة وللشخص الواحد، وما يتقبلوش الأطفال دون سن 12 سنة إلا بمرافق.
2: باهي بالنسبة لي متمكن وعنده الوقت.
1: عنده الوقت وتمشي. ماشي وقتها جمعة داخل. لا بالزيد من 2 جوان تبدا الافتتاح على المرة. باهي.
2: نمشيو الفلوس.
1: ناخذوا الفلوس.
2: باش
1: نمشيو بهم للبيسين بتاع البلفيدير.
2: نمشيو.
1: الحساب الجاري للخزينة في تاريخ 19 مايو 2026 ولا 1008 مليون دينار، وهذا مفهوم باعتبار أنه تقريبا الشهر الكل فما حرس شديد باش يكونوا على أقصى تقدير بين اليوم وغدوة أو نهار التسنين قبل العيد باش يكونوا نتاع المؤسسات العمومية والخاصة والوزارات الكل يتصبوا. هذاك علاش من 2000 واش ولينا 1008
2: دي شهرية العيد. دي
1: شهرية العيد معها الرابيل جو بونس موجود إن شاء الله. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 20 مايو 2026 عندنا 25,419 مليون دينار بأيام التوريد 104 يوم. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق معناها باللهجتنا العامية الاسباس اللي يحوص في السوق زاد وزاد برشا المرة هذه بتاريخ 19 مايو ولا 28,327 مليون دينار.
2: قربنا الليل.
1: لا
2: أنا ديما عندي إحساس كل نجي المناسبات الكبيرة دي تزيد الكتلة ككل ترتفع.
1: إيه ما بعد مثال بعد الأعياد ما رجعناش لل 25 ألف 26 ألف بقينا في 27 ألف
2: ثابت في اقتصادنا حتى.
1: وتوا بال 28 ألف مليون ودينار و 327 سيدي يتيح مش يبقى لك في 28 ألف معاش يابط
2: تقريبا ثابت في اقتصادنا. الكتلة هذه المالية اللي تدور موازية نقولوا بين ظفرين. طبعا
1: الدولار في حدود 2902.1 قاعد يتقدمه يخوف، ولا اليورو في 3390 مليم فاصل 7 معناها بالاروندسمون 3391 مليم.
2: طبعا في الحصة وفي الاستوديو باش يكون معانا رئيس المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات لرنو.
1: اي فما برشا جديد وفما حاجات باش تصير لأول مرة أنه حتى المعاملات الكلها باش تولي بك المضى الإلكتروني. شنو هالمضى الإلكتروني
2: هذا؟ هو نحبوا يعرفوه خاصة أصحاب المؤسسات
1: بالضبط. وشتهم المؤسسات الكل 850 ألف مؤسسة تقريبا.
2: هذا علاش كي نقولوا 850 ألف مؤسسة نقولوا أكثر من 850 ألف مواطن. لكن كل واحد عنده مؤسسة تقريبا قرابات المليون باش يكونوا معنيين بهذا الإجراء وغيرها من الإجراءات اللي تقريبا دوما السجل الوطني للمؤسسات يقوم بتطويرها وتحديث خدماتها ورقمنتها. وباء إيبولا ينضاف إلى مجموع الأوبئة اللي تهدد الإنسانية تقريبا واللي تدفع بصيحة فزع اليوم في العالم. منظمة الصحة العالمية تعلن يعني حالة من حالات الطوارئ في علاقة بوباء إيبولا واللي نعرفه قضى على آلاف المؤلفة من الناس في القارة الإفريقية. طبعا احنا في القارة الإفريقية لحد الآن ما سجلناش حتى أي مشكل من هذا القبيل قبل ولا تو، لكن شنو الاحتياطات كيفاش نتفاعلوا معاه جهاتنا الصحية؟ مشكل معنا طبعا الدكتور رياض دغفوس، وباش نمشيو لمجموعة من المتابعات الأخرى داخل البلاد وآخرها الحادثة اللي وقعت في الحمامات، العنف أمام الفضاء المدرسي، حظبة متاع تلامذة حاتم، شفنا نوع من العنف الغريب والعجيب.
1: أنا أم بارون ولي شاد تلميذ سمحوني في الكلمة فشخوا والتلامذة جد حامي على التلميذ زميلة في حالة فوضى عارمة. هل هذا نوصلوله في مدرسة تربوية؟ ما منش عارف.
2: وشعارنا كان على الدوام لا للتطبيع مع العنف في الفضاء المدرسي،
1: ما تقبلش مهما كان مصدره،
2: مهما كان مصدره. باش نرجعوا له كذلك مع الجودة دحمان الكاتب العام مساعدة لنقابة التعليم الثانوي، طبعا استئناسا بنشرة الأخبار في سوسة سواء كان في الشأن العام أو في الرياضة، مع المتابعات على المستوى الإقليمي والدولي.
1: هذا وغيره باش تلقاو في متينالكم كما تعودنا. وايضا بعد قليل بعد الموسيقى باش نعملوا طلع على بسمة سعيدية من المفروض اليوم تكون معنا وتعطينا العيون نتاع نشرة اخبار السابعة صباحا والليكيب كاملة اللي معاها في الاستوديو، وايضا نعرفوا شكون في الكورة اليوم وفي الرياضة. هذا الكل بعد الموسيقى مباشرة، نبقاو معنا راجعين ان شاء الله. صباحكم زين.

0: صور كل يوم من الاثنين للجمعة
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
2: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. قائد الرحلة واللي أيضا مش يستدعانا الناس كل البلاد ومعناها سيدي خليفة، هكا ولا
3: نمشي ونعمل قهوة في سيدي خليفة،
2: نواصلوا بعد
3: نمشي الجوهرة.
2: البسمة سعيدية يظل لي هي اللي موجودة،
3: نهاير بسمة هذا الخميس ديما نهاير بسمة.
2: خنشوفوا في أن بريف شكون ليكيب اللي تلعب تيتولير اليوم. أصبح البسمة
4: في حراسة المرمى
2: وسعاد
4: أصبح النوم
2: الأحلى بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
4: نهارك فل حاتم، أنت اللي يسمعوا فينا كل صباح، النور عليك على خليفة، إن شاء الله نهير مبروك سعيد ليكم الكل. مروة زيدة نهارك سعيد في تونس، بحذية منال سعاد ومين شرف الدين في سوسة لكيب الكل، صباح عليكم إن شاء الله نهير مبروك سعيد. ما تسمعوا فيه كان الأخبار الباهية، ما تقبلوا فيه كان الناس الباهية، وما تقبضوا فيه كان برشا فلوس باهية. وقيتها يظهر لي حلال طيب من عند رب العالمين إن شاء الله يا ربي.
2: تمشي للعلوش
4: الفلوس اللي بشتغل، ما نعرش ما عنديش حتى فكرة، ما عنديش رأي في الموضوع سهلة.
2: ما شريتش انت معناه؟
4: مانيش ناوية أصلا.
2: ومين صباح الورد؟
5: صباح الخير.
2: عادة نرو معناه تهز للمدام والعائلة متاعها مع علوش، انت تهزهم انا الغالي.
5: مرحبا بيهم.
2: ما قالولكش عليها هذه؟
5: توا نمشي نجيب نجيب المدام بحذانا تعيط.
4: كل اسف.
5: عندي لوتوريزاسيون المرمى.
2: باه.
3: لا مشي، لازمك تقوم بالواجب، تهز تشري علوش وتهز.
2: هكا يقولوا معناها.
3: الناس كل عملنا
2: موسم ولا شنو يقولوا.
5: تشري علوش.
3: شريت أنا مستحيل ما أشريش، تا نص نشري علوش علوش وشتر زويس كل مرة كيفاش
5: كي خطبت شريت علوش
3: أزيد فور كم.
2: موسم يا ودي
3: وقتها وقت نحن كم بالثور.
2: يا اخي شو مولود قبل الاستقلال خليفة بن سالم؟
3: اي وقت نحن كانك هيك
2: بعث
4: خليفة عمارة تو
3: يا والله يا حوال.
2: خلينا نمشيو للعيون مع بسمة صعيدية قبل ما نرجعوا مع مولى الثور ب 10,000 امين شرف الدين.
4: هاي اخبار السبعه، باش نرجعوا ناخذوا اكثر تفاصيل بالطبيعه على مشاركه وزير الخارجيه اليوم في القاهره في اجتماع اليه التشاور الثلاثي حول الوضع في ليبيا. وزاره التربيه تفتح مناظره خارجيه لانتداب اخصائيين نفسانيين، وما احوج وزاره التربيه لمثل هالاختصاصات هذه. مؤسسه فداء تتكفل ب 21 فرد من اولي الحق من شهداء الاعتداءات الارهابيه وشهداء الثوره لاداء الحج هذا العام. سفير تونس لدى العراق يبحث مع رابطه شركات السفر والسياحه العراقيه اتفاق التعاون السياحي المشترك. واليوم للتذكير استئناف الرحلات الجويه المباشره بين بغداد وتونس. واشنطن ترفع العقوبات المفروضه اللي كانت على المقرر الامميه للاوضاع في الاراضي الفلسطينيه المحتله. فرانشيسكا البانيزي ترامب يقول سنمنح ايران فرصه اخيره للتفاوض. ورئيس كوريا الجنوبيه يؤكد نتنياهو مجرم حرب. التفاصيل كل في اخبار السبعه ان شاء الله.
2: وزارة التربية انت دب معناها
3: خصين نفسي شكون احنا تورت
5: بعد نهاية الموسم؟
3: مش على نهاية الموسم، اما للأولياء للمربيين
2: لشكون
3: هو يلزم؟ المهم الخصين النفسيين في تأطير تقريب الفضاء غادي.
2: ما يلزمش لو كان تبدأ عنا منظومة تربوية تخلي الولد ولا البنية عايش في جو رائع جدا وشيخ كيف يمشي للمدرسة ولا يمشي للمعهد. أنا عامل
3: لك نظريا
4: أقول لك حاجة، يظهر لي حتى الإطارات التربوية مع التكوين البيداغوجي اللي يخذوه مع الدروس اللي قرأوهم والجرنال اللي حضروه، يظهر لي فما جانب نفساني يدخل في الحكاية وفي التربية وفي العملية التربوية بكلها. أنك تتعامل مع طفل وتلميذ في مرحلة معينة من عمره راي من أصعب ما يكون
2: صعيبة لكن البرنامج أوسي البرنامج ريتو
4: لابد احوال
2: يا بالضبط لازم نخليه كل ولد يلعب يلقى وقت لابداعات اخرى يلقى وقت ماهوش يحفظ هو وامه معناه
4: اي نقول لك حاجه يحبوها مسطره التلميذ النفس طالع هابط وتحريكة بعقاب وتحريكة بضربة كان لزم بعصا
2: لا لا مش هذا مش هذا
4: هذا هي عن تجربة معناها باش ما يقولوش نقول في كلاب
2: مش هذا موش هذا الحل وكهو إن شاء الله نقاو الحلول مع الأخصائيين النفسانيين
3: إن شاء الله
2: أيا من شرف الدين عندك أخصائيين نفسيين عندك
3: الكرة يلزم
2: اليوم
5: الكرة لازمها أخصائي نفسي خاصة في نهاية الموت
3: ولا يلزم نقص من العنف
5: صحيح طال في الايون تاع جوهرة سبور 7:30 باش نحكيو بالضبط على علي العابدي لاعب نيس الفرنسي التفاصيل انه الجامعه الفيفا رفضت قرار الجامعه الفرنسيه انه معناها فما البراج بين نيس وسونتيان شكون باش يبقى في ليغوان شكون باش يتيح ليغ 2 واكثر تفاصيل باش تعرفوها في جوهرة سبور نحكيو على تاهل جرجيس ونادي
2: شبيع علي العابدي في هذا الكل
5: هو علي العابدي
2: ولا فريقه هو
5: فريقه اللي نيس باش يلعب براج كما قفهم هم في اللي قلت
2: والفيفا قالت ليه
5: الفيفا قالت ليه قالت لازم جوارات تخرج من معناه اي لاعب دولي باش يشارك في كاس العالم يغادر من فريقه ويلتحق بطاقه
2: وقتاش يغادر
5: هو نورمالمون يغادر نورمالمون اخر اجل يغادر فيها نهار لحد 25 لازم يكون الناس كل شادين كما نقولوا جمعياتهم الا الفرق اللي تلعب نهائي تشامبيونز ليغ هذوما اللي عندهم دوري ابطال اوروبا معنا اللاعبين معنينا كوما باش معنا يقعدوا يلعبوا
2: في تونس في تونس كيف كيف زاد جوالاتنا نفس الشيء 25 يكونوا على ذمه المنتخب
5: في تونس فما زوز كما ايمن دحمان ومن محمد امين بن حميده تفاهموا بين جمعيه بين ترجي سي اس اس والجامعه انه يتم تسليمه من المنتخب التونسي ديجا ما شاركش تحمل البارح مش بيشارك بن حميده اليوم قاعده علي العابدي اللي باش يلعب كما نقول نهائي كاس فرنسا بعد منتظر انه يلتحق منتخب التونسي الجامعه الفرنسيه والفرق باش يطلبوا من الجامعه التونسيه لكره القدم انه يعطيه اوتوريزاسيون علي العابدي انه يكمل البراج ومن بعد يلتحق بالمنتخب التونسي
2: واضح
5: باش نحكي على تأهل ترجي جرجيس ونادي الصفاقسي والتصريحات ومباراة اليوم لكأس تونس في ربع نهائي بعد نحكي على برج الرابطة الثانية خاصة بعد خروج الملعب الجيبسي من كأس تعيينات هبطت البارح في الليل جزء مقابلة برج كما يعرفون من السكل لصعود الرابطة المحترفة الأولى كأس تونس في كرة اليد وتذاكر الدربي غدوة العشية الزمالك اللي توج بالدوري المصري وأستون فيلا توج البارح باليوروبا ليج في الكرة الأوروبية المتعة البارح كانت في إسطنبول
2: يظهر لي الأهلي المصري ما هوش حتى في المرتبة الثانية مش يكون في رابطة الأبطال
5: شلع في كاس الكاف وفما حاجة البارح معناها صارت في الدور المصري خالد نسكول تحكي عليها أنه البارح تعرف ثلاثة جمعيات يلعبوا على البطولة الزمالك بيراميدز والأهلي المصري اللقب ما كانش موجود كما نقولوا ساعات يعملوا كما نقولوا لقب الصحيح ويعملوا نسخة ثانية اللقب كان موجود على الهليكوبتر واللي باش
2: يدور
5: واللي باش يتوج باش هما كلهم في القارة فما البرج العرب والبارح لعب في قارة الدول وبيراميدز فما مكان يعني اللي باش يتوج للهليكوبتر باش تهبط في الصدى نتاعه وتعطيه الدرع البطولة والبارح هبط في صدى القارة وتوج بالزمالك المصري
2: بربي وضعيت بالرمضان
5: وضعيت مع الاهلي يشارك هو مع الاهلي وهي ظروف اهلي صعبه
2: قاعد يشارك به
5: صعبه شويه وش يلعبوا كاس الكاف عام الجاي مع ينجم وراه عادي تطلق ثلاثه فرق مصريه تشارك في تشامبيونز ليغ تعرش عليها هو خرج
2: الجامعة الافريقيه غادي ما هو الكاف غادي مقرها مصر ناخذه بالخاطر مش مشكل يعطيك الصحة من شرف الدين هات احنا خلينا نمشي والآن لصوتها ونبدأ انونشينمون هكا موسيقي يعمل الكيف نبدأوه بصوتها كالعادة ونخليكم مع رائعة من روائيها في بدايته وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله اصبحكم فيروزي وابقوا معنا رجعين طريق سلامة للجميع

0: الو غوتيي، انت في الكياس وقلقتك حاجه؟ كلمنا على 36 300 الف ولا 73 275 800.
1: صباح الورد، صباح الورد.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال.

0: Publicité.
1: Rolly, ma femme mèche mon plan. T'as pizza Nina.
2: J'ai site Maxit. Autre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou vi rubrique Win-Win, t'alqa les promos alcool. Colin Harmis, ma Papa Jones, qui t'échoue les pizzas larges, عندك الثانية بلاش. Mine juste Maxit pour Colly Shelkut. عندك Orange.
0: Johara
3: FM. Publicité.
4: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية.
5: طبعا يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى وهذه أبرز عناوينها. سفير تونس لدى العراق يبحث مع رابطة شركات السفر والسياحة العراقية آفاق التعاون السياحي المشترك، واليوم استئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وزير الخارجية يشارك اليوم بالقاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا. وترامب يمنح إيران فرصة أخيرة للتفاوض. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت وزارة التربية أنه بمقتضى قرار صادر يوم أمس سيتم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وحدد عدد الخطط المفتوحة ب 26 خطة، على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من أوت القادم بالمعهد الصادق بتونس واحد، ويتعلق اختبار علم النفس بالمحور الأول من برنامج المناظرة والمتمثل في علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس المرضي وفق ما جاء في قرار الوزارة المنشور.

0: لأولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة، مضيفا أن مسار اختيار المعنيين انطلق منذ أكتوبر 2025 تحضيرا لموسم الحج لهذا العام. أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد عن استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين تونس وبغداد والتي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية بداية من اليوم الخميس 21 من ماي بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس. السفارة أوضحت في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الرحلة تنطلق من مطار بغداد الدولي على أن تؤمن رحلة العودة في اليوم ذاته انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولية. وفي إطار تعزيز التعاون السياحي الثنائي والترويج للوجهة السياحية التونسية بالعراق، استضافت الهيئة الإدارية لرابطة شركات السفر والسياحة العراقية في مقرها ببغداد أمس سفير تونس في العراق شكري الطيف. عقد السفير ندوة أكد خلالها أن زيارته لمقر الرابطة والحوار المباشر مع المهنيين وممثلي الشركات العراقية يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون السياحي المشترك والاستماع إلى المقترحات والأفكار لضمان نجاح الموسم السياحي لصيف 2026. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا والذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس بمعية كل من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر بدر عبد العاطي ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وشؤون الإفريقية بالجزائر أحمد عطاف. تأتي مشاركة وزير الشؤون الخارجية بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة من نظيره المصري وفق ما جاء في بلاغ صادر أمس عن وزارة الشؤون الخارجية. الاجتماع هذا اليوم ينتظر أن يتناول سبل دعم ومعاضدة جهود الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سلمي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستمنح إيران فرصة أخيرة للتفاوض، مشيرا إلى أنه ليس في عجلة من أمره لإنهاء الصراع معها. وفي وقت سابق قال ترامب لمشرعين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران. من جهته قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إن الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام طهران، مشيرا أيضا إلى أن بلاده تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء الحرب. يأتي هذا وسط إعلان إيران عن منطقة بحرية في مضيق هرمز خاضعة لسيطرة هيئة مضيق الخليج الفارسي. رفعت الولايات المتحدة الأمريكية أمس العقوبات التي كانت فرضتها على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي التي تنتقد الكيان الصهيوني بشدة وذلك بناء على أمر قضائي. ختاما قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ إن احتجاز كيان الاحتلال الصهيوني لسفن المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة والتي كانت تقل عاملين في مجال الإغاثة هو انتهاك للقواعد الإنسانية الدولية. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء أكد خلاله لي أن المحكمة الجنائية الدولية كانت أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ما يجعل منه مجرم حرب. نشر يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار.

تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جبهة.

0: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وطريق السلامة بالنسبة لي لكل مستعملية طريق الآن واللي عديوا في الامتحانات من تلامذة وأيضا لبارون وخاصة الأمهات ان شاء الله ربي نجحهم ويوفقهم في الامتحانات متاع نهاية السنة الدراسية 2025-2026. احنا نرحب بالخليفة ساعة متاعنا من جديد ونقول له صباح الورد.
1: صباح الورد حاتم كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سلمين لحضر فرحهم إن شاء الله موافقين لا ورضاية الوالدين كل التوفيق لبناتنا ابنائنا من التلاميذ
0: إن شاء الله. القارة الأمريكية والأسيوية ذوكم زوز معناها مهمين الأوروبية
1: ما عدناش يعني. مدة طلبونا عيد ميلاد في كوريا واخرها في أستراليا كانت تذكر الكويت باعتبارهم يتابعوا فينا
0: الأوروبية ليه معنا الأمريكية
1: الأوروبية نعتبرهم في تونس
0: أستراليا
1: لا ما أستراليا صحيح هي قارة لحالها ما في العادة في المنطوق متاعنا تابع الأسيوي ولكن هي قارة فعلا حاتم كل التحية للتوانسة اللي موجودين في أستراليا
0: أنا رأوا شيء لتوانسة
1: قلت لك ما عندهاش حكاية شهرين حاجة لهنيناه بعيد ميلاده
0: صحيح
1: في أستراليا
0: نمشوا لعيد الميلاد نهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 21 مي ونستقبلوا المكالمات اللي وقع ترشيحها من خلال SMS بعثوهن على 85 990. شكون اللي بعثوهن اللي عندهم محبة خاصة للي يحتفلوا بعيد ميلادهم
1: هذا هو
0: دونك العزيز عليهم كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم هذا ورقم التليفون وقالونا قيموه منه وعملوا له سوربريز
1: والمنقالة
0: هديوا له المنقالة من سيتواتش سعاد عدواني قامت بالواجب في قاعة العمليات المركزية.
2: قوموا معي ذاك اليوم سيتواتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
1: الانطلاقة مع لنورة خليفة نقول لك صباح الوردة لنورة.
3: صباح الخير
1: كل عام وانت حي بخير يلا
3: عايش بارك الله فيك.
0: شنو اللقب نورة شنو
3: خليفة
1: خليفة
0: تقرب الخليفة بن سالمة
1: بنتي
3: بنت
0: نورة نورة خليفة منورتنا للعزيزة وإن شاء الله ديما منورة هك
3: يعيشك يا
1: أخوي
3: حاتم عايش بارك الله فيك
1: يلا نورة
3: يا سيدي
1: في الخدمة انت تقريبا ولا في الدار
3: لا نزلت في الدار
1: يا بهي قداش عملت اليوم
3: 47
0: سنة تيتنبك النضج توا ان شاء الله في المية ومن بعد المية والصحة هي وقوية
3: ان شاء الله يا رب ان شاء الله عيشك
1: ان شاء الله ديما في صحة جيدة نورة عطينا شكون صاحبة وصاحبة المفاجأة
3: والله من المفروض هي عائلتي معناها هي بناتي ولا زوجي ولا كل مع بعضها
0: سناني بديت ببناتك وبعد زوجك وبعد قلت لي الكل مع بعضها أعطيني القلب شكون يختار ترى
3: نتصور هو يبعث عمل البروبوزيسيون دي مع البنات
1: وعليه هو ما يبروبوزيش
0: شو اسمه هو
3: سمي
0: يظن لي مش يطلع
1: يا سمير
0: يظن لي مش يطلع سمير ومسكين مسخفني سمير خوي يا سمير جابش كادو ساعة منعشي بكادو
1: جاب
3: لا منع
0: بكادو هاي الحمد لله ما نمتهني على أخونا سمير هاي تخان نشوفه مع سي خليف
1: يلا بعث هو سي سمير معاه البنات طبعا ناريز يعني. وإيمان وإسراء ولكن اللي بعث هو سي سمير
0: اللهم صلي على
1: النبي
0: باهي هم الكل ربي فضلهم وربي يحفظهم لك وإن شاء الله يدوم عشرتك ومحبتك أنت وسي سمير وتفرحوا بنوراتكم ونورات نوراتكم لكن شو تقولوا لي هو أعطينيك الموسيقى الرومانسية نورة خليفة من القلعة الكبيرة لزوجها وعشيرها سي سمير شو تقوله
3: وقوله ربي يخليك لي إن شاء الله بديما تشفق روسنا إن شاء الله ربي لا يحرمنا منه
0: اي مزال مزال
3: وانا نحبك
0: بس عاود هلو ترى ما سمحيش خاطر بحيت تقول فيها بحيت اش فما يا نورة يا بنيت
3: طيب قريب
0: خفيفة قريب خفيفة نطيروها لقريب حمحم شوية لطف عليك وقول هلو هكا خلنا نسمعها
3: ان شاء الله نقول له ربي خليك لي يا سمير يا باهي يا غالي وربي يديمك ديما تاج في قروسنا ورانا نحبوك برشا.
0: رانا نحبوك برشا. شكونكم؟
3: احنا اني بدرجة اولى وبناتي.
0: هي ما نحبك انت كهوت وميساج منك انت اللي هو
3: راني نحبك برشا وربي خليك لي وربي ديما تاج في قراسي ولا يحرمني منك.
0: لا لا تسخن كيما الموتور مزود. اللهم صل كان زيدوا شويه تبارك الله عليها. اللهم صلي على النبي عليك بنتي. ربي يفضلك وربي يداوم عشرتك انت والمسيو ويحفظ لك النورات وتفرحوا بهم. وسلمنا على سي سمير وعلى الصغيرات الكل. شكرا ليك لله. نواصلوا
1: نمشي سي سليم الورزلي. نقول لك صباح الورد سيد سليم.
4: صباح النور.
1: كل عام وانت حي بخير.
4: عايش
1: سليم. منين تكلم فينا؟
4: من القلعه الكبير.
1: مرحبا بكل مستمعينا في القلعة كبيرة. اليوم عندنا قلعة كبيرة دوبل. سليم قداش عملت اليوم؟
4: 16.
1: شباب تقرا هكا ولا؟
4: ايه.
1: اليوم دوفار شنو عندك؟
4: سيونس تكنيك.
0: اه ربي نشهك
1: ان شاء الله.
0: انا وقسم انت سليم
1: تروازيام
4: ولا
1: دوزيام؟
0: اه بريمير. ربي معك ربي نشهك.
1: هاي سليم أعطينا شكون بعث لنا لسماس وقال هني وهو قولوا له إن شاء الله بالنجاح.
4: عم.
0: شو اسمه عمك؟
4: طارق الورزي.
0: متأكد هو فماش حد آخر؟
4: أنا متأكد هو متأكد.
0: وحده مش معه حد زعمة؟
4: نقول هو وعائلتي بيا وامي.
0: ربي يحفظهم لك الكل. لا خلينا نشوف
1: مع سيدي خليفة. عمك سي طارق وعمتك سونيا.
4: والله عرف
1: محبوب عمامه سليم حبوها.
0: ربي فضلهم لك وربي فضلك ليهم وربي نشحك يا سليم يا باهي. كل عام وانت حي مليون الف خير.
4: مرسي
0: شكرا لك سليم
1: ان شاء الله. محمد ريسان دلدول 5 سنوات يهنيه بوه مخلص وامه منال واخته رميسه يقولوا له كل عام وانت حي بخير. مبيريكا فطناسي
0: هكا مبيريكا
1: اي هكا مبيريكا فطناسي تهنيها بنتها نادية.
0: تربيجة هذه ما هي اسمها مبروكة يتربجوا بها مبيريكا. نقرأوا كما وصلنا
1: نقرأوا كما جانا احنا. تهنيها بنتها نادية وأحفادها ملاك ولينا يقولوا لها كل عام وانت حي بخير الا مبيريكا.
0: باهي لسه باهي التربيجة مبيريكا العزيزة الغالية مبيريكا فطناسي ان شاء الله كل عام وانت حي مليون الف
1: خير.
0: يلا التصويت يا سيدي رقم واحد ولا رقم اثنين بين
1: نورة خليفة نورة. القلعة الكبيرة
0: هما زوج من القلعة دونك القلعة الكبيرة
1: سمير هاكا باش نوضحوا
0: يا صحة ان شاء الله كل عام يا حيا بخير. ونورة خليفة بالضبط من القلعة الكبيرة تحصل على المجلة الرائعة اللي هي من اهداء سيتي واتش.
2: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: عدل الموجة واسمع جوهر الفرح. في المسير والمهدية على 89.4
1: جوهر
2: الفرح. بوبليسيتي.
3: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريد شاف جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: أريد طور عالمك.
1: جوهر
2: أفلام بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر FM TV. شوف اسمع واتمتع.
6: الله، إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. حديث رغم اللي بعيدة جينا علينا جي 4600 كيلومتر أو أكثر الحكاية. إيبولا وإيبولا وتحذير عالمي وردوا بالكم وكذا، بعيد هذا في الأفريق وموجود مقبل في الأفريق، شين الحكاية؟
7: بعيد وقريب، لأنه اليوم التنقل متاع الناس سهل ياسر. حاتم، وقع الكورونا في الصين أبعد من وباء إيبولا بالنسبة إلينا، ومع ذلك في النهاية وصل الوباء إلى ديارنا كما وصل العالم الكل. نذكر هذا كورونا اللي هو بدأ في الصين، تحذيرات جدية من قبل منظمة الصحة العالمية، بعض الدول أخذت احتياطات، شفنا مصر مثلا وغيرها من الدول الإفريقية. تنقل الناس ولا سهل اليوم، الهجرة غير نظامية بدورها موجودة في العالم، الطائرات، السياحة، التجارة، غيرها مهم جدا. احنا نحمد ربي تاريخيا ما جاناش الوباء هذا،
6: فما أرقام كبيرة موجودة واشتباه حتى في 500 حالة أخرى.
7: هكا علاش قد تكون ذكروا ألاف مؤلفة قضى عليها في فترة معينة في أفريقيا. علاش في نفس الوقت عندنا المركز الوطني لليقظة الدوائية الحقيقة واقف وقفة مهمة جدا، لكن دخلنا تقريب عصر هالمشكل متاع الأوبئة. علاش بشكون معنا السيد مدير عام المركز الدكتور رياض دغفوس، يعطينا فكرة عن هذا الوباء وعن الإجراءات الوقائية والاحتياطية بالنسبة لبلادنا.
6: داريير بلان.
8: أغيير بلان.
7: معنا على الهاتف الدكتور رياض دغفوس، يقولوا له صباح الورد دكتور.
9: صباح الخير
6: لكل
9: المستمعين،
6: مرحبا بك. شكرا لحضرتك على التفاعل وتلبية الدعوة. قلت انه بعيد علينا اكثر من 4600 كيلومتر تقريبا إيبولا، وما عندناش تاريخيا ما تفشاش في بلادنا دكتور، ولكن منظمة الصحة العالمية تحذر في تحذير جدي للغاية من هذا الوباء، عافانا وعافاكم الله.
9: هو صحيح، هو ما قليل يتوك الوباء ذا قديم، معناه الفيروس هذايا تم اكتشافه عام 1976، معناه قديم برشا ومخطط، معناه يقتل تقريب في المعدل متاع 50%. أما التفشي نتاعه معناه ما صارش في العالم، معناه قاعد محصور في بعض البلدان الإفريقية كهو. وتقول لي معناه نقولوا لي مالجريسال المنظمة العالمية للصحة ما ذات إجراءات كبيرة، هو هذاك الشيء يلزم تو. احنا خاصة برشا إجراءات تبدلت من اللي شفنا الكوفيد، والفرق هذا الكوفيد وقت اللي جينا راهو ما نساوش مرض جديد وما نعرفوش، وهي الفرصة معناه باش تفشى فيسع فيسع وتعدى في برشا في العالم الكل تقريبا. هذا المرض هذا ما صعيب باش يتعدى، هو موجود عند الحيوان خاصة عند الخفاش الفاكهة هذا، وهو يعدي الحيوانات الأخرين وبعد تصير العدوى بين الحيوان والإنسان بصفة مش سهلة معناه. أما من العبد لعبد يجب يتعدى، يجب يتعدى، يجب يكون اتصال كبير مباشر، فالعدوى معناه زادة كيف مش سهلة، والحاجة الباقية زادة العدوى ما تعداش بالتنفس، معناه مش عارف كيف تنفس فيه الزحاب باش يعدي.
6: نعم. تاريخيا ما سناش في تونس، ما وصلناش، ما وصلناش لتونس تاريخيا هكا ولا لا؟
9: هو تاريخيا ما وصلناش، مش لينا احنا، حد ما خرجش من بلدان هذوما، حتى اوروبا وامريكا كل ما خبط لهمش، وحتى فما بلدان افريقيه اللي قراب لهم هو موجود خاصة في الكونغو وفي السودان قبل وتوك ليمات هذا معناها صار تفشي في الكونغو عاود رجع كونغو الديمقراطية اللي قبل هو دوير حتى اسمه جاي من زاير معناها اللي كانت تسمى قبل زاير وتو ناخذ بلاد كي نيجيريا والسنغال ما دخلت لهمش لبولا معناها
7: وتو. لكن علاش دكتور المرة هذه الساحة العالمية تحذر من التفشي ومن خروجه يعني تقريب من مناطقه التاريخية؟ هل في ارتباط بما عشناه مع كورونا عشناه مع هانتا آخر مرة؟
9: بالضبط ديما توك حتى تو هانتا نشوفوا بعض الحالات مش حاجة كبيرة وفي باتو كل هالك مدير العام تاع المنظمة العالمية للصحة بط هو بيده معناه والناس كل حاسة باش يحصروه باش ما يخرج معناه الحالات هذوما توا حتى فما البروتوكولات الكل في العالم موجودة راهو أما يلزم ديما تفعيلها في ساعة تفعيلها ما ناخذوش ما نقعدوش نتفرجوا في ساعة برشا خاطر يجم يخرج الفيروس بصفة سهلة بعد مرات من البلاد ويتفشى ولازم ديما الإجراءات تكون سريعة ولازمة وذلك معناها نمنعوا معناها نبعدوا على اللي صار قبل وكل معي إن شاء الله ما عادش يتعاودوا حكاية كيما كيك
7: يعني ولكن طوى في المرحلة هذه بالنسبة لبلادنا احنا نمشي وطوى لبلاد خرجنا من مرحلة التقلبات متاع الطقس خرجنا شوية من وضعية هليجريب العدوى متاع الأوبية هكا تقدر الدكتور
9: خرجنا احنا ذكا معناش توك معناها توك الحالات اللي عايشينهم تونا العوام الاخرى بعد ما صار بعد ما عدينا الكوفيد ولات حالة عادية جدا معناها الفيروسات الموسمية اللي تجي تدخل في البلاد ناخذ الإجراءات اللازمة وعدد الحالات ما زادش معناها بعد مرات ينقص بعد مرات يتبدل شوية أما معناها السيطرة واضحة احنا تو في تونس عندنا بروتوكولات راهو حاضرة تو مثلا
6: عندنا بروتوكول بالليبولا هذا عندنا بروتوكول اللي هو
9: عندنا عندنا وصار تفعيله البروتوكول تاعي خاطر احنا
6: زي تفاعل معناها
9: في كل مع تنسيق مع المنظمة العالمية الصحية كي تعلمنا تقول فما ريسك معناها نتاع مرض ولا حاجة عنا بروتوكولات تكون حاضرة وزارة الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة معناها عند الإدارات اللي لها بالمواضيع هذوما وتفعل البروتوكول
6: أهم حاجة في البروتوكول نتاع إيبولا شنية أهم حاجة مثلا نقولوها
9: هو تو في الأمراض هذه الوبائية الأول حاجة هو معناها نقدر نعسوا على الحالات اللي تجي فيهم لسيني تو مثلا عبد يجي من الكونغو تو الوباء صار في الكونغو أي واحد جاي من الكونغو نثبتوا عليه كان عنده أي سيني ولا سخانة ولا حاجة يصير لي ظلمه متاعه يتحط في بلاصة مسكرة وحده كان مثلا عنده كونتاكت إنه يسألوه إذا هو معناها كان مثلا يخدم في سبيتار في الكونغو وخدم في سبيتار فيه المرضى هذوما اللي عندهم ليبولا يصير كيف كيف يصير للزلمه نتاعه هو جاب ربي الانتيباسيون نتاع الفيروس هذا مش طويله ياسر معناها اذا تصير عدوى الاعراض يصيروا فيسع فيسع وخاصه هو قليل ياسر ياسر ويصير عدوى من واحد ما عندوش الاعراض دونك اسهل باش تثق به انا باش تسال عبد تقول له انت قربت شي الواحد عنده اعراض ولا حاجه يقول لك ايه وقت يولي تشتي يولي تشك فيه
6: نعم
9: بيان سور كي جاي من الكونغو معناها سهل باش نحصلوه هو تو في حتى في الكونغو مثلا نشوف البروتوكول نتاع الكونغو المنظمه العالميه للصحه قاعده تنسق معاه ما يخليه حتى حد يخرج من الكونغو اللي عنده اعراض
6: معناها هم يقولوا فما 500 حاله يشكوا فيها اعراض وفما قتل تقريبا اكثر من 100 واش الى حد الان معناها في الكونغو
9: ايوه هم يحصروها هكاك معناها الحالات الكل يحصروها ما عادش حد يجم يخرج يحطوهم في عندهم الاماكن نتاعهم وعندهم الدويت نتاعهم معناها فما بروتوكولات حاضره تو او قلت لك ما احنا من الكوفيد تحسنت ياسر ياسر
6: أنا بشربت شوية دكتور رياض دغفوس وحضرتك المدير العام المركز الوطني لليقظة الدوائية بشربت مع كوفيد إلى حد اليوم التوانسة يقولوا الناس عندي كبيرة برشا من
7: عمل التلقيح
6: الفاكسان عملت لي الفشلة إلى حد الآن وأنا نعيش في فشلة واللهثة هل الفاكسان هذه أبريكو توا ومتابعتكم أنتم ما نعرف اللي يتابعوا جيدا عندها علاقة مباشرة بما يشعر به التونسي؟
9: لا هو توك الحكاية دي راهو تشكيات ما صارتش في تونس برك العالم الكل وصاروا دراسات برشا دراسات على الموضوع هذا وشافوا فماشي علاقة بين النسوة والفاكسان. نلقى حتى دراسة لقيت فما العلاقة معناها دراسات كبار فما حتى اللي عندهم باز دوني فيها 28 مليون إنسان معناها عمل الفاكسان وكل عملوا عليهم دراسة كبيرة كل وما فماش علاقة بين الفاكسان وبين النسوة. بقى فما علاقة بين المرض بين الكوفيد والنسوة هذاك على الدراسات وراوا اللي فما علاقة اللي مرضوا بالفيروس هذا الكوفيد خلت لهم معناها لسكال هذوما. فما يقول لك
7: المرض هو اللي خلق حالة النسوة
9: هو اللي خلق. فما عباد يقولوا كي يقولوا لهم الحكاية يقول لك لا أنا راني ممرضش
6: أنا ممرضت شيء
9: ممرضتش ما عندي النسوة. قالوا لا تنجم تكون مرض وما تفتش خاطر برشا مش اللي يجيهم الفيروس كلهم يعطي أعراض برشا عباد مرضوا بالكوفيد وما فاقوش ما عندهم حتى أعراض معناها يكون جاهم الفيروس وهو اللي خلى لهم شوية النسوة هذيك معناها هذا أكثر.
6: هل تتنحب طول المدة وإلا لا النسوة هذه
9: تتنحب هو النسوة هذوما راهو فيها الأنكوتي بسيكولوجيك. فما اللي تحكي معها تقول أنا قاعد ننسى يقول كل الله حتى وراه النسوة حاجة فيزيولوجية معناها عبد يبدأ مشارة عنده شارج كبيرة في الخدمة ولا في العائلة وبس بطبيعة يبدأ ينسى شوية معناها ولا يتقدم في السن ماهوش مرض معناها حاجة عادية بس واحد معاش يجب يتذكر كل شيء. مرات بالخوف تلمو خايف واللي عنده ضغط وكله كالضغط يعطي شوية النسوة. دونك ما أمل باش نجاوب على سؤالك واضح معناها تو اليوم نقولوا معناها عنا بكود ركيل نعرفوا شنو اللي صار الكل قبل ما فماش علاقة بين الفاكسان والنسوة.
6: شكرا
9: واليوم نشوفوا برشا برشا حالات يجيونا يقول حتى يمشي الطبيب وكل ما يقاولوا أي مرض راه مش حتى النسوة ما يقاولوش سبب يقولوا لازم هذا من الفاكسان
6: ما قالوش سبب يعطيه الفاكسان واضحة حتى في التونسي اجتهاد واك. دونك خذينا المعلومة العلمية الصحيحة من الدكتور رياض دقفوس مدير عام المركز الوطني لليقظة اللادوائية 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك باغ إس إم إس. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
0: أريدو طور عالمك. جوهرة سبور.
2: صباح الخير، مرحبا بكم في جوهرة سبور. قبل ما نحكيو على لقاءات الكأس وتأهل السي اس اس والترجي الجرجيسي، نحكيو على لاعب المنتخب التونسي اللي هو علي العابدي، لاعب نيس الفرنسي. وحسب صحيفة ليكيب الفرنسية انه الاتحاد الدولي للفيفا رفض طلب تقدم به الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يخص اللاعبين اللي باش يشاركوا في كأس العالم وينشطوا في نادي نيس الفرنسي وسانت إتيان الفرنسي. طلب الاتحاد الفرنسي هو ترخيص اللاعبين بين المشاركين في البراج الصعود للليغ 1 والنزول للليغ 2 الفرنسية، وبالتالي من المنتظر أن يقدم نادي نيس طلب خاص للجامعة التونسية لكرة القدم لمشاركة علي العابدي في زوز مقابلات اللي تلعبوا نهار 26 و 29 مايو الجاري كما قلت براج من أجل الصعود أو النزول للليغ 2 الفرنسية والليغ 1 الفرنسية. ذكروا زادة أنه علي العابدي باش يلعب غدوة نهائي كأس فرنسا ضد لونس 8 تاع الليل في ستاد دو فرانس، ومن المنتظر يلتحق بتربص المنتخب التونسي في تبرقة، لكن في انتظار قبول أو الرفض طلب بقاء اللاعب في البراج بين نيس وسانت إتيان. عرفوا نيس اللي احتل المركز 16 وسانت إتيان اللي كان في نهائي البراج، وفي انتظار المقابلة هذه بعد طلب الاتحاد الفرنسي من الفيفا والفيفا رفض، وبالتالي نيس باش يطلب من الجامعة التونسية لكرة القدم انه يخلي علي العابدي الزوز مقابلات يلعبوا نهار 26 و 29 مايو الجاري في انتظار انه معرفة في الساعات القليلة القادمة كما قلت غدوة علي العابدي باش يلعب نهائي كأس فرنسا ضد لونس 8 تاع الليل، وبعدها من المنتظر انه يلتحق بتربص المنتخب التونسي باش نعرفوا اكثر تفاصيل في الساعات القليلة القادمة. نحكيو الان على كأس تونس. البارحة لعبت الدفعة الاولى من مقابلات ربع النهائي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. نادي صفاقس يفوز على الملعب الجيبسي هدفين لهدف بعد التمديد. هدف المقابلة حمزة المثلوثي في دقيقة 53 عطى الأسبقية للسي اس اس. عدل أحمد الطنقور الجيبس من ضربة جزاء في دقيقة 66. في دقيقة 5 من شوط الإضافة الأول ريان دربيلي سجل الثاني وعطى ورقة التأهل للنادي الرياضي الصفاقسي. المقابلة الثانية اللي تلعبت في مركب جرجيس، الترجي الجرجيسي يفوز على النادي البنزرتي هدفين لصفر. هدف المقابلة أشرف بن ذياب في الدقيقة 4 ومؤمن الرحماني في الدقيقة 75. بهذا التأهل جرجيس باش يواجه نادي صفاقسي في نصف نهائي كأس تونس في ملعب الطيب المهيري. بعد مقابلة جرجيس ونادي البنزرتي منصف مشارك مدرب جرجيس شنو حكي بعد التأهل في ميكرو مراسلنا فاضل أهريد.
3: الحمد لله، الحمد لله مبروك الجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي الترشح للدور نصف النهائي. دخلنا المباراة كما يلزم، سجلنا هدف، قعدنا نجرب المباراة حافظنا عليه. بطبيعة النادي البنزرتي فريق محترم، ضغطونا ولكن عرفنا كيفاش نلعبوا، وفي الشوط الثاني عملنا تغييرات اللي لازم تعمل وعملنا توازن في الفريق وسجلنا الهدف الثاني اللي كان حاسم في المقابلة. الحمد لله ترشح مهم، وإن شاء الله وإن شاء الله في نصف النهائي من اليوم نفرح ونحضر مباراة نتاع نصف النهائي إن شاء الله.
2: أحمد السويسي مساعد مدرب النادي البنزرتي شنو حكايه بعد الخروج من كأس تونس؟
4: كما قلت نقول عنا في التربص هذا صارت لنا برشا عراقيل، عنا لاعبين مرضى غادروا التربص، عنا لاعبين مشاو يعملوا في التأشيرة، تعرف عنا لاعبين ثلاثة لاعبين هبطوا لتونس مشاو يعملوا في التأشيرة ليلة المقابلة، معناتها برشا عراقيل برشا جد. والساق الترجي ساق الترجي نتاعو بالرغم اللي فما فترات النادي الرياضي البنزرتي خلق فرصتين كانوا ينجم يسجل فيهم، لكن ديما نقول اللاعبين نتاعنا ما كانوش المستوى نتاع الحدث هذايا.
2: اليوم تتلعب الدفعة الثانية من مقابلات ربع نهائي كأس تونس انطلاقا من الساعة 3:30 مساء في بوحاجلة. بعث بوحاجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي. مقابلة يدير الحكم نضال الطيف في غرفة الفار هيثم جيرات. المقابلة باش تشهد غياب العناصر الأجانب للترجي الرياضي التونسي وكذلك غياب محمد أمين بن حميدة اللي التحق بتربص المنتخب التونسي. المقابلة هذه باش تكون منقولة على قناة الوطنية الأولى. المقابلة الثانية تقدم سقيط الدير يواجه شبيبة العمران بإدارة الحكم الحكم سيف الدين الورتيني، وفي غرفة الفار مجدي بلاغة، والمقابلة باش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. بخصوص نصف نهائي في زوز مقابلات هذه، المتأهل من لقاء تقدم سقيط الدير وشبيبة العمران يواجه المتأهل من لقاء بعث بوحجلة والترجي الرياضي التونسي. بعد انسحاب الملعب الجيبسي البارح من لقاء الكأس، أعلنت جامعة أو الرابطة الوطنية لكرة القدم عن موعد مباريات نصف نهائي البراج للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى ومرافقة أمل حمام سوسة وتقدم سقيط الدير. المقابلات باش تكون نهار الاثنين 25 مايو 4 على العشية في حمام الأنف. نادي حمام الأنف يستقبل مستقبل القصرين، وفي جيبس الملعب الجيبسي يستقبل اتحاد تطاوين. في صورة انتهاء المقابلات في 90 دقيقة بالتعادل، يقع اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح. نذكر كذلك أنه اليوم فما اجتماع بين المكتب الجامعي والإدارة الوطنية بالتحكيم مع الفرق المشاركة في البراج، ومطالبهم خاصة مع تواجد تقنية الفار في لقاءات نصف نهائي البراج للصعود إلى رابطة المحترف الأولى ومعرفة الفريق الثالث اللي باش يرافق حمام سوسة وتقدم سقيط الدير. نعود نذكر بالمقابلات اللي تلعبوا نهار الاثنين 25 مايو 4 على العشية. حمام لنف يستقبل مستقبل القصرين، والملعب الجيبسي يستقبل اتحاد تطاوين. في الهوند ومباريات نصف نهائي كأس تونس، غدوة تلعب الدفعة الأولى من مقابلة نصف النهائي دربي العاصمة بين النادي الإفريقي وترجي الرياضي التونسي 4:30 على العشية في قاعة متعددة الاختصاصات برادس، بحضور جماهير النادي الإفريقي فقط. تذاكر متوفرة على 6 سكرتي بوانتيين. بخصوص النصف النهائي الثاني، باش يكون نهار السبت 23 مايو ماضي 3 بين ساقيت الزيت وجمعية الحمامات. في الدوري المصري، تتويج نادي الزمالك المصري بالدوري المصري وهو اللقب رقم 15 في تاريخ نادي جي، هذا بعد الفوز على سيراميكا هدف لصفر. كما تعرفوا البارح تنافس ثلاثي على البطولة المصرية، الزمالك اللي كان عنده 53 نقطة بالانتصار 56 نقطة، بيراميدز كذلك فاز على سموحة هدفين لهدف، والأهلي المصري فاز على المصري البورسعيدي هدفين لصفر. وبالتالي رسميا الأهلي المصري خارج دوري أبطال إفريقيا وباش يشارك الموسم المقبل في كأس الكونفدرالية الإفريقية. مبروك كذلك للاعب التونسي سيف الدين الجزيري اللي توج بلقب البطولة الثالثة في تاريخه مع نادي الزمالك المصري اللي كان البارح توج بالبطولة رقم 15 في تاريخ النادي المصري. في اليوروبا ليج البارح كذلك، تتويج أستون فيلا باليوروبا ليج بعد الفوز على فرايبور 3-0، وبالتالي اللقب الخامس للمدرب الإسباني أوناي إيمري، 5 يوروبا ليج أكثر مدرب توج بهذه البطولة بعد فوز أستون فيلا كما قلت 3-0 على فرايبور الألماني. المقابلة اللي تلعبت في استاد بشكتاش فودافون بارك في إسطنبول. نذكر كذلك المقابلات المتبقية أو النهائيات المتبقية، الكونفرنس ليج دوري المؤتمرات النهائي باش تلعب نهار 27 مايو 8 تاع الليل بين كريستال بالاس ورايو فاليكانو، ونهائي المرتقب نهائي دوري أبطال أوروبا نهار 30 مايو 5 تاع العشية بين باريس سان جيرمان وأرسنال الإنجليزي. كانت هذه أول نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاو على السيت نتاعنا جوهرة بون.
0: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. Jaura FM. Cool fan de notre page officielle Facebook Jaura FM. Jaura FM.
5: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
6: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
7: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج، وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل لي شلقي. عندك اورانج.
8: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
9: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختويد غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
10: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي ستاد. تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توب نت. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريا، ادخل على topnet.tn ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توب نت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
11: توب نت، very fiber people.
12: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
13: Publicité.
14: مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: بحل أمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق اللي نقول لهم راكم أنتم أحسن هدية ربي أعطاها لبلادنا. ثروتنا الأساسية هي المواطن والمواطنة التونسية، فاستحفظوا على روحكم. الخطر اللي ولا داهم علينا هو خطر الطريق وهذه الحوادث اللي تعمل تقريبا في العباد ما لا يفعله حد بالعدو متاعه، معناها يعيشكم. استحفظوا على رواحكم وخموا على عائلاتكم، وفي الطريق وحيدة وحيدة راكم توصلوا سالمين غانمين. وش تلاحظوا اللي فما ناس راهي عاملة مجهود وتكرمهم جات أسيرونس باعتبارهم دي كليون دو جات أسيرونس، وباعتبارهم زاد عندهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث، وراهو ما يعرفوش نكلموهم في آخر وقت ساعات حتى درجين قبل الحصة، ما يعرفوش اللي احنا باش نتصلوا بهم واللي القرعة اختارتهم اللي نكلمهم أنا ولا مروة ونقول لهم أبقاهم معنا راهو باش نكلموكم في حصتكم في متينالكم صباح الورد. يوميا عنا حد ناخذوه إلى حدود نهاية شهر أوت باعتبار أنه كلوب سون هدايا كل موسم مطوب مدة 5 أو 6 مواسم جاتا سيرونس حريصة على تكريم لي سوبر كوندكتور ويدخلوا في الكلوب سون متاع أحسن سواق اللي هما أسوري عند جاتا سيرونس. وين باش نمشيو اليوم نكتشفوا عطينا اليوم باش نمشيو للجم تحديدا لاجونس متاع فيصل دقدقي في الجم، ومعانا سي عادل يذول لي هكا. سي عادل مرحبا بيك.
2: الو مرحبا عسلام،
1: منورنا يا سي عادل.
2: عسلام سي عادل، مرحبا بيك سي عادل.
1: عادل اللقب شنو؟
2: المهاوش. عادل المهاوش.
1: عادل المهاوش، مرحبا بيك خويا عادل. انت اصيل الجم، معناها لجمي هكا ولا لا؟
2: اصيل الجم، انا اصيل مدقه متاع عباده العباس، مواطنيت الجم.
1: مرحبا بيك. وقداش عندك اسوري عند سي فيصل دقدقي في الجم لاسورونس اجونس قاد؟
2: والله سي حاتم ليش شريت الكهرباء مراكو رابط 10 سنوات 11 عام حسب التقريب.
1: اللهم صل على النبي. به قداش عندك انت ملي خذيت البيرمي؟
2: خديته 15 عام كاك قربت، بس انا ما صدتش بيه كان خديت الكهرباء ما صدتش بيه.
1: نقولوا 11 سنه 11 سنه
2: 11 سنه سياسه.
1: باه قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
2: لا الحمد لله ما تسببتش في حوادث انا واحد من الناس.
1: اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي وتبارك الله عليك. بارك الله على اخوي.
2: 10 سنوات الحمد لله ما سببتش.
1: اللهم صل على النبي، ان شاء الله 100 سنه اخرى يا عادل خويا وبرافو عليك. باه انت تتحرك بالسياره؟ اكيد تتحرك.
2: لا نتحرك.
1: تمشي.
2: لا نتحرك.
1: تمشي مسافات بعيده قريبه ولا في وسط البلاد غاديك فقط؟ وين كيفاش التحركات نتاعك؟
2: نمشي مسافات تقريبا وسط البلاد ونمشي بعيد، يعني من جم نتحرك للصاقس للسوسه للمهديه هذا ديما نمشي للبلايص ديما نمشي.
1: في ميدان التجاره الخدمه نتاعك؟ الخدمه نتاعك في ميدان التجاره يذول لي هكا ولا لا؟
2: لا استاذ
1: استاذ يا خويا ربي نجحك وربي يوفقك. مالا استاذ عادل، شنو السر وراء هذا؟ شنو اللي حطيت لها باش خليت روحك هكا متالق اكثر من 10 سنوات ما تسببت في حتى حادث؟
2: والله السر صحيح، انا السياقه انا بصراحه انا راها مش حاجه سهله، الناس صراحه حاجه سهله انا راها اول حاجه سياقه مسؤوليه. مسؤوليه الواحد يسوق الكهرباء مسؤول على روحه ومسؤول على العباد الموجود في الطريق، مسؤوليه كبيره. اول حاجه الواحد مثلا انا نحرص باش نطبق القوانين، قانون الطرقات، نحترم مسافه الامان، نتقيد بالسرعة مثال السرعة المحددة في الطرقات داخل مناطق العمران ولا خارج، والمجاوزة هي أكثر حاجة المجاوزة، ما نجربش أنا نجاوز كان كيبدأ عندي مثلا رؤية واضحة مثال
1: واضح به. السرعة متاعك في الأوتوروت كيف تتحرك؟ تمشي على الأوتوروت السوسة ولا تمشي لصفاقس تخرج من الجم؟ مش بعيدة برشا يا 60-70 كيلومتر يقول لي هكاك. كيفاش تعمل؟ تجري؟
2: والله 90 كيلو 90 100 كيلو متر 90
1: اللهم صل يعني بها وبه هوبي اقل من اقل من السرعه المحدده ما انا يذولي انت حتى مره ما ضربك رادار هكا ولا لا
2: لا والله ضربني في بلايك بتاع 50
1: ام تاكل 50
2: بتاع 50
1: وعاد يسعى عليهم يسعى خويا استاذ عادل هل في بالك اللي في الفقره هذه اللي نكرموكم فيها بكل سعاده وبكل حب انه فما هديه ولا في بالكش
2: والله أنا في بالي قاعد تعمل هدايا في بالي بها عندنا
1: أي شنية الهدية حسب رأيك اللي في بالك بها
2: والله ما نعرف وأنا أشكرهم القاعد قاعد تصيروس تاع الجم
1: أي أي تاخو نعطيوك بون داشا قضية من الجم غادي من السوق بمية دينار باهية باهية
2: عادي
1: 100 دينار في السوق نتاع الجم يجيبوا ما يجيبوا هكا ولا لا؟
2: ولا سمعتكش قدام المونطون
1: 100 دينار
2: يجيبوا يجيبوا
1: خويا الكات اسيرونس تكرمك الكرم الباهي اللي يليق باجتهادك وتقول لك عندك 500 دينار اسونس كارت اجيليس من عجيل لانرجي الكارت هذايا 500 دينار فنقول لك مبروك عليك باهي 500 خير من 100 هكا ولا
2: باهي
1: وقيتهم استاذ عادل
2: مشكورين
1: يا سيدي ان شاء الله ديما هكا فرحان وديما متوج وديما مستحفظين على روحك سيدي عادل
2: ان شاء الله عايشك
1: في حياتك
2: ربي
1: يستر
2: الناس
1: الكل
2: ربي
1: يستر ان شاء الله كل عام وانت حي بخير مبروك سيدي يعطيك الف صحه نورتنا اخونا عادل العزيز الغالي

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: كل صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. لي بون بلون تاع برا فواياج موجودين على ذمتكم، ويذكروكم برا يقول لك راه وريت اخر دقيقة، هذيك الحس في اخر دقيقة راك تدفع الدوبل في بعض الاحيان. تقول لي كيفاش؟ ونقول لك راه بامكانك باش تربح الكثير، تربح على مستوى الكاليتي والاختيار الجيد اللي تحب عليه ولادك وعائلتك وانت في الأماكن الرائعة، وتربح وسي على مستوى البري. كيفاش وعلاش؟ ابقوا معايا نعطيكم بالتفصيل لورلي بوكينج شنو من شنو يمكنكم.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانت ما خرجتش وما عملتش فيه ترهيقه. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج سيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: لورلي بوكينغ متواصل إلى حدود نهار 31 مي، معناها مازالونا 10 أيام أخرين بالتمام والكمال. اليوم نهار 21، لورلي بوكينغ إلى حدود نهار 31 مي على ذمتكم. تقول لي شنو اللورلي بوكينغ شي ربحني؟ يربحك يا سيدي على مستوى البري. السعر كان نمشي في جويليا نقاو السعر غالي، يزيد يغلى البيك الذروة تعرفوها شهر أوت، يزيد يغلى سعر باش تاخو بيت في شهر أوت. ناخوها توا باش ناخوها بسعر ماهوش متاع جويليا متاع أوت. مع ذلك في اللورلي بوكينغ هذا يفهم تخفيضات توصل 30%، لكن أهم حاجة زاد مع التخفيضات هذه، التخفيضات مش على موسم الذروة، التخفيضات على السعر متاعته. مع ذلك أني نختار وين نحب أنا، لأنه في بعض الأحيان وقت اللي نحب نمشي أنا والعائلة في جويليا ولا في أوت، البلايس اللي يحبوا عليهم العائلة ونحب عليهم أنا لا كومبلي، ناس حجزت على بكري، سواء السياح الأجانب من خلال التيوم تاعهم وإلا التوانسة اللي بداوا يعرفوها لورلي بوكينغ. دونك لورلي بوكينغ تربحني في السوق وفي الكاليتي في الجودة. ثم عندي أجونس من خيرة ليز أجونس في تونس اللي فيها إكيب محترفة تسهر على أنها ترافقني كريمو، معناها راي ترافق الحرفاء وما تتهنى عليهم إلا ما يعديوا لفاكونس متاعهم كأحسن ما يكون. تقول لي كيف نعمل الريزرفاسيون توا نخرج رابح قداش؟ نقول لك 100%، مش 30% تخفيض فقط، لانه البريم تاع توا راك باش تاخذ به مش البريم تاع اوت ولا جويليا، ثم لاكاليتي اللي باش تلقاها، دونك انت رابح 100%. نعم اي نعم، ما تفلتش الفرصه. لولي بوكينغ مازال الى حدود نهار 31 مي. اش نعمل؟ سهله برشا، دوبلفي ثلاثة مرات براء فواياج.com تلقى ليست متاع الوتلة الكل اللي تحب عليها في أهم وفي أروع المناطق السياحية التونسية، تلقى لبري وتلقى ريدوكسيون قداش توصل، راي توصل إلى حدود 30%. اي نعم، إلى حدود 30%. كيف نعمل الريزيرفاسيون متاعي وناخو البيوت متاعي؟ راهو مش توا باش نمشي، في عقل عقلي مبرمج من بداية جوان إلى حدود كان تحب حتى نهاية ديسمبر. معناها عندك أكثر من 6 أشهر باش تبرمج وقتاش تحب تمشي في جويليا في أوت، تبرمج أمورك وتعمل عليهم، تختار تقول هاو الأيامات اللي باش نختارهم في جويليا ولا في أوت ولا في سبتمبر ولا في جوان اللي تحب أنت. إذا ما تفلتش الفرصة توا كليكي على دوبل في، امشي لدوبل في 3 مرات .baravoyage.com، كليكي على الشواء اللي تحب عليه باش تلقى الليستة كاملة. السيرفيس راهو متاع برافواياج إلي غارونتي، على خاطر خدمتهم هكا ناس ثقة، ناس تحب تخدم ضمير وبقلب باش يخليو لي كليون تاعهم يدخلوا لعائلة براو يكونوا تري ساتيسفي، بل يواصلوا معاهم في مختلف الأشياء المتعلقة بالأمور السياحية ليكيب بروفيسيونيل اللي نحييها. ايضا اللي يحب بالتليفون للحجز للاستفسار الارقام موجوده على ذمته اللي هي 70 550 020، نعاود 70 550 020، وعندك 21 8 8 1 8 8 2، 21 881 882، والا 21 8 8 2 8 8 1، معناها 21 882 881. برا فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
0: عدل الموجة نسمع جوهر في فوزة الحمامات سود وزروات عن 105.
3: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
4: على خاطر نحبوكم باعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمناولكم.

0: هنا سأسكت قليلاً، هنا سأسكت قليلاً احتراماً وتقديراً للربح الكبير في العيد الكبير.
1: ما أريد شير جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
2: أريد طور عالمك لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية، وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس ابري فونت. هيسانس فيفي شاك مومون امبورطون ان غران.
3: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
4: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة، أبوني جديدة، صور البلاب خفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
5: جوهرة FM Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM Dimama à l'App Store ou Google Play.
6: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
7: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكت ماي بيت يجي يجي فرحان، وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
8: قولي ما فماش مون بلان تاع بيتزا بنينة
9: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل، كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
10: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 إلى 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يومياً من 10 صباحاً إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
11: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفخي دي غوميز إكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19 ل 26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
12: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng. The future of mobility.
13: الكمار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكمار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلاد. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
14: جوهرة
15: أفلام
16: تسمعوا من الثلاثاء الجمعة من 6 إلى 9

0: حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. ميتيو على جوهر اف ام.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. طقسنا اليوم الخميس 21 مايو 2026 كيف باش يكون؟ باش يتميز بسحب قليلة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما راهي تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. وتنقل لكم بالخريطة بطبيعة الحال متاع المعهد الوطني للرصد الجوي وين مش تكون هذه الدواوير الرملية المحلية، وأيضا وين تكون الريح قوية خاصة بعد الظهر. بحرنا باش يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب، درجة الحرارة قصوى تتراوح بين 24 و29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و35، أي بين 30 و35 درجة ببقية الجهات. نمشي مع بعضنا للخريطة متاعنا اللي تعطينا في الفترة الصباحية اليوم ما فما حتى شيء يذكر باستثناء كونه سحب قليلة على كل ولايات الجمهورية مع درجات حرارة تتراوح بين 22 درجة في بنزرت 24، في تونس الكبرى 22 زادة، في كل من نابل والمستير والمهدية سوسة 23 هي وزغوان، وصولا إلى أعلى الدرجات اللي هي 29 درجة في الفترة الصباحية في توزر و30 درجة في برج الخضرة. بعد الظهر شنو اللي يتغير؟ بعد الظهر يدخل عنصر الريح، الريح القوية اللي باش تكون على سوسة، رياح قوية ونسجل 24 درجة هي والمستير والمهدية 24 درجة ورياح قوية. رياح قوية هذه زاد نقوها بعد الظهر في صفاقس اللي ينسجل فيها 28 درجة، 30 درجة في القيروان ورياح قوية، وأيضا سيدي بوزيد 30 درجة ورياح قوية. بقية الولايات معناها إذا كان نقوله 6 ولايات فيهم الرياح القوية، بقية الولايات باش تتميز بسحب قليلة لا غير ودرجات حرارة ترتفع مقارنة مع الفترة الصباحية. أقل الدرجات هي 24 درجة نشاهد فيها في سوسة والمستير والمهدية، وصولا إلى 34 درجة ببرج الخضرة، مرورا ب 33 درجة في توزر وفي إقبلي، هذا في فترة بعد الظهر. في الليلة شون اللي عنا في الليل؟ في الليل الرياح القوية تتواصل في نابل، رياح قوية و17 درجة سجلها في نابل و23 درجة في توزر ورياح رملية، 23 زاد في قبلي ورياح رملية. بقية الولايات الجمهورية سحب قليلة لا غير ودرجات حرارة ليلية تتراوح بين 16 درجة مرورا ب19 في بنزرت، تونس الكبرى، في سوسة، في المستير، في المهدية 19 درجة، وصولا لأعلى الدرجات تكون في برج الخضرة 25 درجة. الاستقرار هذا في العوامل الجوية راهو حتى نهار الجمعة باش يتواصل، درجات حرارة مستحبة واستقرار خاصة في الفترة الصباحية، ما عندناش رياح ولا حاجة تذكر بالنسبة للعوامل الجوية في طقس الجمعة غدوة معناها 22 مايو 2026. اللي يسأل على البحر يعوم ولا لا، نجم نقوله في بعض المناطق البحر بدأ العباد تمشي وتعوم، لكن ضرورة الانتباه نقولها دائما وابدا، نعوموا في المناطق اللي فيها كل متابعة مطرف لمتر نجار منطلق ولا مازال، والبعض يقولوا لي في بعض الأماكن مازال وما انطلقوش، نمشي وقت اللي ينطلقوا هما حفاظا على سلامة زائراتنا وعلى سلامة الناس الكل. وإن شاء الله طقس يكون يعمل الكيف هكايا وتعوموا وتتمتعوا بالعومة وتروحوا مرتاحين وعاملين كيف بإذن الله. كانت هذه ذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. حدثونا برشا مرات على أنه وفاء الورقي باش نوليو كل شيء إلكتروني، وصارت العملية هذه، لكن اللي لاحظناه كونه في بعض البنوك ولا في البلديات ولينا الخدمة مرتي، نعطيه الورقي والإلكتروني، الزوز معناها ما تنحاش الورقي، تبعث بالإلكتروني يقول لك لا أعطيني الورقي. فما مبادرة، قالت المبادرة هذه كونه انتهى عهد التعامل الورقي، وراهو يخدمنا برشا على جميع المستويات. هي السجل الوطني للمؤسسات لرنو تتحدث على انتقال فعلي نحو الرقمي والإيداع الإلكتروني الشامل. صحيح ولا غالط؟ استضفنا في الاستوديو سي محمد عادل الشواريدي، هو المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سي محمد عادل الشواري، شكرا لك على تلبية الدعوة.
3: صباح الخير، وصباح الخير لكل مستمعي جورا FM.
1: باه، هل صحيح على الحكايه هذه؟
3: صحيح، احنا كما قلت لك احنا جيناك ما بقاش مره هنا، بتعرف احنا جيران ساعه قبل كل شيء. انه الايداع الالكتروني في مرحله اولى كان ايداع شبه الكتروني، يعني كما قلت انت
1: ورقي
3: الكتروني مع تدعيم ورقي، هذا ناتج على حاجتين. اول حاجه، الحاجه الاولى انك تتعدى من 0 الى 100 راهو صعيب شويه، معناها دونك البواد فيتاز تتكسر، دونك لازم شويه هكا تدريب تنشئة، وتعملها إنسان الناس يتعلم ويعرف شنو يلزمه يعمل في الإجراءات الأولى. ربما الناس اللي متعلمة تقول لك شنو الحكاية وعلاش تعمل لي فيها، كيف سيادتك أنت تحب معناها الديجيتال فيسا فيسا تعدى، علاش نعمل هذا وهذا؟ هي راهو هي الخطة اللي ربما الاتصالية، والخطة ربما معناها التحول الرقمي هو اللي
1: اتصالية واسيستانس، وانتم هذول اللي عاملين هالمبادرة نتاع الاسيستانس،
3: هو الخطة هي نعمل نوع من التحول الرقمي. التحول الرقمي يلزم مراحل. المرحلة الأولى لازم نثبت اللي قدامي، اللي مش أنا مش نفرسيه باش يستعمل الديجيتال. عنده الإمكانيات ولا ما عندوش؟ ساقول حتى كان ما عندوش خليه يحط في مخه في باله الحكاية هذية ويتهيئ لها. دونك هذه المرحلة اللي عملناها من تقريبا من شهر سبتمبر حتى لليوم، تقريبا دامت 7-8-9 شهور، دونك باش الناس تتعود وتعرف اللي يلزمها.
1: هل تعودت؟
3: إن شاء الله، احنا نقولوا إن شاء الله، احنا بحول الله اللي ريناها أنه فما إرادة من مستعملين في أنهم يتعداوا المرحلة هذه، اختان يزيدنا من الأوراق.
1: تعبنا.
3: دونك أي تعبوا أنه التنقل خاصة، أنا ما نقولش الأوراق، حتى لو كان جات المشكلة هي أنك تتنقل وتلوش فين تحط كرهبتك ولا بسكليتك ولا موبيلاتك وإيسانس ووقت وإفور ضايع، فهمت؟ قلنا
1: من البوليو متاع تونس وتهبط الوسط العاصمة باش تحط الأوراق هذه، نهار يضيع شهر نهار يا سيدي.
3: إلي طن
1: إلي طن إلي طن تك بفلسة تلقى روحك تعديد. بداية من أي يوم باش نعملوا هذا الانتقال نشينا إلى الإيداع الإلكتروني الشامل؟
3: هو التاريخ هو إن شاء الله غرة جويلية، يوم 1 جويلية، الكل مستعملي سجل وطن المؤسسات مش يلقاو أنه ما فماش إمكانية أنه حتى كيمشي الجيشي أنه مش ينجم يصب
1: الكل
3: لف. لا مستحيل، ما عادش. دونك هذه المرحلة الأولى أنه ما عادش فما حتى الجيشي، مش معناه مش نسكرهم الجيشي، ما عادش
1: حلولين
3: أي، لكن احنا فقط الجيشي مش يقعد يخدم في القديم. تعرف أنت ما وديما فما ناس مثلا قبل بنهار سب ملف وقبل الجمعة وقبل الشهر وغيره، دونك فما ملفات سيتم معالجتها بطبيعة الحال ورقيا، ثم نوع من المشي وجاي للقديم فقط اللي هو اللي سبق قبل 1 جويلية. دونك هذا مش يقعد بطبيعة الحال الجيشي مش يقعد يساندهم ويساعدهم ويتقبل الملفات الناقصة أو الوثائق الناقصة، لكن الجديد بداية مغرة جويلية ما تنجم تصب الملف إلا إلكترونيا كما يعمل فيه توا، يصب فيه الكتروني وبعد يمشي المكتب، توا ما عادش يمشي يصب الكتروني فقط، لكن فما شروط دونك لانك تتمتع بالخدمه هذه. الشروط، الشرط الاول علاش نقولوا علاش قبل
1: الشروط هذه بقاو معنا باش نرجعوا بالتفصيل نعطيوا هذه الشروط باش تولي تتمتع بالخدمه كامله نتاع الايداع الالكتروني الشامل، بدايه من 1 جويليه مع الاشاره كما قلنا سي محمد عادل راهو تنحات الورقي، تو نعمل ورقي والالكتروني لا تنحى من 1 جويليه باش يتنحى. شنو هي الشروط لهذه؟ نجيوها بعد الفاصل مباشرة.
4: بدل الموجة نسمع جوهرة في القروال سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية على 104
5: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
6: هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
7: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
8: Professionnel du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 إلى 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. Carthage 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
9: مع توبنات كل طرح كرة الدار تولي ستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
10: توب نت very fiber people
11: جوهرة
12: FM publicité
13: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV
1: دوزيام بارتي مع سي محمد عادل الشوري رئيس المدير العام للرينو السجل الوطني للمؤسسات والحدث الانتقال نحو الإيداع الإلكتروني الشامل بداية من غرة جويلية لكن يقول لك يلزم هذه الشروط باش نتمتع بهذه العملية كيف نقول نتمتع لأنه نسيت الورقي انتهى أمره بداية من 1 جويلية باش يولي الإيداع إلكتروني لكل المؤسسات صغرى ومتوسطة يظن يتحدث على حوالي 900 ألف مؤسسة
3: هي احنا رو التمشي هذا هو جاي في إطار شامل متاع الحكومة متاع الدولة في إطار رقمنة الخدمات الإدارية وخدمتنا احنا ديما بالتعاون مع وزارة اللي تشرف على العملية هذه هي وزارة التكنولوجيا والاتصال اللي هي وفرت لنا ساحة الأرضية وفرت لنا الأرضية الأولى هي المركز المعلوماتي السياني باش فيما يتعلق تبادل البيانات باش ما نقعدوش زاد الوثيقه تتحط في 10 بلايس الحاجه الاولى الحاجه الثانيه وفرت لنا اللي هي الهويه الرقميه دونك عن طريق الوكاله المصادقه الالكترونيه دونك الانسو هذوما الزوز اسس نتاع خدمتنا احنا كرنو لان لو كان مش الوزاره قائمه بهيكلها ما نجموش نوصلوا للمرحله هذه ساعه الحاجه الاولى هذه في فو دي غوندا سيزار سكيا سيزار فرانشمون معناها هو عمل متكامل قبل كل شيء دونك الهويه الرقميه معناها بمعنى انه ان الانسان مش تعمل مع سي حاتم بن عمارة غدوه مش يعمل اي معنى اي خدمه في السجل اليوم سي حاتم بن عمارة يدخل بجيميل نتاعه ويعمل مطباس جينيريك ويدخل ويحط وثائق ومن بعد يجيني للقشي لاني ما نعرفوش حاتم بن عمارة كنت وقت اللي بدا في وراء الماكينه ما نعرفوش حاتم بن عمارة ولا واحد اخر من تحل الصفه نتاعه ولا غيره وما نعرفش الوثيقه زاد هذيك اسكو رسميه ولا غير رسميه العمليه بالهويه الرقميه هي اللي مش تغير لان الهويه الرقميه هي هويه رسميه هوية رسمية معناها من الدولة التونسية تعطى بإجراءات
1: كلمتها كما بطاقة التعريف الوطنية
3: هي بطاقة
1: التعريف الإلكترونية
3: هي هوية إلكترونية لأنها مرتبطة برقم بطاقة التعريف ومرتبطة برقم الهاتف
1: واضح به
3: دونك هذا يخلي أن الجهة الرسمية هي أول حاجة تعطيك وثوقية الولوجه قاعده البيانات نتاعنا معناها دخلت عرفناك حاتم بن عمار برقم بطاقه التعريف نتاعك برقم الهاتف نتاعك بالسيسيون هذيك معناها اوفيسيال. ومن بعد مش تدخل تحط البيانات اللي متعلقه باي حدث على المؤسسه نتاعك تاسيس او تحيين. ومن بعد في المرحله الاخيره هو انك مش تحط الوثائق. هنا هي تو المرحله الجديده راو التمشي اللي قاعدين يعملوا فيه توا هو نفسه ما معناها ما تغير شيء في 9 شهور الاخرى. الحاجه اللي تغيرت هو انك ما عادش تمشي للجيش. دونك مش هو اللي مشى اللي يحط الوثيقه نتاعو، لكن فما شروط في الوثيقه. شنو هي الشروط في الوثيقه؟ اول حاجه لازم تتاكد مثلا تقول انت عندي محضر جلسه خارقه العاده، راك مش تحطها في الربليك تاع محضر جلسه خارقه العاده، الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انك راك واجب عليك انك تفتح الوثيقه في اخر المطاف، تفتحها الى باركوري معناها تثبت فيها، لأنها مش تصبح وثيقة، هي الأصل اللي في ديك سينتقل من أصل ورقي إلى أصل رقمي. دونك الأصل الورقي باش يمشي للأصل الإلكتروني تصبح أول حاجة أنت حطيته كما قلنا بآليات ولوجة لقاعدة بيانات رسمية، ومن بعد حطيت الوثيقة. الوثيقة هذيك سيتم وضع على كل صفحة منها أول شيء حاجة ما يسمى بالبصمة الإلكترونية، وسيتم الختم الوقت الالكتروني بمعنى التايم ستامب اللورو داتاش باش تقع على كل وثيقه على كل ورقه.
1: معناها عندي بصمتي انا
3: البصمه احنا نعطيوها البصمه الالكترونيه احنا نعطيوها الى يونيك. دونك على كل صفحه من الوثيقه فيها 100 صفحه ولا فيها 3 صفحات
1: باش تجي بصمه الكترونيه باش تعطيها للرنر
3: هذيا كيما الكاشي اللي تحط على الاوراق كيما مسجل في القباضه. لكن احنا هي بصمه الكترونيه وفيها بطبيعه الحال سيكيوريزي مخبيه وفي نفس الوقت محطوطه نسخه منها عند لانسو. هذيك يخليك ان تصبح الوثيقه اللي كانت بين يديك رسميه تصبح الوثيقه هي عنا رسميه. علاش؟ لانه انت احلتها الى مؤسسه عموميه. مهمتها شنو هي؟ مهمتها اول حاجه حفظ الوثيقه هذه واشهارها للعموم، تصبح قابله للاحتجاج والمعارضه وتصبح ذات قيمه ثبوتيه. هذا الاساس. تصبح الوثيقه اللي بين يديك اللي بين احنا في الالكتروني هي الاصل، والوثيقه اللي عندك انت تحتفظ بها الا في اطار القضاء. ربما اذا كان القضاء انت معناها
1: من الصالح الورقي.
3: يطلب الورقي هذيك باش يعمل المقارنات او باش يعمل الاختبارات الفنيه في حاله ربما تزوير او غيره.
1: في بعض البلدان انتهى الورقي، القضاء يطلب
3: لا حتى بموجب النص، بموجب النصوص القانونيه الحاليه المتعلقه بالتجاره الالكترونيه او بالمعاملات الالكترونيه، الوثيقه التي ستودع بالطريقه اللي قلتها بكري تصبح هي القابله للاحتجاج لدى القضاء.
1: واضح.
3: دونك هذا الاساس الاول، انه راهو ثبتوا من الوثائق اللي تحطوها. بطبيعه الحال احنا بعد معناها في الباك اوفيس مش نقراوها. مش نقراوها ساعه من حيث الشكل ومن حيث الاصل.
1: واضح.
3: ونعاود نرجعوا لك اذا كان ثم حاجه ناقصه، او نعاود نرجعوا لك اذا كان ثم ربما هي بيدها الوثيقه معناها غير مطابقه للقانون. هذا خدمتنا احنا كسجل وطني المؤسسات. اون فوا دونك عملت هذا vous envoyez au RNE, c'est fini. Donc le document il est معناها stocké en officiel et original معناها الاصل هذاك يصبح ويصبح قابل للاحتجاج والمعارضه لدى الغير
1: بداية كل من 1 جويلية.
3: الحاجه الاخرى انك الوثيقه هذيك اصبحت عندها تايم ستامب وعندها بصمه الكترونيه. اذا اصبحت هي الاصل، فيمكن انك هي بيدها استخراج نسخه منها بدون ما تعمل نسخه مطابقه للاصل. ما تعاوش تهز وتعمل نسخه وتقول لنا
1: البصمه هذيك هي
3: الاصل، دائما الاصل.
1: برافو.
3: وعندنا امكانيه في انك معناها تتاكد من ان الوثيقه هي ولا مش هي، خاطر انا عندنا مش نعملوا زاد كيف امكانيه التاكد من الوثيقه. دونك هذا
1: لكن اخوان الوثيقه من عندك يعني من السجل
3: كيما تو تاخذ المضمون
1: ونهزها المؤسسة أخرى متاع الدولة تقبل
3: هذا من المفروض
1: لا أصل ولا لا.
3: هو
1: عندي الانسجام بينات كما هو الاتفاق وكذا.
3: أنت قلت سؤال جوهري. أنت كي تهز المؤسسة عمومية أخرى، أنت ليش تسفها المؤسسة عمومية أخرى؟ من المفروض نحكي بعد على الخزانة الإلكترونية اللي هي ضايع دورها. أنك من المفروض أنك تحال من قاعدة البيانات على قاعدة البيانات الأخرى مباشرة، بمعنى من غير ما تقعد تهز فيها تخرجها وتطبعها. ما عملنا شيء عاد احنا. انت اذا كان انا ردتها لك الكترونيه وانت تردها لي ماديه باش تعاود تهزها للجهه الاخرى،
1: كيفاش اخويا كيفاش نعمل انا الجهه الاخرى كيفاش تو كان اخو مضمون؟
3: هذا هو الترابط البيني. الترابط البيني هو اللي مش يخدم العمليه. هي العمليه شنو هي؟ وزاره تكنولوجيا الاتصال حطت منصه الترابط البيني. المؤسسات العموميه الاخرى لازم هي تطلب المعلومه من الرنو عن طريق الترابط البيني تحال الوثيقة مباشرة كما هي.
1: هذه هي الخزانة الإلكترونية تحدث
3: نوعا ما، هي دور من أدوار الخزانة الإلكترونية.
1: شنو هي بالضبط الخزانة الإلكترونية؟
3: ساعه خلينا نكمل نسكر الباب هذا، خاطر الباب هذا يزال فيه اسافيه. لازمك عندك موبايل اي دي، راه ناكد ونعاود، راه ما عادش
1: فما معناها موبايل اي دي،
3: ما عادش الهويه الرقميه. الهويه الرقميه،
1: الهويه الرقميه هي الموبايل اي دي.
3: موبايل اي دي والديجي جو هي بالنسبه للزونتربريز.
1: ديجي جو تولي للونتربريز،
3: للزونتربريز معناها الشركات. احنا شنو قلنا؟ راهو المواطنين اللي مش يتعاملوا مع الرنو مش يحط ملف، اللي مش يحي الملف
12: كلهم. انت ايش خليت المواطنين
3: تقريبا فما نقول فقط برسك مليون ثم فهمت انهم يتعاملوا مع الرنو يزم يكون عنده موبايل اي دي. دونك هذوما انا ننصحهم في اقرب فرصه انه يعمل موبايل اي دي. يكفي انه عنده تليفون في يده، يدخل على اي هويه بوينتيان ويعمل لي ديمارش، ومن بعد مش يقولوا له برا توجه لاقرب مكتب نتاع مشغل نتاعك. هذه ساعات يتقلقوا منها العباد، يقول لك انا مش نقعد انا نمشي تو كذا الاكس وكذا زاد باش نعمل به. احنا مع وزاره التكنولوجيا الاتصال على الاقل احنا كسجل وطني المؤسسات خذينا على عاتقنا ان مش نكونوا نقوموا بالدور هذا. زاد
1: مش انا نمشي المشغل اللي يخون عنده البوست،
3: نفس الشيء مش نقوموا احنا بدورنا ان شاء الله في الايامات الجايه. دونك مش نحاولوا باش انه اعواننا في كامل الجمهوريه مش يقوموا بالخدمه هذه لفائده المواطنين. على الاقل باش نسهلوا لهم، باش نحاولوا نجيبوا اكثر ممكن المواطنين للهويه الرقميه. دونك هذا اثنين. ثم الناس اللي هي ربما المهنيين ما يستحقوش مثلا موبايل اي دي، نجم يخدم لك مش معنى المهني. الآن أنت حاتم بن عمارة عندك ملف في الرنو، ما تجب تخدم كل ملف متاعك، ما تجبش تخدم، ما تجبش تخدم لغيرك. كي تدخل بالموبايل آي دي ما تجبش تأخذ شركة أخرى تخدم الملف متاعها.
1: أنا بروفيشنال، أنا كونتابلي ولا كونتابلي ولا
3: حاجة، كونتابلي ولا محامي ولا مستشار جبائرات. أنت في منظومتنا احنا كسجل وطني مؤسسات وفزات ريكونيكم بروفيشنال. البروفيشنال هي العلاقة واحد مع الكل، بمعنى انه يمكن للبروفيشنال انه يخدم لفائده الغير.
1: واضح.
3: دونك وهذه الفرق بين مواطن عادي صاحب شركه ولا صاحب تجاره ولا غيره، يخدم كل ملف نتاعو او الملفات نتاعو، يخدم نجم يكون عنده اكثر من شركه. دونك والا بالنسبه للمهني يدخل يخدم لفائده الغير بطبيعه الحال، ما يستحقش لا موندا لا يستحق توكيل.
1: بالهويه الرقميه،
3: بالهويه الرقميه،
1: هويه خاصه سيتا بروفيشنال،
3: والا حتى من غير هويه رقميه. لانه ريكوني عندنا احنا
1: ما تعرفوش
12: يتبدل هو بلاش ثم كان يتبدل الشخص،
3: يتبدل وش احنا معنا
12: ترى ما عندوش توكيل هو واضح.
3: لا هو مثلا المحامي ما الى سكي على الاوردر. دونك وفي نفس الوقت ما نجم يكون المحامي يخدم معنا الا ما يكون اسكري في الرنو. على فكره راهو تقريبا اكثر من 40% من المحامين ماهوش مسجلين في السجل الوطني للمؤسسات. دونك هذا باش الاخوه المحامين يعرفوا انه راهو غدوه كي يمشي يجي يخدم يتعامل مع السجل الوطني للمؤسسات
1: يتبلوك.
3: اذا كان ماهوش مرسم في السجل الوطني للمؤسسات ما يجيش يتعامل معاك. هذه دعاء. الخبراء المحاسبين نفس الشيء، ما تقدر انه 99% منهم مسجلين. بالنسبه لي كونتابل راهو لي كونتابل سون تري نومبرو، معناها موجودين برشا، لكن ما ينجم يتعامل معنا كمهني الا من هو مرسم في المجمع المحاسبين للبلاد التونسيه. نفس الشيء بالنسبه للمشترين الجبائيين اللي هما يستجيبوا للشروط الموجوده في القانون اللي ينظم المهنه نتاعهم حسب معناها وزاره الماليه اللي تعطيهم هي الترخيص. دونك هذا بالنسبه لي نحن هذوما نعرفوه في قاعده البيانات. اون دور دو سا اذا كان اسمه مستشار جبائي وما هوش موجود في الليسته عندي ما نجمش. اذا كان محاسب ما هوش موجود في القائمه اللي اعطتها للمجمع ما نجمش. دونك هذا باش يكون واضحين، رساله واضحه وصريحه للاخوه لانهم هما البارتنير نتاعنا. راهو انا كنقول لك اكثر من 60 او 70% من المعاملات تجيني كان ما عندهم هما، لانهم هما دي بروفيسيونيل. انا كل حاجه تجيني ما عند هذوما تجيني اقل اخطاء ومنظمه ومريقله. وانا هذه هي لوبجيكتيف سي دو ترافاي افيك دي بروفيسيونيل موان دو بلوس دو سيليريتي دون لو
1: تريتمون. وانت كيف عملت هذا الكل وحصرتك المواطن العادي اللي عنده باتين ده يتعامل معك كان يمشي مثلا للبوبلينات سامحني يخدم غادي
3: مازال يمشي نجم يمشي للبوبلينات
1: تو مشيت بلوكا
3: لا يمشي للبوبلينات ما شنو بالعكس هو تو لصالحه لانه اذا كان عنده الموبايل هذه عنده الهويه الرقميه المواطن هذاك مش يمشي للبوبلينات يعطيه اللوجين ومود باس نتاع الموبايل دي نتاعو وما فيهاش
1: الهويه
3: الرقميه. مش يدخل لانه انت ما تنجم تعمل بالموبايل اي دي في السيسيون، معناها كي تدخل انت في السيسيون الا ما يجيك بلينات
1: جاء الاس ام اس
3: يمدوا الاس ام اس يخدم الملف خرجت من السيسيون ما عادش نجم يدخل السيد الاخر.
12: بالمود باس
3: هذاك. والحاجه الاخرى انه كل التعاملات بين السجل الوطني للمؤسسات والصاحب المؤسسه اللي نوتيفيكاسيون يمشيوا للكونت بتاعه ما عادش يمشيوا للكونت بتاع الببلينات.
1: للكونت نتاع
3: هو شخصي
1: رغم اللي هو خدم في البيبلينات
3: رغم اللي خدم البيبلينات خدم سي كالكان دوتر كي لو يا فيه دونك يا با يونيكوم مشكل البيبلينات اي شخص اخر
1: نعم. نعم.
3: حتى دونك محاسب ربما مش منضم في المجمع ولا
1: يعمل له الخدمه
3: هذه ويمشي على روحه نوتيفيك احنا كانت عندنا ديما المشكله هذه المشكله انه لي بيبلينات يخدموا للمواطنين
1: تجي نوتيفيكاسيون لهو
3: تجي نوتيفيكاسيون لي بيبلينات والمواطن ما في بالوش نقعدوا نتعاركوا نهار كامل كيما المواطنين يكلموني في الكول سنتر اش بيه الدوسي تاعو نقول له راح نبعث لك نوتيفيكاسيون تاعو شهرين ثلاثه يقول لي ما جاتني شيء نقول له راه عند البيبلينات نتاعك دونك نجي ندخل في ندخلوا في لي كونت نلقاو مثلا نلقى بيبلينات عنده 400 500 نوتيفيكاسيون ودونك وما ثم وما حتى نوتيفيكاسيون
1: تحلت المشكله هذه تحلت اعطيني الخزانه الالكترونيه الوقت ياكل
3: فيه هي الخزانه الالكترونيه هي في اطار نفس التماشي بمعنى انه كل مؤسسه عندنا تحكي لي 850 ألف تقريبا مؤسسة في تونس موجودين كل واحد باش يكون عنده كونت ان كونت عندنا احنا اندكسي على الباتين ده على نسميه المعرف الوحيد المعرف الوحيد @rno.tn مي كونت وحيد ما عندهاش بليزير كونت هو عبارة عن ايميل الايميل هذاك باش تعمل انت باش تحل به الحساب نتاع المؤسسة
1: باهي
3: قبل كش تعمل انت حاتم بن عمارة عندك مؤسسة والمؤسسة هذه مسجلة في الرنو استحقيت غدا الستاتيو مش نقعد نلوج عليه فين وانا بعيد شويه دونك ندخل لرنو مش ناخذ الستاتيو هذاك تو بور لو مومون شنو تعمل تلقى الستاتيو نتاعك لكن يفو بي بور لو بور لافوار اي بورتون هي نتاعك انت ملكك انت معناها المفروض هي ملكك انت انت حطيتها غادي تعاود تشيرها من عندي بالفلوس مالوزمون سي لو بروسيس كان كاكا دونك انا خذيته من القديم معناها من المنظومه القديمه كاكا تو واش باش نعملوا تو انه سي حاتم بن عمارة عنده كونت يدخل كي يدخل الكونت يلقى كل الوثائق والبيانات نتاعو هو اكسيسيبل اي ليبر سيرفيس
1: يسحبهم كيما نحب انا
3: يسحب كيما يحب هو من غير ما تخلص وتطلع عليها والحاجه الاخرى انه انت سي حاتم بن عمارة عطيت المحامي ولا عطيت اكسبير كونتابل يخدم لك من حسابه هو ما هو ينجم يخدم لك كل شيء راه قدامك
1: خارق لا
3: دونك كل المعاملات اللي يعملها لك اي طرف ثالث
12: اي طرف اخر تفيق به
3: مش تفيق به لانك انت قلت له لكن في الاخر بكل معناها باش تلقاها قدامك
12: لما انا حبيت نسال ثم شكون يدخل هو اذا كان عارف الواحد يعرف المؤسسه و...
3: لا ما نجمش لانه احنا
12: مؤمنة.
3: لانه فيها زاد كيف توكن معناها فيها

0: سيسيون ناتوك توكن على الموبايل نتاعك بنفس الطريقه. الحاجه الاخرى هي القويه كما قلنا لك بكري هو انه الوثائق هذيك مش يولي فيها تايم ستامب جديده القديمه لازمون ما نجموش نعاودوا نعملوا له تايم ستامب لانه فما موروث. دونك الجديد اللي مش تحطه مش يكون فيه ما يسمى البصمه الالكترونيه والختم الوقت الالكتروني هذيك غدوه طلبت منك دفتر خانه ولا مش تسجل من عشان اي حاجه ممكن احالتها عن طريق الكوفر فورم تاعك انت تحيل الى اي مؤسسه اخرى طلبتها وهذا عن طريق الترابط البيني وهذا الهدف عندي انا شنو انا وقت نحي الكوبي كونفورم سامحوني جماعة دونك سامحوني جماعة البلدية لكن
1: ستين كوبي كونفور والله تعبين فيها مش ربحين حتى شيء
0: كونفور ما عندها حتى معنى وقت اللي أنا نحيل نفس الأصل إلى مؤسسة عمومية أخرى عن طريق ترابط البين تعتبر أصل أحيل إلى المؤسسة
1: والحمد لله عشنا يا سيدي وصلنا ربي أعطانا طول العمر باش عشنا تنحى هذه المطابقة الأصل
0: واحدة من المؤسسات
1: واحدة بها. حاجة أخرى نختم بها نعرف اللي وعدتك أنه غير أربعة نكمله وين وصلنا في الباتين ده الإلكترونية اللي هي حلم الأحلام إن شاء الله نوصله له زادا
0: لا هو مش حلم قاعد يتحقق وبالحق معناها الأخوة في إدارة العامة الجباية والمركز المعلوماتي لوزارة المالية خدمة جبارة وحاليا احنا حاضرين احنا في اللي فاز دي تيست
1: داكور دونك تيستيو
0: اي ما حناش قاعدين نفكروا باش نعملوه فهمت دونك هي في اللي فاز دي تيست ان شاء الله من هنا اخر معناها نصور انا في اكتوبر حاجه كيما هكا تكون حاضره اللي فاز دي تيست يلزم برشا خدمه علاش لانه البروسيس مش يخدم انك باش نولي عندنا الاستاتيو اون ليني معناها مش تولي القانون الاساسي نتاع الشركة باش يكون ديجيتاليزي يولي سكون ابل لو سمارت كونتراكت انا انت بياناتك الكل تحطها وستاتيو يطلع الكترونيك وفيه دي كيو ار كود ويحال ومعاه الوثائق المطلوبة على حسب الفورم جوريديك نتاع كل مؤسسة بطبيعة الحال المطلوبة من وزارة المالية وقتها نحيلها الى قاعده البيانات تاع وزاره الماليه اللي هي تحيل بطبيعه الحال الى مكاتب المراقبه كل مكتب مراقبه على حسب العنوان واللي هي في نفس النهار مطالب في نفس النهار مكتب مراقبه انه ينظر في الملف اذا كان في بعض الاخلالات نعاود نكلموا الكليون عن طريق بطبيعه الحال للنوتيفيكاسيون الكترونيك ان فوا تمام الملف وقتها تتخلق الباتين ده الكترونيا حينيا و السجل الوطني للمؤسسات يصدر المضمون حينيا ما ثم حتى شخص يدخل دونك ان فوا كو توتي توتي توتي في دو فاصون الكترونيك الباتين دا ال سورا جينيري ال سورا مي ا ديسبوزيسيون باش تكون موجوده على المنصه نتاع السجل الوطني للمؤسسات الكترونيا فيها كيو ار كود وفيها البيانات وممكن تطبعها في كل وقت انت كصاحب مؤسسه بك الخزانه الالكترونيه زاد دونك على ذمتك
1: خلاص حتى شيء
0: ما زيرو زيرو ملي دونك فما ما فيهاش فاش اجراءات دونك باتين دا زيرو ملي محطوطه غادي على ذمتك دونك سكون بطاقه الولاده اذا كان جديده ولا اذا كان قديمه بطبيعه الحال هذيك بالنسبه للتحينات ان شاء الله مرحله لاحقه اما ان شاء الله بحول الله في اخر الثلاثي نتاع 2026 مش تكون عندنا الباتين الالكترونيه بالتعاون بين بطبيعه الحال كل الاطراف المتداخله وخاصه وزاره الماليه وزاره
1: اربع شهور اخرين ولا خمسه شهور اخرين معناها وتكون
0: عامله اكتوبر ان شاء الله نتلاقاو قبل بحول الله لان هذه فزاد كيف كيف فيها نوع من الحمله الاعلاميه باش الناس تعرف اللي راه ما عادش باش تمشي للبيرو كونترول باش تعمل باتين ده توتي سو لا بلاتفورم والبلاتفورم هي بين الرنو والوزارة المالية
1: مربوطين مع بعضهم معطيك الموافقة في حينين
0: وهذا قرار من السيد وزارة المالية الزر عطا كل شيء نفس الشيء المهنيين زاد نجم يخدموا عليها بنفس الطريقة بدون ما يكون عندهم موبايل هدي يعني سهلناها للعباد باش أنه راه الشركة يمكن إنجازها إلكترونيا من حجز التسمية إلى التصريح المستفيد الحقيقي والستاتيو معناها القانون الأساسي للشركة إلى الوثائق إلى استخراج الباتيندا وإلى استخراج السجل الوطني للمؤسسة ليش لهذه العملية لأنه قبل كانت فما دمك معناها تخلق المؤسسة جبائيا وتقعد دون السيركولاسيون الوقت بين أن الوجود الجبائي والوجود القانوني ساعات يخلق نوع من المشاكل وهذا زاد كيف ما خلقنا احنا كمشاكل عندنا ستوك دونتوبريز اللي مش دونتوبريز انت بارانتيز او سي با مش بيرسون فيزيك و بيرسون مورال اغلبهم اشخاص طبيعي دونك انه عمل باتين بالنسبه لي وسيفيني خرج من القباضه عمل باتين دا يسيركل دونك قالولكم راه ما عندوش وجود قانوني تعرف انا باش ما نخوفش المواطنين راهو انك تستعمل الباتين دا فقط بدون ما تترسم في السجل التجاري راهي باسيبل راهي جريمه في القانون السجل الوطني للمؤسسات انك ممكن انك تهز الى الحبس لمده سنه دونك من الاحسن انه موش مرسم يعمل عنده باتين ده وماهوش قاعد يقوم بالعمليه هذه, من الاحسن انه يسجل.
1: يسجل لانه راك معارض لعقوبه عدلي
0: قضائي سالب الحرية,
1: توصل سالب الحرية توصل للسنة سجن. ردوا بالكم
0: دونك هذه أحسن, رحنا راهي تعتبر راهي تعتبر جريمة دونك لأنك الوجود الجبائي لا مش معناها عندك وجود قانوني, لأن الوجود الجبائي هي علاقة أحادية بين الدولة ودفع ضرائب. لكن العلاقة بين الأطراف الثالثة اللي هي النظام المالي واللي هي الناس اللي عندها مصالح معاك الحرفاء والمزودين ما يعرفوكش,
1: ما تولي تعرف معروف
0: إلا بالأشهار في السجل
1: الوطني المؤسس.
0: هذا هذا مهم جدا في في العملية دي. لأن ننصح العباد باش يجيوا, عملنا حملة فترة معينة وجونا أكثر من 150,000
1: لكن مازال
0: أعتقد مازال فما العدد بس كيفو لا أقل موجودين كيسيركول. دونك هذا هذاك علاش عملنا احنا تو في المرحلة هذه الباتين ده والسجل الوطني المؤسسات مع بعضهم. مستحيل في الفترة اللاحقة أنه تعمل باتين وما تعملش سجل, لأنه مش يتخلقوا مع بعضهم فرد لحظة.
1: واضح. حاب نشكرك سي محمد عادل الشويري المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات الرنانية, ونبقاو في تواصل انت حتى نوصل المعلومة للناس الكل ونعمل هذه القفزة وهذا الحلم الإلكتروني اللي نحلموا به الناس الكل واللي باش يسهل علينا برشا في أمورنا الإدارية بطبيعة الحال وحتى التجارية والقضائية والدنيا الكل تسهل
2: تعاملاتنا
0: خاصة تحسين القضاء التجاري. معناها احنا بالنسبة لنا احنا دورنا مهم جدا هي في تحسين القضاء التجاري, لأن كل ما كانت العقود كل ما كانت المحاضر مستجيبة للقانون ومستجيبة للإجراءات غدوة في حالة النزاع أنت بيدك تتسرع على الإجراءات, لأنه القاضي يتسهلوا تسهلوا برشا حوايج واختبارات زايدة وبرشا أشياء زايدة
1: وشوف إكسبرتيز صحيحة ومصحيحة مدلسة مش مدلسة ده يكون يتنحنى. شكرا لحضرتك نورتنا سيدي العزيز. فاصل وأنا تواصل أبقوا معنا رجعين.
3: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك, سافر وانت في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم, على جوهر فم.
4: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل, ريزيرفاسيون دوتيل, فواياج اورغانيزي اي على كارت, عمرة, سيركوي ان تونيزي, بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو, رابح على طول.
3: غاليريا بوينتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
5: المراديو أوتيلز, أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
6: مرحبا بكم في تونيسيلكم, نرجو منكم ربط حزيمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم, احنا جيم على دمتكم.
7: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونيسير قريبة مني.
8: جوهرة
9: بوبليسيتي.
10: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج, مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
11: حتى ال 31 مايو باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم اكاو, وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل كله بروموات.
12: مونوبري ديما معك.
13: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة ابوني جديدة, صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
14: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيتس المامو العشيري.
15: اهو هنا ساسكت قليلا, هنا ساسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
16: ما اريد شارجي بزوز دينارات ولا اكثر والعب على ما اريد, والا كليكي على اللين يجيك بار اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجمله, وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
17: اريد طور عالمك
8: جوهره
2: Publicité.
9: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FNTV. شوف اسمع واتمتع.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. فيديو ريتو عنده نهارين ولا ثلاثة يظل هكا قاعد يدور يوشع القلب. الفيديو هذا هاو تشوفوه هونا في لوتيما مخبينا الوجوه متاع التلامذة من الصور خديناها من الفيديو. ولي الباري يا سيدي ما نعرفش ولي ولا موش ولي يدخل يضرب تلميذ التلامذة تتحامى فيك الولي هذاك ولا تشعرك عنف متبادل. شنو الحكاية تفاصيلها؟ مش هذا الهدف الأساسي؟ هذا العنف اللي ولا منتشر في كل الأماكن، في الملاعب الرياضية موجود، في الشارع التونسي موجود لفظي ومادي، في المدارس، في عددية كيما هكا العددية هذه موجودة في الحمامات. هذاك علاش خليفة بن سالم حاول يحل الكتاب على هذا الموضوع في هذه المتابعة. متابعات.
2: طبعا احنا ديما في نفس سياق شعارنا لا للتطبيع مع العنف في المدرسة، سواء كان داخل المدرسة أو خارج المدرسة. الحالة هذه قريبة من معهد فرحات حشاد بالحمامات، الفيديو هذا اللي يتصور ولكن مش كان هو كثير معهد المدة هذه مع نهاية السنة شفنا فيها حالات من هذا القبيل. شفنا تلامذة يضرب بالحجر قدام الليسي، شفنا عرك وخصومات بين تلامذة في بعض، مع الرغم السنة منعنا من حكاية دخلة البكالوريا حاتم متذكر بالقرار هذاك. العنف وقتاش باش يوفى من مدارسنا ومؤسساتنا ومن محيطنا المدرسي؟ هذا هو السؤال على عقاب اللي شفناه كما قلنا في الفيديو اللي قريب من معهد فرحات حشاد بالحمامات. باش تكون معنا الأستاذة جودة دحمان الكاتب العام مساعد لنقابة التعليم الثانوي. نقولوا لها صباح الورد أستاذة.
3: صباح الخير خليفة وحاتم وكامل الفريق العامل وكل المستمعين والمستمعات إذاعة جوهرة أفلام.
1: منورتنا لله.
2: مظاهر العنف، هل طبعنا مع العنف في الفضاء المدرسي يا أستاذة؟
3: للأسف أنا نشكركم على خطر الخط التحريري دي للبرنامج رافض كونه يطبع مع العنف، وهذا اللي لازمنا لكلنا معناتها نقوم به. التطبيع مع العنف هو خطير وخطير برشا، وخاصة كي يولي في الفضاء المدرسي. هذه الفيديوهات اللي قاعدة توصلنا يمكن حب نقول حاتم راه يمكن ما خفية كان أعظم.
1: يا لطيف.
3: المشاهد اللي الغول اللي حكينا عليه قاعد يلتهم في المؤسسة التربوية كل نهار، والضحايا نتاعو عمال تكبر، وفي المقابل معناتها الصمت اللي حكيت عليه قبل المريب والغير مسؤول من وزارة ومن
1: أستاذة جودة. أنا مش مقلقني الصمت، لا مش مقلق، نتفرجوا قاعدين الكلنا دون استثناء قاعدين نتفرجوا في العنف بعينينا، نسمعوا بوذنينا وعادي جدا. ما هذا يا هذا يا سيدي؟ وين ماشيين يا صاحبي؟
3: هذا معناتها وين ماشيين؟ على خطر ماشيين مزيد من الخراب ونتفرج ثمانيه ما تجم كان تتفرج، ما عندهاش القدره على الفعل. في الاخر راهو لازمنا نفرضوا زاده شنو نتفرجوا، الناس تنجم تتفرج، ولكن ثم الناس اللي تحكم، اللي شد الحكم، اللي عندها السلطة، اللي عندها القدرة باش تعملوا الخطوات لإيقاف هذا النزيف والحد منه، مش تعمل في حد شيء، ولازمها تتحمل مسؤوليتها فيه. إذا نحن اللي نجم نعملوه قاعدين نعمل فيه، قاعدين نتكلموا، وهاني قلت لك أنا إخيها بالصدق، إخيها الوزارة إسكو تتكلم، إسكو ما نشوفوا في حتى شيء.
2: لكن مثل هذه الحالات تو من خارج الفضاء أستاذة أستاذة، نعم. تو ثم حالات زادة تضع نقطة استفهام من خارج الفضاء. هذا عنف مش قاعد يقوموا به تلامذة، ما همش قاعدين يقوموا به مربين، مش قاعد يقوم به الإطار التربوي، ساعات أولياء أو بعض ساعات ناس منحرفين قدام المؤسسة المدرسية اللي يطرح سؤال نعملوا مركز قدام الليسيات.
3: هذيك هي عادة الحل. قلنا رغم يجمش يكوننا ربعي باش نعملوا مراكز أمام المؤسسات التربوية. حماية المؤسسة التربوية ومحيط المؤسسة التربوية هذي ضروري جدا، ولكن الحل ما يجمش يكون ربعي. هذا في إطار كامل المؤسسة التربوية، رانا حتى الحد الأدنى اللي كان عنا في المؤسسات ما عادش محافظناش حتى على المكتسبات اللي عنا. اليوم المؤسسة التربوية مهددة فعلا بكل مكوناتها. المدرسة مريضة، هذايا العنف اللي حكيتوا عليه، ثم عنف المجتمع، ثم أزمة ما نحبوش نحن، المدرسة جزء من المجتمع، ثم أزمة مجتمعية عامة نحب ونحن نغطيوها معناتها عليها ونطفيوا عليها الضوء ولا ونكملوا في سياسة الهروب الإعلام وقد ما نحن باش نقعدوا الكلفة باش تكون غالية اللي قاعدين يدفعوا فيها توا المربين الأساتذة التلامذة وكل الناس العاملين والمعلمين كيف كيف وكل اللي العاملين في المؤسسة التربوية يرادوا أن تتم الضرب ممنهج بالنسبة لينا لهيبة المدرسة والمربي والأستاذ.
2: انتداب مجموعة من الأخصائيين النفسيين داخل المؤسسات التربوية
1: يحل المشكل نسبيا؟
3: أكيد اللي بيغو ديكوت والناس اللي باش تسمع بالتلامذة ولكن راهو ماهيش معناتها كل مرة نختاروا هكا نحبوا نلفقوا مش سياسة بتاع تلفيق وارتجال. لابد من مشروع كامل ومتكامل لإصلاح المنظومة التربوية ووضع الملف التربوي برمته على الطاولة بكل وضوح وبكل شفافية وبكل واقعية وبكل شجاعة وبكل جرأة. ونعاود نقولها راهو مش نحبوا نصلحوا المنظومة التربوية ما نجموش لا يمكن أن نرنو إلى إصلاح المنظومة التربوية في ظل تهميش واقع الأستاذ وعلى رأسهم واقع المادي. السلطة اللي تهمش المربي وتتنكر لاتفاقيتها معاه وتضرب مبدأ الثقة بينها وبيه ما تجمش غدوة تحلم بكونها تصلح المنظومة التربوية. المنظومة التربوية
2: منظمة الأولياء شكول لها طوى لأنه طرف آخر موجود في المعادلة هم الأولياء طبعا شكول لها المنظمة متاع أولياء التلاميذ.
3: هاو ما نعرفش المنظمة متاع أولياء ساعة خلينا نقولوا كونه نحن بيدنا رانا أولياء هذاك ما ننكروش الحرص متاع الولي وعلى كونه معناتها معناتها المجهود اللي يقوموا به هذاك ولي قام لا يمثل كل الأولياء ولكن راهو الاستفاقة والمسؤولية جماعية صحيح الناس الكل عندها طرف النقاب الاجتماعي رغم اللي اكتوى تم معناتها ما عادش لا نستشيروا لا نكلموا لا نحكيوا معاه به ورينا شنو تجمو تعملوا كيفاش تجمو تصلحوا العطب في المدرسة. ممكن طرف لازم يتحمل مسؤوليته في هذا
1: الإصلاح جماعي. أنا أعتقد حتى الولي عنده دور يجب يلعبه التلميذ عنده دور يجب يلعبه الإدارة المحيط المدرسي المحيط هذاك دور يجب يلعبه. شنو أنا في المدرسة عمل قهوة لاسق المدرسة ولا المعهد باش يبنكوا فيها اللي يبيعوا في الدراج شنو الكلام هذا مثال من الأمثلة معنا.
3: اليوم كي تلقى الأستاذ مش راضي والتلميذ مش راضي والولي مهوش راضي وكامل مكونات الأسرة التربوية مهمش راضيين هذو مش معناتها الناس الكل متقلقة معناتها ثم عطب ثم مرض يا إما التصديق علينا منه وحكيناه وقلناه 200,000 مرة. ثم ناس اليوم في الحكم لابد كونها تتحمل مسؤوليتها بكل جرأة وبكل صراحة.
1: واضح شكرا لي.
3: نصلح المدرسة لإصلاح المجتمع وإلا نكملوا نخربوا المدرسة ونخربوا بعدها المجتمع. لا يمكن إصلاح المجتمع دون إصلاح المدرسة ولا يمكن إصلاح المدرسة دون إصلاح الوضع المادي أساسا للأستاذ والأخذ بعين الاعتبار للتطورات اللي عايشين فيها ووضعية التلميذ اللي أصبح نافر من المدرسة. وقت تشوفوا في المشاهد اللي قاعدين يشوفوا فيها كالتقطيع وكالتكسير ما أنت حاجة كينه في سجن وتخلص منها وارتاح منها.
1: شكرا لحضرتك جودة دحمان الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي. نضيف حاجة على جودة ذي رأيها ورأيها الخاص أنه العملية مشتركة الناس كل رانا مسؤولين أمام إصلاح الواقع المدرسي وأمام إصلاح زادة ما يحدث داخل وخارج الفضاء المدرسي لأنه نحسوا خليفة احنا لي بارون طايش الولايات في المدرسة وننسيه من ذكر وكنا ستة متاع العشية ما نشي هنا شو نسار وش عمل وش قد وش شراء
2: مسؤولية المؤسسة
1: معناه خلينا عند المؤسسة اللي هي ما تقدرش تهز هذا الكل وانفا للحديث بقية ومازال الموضوع مهم نتناقشوا فيه وإن شاء الله نلقاو الحلول الكفيلة بإصلاح ما يجب إصلاحه البوان بوزيتيف نعتبره كيف نتحدثوا في هذه المواضيع راهو بوان بوزيتيف لازم نتحدثوا فيهم ونعالجهم ونقل.

0: سيتي.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك مايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
3: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج، وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبرو. منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. مين جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
4: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيليي، موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية، أحدث مواد وتقنية البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء. كارتاج 2026، كونستوير دورابلومون، باتير ريسبونسابلومون.
0: جوهرة أفلام بوبليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. بسمة سعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن تونس تعمل على تطوير نموذج طاقي جديد يرتكز على دعم الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية والتحكم في الطلب على الطاقة، إلى جانب دعم الابتكار وتشجيع الكفاءات الشابة والمؤسسات الناشئة في مجالات الطاقة والرقمنة والتكنولوجيا الخضراء. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم في برنامج صباح الورد أن تونس فعالة البروتوكول الصحي الخاص بفيروس إيبولا بالتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية بمجرد صدور التحذيرات الأخيرة المتعلقة بظهور حالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مطمئنا العموم بأن إيبولا لم يسجل تاريخيا أي ظهور في تونس أو الدول المجاورة، حيث ظل دائما محصورا في مناطق جغرافية معينة داخل القارة الإفريقية. وفي هذا الشأن قالت منظمة الصحة العالمية أن هناك 600 حالة يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا و139 وفاة يعتقد أنها ناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس، وتوقعت المنظمة ارتفاع هذه الأعداد نظرا للمدة التي انتشر فيها الفيروس قبل اكتشاف تفشيه في الكونغو وأوغندا. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال إن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة عقدت اجتماعا في جنيف

0: الجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: النقابة نتاع المتخاربين، كنا ناس خارج عمرها 45 و 48 سنة، 50 سنة يبقى عنده شي مشاكل حتى 60 سنة يستنى، معناها يرجعوا لمجلس النواب واللي يهم الأمر، يخرج 50 سنة و 45 يبقى 50 سنة ياخذ 300 ولا 400 ألف.
3: والله بخصوص الافريقيين المهاجرين غير شرعيين مش غير قانونيين، جاو شوفوا الكرم عربي، جاو شوفوا اللي يخدموا حتى في الحمام نتاع الكرم الشرقي وفي بيرشا في الحمام نتاع حوارز وفي الكرم زاد حوارز، جاو شوفوا لبستهم الخليعه في الطرقات وشوفوا الباس المكشوف غير محترم يشرطوا في الكرم الغربي، كارين لهم هما واولادهم وعائلاتهم سهوله، اما جاي مكشوف لابسين جاهم في الانحراف وشوفوا وتأكدوا.
4: بلي عندي خويا في بيطار سهروب شامل عملية على القلب ومازلنا مستحقين زوز بنوات نتاع دم، ترحمش على والديك ومرحوم والدي ميتين ياجم يمشوا يسهلوا لي يتبرع يتبرع له فهمتني، وسحقيته نمر خويا موجود في السبيطار فهمي يرحم والديك ويبارك.
5: انا بربي مواطن تونسي مش ما عارفش يعرف كان برشح مني ما عارفش الرسول ليه هو فهمني عنا يجي شر الغداه اللي مخصوص علينا مسايبين علينا الجمعيه كل واحد يحكم على كيفه، فانا مواطن بروين معتمديت حفوظ ماشي يخدع البيض لا عندنا عمد لا عندنا معتمد لا عندنا شيء فهمني اللي تمشي له كل واحد يعمل كل واحد مهم شيء، واحنا تو شهر يا رسول الله مازال حتى صيف مازال على الابواب يا رسول الله مش معقول يا ودي بجاه ربي كيفاش مش نعيشوا هالبرا هذاك كل واحد فهمني بقيت عمر مرار راه مش معقول راه ثم ناس ترفيه وثم ناس استخدم مروحه عمل لك شريف مني راي على الناس اطلع طاب العشاء
3: ليش ني حكاية هذه اللي نسمعوا فيها اللي يقولوا كان عندهم فلوس يسبوا الراتب لو اللي كان عندهم يخي هو كريدي الدولة سبته وعطاته للريتريتيش معناها كان عندهم فلوس يسبوا الراتب وهي فلوس مش قول اجتماعي سواء البنك وإلا البوستة علاش البوستة البريد تصب نهار الخميس لسان الشيس وسان اقباس وعليش البنوك نهار الجمعة هي فلوس هذيك الدولة سبتها عليها زي وشنو كان عندهم فلوس اخي هي كريدي اخي البنك كان واحد ما يخلصش القرض نتاعو كشبك ما صبيتش وبالعقد المنظم وبالتهديد وتزيد عليه إضافات انتري هك خاطر انت ما خلصتش وتو تشد هي شهر نتاع العباد
6: بربي حايرة في الدولة ما تخرج حتى واحد وقال على سوام الكباش بقداش قال لي مليون و300 وين مليون و300 زوز ملايين زوز ملايين و300 مليون و800 مليون و700 مليون و300 وقال عليه لش هماش أقل ونهما فخاش حتى واحد الزواري في نازم يضحي يقول ويشري الحوش في الوليداتك وما تحبني منين بشي يشريلهم منين يصور 600 و500 منين بشي يشريلهم المرأة قالت أن يصور 600 وراجلي 500 بشوف لهم علوش ونقعد قاعدين وباش ناس أكيد كيف هو قل منها؟ علاش ما خرجش واحد من المسؤولين بتاع الدولة وقال العلاش يرخصوا فيهم علاش؟ علاش العباد تقول لك خسرت عليه؟ تخسر عليه العام صعبة والحكيش موجود وما يخسر عليش حتى دينار فلاحة ونعرفوا رحنا مش لازم نعرفوا الفلاحة ونعرفوا الناس كيف تربي علاش ما خرجش؟ علاش؟ علاش ما عملوش كلمة غربي؟ خلي قلونا ما تضحيوش
7: نحب نحكي على حساكم الكلاب يقول على الكلاب السايبة لك ما تفهمي فيها أنت واحد بل يمشي خايف كما هو يبدو يخزن الأجناب وكلاب برشة ساعة ساعة تلقى 50 كلب في بطحة ولا غالب هم مرضي مكاكا يولدوا ويهملوا الكلاب عم نحب نحكي على الكلاب اللي ما تربيها العباد فوق العمارات فوق السطوحات متاع العمارات متاعهم الحقيقة هذا ما قالك حق حق باش كسارق يجي فانت يبحوا عليه نجموا فيقوا لكن ما تنساش اللي هم يشوشوا بهم على العباد يشوشوا على العباد تلقاه في الليل يبدأ يبكي وما خم حتى شيء وعد واللي ما يبكي ما خاطر مربوط هو يبدو مربوط عايز سنتك هكا بوريان.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: premier colis, l'ambiance en direct. Hashtag JeanRFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JeanRFM.
1: Publicité.
2: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا أبغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.تي.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
3: توب نت Very fiber people.
4: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
1: جوهرة أفهم. Publicité.

0: tout fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريد شير جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على الليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريدو طور عالمك،
5: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
6: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يجي فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيتس المامو العشيري.
7: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينه
8: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش. ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
1: Jawara FM.
9: Publicité.

0: عادل الموجة نسمع جولة فاح. في المسير والمهدي على 89 أربعة.
1: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée. Publicité.
3: Business News.
4: مرحبا بكم معنا ناس كل في بزنس نيوز. بعد ما سجل المؤشر المرجعي لبورصة تونس تيون اندكس استراحة في إقفال يوم الثلاثاء وزيادة لم تتجاوز 0.03%، عكس اتجاه نزولا في إقفال حصة التعاملات البارح الأربعاء وفقد 1.35% من قيمته وبلغ مستوى 17285 نقطة فاصل 34 جزء من النقطة، مما جعل من تحسن أدائه منذ بداية سرير في حدود لكامل حصة البارح في البورصة حسب الوسيط في البورصة التونسية للأوراق المالية 15.9 مليون دينار، ولم تسجل الحصة أي تبادل لكتل من الأسهم. في تفاصيل الحساب الجاري لخزينة الدولة بتاريخ 20/5 يوجد 555 مليون دينار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ بملايين الدنانير في حدود 25419 مليون دينار بأيام التوريد، تساوي 104 يوم توريد. الأوراق النقدية المتداولة في السوق في حدود 28510 مليون دينار وفقا لآخر التحيينات الموجودة على موقع البنك المركزي التونسي. استقبلت المديرة العامة المساعدة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد منال الرويس المستثمر الإيفواري من أصل لبناني محمود محي الدين مرفوقا بشركاء وذي بحضور ممثل عن وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية. اللقاء بحث فرص الاستثمار المتاحة في تونس وأيضا الإجراءات المتعلقة بإحداث مشروع صناعي جديد في قطاع صناعة الأحذية البلاستيكية، حيث أعرب المستثمر عن رغبته في إحداث وحدة صناعية أولى في تونس بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، على أن يتم في مرحلة لاحقة تطوير المشروع للتوجه نحو التصدير إلى الأسواق الأوروبية. ينتظر أنه يتم بداية من غرة جويليا القادم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز لتسجيل العمليات الرقمية بالمحلات. يأتي هذا القرار تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات اللي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. يندرج هذا الإجراء أيضا في اعتماد جهاز تسجيل العمليات ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. كان فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة من الحجز الفعلي لسبعة أطنان من الشعير العلفي المدعم بإحدى نيابات بيع الأعلاف بمعتمدية البطان من أجل الإخلال بترتيب الدعم، وذلك ضمن برنامج رقابي جهوي مشترك مع الوحدات الأمنية. يحتضن قصر المعارض بالكرم صالون التجديد الفلاحي والتحول الرقمي المزمع تنظيمه بين 23 إلى 27 جوان المقبل. يهدف الصالون إلى دفع الشراكات الاستراتيجية بين الفاعلين التونسيين والدوليين وتطوير حلول مستدامة لتعزيز المردودية الفلاحية. تتوقع الدورة جديدة استقبال أكثر من 15,000 زائر مهني ومختص ومشاركة أكثر من 150 عارض ومؤسسة فلاحية وصناعية كبرى، إلى جانب حضور ما يفوق 100 شركة ناشئة تعرض حلول مبتكرة في قطاع تكنولوجيا الفلاحة. ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد يومين من التراجع، والسبب هو المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات في ظل التوقعات غير المؤكدة بانتهاء الحرب على إيران. بالتفاصيل، العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 81 سنت وسجلت سعر في حدود 105 دولارات للبرميل. أيضا ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 97 سنت وسجلت 99 دولار فاصل 23 سنت للبرميل. أعلنت شركة النفط الوطنية الجزائرية سوناتراك تصدير النفط الوطنية الجزائرية

0: جوهرة Tendance.
1: Tendance. برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كان وفالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. اليوم نمشيو الكوريا الجنوبية وين نلقاو فريق من الباحثين في كوريا الجنوبية يكشفونا على تقنية جديدة تنجم تغير طريقة التواصل ما بين الأشخاص اللي يستخدموا في لغة الإشارة والأشخاص الآخرين. هذا عبر نظام مبتكر يعتمد على خاتم ذكي شفاف قادر على ترجمة حركات اليد إلى نص مكتوب en temps réel. النظام اللي سماه WRSLT يعتمد على مجموعة من الحلقات الذكية المزودة بمستشعرات دقيقة ترصد حركة الأصابع واتجاهات اليد، وتقوم المستشعرات هذه بتتبع الإشارات بشكل مستمر، وبعد تبعث البيانات لاسلكيا عن طريق البلوتوث التليفون الذكي وإلا لابتوب ولا أورديناتور، واللي في وسطه بالطبيعة يخدم الذكاء الاصطناعي على تحليل الحركات هذه ويحولها إلى كلمات ونصوص مفهومة en temps réel، شيء اللي يعطي إمكانية للتواصل بطريقة أسرع وأسهل بين مستخدمي لغة الإشارة وغيرهم اللي ما نجموا يكونوا ما يفهموهاش لغة الإشارة هذه. نتائج الاختبارات الأولية تقول اللي كون النظام حقق دقة تتقارب حتى ل 88% في ترجمة كل من لغة الإشارة الأمريكية ولغة الإشارة الدولية، وهو ما يعد تقدم ملحوظ مقارنة بالحلول التقليدية. وبالرغم من كون النظام مازال في المرحلة الأولى نتاعو، لكن نلقاه حطوا فيه قريب المئة كلمة فقط، لكن الباحثين يخدموا على توسيع قاعدة المفردات وتحسين الدقة ويحبوا يطوروه باش يشمل لغات إشارة متعددة حول العالم في المستقبل. هذا شو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله كل عادة نتقابلوا في موعد جديد من توندونس ديما على جوهرة FM. في الأمان.
0: جوهرة FM توندونس.

0: العاشرة نص نهار كابوتشينو مع هبة لوسيف على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: عشرة وتسعة دقائق. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية. تاريخ الخميس 21 ماي 2026، موافق لأربعة ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله نهايركم خير وخمير وبرشة موجات إيجابية. إن شاء الله تكون هكا ترافقكم الناس الكل، بما أنه الاستعدادات حثيثة أي نعم للعيد الكبير، وبدينا نشموا في ريحة هكا العيد الكبير. إن شاء الله مبروك علينا الأمة الإسلامية جمعاء، لتوانسة بالخصوص اللي على قدم وساق. توا لا حديث الا على العلوش، قداش ثومه، قداش طايح من كيلو، منين نمشي نلقى رحبه هكا فيها اسوام في المتناول، وين نقاط البيع اللي تكون فيها الاسوام والاسعار مدروسه. دونك هذا الكل شاغل التونسي في الفتره هذه، مع زاده درجات حراره يبدو انها باش ترتفع في الفتره الجايه. دونك اكيد التحينات والاخبار تلقاهم معنا تباعا من خلال فقراتنا. خليني نقول صباح النور، صباح الفل الجيجي اللي عندي مدي دونك على المصدح متاع جوهرة فيم والكيب متاع الكابوتشينو. جيجيتي صباح الفل والياسمين، كيف الحال؟ أنفورم جيجيتي، إن شاء الله ديما أنفورم. تحيتنا نرجوسة نرجس قليلة في الديجيتال، يا صباح

0: الفل والياسمين والهكا الحاجات الباهية الكل اللي تلقاوها ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام ليكيب الكل اللي ترافقكم زادا من خلال هكا ستاندار متاعنا دونك سعاد العدواني في التنسيق العام كيف كيف زادا نسلموا على ليكيب ديجيتال ليكيب ويب وكل من هكا يكون معنا باش يأمن لكم الأخبار. هبة لوسيف معكم مقدم ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم. خلينا نشكر زميلي غازي خليل اللي عوضني في الفترة اللي فاتت. برشا يقولوا لي طولت في كان لا يا جماعة راو كان عملنا المواكبة كان لكن الحمد لله يعني ظرف عائلي دونك خليني نقول إن شاء الله ربي فضل يميمتي إن شاء الله ربي فضل لكم الناس العزيز عليكم الحمد لله بعد عملية جراحية الحمد لله ولدتي يعني خليني هكا نرجع اليوم اون فورم باش نكون معاكم بعد ما توحشتكم في الفتره هذه حب نقول هاي خليني هدي لها الاغنيه ذي
1: الف سلام عليك يا حبيبي يا حياتي تسلمي وبعد الشر عليك
0: ان شاء الله ربي يفضل لكم امهاتكم والناس العزيزه عليكم وان شاء الله لا يمرض حتى حد صعيب برشا الحقيقه كي يبدا حد عزيز عليك هكا ويمرض وتشوفوا معناها في إيطا هكا سافا با دونك إن شاء الله ربي يفضل لنا عائلتنا الكل ويخلي لي ماماتي الغالية وأكيد عندي بعد ليست متاع دي ديديكاس وعندي برشا كلام حلو باش يتقال في إطاراتنا الطبية لأنه الحقيقة وقت اللي يكونوا بحذنا ضيوف ويحكي ومش كيما أنت تكون حاضر وتشوف وتعاين وتبدأ عندك كلعين حتى اللي يكون عندك حد يبدأ تعب لكن تبدأ تحس هكا وتقارن وتسأل وحدك وتجاوب وتشوف السيركوي دونك كلمة حق بعد شوية إن شاء الله تونا نسوقها من خلال زادة ضيفي اللي بش يكون حاضر معايا في ساعتي الثانية دونك كالعادة أكتواليتي أخبار ومود أوف ذا داي يكون حاضر معاكم توت سويتا
2: مود أوف ذا داي
0: يا سيدي المود اوف ذا داي قالت لي جيجي هذا اهداء لك انت والله باش نتمتع بالموسيقى باش نزيد في الصوت كيما انتم باش تزيدوا في الصوت ان شاء الله باهيه الله الله باهيه ولا حبيبي باهيه ولا مش باهيه ما نزيدوا في الصوت هذا المود اوف ذا داي اهلا وسهلا مرحبا بالجميع

0: توصي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. فتة الصبحية
1: عشر 27 دقيقة على موجاتنا خفيفة الصبحية. دوريشتنا في المرشي الأسعار، وأكيد الأسعار زادة باش يكون فيها جو التحضيرات للعيد الكبير. دونك خلينا نمشيو للقيروان اللي أكيد كيفها كيف مجموعة من الجهات، هكا الريتم والأجواء تكون سبيسيال. طارق الفوال يعطينا فكرة على وجه الأسعار، وتلقاوها معنا توت سويت على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيما.
2: صباح الخير كل مستمعي جوهرة فام. اليوم الخميس 21 ماي 2026، تقريبا أسبوع أو أقل على عيد الأضحى. تقبل الله منا ومنكم أعمالكم وقرباتكم. عملنا جولة على امتداد الأيام الفارطة في عدة نقاط بيع الأضاحي، والملحوظ الأهم هو اختلاف الأسعار من مكان إلى آخر، من فلاح إلى تاجر، والفرق كبير يوصل إلى مئات الدنانير. في ولاية القروان تم تركيز زوز نقاط بيع رسمية، الأولى في سوق الجملة الخضر والغيال، والثانية في طريق تونس. بالنسبة للأسعار تتراوح ما بين 900 دينار وتوصل حتى 2750 دينار، وتختلف سواء بين العلوش أو النعجة واللي هما الزوز شرعا يضحيوا. والأسعار أيضا تختلف، وسؤالنا على سبب نقص عدد الأضاحي الإناث النعجة. يعني أحد البيع فسر أنه سبب نقص الأمطار في السنوات الفارطة، الفلاح توجه بسبب نقص الأمطار في السنوات الفارطة الفلاح توجه إلى تربية العلوش أكثر، لأنه يعتمد على الأعلاف المركبة. من جهة أخرى رينا تواجد عدد من النقاط الأخرى لبيع الأضاحي كما في الأسواق في المعتمديات أو بعض المناطق في وسط المدينة في كما في طريق حفوز في الحجام وفي المنصورة. والأسعار هناك أيضا ارتفاع، أكثر ارتفاعا تتراوح من ما بين 1500 وتوصل حتى ل 3000 دينار. الإقبال بصراحة كبير، عديد المواطنين قاعدين يجي ويتفرجوا، لكن البيع والشراء مازال نسبيا ضعيف أو متوسط، ربما بانتظار الأيام الأخيرة أو القليلة الماضية. بالنسبة للأسعار الخضر والغلال عملنا جولة في سوق الحيسية اليوم وفي سوق المنصورة. الأسعار تقريبا ما اختلفتش برشا على الأسبوع الفارط. الفلفل المسكي من 15% ل 2500، الفلفل الحار كيف كيف 15% ل 2500، الفلفل الحلو من 3000 ل 3500، الطماطم الجويدة 2500 توصل حتى 3800، البطاطا من دينار حتى ل 2000. بالنسبة لهم ثلاثة يقولوا ربما نكملوا بعد العيد تنخفض شوية الأسعار، كما تعرف فما عباد تعمل كسلات من شوية دونك يحبوا يوازي بعدوها بعد العيد باش تنخفض شوية الأسعار. بالنسبة للبصل 2500، بصل الربعي من 15% ل 2000، الفقوس من 15% دينار حتى ل 2500، الفول بين 700 800 حتى ل 1200. بالنسبة للقرع الأحمر ب 3000 3500، قرع البطاطا من 2500 3000، قرع بوتزينة بين دينار ونص حتى 2500، في النارية فما بدينار 2000 حتى 2500 كيلو، القارص ب 2000 2500 توصل ب 3000، الخسر ب 3000 كيف كيف السلاد، كرومب الأحمر 3200، كرومب الأخضر 2400. بالنسبة للبتراف من 2500 حتى 3500، الباذنجان من 2500 حتى 3500، تسكية ورقيات معدنوس سلق وكلافز ونعناع ب 500 ربطة، سبناخ 100 جرام ورقة هو 100 جرام ب 4000. بالنسبة للديسير الفريز 6000، البصاع 3500، الخوخ 3000، المشماش من 2500 3500، البطيخ فما بطيخة تبدي بدينار ب 500 وفما الكيلو ب 2000، دقلة من 3000 فراك حتى 13 دينار في عرجونهم، اللوز الأخضر ب 3000. بالنسبة للدجاج الحي من 12 حتى 15 دينار، المذبوح 8500، صدر 14.8، الكويس 13.8، الكبدة نتاع الدجاج 21 دينار فما ب 20 فما ب 18 انت ومنين باش تشري، الاسكالوب دان من 18 حتى 19 دينار، كبدة دان 23، المرمز 12.500، جناحات 8.5، الكتف 11.900، وفما شوية أرنب ب 9000 الكيلو. بالنسبة للحم العلوش 60 دينار، الكبدة ب 60، دوارة كاملة ب 70، الراس والكرشة ب 20، البرشني من 50 ل 55، الكبدة ب 60 دينار، بقري هبرة ب 45 43، الكبدة بقري ب 60 دينار، الكوتريت ب 40، الصدرة 36، الجمانة ب 40، الكرومة ب 40، الكرشة ب 8، الهرقمة ب 25، وراس الراس البقري يوصل حتى ل 120 دينار كامل، والمرقاز من 45 حتى ال 55 دينار. بالنسبة للحوت بون فماشي برشا لكن فما نوعية باهية، الشورو من 7.5 فما ب 6 و 8 و 4900، السردينة من 5000 6800 حتى 8800، سكومبري من 16.8 حتى 23 دينار و 800، الوراطة 24.8، البوغا 8.8، النظلي 26 دينار و 800 وصل حتى 27 دينار، الشفريت من 22 دينار و800 توصل حتى ل 35 دينار و800، التون 38 دينار، قرنيت مسكي فما ب 26 دينار و800 والعربي يوصل حتى ل 38 دينار، التريليا من 22.8 حتى ل 44 دينار، المرجان فما ب 4000 فما ب 7800 فما ب 18800 و 22 دينار و 800، الصبارس 3800، القاروس ب 27 دينار و 800، الشويبي 29 دينار و 800، والملو ب 48 دينار. هذوما اسعارنا واجواءنا في مرشيه القروان، ان شاء الله نهاركم زين نسكل.
1: اكيد الحركيه باش تبدا هكا بشويه بشويه، نعرفوا مع اقتراب العيد الكبير تبدا الاجواء احتفاليه بامتياز. دونك انتوما مستمعاتنا مستمعينا اعطيونا رايكم، احكيو لنا شنو الاسعار، كيف شفتوا هكا كل ما يكون في علاقه بالعيد الكبير، نحكيوا على القرضه، نحكيوا على كل المعدات، البخور، الكانون، الزقديده الصغيرات نسيتوها هذيك، المشوى، الاجواء هذيك الكل. دونك احكيو لنا سكيكنات سكيكنات نقولوا هذوكم الكل دونك حاضرين في المتناول والا لا، حضرتوهم ديجا والا لا، دونك حافظتوا على نفس العادات والتقاليد. اعطيونا رايكم على 29 100 74 24 3000، واكيد احنا اجواءنا تقترب ديما لمواكبه العيد الكبير حتى في الموسيقى نتاعنا، في جونا، في فقراتنا. دونك تباعا خليكم معنا ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهر فاهم. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: عشيل يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يشري فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكة ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيلي.
3: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

0: الشيف على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: العشر وخمسة وربعين دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنات الصبحية كالعادة. نحكي على مشاغل التونسي المواطن اليوم اللي أكيد علوش يهمه، لكن زادا فما مواضيع أخرى تهم التونسي في علاقة بهكا أسفر، في علاقة بمعاملاته مع شركات تنجم تقدم له عروض. اليوم مش نحكيه على الفيزا وما أدرك ما الفيزا. حلم التونسة الكل يقول لك نحب نعمل الفيزا، نسافر، نبدل الجو. دونك من مشاغل التونسة اليوم سورتو نحكيه على شركات الوساطة اللي تعطي التأشيرة. اليوم إشكاليات شركات الوساطة في التأشيرة مع وعلاقتها مع التونسي، باش يعطينا عليها أكثر معطيات وتفاصيل السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. نقول له صباح النور، صباح الفل سي لطفي.
2: صباح الورد، صباح الفل، تحياتي، تحية ليك، تحية مشاهديك ومستمعيك والفريق العامل معاك، شان نهاركم زين
1: إن شاء الله. نهارك دقلة وحليب وأسعد الأيام. هوك بعدنا شوية على جو العلوش، وخلنا نمشيو لإشكال زادة آخر في علاقة بالتونسي اليوم، التنقل التونسي اللي يحب يكتشف، التونسي اللي يحب تكون عنده فيزا يقول لك نحب أتو مامو نمشي نسافر نبدل شوية جو. دونك اليوم الفيزا وما أدراك ما الفيزا في علاقة بشركات الوساطة.
2: يعطيك ألف صحة. التونسي كما أنت قلت حق التنقل مكفول أمميا، وبالتالي من حقه التنقل دون حواجز، دون تعطيل، ودون ودون ودون. وهنا نحكيه على شركات الوساطة اللي نعرف الإشكاليات تاعها، من بينهم التيالات وغيره وغيره، ثم 4 أو 5 شركات صغيرة. هنا خفهم المستهلك شنية الإشكال. تعرف اللي كيعطيه التأشيرة هي إجراء سيادي تعطيه الدولة اللي ترخص لك باش وعامل الحاجة تاع التأشيرة باش تكون مرخص باش تدخل للبلادها. وبالتالي هنا الدول الأوروبية بصفة عامة وكلت شركات، وهذه نقطة استفهام كبيرة، الشركات اللي وكلتهم نقطة استفهام في القانونية متاعها في الخدمة باش تعملها، فعليش هما مسؤولين حصريا الخدمة هذه. هذا الكل بيسألوه علاش حتى وجدهم على التراب التونسي. وانا نعرف اي شكل اي شركة خدمتية تخضع الى القانون التونسي. هذه من ناحية، ومن ناحية اخرى السيت ما يتحل كان لبعض دقائق، ما تفوتش 4-5 دقائق ويتفكر فبتي. وبالتالي الشركات الوساطة مهيمنة على هالإجراء هذا، وعملت شركات الوساطة شركات أخرين معناتها قاعدة تنشط في المجال باسمها مش باسمها المفيد كون الشركات الأخرين زادة كيف تحب تاخذ الخدمة هذه وتعمل التسجيل متاعك في الواحد حتى عليهم هما باش تسهل لك الأمور. فاكر أنت مهما كان قدرتك في الانترنت ما تنجمش تتحصل على موعد.
1: خلينا سي لطفي فقط كنت نجم الكيت والا باش نجموا الكاليتي نتاع الصون تكون واضحه. وفي الاثناء خليني انا نطرح عليك سؤال. كنقولوا شركات الوساطه، كنقولوا مثلا فرنسا نعرفوا الشركه اللي من خلالها تصب الفيزا نتاعك، ايطاليا كيف كيف، بريطانيا كيف كيف، معناها فما شركات مختصه اللي هي موجوده على التراب التونسي اللي هي تكون لانترميديير ما بين التونسي وما بين البلد اللي باش يمشي لها، كوسوسوا في الاتحاد الاوروبي ولا فما زاد شركات خاصة اللي مثلا إيطاليا عندها الألما فيفا، فرنسا مثلا نعرفوا تيليس، وكيف كيف زادا بعض دول الاتحاد الأوروبي. معناه فما شركات مختصة، لكن فما شركات أخرى اللي هي خلينا نقولوا فرعية اللي كما ذكرت سيادتك اللي هي تسهل لك حكاية الولوج للسيت وانك تاخذ الغونديفو ويقول لك اعطيني الدوسيي نتاعك وتو انا ناخذ لك الغونديفو. يعني باش نحدوا هنا ما معنى شركات الوساطة، فما الشركات المتعارف عليها وفما الشركات الاخرى اللي ديريفي هكا ولا
2: بالضبط؟ ما تنجمش تفرق ما بيناتهم، قد انت مجبور باش تتعدى على الشركات الوساطة هذه، وبالتالي انت باش تاخذ رونديفو وتمشي لاي شركة وإلا أجانس وإلا إنسان يعمل في الخدمة هذه يفرض شروط معينة باش يعمل لك. وهنا بخلف السعر بتاع الفيزا يتفاوت الأسعار بين هذا وذاك في نوعية الخدمة. أنت تحب فيزا تتعدى فيب والآخر تحب في نهار والآخر يحب بعد جمعة والآخر يحب بعد جمعتين. وهنا الإشكال كونه عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستهلك. هذا فضلا على إيجا فرقها الرمانة، خلنا نحكيه معناتها بكل واقعية. أنت بتريد تقدم فيزا ثبتني الإجراءات اللي نشوفه فيها كل شيء مهينة للتونس، بمعنى كونه تتعذب تاخذ الرونديفو وبعد باش تصب الدوسي بتاعك
3: فهمتني تاخذ تصب الدوسي نتاعك ومن بعد عمليه الرفض كي يجيك تجيك عمليه الرفض مسكر حتى حد ما يحكي معك يقول لك ترفض على الكود الفلاني ولا 2 ولا 10 ولا 6 ولا اللي هو ما تفهموش انت شنو فهمتني وتعاود مره اخرى تصب الدوسي نتاعك وهذا فيه كلفه كبيره كلفه كبيره كل خطوه بحسنه نعطيك من ابسط الحاجات مرافق باش تدخل الشركه من الشركات هذه راجل كبير عنده ولده ولا بنته باش تمشي معاه فهمتني يدفع فلوس كيف كيف زاد اوراق غادي فوتوكوبي واحد كل شيء تريتمون دي تيكس كل شطط كبير في الاسعار وهنا خلينا نفهموا حاجه نحن هل المعطيات الشخصيه اللي قاعدين نشوفوا فيها فهمتني عند الشركات هذه وشروطها تو انت طالب اوراق انا لبينك الاوراق هذيك بعد ترجع لي قول لي لا راي سي ان اس اس ما نحبوش تاع 3 شهور برك ما قلت لي 3 شهور قول لي لا نحب تاع عام ارجع عام تغمض الفيزا وتاخذ كل شيء كيف كيف البنك هذه كله فهمتني قلقت التونسي صراحه تنو خاصه في الفتره هذه بتاع القرايه اللي العباد باش تعمل السكريم تاعها برا فهمتني باش تقرا وزاد فتره الصيف وخاصة تنشط برشا من المؤتمرات والمعارض فهمتني هذا كله إشكال لا سلم أم دفع رجل أعمال لا مع أنت هذه طارات متاعنا مهما كانت الخدمة متاعه فهمتني يتعطل يحب له أسابيع وأسابيع باش ياخذ الفيزا متاعه أنا عندي معرض باش نمشيله وعندي كل شيء عندي الأوراق الواحد موجود وماشي جاي مع الأفراد يعطيني ساعة في شوف هذا كان خذيتها في الوقت اللي جاب فيه وإذا كان خذيتها يعطيني على بعضة أيام ولا بالتالي ما تكفيش باش أنا نرجع مرة جاية نعمل فيزا أخرى فبدي ونقعد فبدي هالكمل هايل هذا بتاع الفلوس وهالسيولة هذه كل اللي قاعدين نشوفوا فيها قاعدة تمشي تضيع الوقت والكلفة متاعها عالية وعالية برشا هنا وعندنا جانب آخر كبير وهذا مهم جدا ونحن كمنظمة تونسية لشد المستهلك قاعدين نسعى ليه عملية التشكي شكون باش تشكي
1: سيسا
3: ما عندكش شكون باش تشكي فهمتني ما ثماش حتى آلية حتى باش تشكي ما عندك حتى حد باش تشكي
1: هو القانون سي لطفي هو تنجم مثلا إذا كانت مرفض الفيزا فما إيميل تنجم تتصل مباشرة بالسفارة وتسأل معناها علاش تم رفض الدوسي متاعك فما إيميل تلقاه معناها يلقاوه
3: بالضبط باش يجيك الإيميل يجيك بكل شيء الإيميل هنا يقول رفض على خاطر الكود الفلاني ما تناقص منه ومنه لكن أنت مقتنع ثبتني وعندك تظل مقتنع لرفض ذاك ماهوش حقيقي ماهوش معقول ما فيهوش عقلانية وبالتالي يلزم أربيت آخر يحكم بيناتنا صحيح عندك السيادة ومنه ومنه وكل شيء ومنه لكن ثم حاجات ما هيش معقولة ثم حاجات اللي تفرضت وهذا مش معقول وهنا نطلبوا وزارة الخارجية بكل توفير آلية للإشكاليات هذه ما تصورش أنت جميع المطالب اللي ترفضت ما عندهم كل الحق 100% مستحيل نعملوا آلية على الأقل واحد يشكي يلقى جواب مقنع في كامل الاحترام في كامل الواحد وحاجة مهمة مهمة جدا أنا دفعت فلوس باش ناخذ خدمة ما خذيتش الخدمة هذيك ترجع لي فلوس
1: معناها أنتم كمنظمة اليوم موقفكم يعني مع أنه إذا كان ما تمتعتش بالخدمة رجع لي فلوسي مثلا احنا نحكي على 400 و500 دينار راهو ساعات الكلفه
3: الاجماليه بالضبط انا مخدي انا الخدمه ما خديتهاش ما تمتعتش بها الخدمه وضيعت وقتي وضيعت واحد كل شيء ترجع لي فلوس هذا اقل حاجه وهذا في العرف وفي القانون وفي الواحد عدم تتمتع انسان بخدمه لرفض ما وعديد من السفارات ترجع جزء كبير من الفلوس اللي تعطات بعنوان الخدمه هذيك هذا مش موجود
1: هذه نقطة شنو النقطة الأخرى اللي اليوم يمكن نوعي بها التونسي اليوم اللي باش يقدم فيزا باش يقصد هكا ربي كسوا عمل سياحة من حقه كما قلنا يكفلوا له الدستور أنه يتنقل دونك اليوم شنو نصائح اللي نقدموها وانتم سيادتكم كرئيس منظمة تونسية لإرشاد المستهلك نتوجه للتونسي اليوم شنو نقولوا له
3: التونسي ما نجمش تجرب حتى نصيحة هو حاجته هو رغبته باش ياخذ فيزا ويمشي فبشي للسياحة، يمشي للعمل، يمشي باش يقرا، يمشي يلقى حواجز كبيرة. المشكلة مش فيه هو، المشكلة في الحواجز اللي نلقاوها قبل ترجع في الفيزا. مش معقول أنا فبدي ما عنديش أنا باش ناخذ فيب ولا باش نصرف أكثر ونعطي شركة الوساطة فلوس أكثر باش تتعدى فيسع ولا ناخذ خدمة متميزة على الآخرين. فبدي وتضمن لي اللي اتخذها الفيزا وغيره وغيره وغيره. هنا يلزم الوضوح، يلزم الشفافيه، ويلزم التدخل تاع وزاره الخارجيه في المجال هذا باش حتى الشكوى كي نرفعوها فهمتني يبدا الانسان مقتنع. انا مش تمشيني وتجيبني ترفضني ونعاود كل شيء على الوراق. ثم نمشي صب ثلاثه واربع مرات على ورقه ماشيه جايه فهمتني. يلزم انت شركه عندك خدمه باش تعمل.
1: هو سي لوتي
3: من النهار الاولاني من الملف الاولاني تاخذ اوراقك كامله وكل هذا مقبول ولا مش مقبول.
1: هو سي لوتي خلينا نذكروا بالبروسيدور. دونك انت باش الوجهه اللي باش تمشي لها باش تقصد ربي ليها، دونك فما موقع تسجل فيه، فما ناس تقول لك ما نحبش انا اخويا ما عنديش وسع البي باش ندخل للسيت وحط لي دره شنو وعمر لي. خلينا نمشي للاجونس لانه هنا خلينا نذكروا نحدوا معنا شركه الوساطة. فما زادة ديزا أجونس اليوم اللي تعرض خدمات تقولك تو أنا نركح لك الدوسيي متاعك وأنا اللي نخولك الغونديفو. دونك هنا كيفاش الغونديفو؟ اسكو فما دي غونديفو ديجا حاضرين وإلا لا؟ هذايا شابيتر آخر. لكن نحدوا أنه فما التونسي اللي هو في حد ذاته يصب الفيزا متاعو ويركح أوراق، وإذا كان فما ورقة ناقصة فما كومبليمون دوسيي معناها تتصل به السفارة، هذه المتعارف عليها يقولوا له كمل ورقة. لكن إذا جاه الرفض راهو فما حاجة ما هيش واضحة. مثلا
3: حنا بداو من الأولاني بعد إذنك
1: تفضل
3: أنت باش تعمل انسكري ما تلقاش تعمل انسكري، السيت يتحل بعض دقائق ويتسكر. وبالتالي علاش تبدي أنت تتحكم في الباب الأولاني اللي بجد ما تنجم تعمل بروسيدور، ما تعمل إجراءات الفيزا كان عن طريق الموقع. الموقع يتحل في ساعة ما يتسكر، ناس راهي تبات وفي الليل وتشوف ليلة كاملة وتبدأ تلوش كيفاش بيتحل. السيطرة هذا على الموقع في تحديد معناتها التسجيل باش تاخذ التأشيرة، هذا المشكل الأولاني والكبير اللي عرضه. فما ذلك من بعد في الاجراءات الاخرين في الدوسي وفي الاوراق وكيفاش الواحد صراحه ولا قلق كبير ولا نشعر فبتني باهانه في تاخذ الواحد. وهنا صراحه يجب اتخاذ اجراء مش معقول. الاجراءات هذه قاعدين نشوفوا فيها فبتني صراحه مش معقول. مش نقول كلام اكثر من هكا، اما اقل حاجه نقولها كونه مراجعه الاجراءات هذه، مراجعه الواحد وشكل كبير. انت مخدمه، انت دفعت فلوس ما خذيتش خدمه، فاش قاعد تاخذ فيها الفلوس؟ رجع لي فلوس.
1: بون هذا مطالب خلينا نقولوا مشروع تونسي اكيد كي يصب فليسيت وماذا بيه يتمتع بالخدمه. اذا ما تمتعش اقل حاجه انه يا يصير رومبورسمون كامل يا اما على الاقل معناها خاطر اوراق وتعب ونحكيوا على 500 دينار معناها ولا اقل شويه. دونك كلفه سورتو اذا كان عائله كامله باش تتنقل. دونك مطالب مشروع، واكيد انتم كمنظمه راهو توصلكم تشكيات من عند المواطنين. ها اليوم حابين نحكيوا على اشكاليات شركات الوساطه في التاشيره مع التونسي. كل الشكر ليك سي لطفي الرياحي رئيس منظمه تونسيه لارشاد المستهلك.
3: مع تحياتي.
1: يعيشك بعيد على جو العيد وعلى العلوش والاسعار. كنا
3: بعيد على العلوش، وراهو نحب نتذكر بحاجه بعد إذنك.
1: تفضل.
3: الإشكال هذا مش في تونس برك.
1: صحيح.
3: ثبتني في جميع الدول. وبالتالي نحن كمنظمة تونسية لشهد المستهلك، نحن عضو في الاتحاد العربي وعضو في الاتحاد الافريقي، ثبتني قاعدين نسعى وتوا لبيان مشترك ولإجراءات ولمشتركة ثبتني ما بين البلدان اللي تعاني في الإشكاليات هذه. خاطر مش معقول باش تتواصل هكا ثبتني الإشكال ويكون محروم المواطن العربي والإفريقي من حرية التنقل ومن المعاملة في درجة جيدة.
1: يعطيك الصحة سي لطفي. شكرا ليك.
3: شكرا
1: ليك. الفيديو تلقاه على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. انا من تو نقول لك ان شاء الله عيدك مبروك. اكيد تكون لك
3: مبروك كل عام وانت طيبة
1: بخير. يعيشك يبارك لك. دونك تكون لك معنا مداخلات اخرى لحداش قد موعد الاخبار وكيف كيف زاد رونديفو. مازال العيد مازال شو مازال الخميس مازال كهو سي عيدنا. تتزيد الاخبار نرجع نكمل معكم بقية فقرتنا.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رايك.
4: وعبر على رايك.
0: كان ميكرو جوهرة على 29 يونيو والا

0: وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يحتضن مقر عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة ندوة وطنية بإشراف وزير تكنولوجيات الاتصال تحت شعار المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وذلك بتاريخ السبت 23 من مايو الجاري. وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمهندس التونسي في بناء السيادة الرقمية وتنفيذ الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال جمع صناع القرار والخبراء الأكاديميين والمهنيين والمبتكرين الشباب في مجال التكنولوجيا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا أنه أرجأ ضربة عسكرية كانت مقررة نزولا على رغبة قادة قطر والسعودية والإمارات، لكنه هدد في المقابل بعملية واسعة وقريبة ما لم يتوصل الإيرانيون لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة بالتهابات جلدية مرتبطة بالقوارض والطفيليات في قطاع غزة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. حرك غير مسبوق، هددت الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات دخول الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذا لم يتراجع السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور عن ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق تقارير إعلامية. تقرير للإذاعة الوطنية الأمريكية كشف أمس وجود تعليمات وجهتها الخارجية الأمريكية للدبلوماسيين الأمريكيين في القدس المحتلة للضغط على المسؤولين الفلسطينيين لسحب ترشح منصور لهذا المنصب أو مواجهة عواقب تشمل إلغاء التأشيرات. مجاز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: يمين الله هذه أصلت وصلنا حتى 11:21 دقيقة ساعتنا الثانية من كابوتشينو بنت الصبحية نلقاو فيها البيوتي مود ومش ندخل لك الدويرة هكا مش زنقة زنقة بيت بيت بيت بيت ونعطيو إذخامات وزاستوس أكيد التفاصيل تلقاو معنا توت سويت
1: بيوتي مود بيوتي مود
0: إذخامة في بيت البانو بارتو هكي نجمو نعانو نو التيتر متاعنا دونك نحكيو مع مهندسة تصميم الفضاء الداخلي والتزويق مدام سونيا شقير بن يوسف نقولها صباح النور صباح الفل منورتنا كيف الحال؟
2: فضلك الحمد لله لبس
0: صحويلك
2: يعيشك
0: بارتو
2: بارتو
0: إذخامة في بيت البانو
2: bien sûr surtout la, la salle de bain تاع les parents et la salle de bain invitée اللي باش تدخل الضيف
0: باه
2: هذيك اللي نهونوا فيها شويه ونعملوا ايفور باش تكون مضخمه
0: باه منين نبدا واي بلوتو خلينا نكملوا على اللي بديتوه الجمعه اللي فاتت
2: الجمعه اللي فاتت بدينا فيهم وحكينا شويه قياسات فما شكون كمل سالني قال لي العلو نتاع الفاسك قداش نجم تكون قداش يلزمها تكون باهي نحكي لكم على فاسك انكاستري اللي هي لازمها من القاعة حتى لاخر الفاسك لازمها ما اقلش من 90 سنتي اذا باش نعملوا فاسك ابوزي اللي انا بعدا نحكيو عليها اللي انا مشجعكمش عليها لازم تعملوا حسابكم في علو الفاسك معناها قبل ما يخدم البلومبيي ماذا بيكم تقمروا انا هي الفاسك اللي باش تشريوها تاخذوا العلو نتاعها 11 سنتي 17 سنتي وتعملوا حسابكم اللي هي لازمها توفى في 90 باش ينجم بعد البلومبيي يعمل حسابه في بلاصه ليفاكواسيون كيفاش يعديها. باهي فما حاجه اخرى سالوني عليها اللي هي ليتونشيتي والكل لازمه ولا مش لازمه. بيان سور هذيك اكثر من لازمه. اكثر من لازمه على خاطر وهنا ننصح العباد هنا ما فماش بلاصه نلوجوا على ارخص حاجه. في السال دو بان في البلاي في الحكايات هذوما في التيوتري في خدمه في الشوا نتاع البلومبي ولا لي زانترفونون اللي باش يجيو يخدموا فيها الكل ماذا بينا ما نلوجوش الرخص علاش على خاطر اللي انت في بالك باش تربح 400 500 الف راهو لا يقدر النجم بعد ما تكملها وبعد ما تكمل
0: الفايونس باش
2: تخسرك تعاودها الكل خاطر تصليحها ماهوش ساهل لازم تكسر اللي في الحيط واللي في القاع الكل باش نجم تصلحها وبخلاف هيك تنجم حتى تضر اللي تحتك إذا أنت في أبارتمون باغ إكزومبل. دونك يعيشكم هنا نعرفوا أنا اللي لازم يلزمو يتخدم يلزمو يتخدم. حاجة على قاعدة من الدقيقة الأولى. لي تونشيتي نرجعوا لها. لي تونشيتي يلزمها تتخدم. ويلزمها تتخدم على قاعدة على خاطر فما توا نتبعوا في لي شانتي ساعات يعملوها كان معناها كي تقول البلومبيي يخدمها يخدمها. أما من بعد يخليها مسيبة واللي يدخل فوقها واللي يكسروا عليها ولا يعفسوا عليها كأنك ما عملت حتى شيء معناها فلوسك خسرتها
0: شيت.
2: اللي يخدم لي تونشيتي أول حاجة تبدأ تكسير الحيوط وين بلايص لي تويوتري نتاع الماء والإيفاكواسيون الكل لازم يتكسروا قبل. تنظف البلاصه كلها ومن بعد تخدمها لي تونشيتي ولي تونشيتي يلزمها تطلع شويه في الحيوط ويلزمها كان فما تكسير باش تخرج انت الجعاف على برا ولا فما فيجانه لازمك تتبع لي تونشيتي يلزمها تتبع حتى معها. من بعد فيسع فيسع يلزمها قد ما تنجم تعمل الشاب نتاعك الشاب دو فينيسيون معناها تخدم التويوتري وتعدي الشاب نتاعك تسكر عليها لازم تحفظها خاطر راهي دقه ابره تهلكها. باهي هذه لي تونشيتي وهذه العلو نتاع الفاسك توا نلوجوا على الضخامة القدام في السال دو بان وين الضخامة في القدام راهي في كل ديتاي تخدموا فيه في الحاجات اللي لازمها تتخبى الضخامة في اللي يتخبى اش معناها؟ معناها يلزمك تخبي يلزمك تخبي كل هذوما نحكي التيوتري واللي نتاع الغادياتور والكل ما فما حتى شيء ظهر يلزم كل من الاول يلزم يتعدى في الحيط عندك الضخامه فيش زاده عندك كي العاده النظام دونك اش معناها النظام معناها لازمك تعمل انت حسابك
0: ديسباتشينغ نتاع كل حاجه
2: هذاك الديسباتشينغ ولازمك تعمل حسابك انت في دي كولون دو رانجمون ولا بلايص باش تخبي فيها تخبي فيها لي برودوي دونتروتيان تخبي فيها لي مثلا البابي تواليت ولا وعندك لي سيرفييت معناها المناشف هذا اذا باش تحطهم انت في سال دو بان لازمك تخبيهم بيان سور كل شي دونتيفريس وكل الحاجات اللي نستعملوهم يوميا هذوكم زاده كيف كيف كان عندك بلاصه مضخمه في كل الاكسسوار اللي احنا نحطوهم كان بلاتور خام كان بلار حاجه مزيانه معها فاز صغير معها ديفيوزور نتاع ريحه بنينه ولا حاجه هكما تشوفوهم في التصاور هذاك موجود. إذا ما عنيش يزمك تلوج عندك قجر تحت الفاسك ولا حاجة يزمك تخبيها. به خبينا زينا كما راو في التصاور
0: كما
2: راو انستغرام وكسترا. به ردوا بالكم من تصاور انستغرام سافدير اللي راوهم مزيانين مزيانين. أما الكوتي براتيك ردوا بالكم راو سيبا براتيك. مثلا نرجع للغوبيناتري الشواء متاع النوار ياسر مزيان في التصاور ولا النوار في الفايونس النوار في القاعة اكزامبل هذي نعطيك في الالوان راهو مشكل كبير في الانتراتيان في النوار في الغوبيناتري راهو احنا المانا ميم تاعنا فيه الكالكير في كذا دونك اموان كو نهار كامل وانت تنظف وبالخل وبالواحد باش تقعد لك النوار يقعد ديما نوار ما يبلاحش. اما سينو جو بريفير ننصح العباد تهرب شويه على النوار هذايا كو سوا في الغوبيناتري والا في الفاسك والا غيره.
0: اي
2: به عندك مثلا انك اللي غوبيني كيما تيب كاسكاد راوهم احنا في التصاور مزيان برشا يظهر كيما الغوبينيه تبدا الماء هابط كي شلال. ردوا بالكم في الانتروتيان نهار اخر راهو مش معناه ما تعملوش اما ننصحكم وردوا بالكم وعملوا حسابكم
0: اللي راهو
2: قادمين على انتروتيان بزيد على خاطر فما فيه تراكن اللي صعيب باش تنظفهم. دونك اذا عارف روحك على شنو قادم وباقي شد فيه صحيح مرحبا.
0: به
2: الشواء نتاع الغوبيناتري كيف كيف ما تختاروش ارخص حاجه يعيشكم خاطر راهو احنا الغوبيناتري نتاعنا يلزمها صحيحه يلزمها تدوم معانا خاطر ماهيش رخيصه. دونك ماذا بينا نختاروا حاجه على قاعده حاجه دو كاليتي على خاطر الغوبيناتري عندنا لوميديتي بزيد سورتو احنا في زون الساحل دونك راهم اللي يصدد واللي يتهلك واللي لونه يتفسخ حتى النواغ راهو ينجم يتجرح على جنبات اللون اخر دونك اختاروا حاجه دو كاليتي. ننصحكم بالكاليتي برشا في السال دو بان. به من بعدها شنو اللي يزيد الفخامه توا اللي الفخامه كان لاحظتوا عندك مثلا في الميغوار عندك اون فاس ولا دوبل ميغوار دو باري دوتر في التصاور تشوفوا عندنا دي زابليك على اليمين وعلى اليسار اش معنى عاملين شويه سيمتري. راهي سيمتري في البلايص هذوما راهي تعطي قيمه رايتوها. دونك كيما قلت لك ابليك في الحيط على اليمين وعلى اليسار الضخم لينيش مثلا زاد كيف كيف على اليمين وعلى اليسار راهو تزيد تعطي منظر. ماناش اوبليجي باش نخدموا على السيمتري اما راهو كي تعمل شويه فما بلايص تعمل فيهم شويه سيمتري تزيد تعطي الاضافه. به نحكيوا على سينوغرافي في السال دو بان. سينوغرافي اش معناها هي كانك باش تحكي حكايه. معناها فما حاجه تحب تحكيها وتحب تظهرها. تظهرها بحاجتين. تظهرها باللوميير اللي هي الماليفات تحكينا فما دو لوميير فما دو كاتيجوري فما اللوميير اللي هي دوس هاديه تميزي اللي تعطينا افي نتاع سبا كانك في كانك البر كانك في سبا بالحق. هذه تتعمل فيش في لي ميغوار في لوميير انديريكت مثلا تحت البينوار تحت الفاسك في حاجات ما تتشافش تزيد تظهرهم هذوما واللوميير تكون شالوروز ديما كيف كيف نحكيو على البلانشو اللي نحكيو عليه في دار كامله حاجه برك ردوا بالكم يلزم يكون ايتانش
0: اي
2: راهو سبيسيال اندوا هوميد. وعندك اللوميير الاخرى اللي هي فونكسيونيل اللي انت تستحقها باش تحضر روحك معناها باش تغسل وجهك باش تشوف وجهك الوانه باش كل واحد اللي باش يزين روحه. هذيك بيان سور عندنا لي بلافوني في السقف وعنا لي زابليك اللي كنا نحكيو فيهم بجنب الميغوار على اليمين وعلى اليسار وعنا توا اللوميير زاد حتى في الميغوار الليد اللي يضوي الوجه خاطر العمدة يزمك تضوي وجهك مش تضويه وراك باش يولي عندك ايفي دومبغ على وجهك ومش تضوي فوق راسك على خاطر يولي يهبط لي تخيل الكل يهبطهم اللوطة. دونك اللوميير لازمها تجي مقابله الوجه. به دونك في الفخامه فاش هنا مثلا عندي بنوار مزيانه
0: باغ
2: اكزومبل ولا دوش انت ولا سباس اللي عندك نحب نظهرها نحب نزينها عامله دوش مزيانه وخاسره عليها نحب نزيد نحكي اللي هي فيها حكايه. بنوار نجم نعملها ايلو نجم نعملها استراد تحتها لوميير نجم يلزمها هي القطعه هكية تتحسب كاني اوفر دار دونك باللوميير نزيد نظهرها.
0: اي والله مكلفه حتى الان فما برشا ذوق اما فما
2: السال دو بان مكلفه
0: مكلفه اي
2: لا لا مكلفه واللي يقول غير هذا غلط
0: الحقيقه اي
2: وعلاش قلت لكم هنا نجم ما نجم نعمل حاجات سامبل اما بالضوء نجم ان نعطيهم
0: قيمه
2: اي نبدل قيمتها ونزيد نظهرها خير. به عندك نمشيو للغوفيتمون زاده في التو في الحيوط وفي القاعه. ردوا بالكم في القاعه ماذا بيكم تمشيو في حاجه انتي ديرابونت. اش معناها انتي ديرابونت؟ مش انتي ديرابون لحرش، خاطر لحرش في الانترتيان صعيب برشا تنجمش تنظفو بلي مليح. مش بغيون، المهم ما يزلقش. دونك اللي يعملوا مثلا سال دو بان قاعه نتاعها رخام ردوا بالكم راهو رخام راهو يزلق. فما ديزاستوس في الرخام باش نعملوهم احنا باش ما يزلقش من بعد نكثروا من لي جوان نصغروا في لي ديمونسيون. فما ديزاستوس، اما دو بريفيرونس نمشيو في حاجات غري دون لا ماس مات، والا معناها نمشيو في حاجات اللي هي ما تزلقش. اول حاجه تلوج عليها اللي هي ما تزلقش. بعد نمشيو في الحيوط. الحيوط ريت القاع والحيط في السال دو بان اودغام ولا مضخمه، الالوان تكون دو بريفيرونس هي بيدها اون هارموني، يا تون سور تون يا هي بيدها باش تزيد تتوسع سورتو لي سباس الصغار. دونك دو بريفيرونس اللون نتاع القاع هو اللون نتاع الحيط. دونك هنا وحاجه اخرى، ماذا بيك تمشي دي كارو كبار اقل ما يمكن جوان، راهو يزيد يضخم ويزيد يكبر. دونك لي جوان اقل ما يمكن، قد ما تكون الكعبه اللي باش تركب تركبها كبيره قد ما خير. هو صحيح اللي هي مثلا طول الاسوي ما غاليه شويه في الكارو الكبار، اي ما انت احسبها كارو صغير. انت مثلا المترو يعطيك كعبتين، المترو الاخر قديش يعطيك مثلا 40 كعبه اكزامبل، مانيش نحكي راهو احسبها تلقاها تلقاها كيف كيف.
0: نسالك سؤال مدام سونيا، بيت بانو مضخمه حسب المواصفات اللي قلت عليه قديش تتكلف مينيمو؟
2: لا هي انت بتبانو عاديه يا اخي تتكلف لك اقل من 5-6 ماتش. دونك ما اقلش من السومه كي
0: باهي. ومضخمه كيما كنا نحكيو هكا،
2: مضخمه كيما كنا نحكيو، راهو العمده مش على نجم يكون الشوا مغري سامبل، نجم يكون ما فماش مش في مارب ولا كذا، نمشيو في حاجات سامبل في بيير مات كذا.
0: قداش باش يعرفوا اللي توا ناويين يعرفوا البيجي
2: اللي يعملوا حسابهم في زوز اخرين زايدين بتات حاجه كيما هكاك،
0: معناها 8-9 ابارتير 8-9.
2: لا بون نجمو نقعدوا بين الخمسه ولا والسبعه 8 هكاك.
0: داكوغ باش عندنا اخر ديزاستوس. انا فهمنا الاسعار خاطر تم برشا ديزاستوس عطيناهم حلوين، اما خلينا نشوفوا ممكن فين والا لا. اي
2: عندك زاده كيف كي بتحب تظهر انت بلاصه مثلا الدوش. ما قلنا احنا ماذا بينا الحيط والقاع كيف كيف. نحب نظهر الدوش، عامله دوش الايطاليان مزيانه بباغوا ترانسبارونت، نحب نظهرها. كيفاش نظهرها؟ نجم نقسم الغوفيتمون غادي نبدل. مثلا نكون في لي كارو غري دون لا ماس في بيير بيج ولا حاجه، نمشيو في لي في باركي في الدوش باغ اكزومبل. دونك هذيك راهو حاجه من الحاجات اللي انت تحكي حكايه اللي انت باش تزيد الظهره، ولا باغ اكزومبل ورا الكوفيت في نيش في لي نيش نبدلوا الغوفيتمون راهو باش يزيد يعطي قيمه للبلاصه اللي اني نحب العين تمشي لها.
0: داكوغ.
2: باهي الالوان هنا، الالوان ماذا بيك نمشيو في حاجه هاديه كالعاده. اما كما قلت لك كنا نحكيو في دو بريفيرونس في سال دو بان اكبر شويه، نجمو نبدلو اللون كيما لي في باركي اللي كنا نحكيو عليه، نجمو نعملو الوان اغمق شويه باش نزيد نظهر ديك البلاصه اللي حاجتي بها. مش باش نمشي للنوار، اما مثلا نمشيو في دي كولور فونسي ك غري فونسي ك فير فونسي هكا تشوفو في التصاور. فما بليزيور بروبوزيسيون، نجم حتى في البوردو، نجم في اللي معناها كل واحد واللون اللي يحب عليه. اما النجم كل لون هكايا باش يزيد يظهر لي البلاصه اللي نحب عليها.
0: زين
2: حاجتك في لي تواليت زاد فما الشوا نتاع لي ميروار.
0: صحيح
2: نجم ما نعملش في لي تواليت، ما نجمش نعملش الغوفيتمون على الحيوط الكل. نجم نشطل الفوقاني اللي ما فيش ريسك نتاع ما نعملو بانتور، نجم نعملو بابي بان. دونك هذايا راهي يزيد تعطي قيمه
0: وضخامه صراحه. تصور صراحه مزيانين مزيانين، اما ماكل
2: فيه. لا كي تبدا انت باش تعمل شطر حيتك هاو الاخر بانتيغ، وين ماهيش غاليه. هذا الذوق.
0: باهي وحنا تو نحكيو كان على الذوق.
2: كان على الذوق.
0: سريعا شو مازال عندنا؟
2: نحكيو على لي ماتيغ. باهي احنا مشينا قلت لك في لون موحد. تحب تضخمها نجم تقعد فرد لون، اما دو بريفيرونس تبدل لي ماتيير. مثلا هذا افي بيير، هذا يا رخام مثلا الفاسك تعملها رخام مثلا، هذه
0: البلان
2: تبدل لي ماتيير هذيك راهو فيها ضخامه كبيره.
0: داكوغ.
2: باهي دونك المونوكروم تكستوري بالتكستور نتاعو ما غير كونتراست قوي برشا انا كل نواغي بلون هذوكم بون نجم يعطي ما قوي برشا ككونتراست احنا نحكيو على الاود جام. الاود جام هو العين كيما السبا كل عين مرتاح
0: تري بيان
2: دونك اللي تدخل في الزون كي تمشي عين مرتاح
0: باهي غاليش نعملو بارت 3 نحنا
2: باهي مالا فيسا فيسا جوست نلوجو على الكونفور احنا في لي سال دو بان دونك ننصحكم تعملوا دي بان بانكيت صغيره في وسط الدوش ولا كرسي صغير ولا تابوري ولا تابوري صغير بجنب البينوار هذيك راهي مفخمات
0: هي هو متعارف عليه بلاصه معناها
2: للراحه
0: دونك لازمها يكون فيها كل مقومات الراحه كولا
2: نجمو حتى نزيدو بلانت نجمو نزيدو نخمو في لي اكسسوار في الروبينيتري زاد تنجم تكون به كيما قلت لكم بكري لي ديفوزور نتاع لي بارفان دونك هذا الكل عنده قيمه
0: وبعدو عليك تبدا قريبك كي يدق عليك عنده بربي هي خليه هكا
2: هذيك الزون تاع الراحه فما شكون يدخل بانو يحط شمعة
0: وهكا يعمل اجواء وكل من غير ستريس بربي من غير ستريس يعطيك الصحه يعطيك الصحه مدام سنه وزيد عندنا حوايج اخرى والله لا خليها في قلبك وزيد عندنا حوايج اخرى قول لي ترى
2: لا لا لا لا سي بون كهو
0: وكل ما اللي يبدا في على الميغوار نغسلو يدينا وخليه يتشجر راه هذاك مش مضخم
2: هذاك راه مش الشوا نتاع الروبيني والشوا نتاع الفاسك راهو قد ما تعلي فما ديزاستوس احنا عندنا نعليو في شويه في الميغوار نبعدوه على الماء والروبيني فما نوعيه نتاع روبيني يبدا انكاستري مثلا في الحيط والا فما روبيني اللي يبدا عالي شويه راهو فما ريسك وتبدا الفاسك زاد ماهيش بروفوند كي تبدا فاسك مش بروفوند راهو كله تطيش كله ماء راهو الفاسك يلزمها تكون ما اقلش من 15 سنتي بروفوندور
0: تري بيان تري بيان يعطيك الصحه مدام سونيا
2: مرحبا
0: خير بن يوسف كي العاده تكون حاضره معنا كل نهار خميس نورنا باش تعطينا ديزاستوس في الخامات هاكا اليوم حكينا زاده شويه فلوس قالت لك من 5 to 7 ملايين ابوبري باش يكون البودجي
2: دونك انت وكبر السال دو بان زاده
0: تري بيان اما خذينا فكره جماليه خلينا نقولوا على لي كوان اللي ماذا بينا يرتاحوا فيها التوانسه الكل دونك ترجو ديما تلقاو لي فيديو على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام شكرا لك مدام سونيا معكم نوصل 11 دقيقه الرونديفو مازال متواصل حتى نوصل

0: جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: الحديث في 40 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصباحية. نواصل معكم المتابعات، وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني الأول لصحة الأم، تنظم الإدارة الجهوية للصحة بسوسة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بسوسة يوم علمي حول صحة الأم اليوم الخميس 21 ماي 2026 بمقر المندوبية. باش ناخذوا البرنامج، ناخذوا أهمية اليوم هذايا أكيد مع الدكتور حاتم الهويمل المدير الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسوسة. نقولوا له صباح النور، صباح الفل دكتور.
2: صباح النور هبة ليك ولكل العاملين في الإذاعة والمستمعين في إذاعتنا جوهرة اف ام.
1: شكرا ليك. دونك على قدم وساق نحكيه على مداخلات نقاشات حول متابعة الحمل، استشارات السابقة للولادة. خلينا نحط الاحتفالية في إطارها، وكما قلنا نحكيه على الاحتفال باليوم الوطني الأول لصحة الأم.
2: بالفعل دونك التظاهرة اليوم اللي كرتها من تأسيس الإدارة الجهوية للصحة وقسم الولادات، القسم النساء والولادة اللي صحة حشاد، هي تندرج في دونك الحملة الوطنية للتوعية بأهمية هالعيادات ما قبل الولادة اللي تمتد، بدأت البارح حشاد في تونس الانطلاق الرسمي، امتد من 20 حتى ال 31 ماي حتى العيد الأمهات. كما تعرف الأم هيبة ديما معناتها تسبق ناس كل على روحها هي.
1: صحيح.
2: احنا هالبادرة هذه حبينا هي زادة معناتها نحتفي بها ونحسوها بأهمية، خاصة هالبرنامج الوطني هذا اللي تعمل من التسعينات والحقيقة واللي يعنى ب معناتها عيادات ما حول الولادة. بالأساس العيادة اللي قبل الولادة اليوم 5 عيادات، والعيادة ما بعد الولادة كيف زاد عندها أهميتها تنشوفوها. الهدف منه شنو هو؟ تحسين في مؤشرات صحة الأم والحد من وفاية الأمهات. كما تعرف المؤشر الأساسي اللي يقيم البرنامج هذا هو وفاية الأمهات. وقت اللي انطلق البرنامج هذا في التسعينات كنا نعدو في حدود 75 وفاة أم لكل 100,000 ولادة حية. أسمع فيها إيبا؟
1: نسمع فيك وقاعدين نتبع في الأرقام معك.
2: ولا دونك بالتسعينات وقت اللي بدأ البرنامج قلت لك كنا في 75 وفاة لكل 100,000 ولادة حية. لو في آخر إحصائيات وقعت المسح العنقودي بتاع 2023 هبطنا حتى 37 وفاة لكل 100,000 ولادة حية. باهي لمحالة كنقارنوا إحنا بغيرنا، عملنا قفزة نوعية، ولكن ديما ما وصلناش الهدف المأمول وهما أهداف التنمية المستدامة اللي مفروضة تطيح تحت سقف 20 وفاة لكل 100,000 ولادة حية.
1: دونك المؤشرات الأسباب يمكن اللي تخلي اللي تأدي اليوم هو عدم هالثقافة هذه اللي تكون عند الأم إنها تعمل الفيزيت، إنها تتبع ثم كنترول.
2: هو يتبقى على كل شيء، حتى على حتى ولو نبدو موضوع في موضوع حتى على سرطان الثدي. معناتها باللي عملنا وبالحملات اللي نعملوا فيها الكل باقي مازلنا التوى معدل التعبورة سمحني في كلمة اللي نطلقوا بها هي في حدود 3-4 سنتي. ألوغ قبل الزو سنتي كل شيء يكون ولو دخلنا حاجة في حاجة. دونك لا كولتور بريفونتيف بصفة عامة احنا توانسة مازلنا ما وصلناش للمرحلة هذه لعدة أسباب. أما فيما يخص البرنامج هذا نتاع عيادات ما حول الولادة وبالذات ما قبل الولادة عنده أهمية كبيرة. علاش؟ على خاطر بخلاف المؤشر هذا فما الحسابات اللي قلت لك عليها زاد قبل أخذت كونه فما امرأة على 10 امرأة على 10 في تونس ما تمشيش بكل، معناتها ما تجيش تعدي إلا نهار اللي يكون بها العسل تجي ما تبي.
1: صحيح صحيح.
2: ساعة ما تلقاوش حتى عندها معناتها نوعية الدم تاعها الجروب سانجان تاعها، معناتها أبجديات العناية باش نقيموا باش نجموا امرأة تولد في ظروف عادية وامرأة على 5 العيادات ما همش كاملين، تلقى عندها 2-3 تتربى رغم اللي كونه كما قلت لك البرنامج معناتها يأكد على 5 عيادات على الأقل، 4 مهمة بالذات. دونك 5 واحد مرة على 5 ديما عندها عيادات نفس، بالرغم من كونه هذا برنامج وطني مش كل ويتمتع بمجانية العيادات.
1: تخي بيان. دونك دكتور اليوم خلينا نوجه النداء يمكن للأمهات اللي إن شاء الله ربي يخلصوا حالهم وإن شاء الله يوصلوا يجيبوا هكا صغيرات هما يكونوا في صحة جيدة.
2: بالضبط احنا هذاك باش نحبوه من شنو هي باش تعطي.
1: دونك نوجهوا لهم الدعوة وين يتوجهوا بالضبط؟ أكيد باش يلقاوا مختصين.
2: هما يتوجهوا معناتها لكل عياداتنا في الخط الاول ولا عندنا في المندوبيه باش سواء لهنا والا في عيادات المتنقله باش يلقاو ديما حسن استقبال، يلقاو شكون يسمعهم وشكون يتبعهم للعيادات هذه مقابل البلاد، على خاطر عندها اهميه، عندها اهميه بالغه لمتابعه صحه الام ساعه مبدئيا، متابعه نمو الجنين معناتها نوعيوها ونثقفوها صحيا، نكشفوا مبكرا على مضاعفات قد تظهر حمل معناتها عند الولاده، سكري كما قلت لك صغير كبير معناتها البيبي الله قال الله يقدر فيه تشوهات، هذوما الكل من شأنهم كيف يفيقوا بهم على بكري بحولاه، معناتها نجموا نتابعوهم ونجموا المراه تكمل الحمل نتاعها في ظروف
1: طيبة. خبيا يعطيك الصحة دكتور حاتم الهويم المدير الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمل البشري بسوسة، من خلالك نوجه تحية لكل الطواقم الطبية اللي تكون في الديوان كيف ما شاء الله. أنت ذكرت حسن الاستقبال، وأنا خليني نفتح قوس إن شاء الله ما يكونش طويل برشا باش نشكر الأطباء والفريملة وكل من يعمل في معناها في الصفوف الأولى، نبدأ بالماترنيتي نتاع فرحات حشاد، نبدأ بالقسم الاستعجالي على راسهم دكتور زياد مزق، قسم الجراحة في فرحات حشاد، نحب نشكر كل الأطباء، دكتور مهدي قصيعة شكر خاص ليك دكتور، دكتورة سيرين الشلي نشكر، دكتورة زهور الحطاب يعني ما شاء الله، عندي دكتور فراس عتيق جراح، أم الخير حمروني شكرا ليك، علاء عطا، زكية حديدي، عبير سليمة، سعيدة، مدام لطيفة بن سالم، إلهام خليفة، مدام سنة خليج، هدى بوعزي، سهير الزياتي، مدام نبيلة فرحات، مدام نورة بن مصطفى، سي حسام الدين هاني، هدى بوعزة وعفيفة خشتالي، تحية خاصة لكم وشكرا من القلب على حسن استقبالكم للمرضى، مانيش نحكي على الوضعية اللي عشتها في الأيام اللي فاتت، نحكي على استقبالكم للمرضى، معاملتكم كسيرفيس شيرجي اللي في فرحات حشاد، قسم الاستعجالي بفرحات حشاد، فقط أنا نوجه كهكا معناها مانيش المذاعة نحكي كمواطنة، راهو لا كوميونيكاسيون مهمة جدا ما بين المريض وما بين الطبيب، دونك محلاها وقت اللي تلقى حفاوة الاستقبال واللي ريتو هو حفاوة الاستقبال الحقيقة، كيفاش يستقبلوا المرضى، كيفاش هكا ياخذوا بيديهم، لأنه يعني بسيشيكمو مهم جدا وقت اللي يطمن أهالي المريض، دونك شكرا من القلب، يعطيكم ألف ألف صحة واستحفظونا بربي على إطاراتنا الطبية، راهو كل فريم لهذوكم عندكمش فكره كيبدا فما مونك في الايفكتيف، تنجم في السيرفيس يصير خلل، ولكن اللي شفتوا ما شاء الله قايمين بالواجب واكثر، دونك تحيه مني ونقول شابو با، يعطيكم الف الف صحه وشكر خاص لي دونك سي لطفي بو غموره وكل الاطارات، مدام ثريا زيده شكرا لكم من القلب، هاوك فتحنا قوس مطول، ودكتور حاتم الهويم الاكيد اللي يكون ضيفي توت سويت معاك سيدي نوصل ل 11 و51 دقيقه، بوز صغيره مع الموسيقى ونرجو نختم معاكم الرونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنت الصبحية.

شكرا وسمعها لل 11:56 دقيقة على موجات الدنيا وما فيها. كابوتشينو بنت صبحية بتاريخ الخميس 21 ماي 2026، موافق لأربعة ذو الحجة 1447 هجري. شكرا لكم اللي تبعتونا، اللي كنتوا معانا، اللي تفاعلتوا مع كل فقراتنا. ترجو تلقاو فيديوهاتنا ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. شكرا نرجوس انا قليلة امنت لكم لللايف نتاعنا. تحياتنا لجيجي جهر حومة في الإخراج، شكرا زيدا السوسو سعاد العدويني في التنسيق العام، وكالعادة هبة لوسيف معاكم من قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الاعداد والتقديم. قبل ما نختموا خلينا نقولوا لبنوتتنا دونك بنوتت زميلتنا شاديه هلالي اللي اليوم تحتفل بعيد ميلاد، نقول ربي يفضل لك ماما وان شاء الله كل عام وانت حي بالف الف خير، وما عندك حتى فكره ماما قديش تحبك برشا برشا، وتقول لك نتمنى لك الخير والفرحه وان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب. دونك بنوتتها شهد اليوم تحتفل بعيد ميلادها، دونك احنا نقول لها كل عام وانت حي بخير يا شهوده. تحتفلوا بعيد ميلادكم، ما تنسوش فقرتنا اليومية من الاثنين حتى نهاية الأحد، فقرة قوم عيدك اليوم على 85-99. تجمو تبعثونا اسم اللي يحتفل بعيد ميلاده وإحنا نتكفلوا بالباقي، ويكون حاضر معنا على موجاتنا باش يسمع كلام حلو من عند لزاز علي. يلا سيدي خليكم مع متابعاتنا مع أخبارنا مع الريتم متاعنا كالعادة، وكما الله ليقطعنا عادة تلقاو كل فقراتنا على لي ريزو سوسيو نتاعنا، على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، على الانستغرام، على تيك توك، وعلى موقعنا جوهرفم.net. نقولكم ا دوما، تشاو تشاو، باي باي.

0: بي.
1: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
2: جوهرة FM. Publicité.
3: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة سعيدية.
4: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب انتشار فيروس إيبولا، وزارة الصحة تدعو التونسيين المقيمين أو المسافرين إلى الكونغو إلى توخي اليقظة. تونس تروج لزيت الزيتون البيولوجي في صربيا ضمن تظاهرة أيام تونس في صربيا. في تفاصيل أخبارنا، أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم في برنامج صباح الورد على جوهرة FM أن تونس فعلت البروتوكول الصحي الخاص بفيروس إيبولا، وذلك بالتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية بمجرد صدور التحذيرات الأخيرة المتعلقة بظهور حالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مطمئنا العموم بأن إيبولا لم يسجل تاريخيا أي ظهور في تونس أو الدول المجاورة، حيث ظل دائما محصورا في مناطق جغرافية معينة داخل القارة الإفريقية.
5: فيروس هذايا تم اكتشافه عام 1976 برشا ومخطط، معناها يقتل تقريبا في المعدل نتاع 50%، اما التفشي نتاعو معناها ما صارش في العالم، معناها قعد محصور في بعض البلدان الافريقيه كهو. قولوا لي مالغري سا المنظمه العالميه للصحه خذت اجراءات كبيره. المرض هذا صعيب باش يتعدى، هو موجود عند الحيوانات خاصه عند الخفاش الفاكهه هذايا، وهو يعدي الحيوانات الاخرين بعد تصير العدوى بين الحيوان والانسان، صفه مش سهله معناها. اما من العبد لعبد يجم تعدى، لازم يكون اتصال كبير مباشر، فالعدوى معناها زاده كيف وسهله، والحاجه الباهيه زاده العدوى ما تعداش بالتنفس، معناها مش عارف كيف تنفس فيه الجحاب باش يعدي. هو تاريخيا ما وصلناش مش لنا احنا، حد ما خرجش من البلدان هذوما، حتى اوروبا وامريكا كل ما خبط لهمش، وحتى فما بلدان افريقيه اللي قراب لهم، هو موجود خاصه في الكونغو وفي السودان قبل. هذا معناها صار تفشي في الكونغو، عاود رجع الكونغو الديمقراطي، وتو ناخذوا بلاد كي نيجيريا والسنغال ما دخلت لهمش لبولا. معناها احنا تو في تونس عندنا بروتوكولات راهو حاضره، عندنا وصار تفعيل البروتوكول تاعي التنسيق مع المنظمه العالميه الصحيه، كي تعلمنا تقول فما ريسك معناها نتاع مرض ولا حاجه، عندنا بروتوكولات هذوما حاضره في وزاره الصحه، وتفعل البروتوكول. هو تو في الامراض هذه الوبائيه، اول حاجه هو ناخذوا نعسوا على الحالات اللي تجي فيهم لسيني، اي واحد جاي من الكونغو نثبتوا عليه، كان عنده اي سيني سخانه ولا حاجه يصير لي ظلمه نتاع وجب ربي الانتيباسيون نتاع الفيروس هذا مشتو الى ياسر، معناها تصير عدوى الاعراض يصيروا فيسع فيسع، وخاصه هو قليل ياسر ياسر وين تصير عدوى من واحد ما عندوش الاعراض، دونك اسهل باش تثيق بيه.
4: هذا السياق أيضا أكدت وزارة الصحة اليوم الخميس عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بإحدى الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. وشددت الوزارة في بلاغ لها على أهمية تعزيز اليقظة الوبائية وتبادل المعطيات في الوقت المناسب ودعم جاهزية المنظومات الصحية، خاصة في إطار التعاون الإفريقي مشترك لمجابهة المخاطر الصحية العابرة للحدود. أيضا دعت الوزارة التونسيين المقيمين أو العاملين أو المسافرين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق التي تم تسجيل إصابات بها، مع تجنب التماس المباشر مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مثل الحمى أو الإرهاق الشديد أو الإسهال أو النزيف، إضافة إلى تجنب استعمال أغراضهم الشخصية. كما أوصت في حال ظهور أعراض خلال 21 يوما من العودة من منطقة موجودة للاتصال بالمصالح الصحية المختصة قبل التوجه إلى أي مؤسسة صحية، بما يضمن التكفل بالحالة في ظروف آمنة. آخر، نظمت اليوم الدورة 27 للمنتدى السنوي الدولي لمجلة الاقتصاد المغاربي حول موضوع تونس 70 سنة من الاستقلال، تحديد المسار وساعات الاختيارات. المنتدى من تنظيم

0: هي وقفة هامة لأن تونس تحيي هذه السنة ذكرى 70 لاستقلال البلاد. تونس منذ سنوات لمسنا نوع من التغيير في التصورات الاقتصادية اللي باش تخلق بطبيعة الحال منوال مبني على الاعتماد على الذات. هذا هي مظهر في مسألة صندوق النقد الدولي اللي ممشيناش مع صحة التعبير لقيت وخذينا خيار باش نعملوا على ذاتنا، رغم ما هذا بطبيعة الحال عنده تأثيرات على المالية العمومية وعلى العملة الصعبة وعلى جوانب أخرى. وثم العنصر الثاني الهام هو الدولة الاجتماعية اللي فيها الطموح بأنه هذا مبني على تصور تونسي خيار التساوي الفرص، وكذلك أنه يكون ثم عدالة اجتماعية لكل التونسيين، وأنه الخيرات بطبيعة الحال يقع تقسمها من قبل كل التونسيين. هذا ينجم يعطي منوال، ولكن هذا موش سهل، صعب جدا.
1: تحدث عضو لجنة تنظيم المنتدى السنوي لمجلة الاقتصاد المغاربي الصحفية محمد قنتارة عن التغييرات الواجب اتباعها على غرار تجارب مقارنة في دول متطورة، منها تغيير العقليات والاقتصاد في الطاقة والاتجاه إلى الرقمنة كحلول جذرية لمنوال تنموي ناجح.
0: البلدان اللي حققت مثلا المنوال مبني على دولة اجتماعية خاصة في دول أوروبا، شمال أوروبا، السويد إلى غير ذلك، هذا وصلت له بالتضافر وجهود. لازم التونسي يغير عقليته على الأقل جانب كبير من التونسة. يلزم الإدارة تاخذ على عاتقها تغييرات كبيرة مثل الرقمنة، مثل كذلك أهمية الإنتاجية في الإدارة، الروح الوطنية. هذا الكل موجود في هذه الدول اللي تطورت. ثم يلزمنا نمنو بشيء هام، لأنه هذا أحيانا مفقود، هو أنه الخيرات لابد أن توزع بطريقة عادلة بين كل التونسيين، وأننا نسعى اللي ضعيف نقويوه ونعطيوه قدرة ونفتح له الأفاق، ومش نسكره أمامه الأبواب. والتعليم يلزمه زادة يتغير، وثم بوادر بطبيعة الحال اليوم حسب ما نتابع الأخبار متاع رقمنا الاقتصاد، كذلك متاع الطاقات المتجددة اللي ثم هدف أن نوصلوا في عام 30، معناه بعد تقريبا 4 سنوات، إلى 35% من اقتصاد البلاد في الطاقة مبني على الاعتماد على الطاقات المتجددة. كل هذا بطبيعة الحال هو يبني الدولة الاجتماعية.
1: تاريخ 15 مايو الحالي للتعريف بزيت الزيتون البيولوجية التونسي، وذلك في إطار تظاهرة أيام تونس في صربيا المنتظمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وصربيا. ومثل هذا الموعد وفق ما ورد على صفحة سفارة تونس ببلغراد على موقع التواصل الاجتماعي مناسبة لتسليط الضوء على المكانة العالمية التي تحتلها تونس في قطاع زيت الزيتون البيولوجي باعتبارها تتصدر قائمة البلدان المصدرة لهذا المنتوج، بما يعكس جودة الإنتاج التونسي وأصالته والإشعاع الدولي الذي يحظى به. دوليا تشارك سوريا في قمة مجموعة 7 المقررة في فرنسا الشهر المقبل بصفة ضيف، على أن يمثلها رئيس أحمد الشرع في أول حضور سوري لاجتماعات هذه المجموعة منذ تأسيسها عام 75 و900 ألف، وفق لما أفادت به وكالة رويترز للأنباء. ردود الفعل الدولية المنددة بطريقة تعامل وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال الصهيوني إيتمار بن غفير مع نشطاء أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر احتجازهم في ظروف أثارت انتقادات واسعة. وفي هذا السياق قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم إنه يشعر بالصدمة من المعاملة التي تعرض لها أعضاء الأسطول على يد بن غفير، معتبرا أن هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق، داعيا إلى الإفراج عنهم فورا. بشأن الفلسطيني، استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخران اليوم إثر إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على تجمع للمدنيين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. شددت مندوبة قطر في الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية ووقف فرض الرسوم غير القانونية على السفن البحرية التجارية.

0: 10. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاصتك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم.
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
1: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
3: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
4: مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي وقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونسي قريبة مني.
1: عجين انرجي قدم لكم انفوسكور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: السلام ومرحبا بكم في انفو سبور. بعد تأهل نادي رادس الصفاقسي والترجي الجرجسي الى دور نصف نهائي كأس تونس اليوم تلعب الدفعة الثانية انطلاقا من ماضي 3:30 زوز مقابلات في بوحاجلة. بعث بوحاجلة يواجه الترجي الرياضي التونسي، مباراة منقولة على قناة الوطنية الأولى بإدارة الحكم نضال الطيف وفي غرفة الفار هيثم جيرات، وغيابات الترجي غياب كل الأجانب وكذلك غياب محمد أمين بن حميدة لالتحاقه في تربص المنتخب التونسي. والمقابلة الثانية تقدم سقيطة الدير يواجه شبيبة العمران، المقابلة هذه دير الحكم سيف الدين الورتيني وفي غرفة الفار مجدي بلاغة، وباش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. أعلنت رابطة الوطنية عن موعد مباريات نصف نهائي البراج للصعود إلى رابطة المحترفة الأولى ومرافقة أمل حمام سوسة وتقدم ساقيتا دير. المقابلات باش تلعبوا نهار الاثنين 25 ماي 4 تاع العشية في حمام لنف، نادي حمام لنف يستقبل مستقبل القصرين، وفي جيبس الملعب الجيبسي يستقبل اتحاد تطاوين. في صورة انتهاء المقابلات في 90 دقيقة بالتعادل يقع الهجوم مباشرة إلى ركلات الترجيح. نذكر زادة أنه اليوم فما اجتماع بين المكتب الجامعي وإدارة الوطنية التحكيم والفرق المشاركة في البراج، الأربع فرق ذوما نادي حملة المستقبل القصرين الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين. أعلنت الجمعية الإسبانية لحكام كرة القدم عن اتخاذ خطوات قانونية ضد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز على خلفية تصريحات في مؤتمر صحفي يوم 13 ماي المخصص للحديث على انتخابات ريال مدريد. كذلك الجمعية الإسبانية للحكام قدمت شكوى ضد ريال مدريد وضد قناة الفريق. إعلان كارلو أنشيلوتي على قائمة المنتخب البرازيلي للمشاركة في كأس العالم واللي شهدت تواجد نيمار جونيور. بعد 48 ساعة أي أمس أعلن القائمة على نادي سانتوس البرازيلي إصابة نيمار جونيور، وحسب آخر الأخبار تقول أنه الإصابة خفيفة وباش يكون موجود في مونديال 2026. أنفو سبور، أكثر تفاصيل تلقاوها على استدانا جورفين بوانين.
1: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: بديكم اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس الناس الكل. صوتي بلوس في الموعد نتاعها كما كل نهار خميس من نص النهار الماضي ساعه على جوهرة اف ام تي في. يا مرحبا بالناس الكل، اكيد تستناو في برنامج صوتي بلوس باش يحكي على العلوش، باش يحكي على كيفاش باش ناكلو، زعما قديه باش ناكلو الحم، شكون مسموح له بهذا. صحيح باش ناخذو شويه منه خاطر جينا الدكتور باش نستغلوه اليوم في الموضوع هذايا، دونك تستناو منا زادا هذا كل شويه اخرى. زادا الطريقه اللي فاتت ما امكنناش الوقت باش نغوصوا اكثر في طب الانعاش للاطفال، نحكيو على مستشفى فرحه حشاد اليوم باش نحكيو باكثر توسع. تنجموا تتفاعلوا معنا على 73 275 800 36 300 ألف. نقولها مرحبا، شنحوي لك جاهن برحمة معنا في الإخراج التقني، مرحبا بيك نجس قلالة في الإخراج الرقمي. نقولوا زادة للي تعاوننا في الأعداد نهلة بوغنجة، تحية ليك، تحية لكل خيانة كل بالدنيا وما فيها اللي مصباح لليل يكونوا على ذبتكم. تكونوا زادة انتم معنا على الصفحة الرسمية متاعنا فيسبوك سينو جوهرة فام لايف. أهلا وسهلا ومرحبا، أحلى مغلان معاكم من قدام لكل الدنيا وما فيها. خليني أقول لكم يا مرحبا، نسلم على ولاد الدار وبعد نمشو فاصل غنائي. يلا نقول له يا مرحبا الدكتور محمد بن صالح، اكتشفتك أنك اختصاص أمراض القلب والشرايين كارديو فاسكولار، دونك نحب نقول لكم من في الأوف استغليت الفرصة قلت له اليوم تعطينا لمحة صغيرة كيفاش النجم ناكل الحم العلوش إذا كان نرد بين على رواحنا كوليسترول هكذا من التبعات الكل هذيك. مرحبا دكتور.
1: شكرا.
0: مرحبا بك. اليوم تمثل عمادة الأطباء بالوسط، اليوم باش نحكيو على شغلتهم، باش نحكيو على الدجالين في الدجال الشفاء نقولوا احنا، اللي يقول لك هكا راك باش تبرس هيي باش نشوفوا شنو هي الأنواع هذيا بطبيعة الحال، باش نبداو باش ما نقصيو حتى حد، باش نحكيو على الشريحة كاملة اللي تحكي في الميديسين هكا ولا لا دكتور؟ أكيد. هذا شوية أخرى باش نقاوم معاك زادة. خليني أقول لها أهلا وسهلا ومرحبا كالعادة رئيس القسم والأستاذة والدكتورة سامية تيلوش، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: عسلامة.
0: خلينا نسمع صوتك على الميكرو زادة ما يسالش.
2: عسلامة الناس الكل. عسلامة الناس الكل، نشكركم على الدعوة.
0: مرحبا من جديد، مرحبا بحدنا. المرة اللي فاتت الله غالب خاطر ما شاء الله الخدمة وصغيراتها يناديولها والواجب يناديها، دونك جاتنا كمام، لكن احنا زادا كنا في الموعد معاك ونكونوا اليوم ان شاء الله في حلقة متميزة وخاصة على طب الانعاش للأطفال. عايزة. اللي عندها تجربة عديتها مع طب الانعاش للأطفال نجم تكلمنا على 73 275 800 36 300 ألف. نلقاو جمال بوقديدة وبعد شوية زادا نجم نلقاو سعاد معانا. يلا مرحبا بكم الناس الكل على الدنيا وما فيها.

0: اكيد هكا خليناكم معايا، خلينا نفرحوا برشا مع الرومانسيه بالضبط. فضل شاكر، خليني اقول لكم زيادة راهو موعدكم متواصل معنا سونتي بلوس كيف العاده. يلا نمشيو لمواضيعنا، نغتنموا الوقت. الدكتور محمد بن صالح اليوم باش جيتنا اللي يتمثل عماد الأطباء بالوسط برئاسة الدكتور والأستاذ مهدي قسيعة. خليني نحكي معكم، حكينا مواضيع احنا قبل، لكن اليوم مش نحكيه على شغلاتهم. شكونوا هذه شغلاتهم؟ شكونوا دجال الشفاء؟ شو معناه دجال الشفاء؟ وقبل هذه الكل زاد نعرفوا وين تقف حدود عماد الأطباء، وين تنجم تتواصل، شكون تنجم تمس. زاد تفضل.
1: أكيد. شكرا لك حليم، وشكرا لكل مستمعي ومستمعات جوار فاء. باش نبدا بجمله قويه من الاول، نقول كذب الدجالون ولو صدقوا. هذه اول حاجه حبيت نقولها. التدجيل ولا الشارلاتون هما ناس حاجه ظاهره قديمه جدا من اول الزمان. يمكن قبل زاد ما كانش الطب في تطور كبير، وما كانش تطور في الطب، كان فما ناس اللي هي بطرق اخرى ولا بطرق غير علميه. شو الشارلاتون؟ هو انسان اللي ما عندوش مؤهلات لا علميه لا عنده شهايد، ومعنى يمتهن الطب، معنى يقول نداوي ويداوي امراض صعيبه وامراض مستعصيه، ويقول اللي يصعب على الطبيب اللي نجم نداويه. هذا هو الشارلاتون، فهمني؟ والظاهره هذه استفحلت حتى في العوام هذوما شويه مع لي ميديا ومع لي ريزو سوسيو وكل شيء، وخذات حتى دكتور تورنور، معنى ولات بيعان وشريان وبرشا حاجات اخرى، معنى حتى سور ريزو سوسيو. وهو شو اللي خلاه الظاهره هذه تقوى شويه؟ هو خاصه حاجتين هما راهو، هو انه الانسان المريض راهو احنا ما نلوموش عليه. في وقت من الاوقات راهو فما مرض، فما معاناه، ما لقاش نتيجه، ما لقاش حل، مشى جاء، فهمتي؟ فما ناس اخرى نصحته وقالت له راهو عندنا حلول اخرى. هو ذا يجي يجمد الماء، هو ذا يبريك في لحظات
0: شعوذه.
1: معناها انسان في لحظه المعاناه هذيك ما بطبيعه ما فهمتي. والناس هذه زاد ولات متمعشه من الشارلاتون. معناها فما راهو نحكيو على مبالغ مو مباشره. احنا عندنا حتى قضايا وصلتنا، معناها حتى في عماده الاطباء نتاع الناس، في مريض معناها نتاع عنده مرض خبيث توصل لبيع الاعشاب حتى مليون زوز ملايين، معناها توصل حتى الاف الدنانير. معناها مع يوصل الانسان في شهر يدفع 9 ملايين 10 ملايين باش ياخذ اعشاب. وهو الانسان بالنسبه لي هو شنو يقول له؟ العشبه هذيك راهي اكيده، والعشبه هذيك باش تبري. والخطوره مش حتى كان خطوره معناها ماديه على المريض، فما معناها بالطبيعه حياته. معناها اليوم السيد هذا باش يضيع عليه فرص علاج، معناها باش يخليه يمشي في ثنيه غلطه مده معينه حتى في المرض يستفحل ويوصل معناها لدرجات معناها خطيره. وهذا كان ما تخلاش في لي كومبليكاسيون، خاطر انت ساعات كي باش تعطي اعشاب بطريقه غير علميه ولا مش انسان معناها عامل فيتوثيرابي ولا انسان قاري علم الاعشاب باش يعطي الاعشاب، راه نجم كيما تصيب كيما تخيب. معناها كان صابت هكا بالزهر، ولو كان خابت نجم انسان يدخل حتى في تعكرات، وشفنا ياسر تعكرات من ناحية هذه، فهمتي؟ من الوحده.
0: وكيفاش هذا مرخص ليهم انهم ينجموا، خاطر ما وصل للمريض الاعلام بالشخص هذا اللي هو قاعد يداوي بالاعشاب وبغيره، كيفاش الرخصه يكون عنده رخصه؟ من عند شكون الرخصه؟
1: هو الناس هذه ما عندهاش حتى رخصه. معناها ما فماش حتى رخصه، معناها تخلي انه الانسان يعالج خارج الاطر القانونيه. معناها هذا يتسمى معناها سيليكزاسيس اللي قاد لا ميديسين، حكينا عليه قبل ديجا. هو العلاج خارج الاطر القانونيه، انه انسان مش طبيب يعالج، ما عندهمش رخصه. احنا ساعات معناها نبهتوا ساعات انه نسمعوا انه فما منهم شكون عنده حتى باتيندا، قلنا العراف الروحاني والطبيب الروحاني عنده باتيندا، هذا شيء غريب صراحه. لكن احنا راهو كعماده ولا كوزاره اشراف ولا كادارات جهويه رانا نعملوا معناها مجهود كبير باش نحاولوا نتقصوا من الناس هذيا، وقمنا بهم حتى بقضايا، وشفنا معناها معناها كل مره راهو اخلال نحاولوا نمشيوا لك الاخلال هذاك ونعملوا. لكن زاد ما نجموش نعملوا كان على خاطر ما طول دائما الظاهره مستفحله. حتى وعي المواطن مهم برشا.
0: اكيد هي كنت وعي المواطن. شخص كيف سيادتك انت مسؤول اولا طبيب، ثانيا هو مسؤول من ضمن عماده الاطباء بالوسط اللي نحكي ولا عماده الاطباء الكل بصفه عامه. دونك كي توعيه انت كيفاش باش توعيه؟ انت اليوم عندك معايا دارجين ربع ساعه على الاذاعه سوغ لي زوند باش يسمعوك في الكراب في الديار اللي حالين الراديو. انا نحب هذيك اللي عمره 30 سنه و20 سنه وين وكيفاش يعرف الوعي. خاطر اللي عنده 20 سنه 30 سنه عنده موروث، عنده مكتسبات من العائله، عنده اللي برا قدامه هو وقت اللي برا بالدواء، لكن جات ضربه حظ لك الشغلاتون هذاك وجات معاه جا معاه الشفاء.
1: اكيد اكيد
0: كيفاش نجم
1: هو اكيد راح مش وقفوها الظاهره تماما باش تكون فما مجهودات كبيره وباش تاخذ وقت الحكايه نتاع. هو الوعي المواطن فيش الوعي المواطن انه هو معناها شنو نقولوا للمواطن، نقولوا انت صحتك راهي غاليه استحفظ عليها، معناها ما تنجمش اليوم انت معناها تقارن بين معناها الطب قائم على على على معناها على على على العلم على على تجارب حقيقيه، خاطر اي دواء ولا اي معناها معناها طريقه علاجيه راه ما نبداوش ديريكتومون نجربوها على على على البشر. فما تجارب على الحيوانات، فما برشا تجارب تصير سنوات عديده قبل ما نبداو معناها باش نقولوا التقنيه هذه. ثاني حاجه راه بالطب راه معناها في مسؤوليه، معناه الطبيب راه مسؤول قدام المريض على صحته ولا على معناه نجم غدوه المريض يقول الطبيب ما شفانيش ونجم فما حتى معناها قانون تاع المسؤوليه الطبيه وكل شيء معناه موجود. لكن ان شاء الله تو هذا راه انسان ما عنده حتى شيء، راه انسان معناه حاله كما نقولوا احنا حوينته وما عنده حتى مسؤوليه، غدوه يبدل البلاصه يبدل المكان انت حتى باش تقول راهو ضرني ولا حاجه يقول لك ما نعرفوش.
0: هاو تلقى صناع محتوى يا دكتور شغلاتهم، يعني نحكي على صناع محتوى يقول لك انا نداويك ونعملك هذيه ولازمك تجيني وتعمل هاو موجود سور لي ريزو سوسيو. كيفاش نجموا التيار هذا نوقفوا؟ احنا علاش عملناها خاصه بعماد الاطباء بالوسط؟ احنا خاطر المشكل ثم الحل معاكم الزوز.
1: أكيد
0: دونك لازمنا نتكاتفوا مع بعضنا، لازمنا نوصلوا لحل. أنا ما نمنش برشا بحقوق الإنسان فيما يخص هذاك، يكون أن شارلاتون أنا ويكون عمل دجال وصل لحياة إنسان وقفها.
1: أكيد
0: هو شنو نعملوا؟ أنا معناتها يلزمني إذا نخبيه ما نعطيش لا اسمه لا صورته ولا حتى شيء.
1: احنا في الحالات الكل احنا وزارة الإشراف رانا نقدموا قضايا بهم من الناس هذيا ونوصلوا معهم القضاء، فهمتي؟ خاطر هذا مش ماهوش لعب، مصلحة المواطن ولا صحة المواطن ماهيش لعب. لكن زاد هذا مش كافي، خاطر باش نكون واضحين المواطن ما يشكيش باللي شغلاته. يعني صارت لي حتى مرة إنسان معناها جاء وضر وضر كبيرة
0: ما حبش يشكي بيه،
1: قلت له قال لي لا يا دكتور هذا نتاع ربي بغيت نشكي بيه تو بغيت يحفي معناها تبعدي عليا دعوة شر وفهمني معناها عادة معناها حتى الوعي نتاع المواطن عنده قيمة، خاطر راهو احنا اللي راهو فيه معناها سي احنا نقولوا لا بارتي سوبيرال تاع الايسبيرغ، فما برشا حوايج مسكوت عليها، برشا عباد تضرت وسكتت، برشا عباد ما دخلتش معناها في الوحده هذه.
0: خلينا نقول راهو عندكم الحق، راهو ما تحشموش كان صارت لكم الحاجه
1: أكيد.
0: هذه
1: أكيد.
0: او ما تحشموش
1: أكيد.
0: اثنين راهو حقك لازمك
1: تلقى اكيد اكيد
0: دوك يلقاك انت معاه
1: اكيد احنا بيتنا محلوله كيما حكينا اخر مره اي انسان عنده اي مشكل معناها في في في ما, ما حتى اي انسان معناها في العلاج راهو يقدر يتصل بالعماده نعطيه النصيحه نقولوا له الانسان هذا عندنا الرقم نتاعنا ولا حتى الايميل نتاعنا
0: عطينا الرقم
1: دكتور الرقم
0: ميساج باتش هنا نحكوا
1: نحطوه ويتصل بينا احنا رانا عندنا ليست دي ميتسا معناها حتى كان انسان قال له باش نداويك في حاجه وهي ماهيش من اختصاصه ولا ماهيش من المؤهلات نتاعو احنا ننصحوا ونقولوا له راهو لا راهو الانسان هذا مش موجود. فما حتى منتحلي شخصيات راهو فما حتى منتحلي شخصيات
0: متطبين
1: فما ناس حتى مره صارت لنا معناها هذه انكدوت معناها فما زميلنا جراح كلموه في الليل معناها الشرطه قالوا له راه فما انسان شديناه معناها في دوريه وراه مدنا كارت فيزيت نتاعك معناها انت حاش شخصيته معناها قال
0: جمله معك جمله جمله ثقه بالنفس ثقه كبيره
1: ثقه كبيره مدة حل شخصيه معناها
0: والحمد لله ديما
1: أكيد الامن اكيد اكيد اكيد
0: الحمد لله يا رب
1: هو الامن يعرف الجراح قال له راه فما انسان راه مدة حل شخصيتك راه واقف قدامي تو معناها في الوحده
0: لا هو حد عقله معناها يطلبوا في الوثيقه الرسميه
1: هو
0: على الاقل موجودين هكا لكن ديما ردوا بالنا بلي فما حاجه قبل ما نمشي من الموضوع هذا مع الدكتور رئيس القسم دكتوره ساميه تيلوش كنا نحكيو التشليط نتاع الصغيرات هذيك يشلطوا لهم ولا شنو يعملوا لهم برشا حاجات للصغار
2: الاطفال اللي يشلطوهم معناتها ينجم يكون رضيع ما عندوش مناعه مازال ما عندوش مناعه نلقاهم يشلطوا بادوات حديديه الله اعلم معناتها كيفاش ما عندوش الحق يمس طفل جسم طفل ثانيا بادوات حديديه وتجرح الصغير نجم دخلوا جراثيم ومن بعد احنا يجينا الصغير بجرثومه مستعصيه معناتها يلزمها عينيه حتى مركزه في الانعاش يجيوا صغار في البرونكيوليت معناتها يقولوا عمليه تاع تحليق تحليق ما عنده حتى فوندمون حتى باز سيونتيفيك باش يحميوهم من البرونكيوليت. واللي يجيونا صغار عندهم حبل في معناتها داير بالرقبه محطوط في قطران نتاع الزفت. معناتها بالنسبه للمعتقدات الاباء والابوين انه ينجم يحميه من الامراض. معناتها راهو في ظواهر هي مش جديده هي قديمه اما اللي قلمنا اللي الى 2026 مازلنا نراوها. راهو هذا من الاباء اللي تصرفوا بالتصرفات هذه نجموا نشكيو بهم لمندوبيه حمايه الطفل. رحنا يجينا صغير كمان هكا نقولوا من الاباء نقولوا للابوين راهو نلقاو حالات كمان هكا راهو نجموا نشكيو نحميو الصغير من الحالات كمان.
0: شكون تشكيو؟
2: حمايه الطفل.
0: وشكون اخر والعماد ولا ليه؟
2: لا الان ما قمناش بالهدايا ما كان احنا في معناتها قانونيا
0: مسموح
2: واليوم نقوموا بالاجراءات هذه زاده.
0: هو الحقيقه عماد الاطباء هي برشا عندها مسؤوليات وما مساش قد ما يزيدوكم مسؤوليات قد ما يكون خير معناها راهو خاطر كل عماد كي تلهى بالجهه نتاعها ولا كما احنا في الوسط اللي تشمل قداه من ولايه هكا ولا ليه؟
1: اربع ولايات
0: دونك مهم جدا ان نصلحوا. احنا خرجنا من الكلاسيكي في الحوارات نتاعنا نحكيو على سونتي بلوس دونك اكيد معايا باش تلقاو ديما على الشغل على الديجيتال على الصفحه الرسميه تلقاو النصائح تلقاو اللي لازم يقولوا الطبيب. بالنسبه للبرنامج بتاعنا احنا نحبوا نمشيو للترابط هذا الكبير ما بين عماده الاطباء وما بين مختلف معناتها الاطار اللي داير بها محيطها كامل الصحي نحكيو. يلا جوست ميدلي صغيره جيهان باش نرجعوا مع الدكتوره ساميه تيلوش.

0: Trolley, ma femme mèche mon plan, ta pizza bnina.
1: Je cite Maxit. Autre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou vi rubrique Win-Win, t'alqa les promos alcool. Colin Harmis, ma Papa Jones, qui t'es les pizzas larges, عندك الثانية بلاش. Mais le geste Maxit, ou colis chez le coup. عندك Orange.
2: Johara FM.
3: Publicité.
4: Santé plus.
5: مرحبا بكم من جديد سونتي بلوس وموعدها كيف العادة كل نهار خميس من نص نهار الماضي ساعة التوقيت بالضبط نص نهار و 38 دقيقة الباقي الكل باش نستغلوه اليوم مع الدكتورة سامية تيلوش رئيسة قسم طب الانعاش للأطفال بفرحات مستشفى فرحات حشاد سي اش يو يعرفوها الناس الكل فرحات حشاد دونك هاشتاج الناس الكل خلينا نشوفوا اليوم وين باش توصل الحكاية هذه نعرفوا شنو هو طب الانعاش أولا راك معانا دكتور بعد باش نتفاعلوا مع بعضنا دونك شنو طب الانعاش للاطفال
6: طب الانعاش للاطفال هو اختصاص ما دابينا نسلطوا عليه اكثر ضوء هي مش اختصاص هي سور سبيسياليتي من اختصاص طب الاطفال هو موجه لربع السكان التونسيين ربع راهم الاطفال يمثلوا ربع ماهمش ربع كهو راهم مستقبل البلاد بس صحيح مش الاطفال الكل يستحقوا الانعاش الطبي للاطفال مي من ناحيه اخرى هو موجه الانعاش الطبي للاطفال نشوف شكون يرقد فيه شطر اطفال كان عندهم امراض مزمنه مستعصيه وشطر يكونوا لباس عليهم ان شاء الله لطف على اطفال التوانسه مي راهو ينجم يكون صغير متعرض لحاجه اكسيدونتيل كما غرق في بحر شكونهم الاطفال اللي يدخلوا صعوبه التنفس جرثومه قويه حاجات اكسيدونتيل كما الغرق في البحر كما زاد اوسي يشربوا دويات معناتها مخطره كما ورم معناتها يدخلوا عنا الاورام سرطان والى نقص في المناعه دونك عده امراض ينجموا يدخلوا القسم الانعاش الطبي للاطفال به الانعاش السيو سبيسياليتي هذيا
5: احنا ديما نقولوا لا سبيسياليتي جينيرالمون تتحدد في فيش بالضبط
6: اي هاش نحكي
5: اي تفضل
6: دونك هي حالات يلزمها تقص يلزمها فحص وعلاج سريع
5: اي
6: يلزم مراقبه دقيقه يلزم تقنيات كبيره به هي نهتموا باطفال اللي هما ملايكه دي زونج
5: أي.
6: اللي هم ينجم ما يتكلمش
5: وي.
6: اللي حالته تنجم تتبدل سريعا بارابور للأدولت الكبير في السن خاطر ينجم يكون ضعيف في المناعة مي الحاجة المهمة زادة اللي وراء باب الانعاش الطبي للأطفال فما أبوين فما أم وأب يستناو في الفتحة متاعك الباب هذيك باش نقولوا لهم البشارة الباهية راهو فيها شارج ايموسيونيل كبيرة طب الانعاش الطبي للأطفال راهي ماهيش جست معناتها احنا مع الصغير راهي هي علاقة ثلاثية وفما شارج ايموسيونيل كبيرة حتى احنا نتعاملوا مع الطفل هذا كل واحد ينجم يرى فيها حد من العائلة ولده وبنته حد من العائلة وفما شكون يستنى وراك الباب هذاك اللي يخدموا في الانعاش الطبي للأطفال وسي يزم يكونوا باسيوني يحبوا الديفي راهم ينجم يخدم فيها كان اللي يحبوها حاليا في تونس عنا 20 طبيب في الاختصاص هذا راهو نحيي معناتها اللي يخدموا الطب السلك الطبي وشبه طبي
5: في تونس كامله
6: 20 بالنسبه للاطباء شبه طبي اكثر نحيي الناس اللي تخدم في الميدان هذا خاطر الميدان ماهوش سهل يلزم واحد يحبه ويحب يخدم فيه دونك الاطارات الكل اللي تخدم في الميدان هذا ماذا بينا زادا لي جون ميدسان يقعدوا في بلادنا خاطر فماش ما احلى من انك تنقذ الطفل ان ترسم الابتسام على الطفل وعلى الابوين راهو في كل مره نحاول نقولوا لهم اي تنجم تجي معانا لليونيفرسيتير مالوغوزمون لي دغنيغ اني نقول لك لا نحب نخرج لبرا

0: احنا صغارنا نراو فيهم الكفاءات قاعدة تخرج البرا، ماذا بينا نلقاو بالحق الوسائل باش نشدوهم لبلادنا. معناتها ماذا بينا شكون يقعد
1: هذا ملف كامل، هذا ملف كامل، خاطر ان شاء الله باش تكون مع عائمة الاطباء زاد الملف هذا باش نخدموه، باش يكون ساعه في اللانتين وباش يكون الباقي على ديجيتال الحقيقه باش الناس تفهم بالضبط
0: كويس. كان تسمح نقول لك على التاريخ هي في التسعينات بدا اول وحده انعاش الاطفال في تونس العاصمه باربع اسره، وبعد تطور مع دكتور بن نصر، دكتور بن جاب الله، دكتور نيف حاليا، تطور الى ان قريبا يكون عندهم 22 ثاني سيرفيس هو في صفاقس. احنا في سوسة في فرحة حشاد كانت من عام 97 سبتمبر 97 تحلت الوحده نتاع الانعاش الطبي للاطفال، سته اسره انعاش. سي سهل السوسي الله يرحمه كان الحلمه نتاعو باش يكون فما قسم تاع الانعاش الطبي للاطفال فوق قسم البيدياتري.
1: وي.
0: من بعده هو دكتور بوغاموره عملت محاولات كبيره باش تطور وطورت الوحده،
1: تحيه لها دكتوره،
0: تحيه الدكتور بوغاموره، لتطوير الوحده هذه في اخر 2023 سيرفيس ولا ان فيت لونيتي، لونيتي ولات قسم طب الانعاش الطبي للاطفال، وهذا قرار وزاري لانه ايمانا بهم ونثمنوا القرار هذايا اللي في بلادنا نستحقوا الى اقسام الى اسره نتاع انعاش طبي للاطفال. ونعتقد اللي القرار هذايا معناتها غير الواقع، خاطر انت كيف تحط معناتها اطار صحي سواء طب ولا شبه طب ولا شبه طبي في ميدان معين يطوروا من القدرات نتاعهم، واحنا لاحظناه في عامين ونص كهو القدرات والمهارات تبدلت. حتى
1: كيفاش يكتسبوهم السكيلز هذوما، كيفاش يكتسبوهم بالتجربه بالممارسه؟
0: انت كيف تركز في ميدان كهو في ميدان وحيد، نقول الميدان هذا تركز الخبرات على الميدان في الاستاج، مي اوسي فما دي ماستر دي سي او سي، خاطر احنا كما تعرف الميدان هذا لازم ديفلوبمون بروفيسيونيل كونتينيو، مهارات ديما نحسنوا مروحنا. والحقيقه معناتها الاطار الكل تقوم في مجهودات معناتها تفوق، تقوم بالمعجزات معناتها واعي ما اقول معناتها اللي تقوم ببرشا مجهودات للتطوير والتطوير الميدان هذا.
1: تخي انا ما خلال حديثك انت توا باش نقول لك اللي ان بارون انيس بعث لك تحيه كبيره، قال لك شكرا على ما قدمتوه البنتو، شكرا على اللي وصلتوا معاها في المرحله هذيك، وشكرا على تفهمكم زاد لينا وكل دونك كلمه زاد يعطيك الصحه نقولوها كيف كيف. دونك تحيه للباغودي وان شاء الله يا ربي تكون البنوته لاباس وربي يخليها لك. دونك نمشي احنا توا، قداش عنا من سرير؟
0: احنا من قلت لك من 97 6 اسر
1: 6
0: 2026 6 اسر.
1: قداش كيكو برا في الحساب من عام 97 26 قداش؟
0: قريب 30 عام.
1: قريب 30 عام قدي معني
0: قريب 30 عام نفس الحيوت، صحيح اللي داخل من الحيوت التجهيزات كبرت، الإطار الطبي وشبه طبي زاد، نعملوا في مجهودات كبيرة باش نحسنوا. احنا في 2024 330 مريض دخل السيرفيس هذا، 330 راهو بالنسبه 6 فروشه راهو تورنوفر رابيد، راهو القسم هذا يقبل قبل من الكاف من بنزرت من سانتر دو غريف تونس، قبل من لوبيتال دانفون، قبل من توزر، قبل من جربه، قبل ديما يقبل سيدي بوزيد قاسرين في كل بالطبيعه بالساحل، معناتها 40% خارج الساحل و60% من الساحل. احنا في كل مره يكون عندنا القدره باش نقبلوا نحبوا نقبلوا، بالعكس تألمنا كونه ما نجموش نقبلوا.
1: مصعب اصعب الموقف هذاك سيدتي وقت اللي يجيك صغير ام بيبي وما تنجمش تقبله ما تلقاش بلاصه، اش صار لك؟ اعطينا من الحاجات اللي صارت.
0: تلقى انت عندك سته اسره،
1: اي
0: سته اسره اللي صغار ديجا معناتها معناتها موجودين صغار على سته اسره، ويكلمونا الاطباء اللي معناتها نقدروا الحالة معناتها الأسف على صغير قدامهم، ويلوجوا من سيرفيس لسيرفيس، يعملوا ليزابيل يدوروا على الناس الكل يلوجوا في سرير نتاع انعاش طبي للأطفال، يبعثونا على الواتساب على الفيديو نتاع الصغير اللي تقول نجم ننقذ،
1: اي
0: لو كان عندي سرير آخر
1: نجم ننقذ
0: نجم ننقذ.
1: صارت حالات صعبة برشا دكتورة؟
0: عنا يمكن في السورتو بريود نتاع البرونكيوليت على الاقل مرتين معناتها يكلمونا باش ناخذوا الابيل اقل حاجه.

0: مرتين في اليوم.
1: تبعوا من بعد دكتورة كما تقبلش
0: نتبعوا نعطيوا نصائح شنو تنجم تعمل. يعاودوا يكلمونا الحقيقة كل مرة نقول برب يكلمني بعد 24 ساعة نشوف نحاول نفضي بلاس. هما يكلموا شكروا موسي شكروا يحاول يلقى بلايص الجمهورية التونسية. ما احنا ماذا بينا نقبله. احنا فيما بروجي متاعنا قدمناه معنا تقدمناه للوزارة نحبوا نوسعوا طاقة الاستيعاب متاع سيرفيس اللي هو جبنسو انكور. واني عندي ثقة في مدير سبيتارنا في الكوميتي ميديكال في الوزارة اللي باش تعمل مجهودات بتسريع تنفيذ كونه نكبروا. احنا امل متاعنا 14 بلاصة حاليا.
1: قدش يقعد المشروع هذا باش يكون كونكريتيزي؟
0: والله أنا ما عنديش علم. الأمل متاعنا في أسرع أو في
1: قديش مثلا نقوله 2027 في 28 هكيك بخيوغي 2027 قد
0: جهين إن شاء الله.
1: متأكدة جهين عندها دي لسوخ سبتاح أصحاح رام.
0: احنا الامل متاعنا في اسرع الاوقات
1: يا رب ان شاء الله. دونك هذه دعوه موجهه ديريكتومون الى سيد وزير الصحه والى كل الاطارات المشرفه بمؤسسه وزاره الصحه. هذه الدعوه باش يكون بروجي موجود. الفضاء موجود, التراب موجود, احنا نقولوا دونك جوست. هي المعدات غاليه برشا اكيد. السرير تكلف يدور لي
0: اي كما تعرفوا السرير نتاع انعاش طبي للاطفال ماهوش جوست سرير. هي مجهزات, هي تجهيزات تقنيه كبيره, هي ريسورس اومان معناتها يلزم تجهيزات كبيره باش نحققوا الشيء هذا.
1: تري بيان. دونك هذا ان شاء الله اللي تحلم به رئيس القسم وكل الاطار الطبي وشبه طبي الكل نحكي خاطر اطباء الكل سورتو اطفال تلقاكم عندكم حاجه اخرى متميزين بها علينا. احنا عندكم ديما يجي لو كوتي مامو زيد
0: صحيح
1: لو كوتي ماما با تيرنيل ولا ماتيرنيل معناها يجي موجود معك الصغير هذاك خاطر شفناهم الحقيقه صغيرات وقت انا بديت نقول يا روحي محليك هكا كل صغير ونت كل شيء فيه صغير هكا ما تنجمش. دونك ان شاء الله ربي سهل وان شاء الله من هون يسمعونا وان شاء الله يتفاعلوا معنا ومعاكم سورتو وان شاء الله نكونوا يد واحده. علاش هو الاعلام في خدمه الاطباء وفي خدمه المواطن سورتو في خدمه الصغيرات وكل. احنا عندنا تهرم مجتمعي بطبيعتنا في تونس. دونك تهرم مجتمعي اكيد باش نمشيو للفولي هذا نتاع الصغار باش نطوروا كل ما يشمل الصغيرات وبريادو ادو اللي جايين مستقبلا كما قلت انت لفقوي نتاع البلاد. دونك تطلعاتك 14 سرير.
0: نحب ناكد على حاجه, احنا نقولوا في الانعاش الطبي الاطفال فما شين دو سيرفي لي مايون كيما الجو اولمبيك الحلقات هذوك راهو ما نجمو ننقذوا طفل كان من الحلقات الكل موجوده تكافؤ الناس الكل
1: حلقات. خلينا نحطوهم الحلقات
0: من الادمنستراتور من ريسورس اومان من الاطباء من لي غران ريسبونسابل بيان سور من لي بيدياتر ولي ميديسان دو بروميير ليني. الناس الكل تتكافأ باش نحاولوا نحل ننقذوا الطفل التونسي. الحق فماش سعاده اكثر كون ان ننقذوا حياه.
1: اكيد طفل تونسي او غير تونسي هو الطفل وهو صغير هو ديما نشوفوا الجانب الانساني احنا للامور. معناها ان شاء الله صوتنا مسموع
0: ان شاء الله
1: يا ربي وان شاء الله تتحقق الامنيات. هي ان شاء الله مش ان شاء الله اهداف نقولوا ان شاء الله هدف ويتحقق دونك ونفرح وتجينا تقرا ولا عندنا 14 سرير للصغيرات هذوما وما يمشيش حتى صغير يرجع الولي تعب ولا حاجه. انا جوست سالتك سؤال قبيله قلت لك ثماش مره من المرات جاء صغير وما لقاش مكان ودهورت صحته وحالته برشا.
0: باش نقول لك باش نكون صريحه من ما نجمش نكون عندي علم شنو يكون من الجهه الاخرى. اللي نعرفوا اللي الاطباء يعاودوا يكلموا بحق الجمهوريه التونسيه الكل. وكما قلت لك فما مؤسسه اسمها شوكروم معناتها سنتر اللي يحاول يلقى البقعه معناتها ويوزع معناتها البلايص معناتها من اعلى هرم السلطه اللي يوصلوا يكلمونا باش يقول
1: تري بيان
0: ما انت خذ المريض هذايا
1: شوكروم هذوما
0: اي
1: دونك يخدموا 24/24 هذوما
0: نورمالمون.
1: تري بيان سي دي بينيفول ولا موجودين؟ خلينا نتعرف عليهم. مش نتعرف عليهم لازم نعرفهم خاطر مهم جدا نتعرف عليهم. دونك ان شاء الله يا ربي توصل الرساله وان شاء الله كل اب وام يكونوا فرحانين بصغيراتهم ويكونوا لاباس زاده. دونك مشكوره برشا سيدتي على حضورك, مشكوره برشا على اللي قلتونا الكل. عندك ما تحب تضيف؟
0: جست نقول في تونس عندنا 50 سرير حسب التقريب انعاش طبي الاطفال. هدفنا يولي دوبل وتريبل بالحق الهدف.
1: علاش ما يكونش مركز كامل خاص بالطب الانعاش للاطفال؟
0: حسب رايي يكون موزع في البلاد.
1: اي موزع
0: خاطر احنا عندنا مشكله نتاع ترونسبور مراكز نتاع الانعاش الطبي للاطفال ماذا بين حتى يكثروا معناتها يكونوا حتى دي ريفيرونس سنتينيل تو حاليا في تونس فما مثلا في تونس عندهم لا شيرجي معناتها ريانيماسيون ابري شيرجي كاردياك عندنا ليكيب نتاع مستي ما شاء الله عليهم aussi لا غريف هيباتيك نجموا نطوروا في كل سنتر اون حتى معناتها يولي ريفيرون في ميدان وي بالحق قادرين رحنا عندنا دي كومبيتونس تونيزيان اللي معترف بهم دوليا
1: لي كومبيتونس تونيزيان تو دابور ثم زاد عندنا رجال اعمال خارج الوطن زاد راهم يحبوا يعاونوا يحبوا يعطيوا يحبوا يجيبوا للبلاد زاد كيف نسهلوا لهم الثنيه زاد ما نصعبوهاش برشا بابخاس مش لازم يكون ياسر زاد للي واحد يفد دونك خليهم يجيبوا للبلاد خليهم يعاونوا مثالش هما اولادنا ويعاونونا دونك ان شاء الله يا ربي تتحقق كل أهدافك سيدتي وأهداف كل أطباء متاعنا وقدراتنا الطبية التونسية ميدلي صغيرة ورجعينا

0: لك روح ألا لا يردك يا دجال الشفاء، فأنا هاني خلتها توا تقول. نرجع معاك دكتور سي محمد بن صالح، دونك أخصائي في أمراض القلب والشرايين. قبل ما تسجل معايا اللي باش نحكيه مع وخيانا الكل، اعطينا افونغو كيفاش في العيد توا باش نحضر روحي انا اللي نحكي بيان سور الناس اللي عندهم امراض القلب وشرايين، نحكيه على الكوليسترول خاطر بدا برشا عبيد. تفضل دكتور.
1: شكرا. ان شاء الله ساعه بالنسبه للعيد، نتمنى معنا عيد ان شاء الله مبارك سعيد للشعب التونسي، وان شاء الله كل عام وحين بخير. وبالطبيعة باش يكون العيد هذا بخير لازم معناها المواطن التونسي يستحفظ على صحته. احنا رانا العيد بالنسبة لينا ديما عندنا مشاكل مع أطباء القلب، بعد كل معناها عيد كي كان تعمل معناها تحليل دم معناها الكوليسترول
0: طالع
1: المواطنين باش تلقاه طالع، احنا ونيفيت لما احنا ديما نهربوا منه بعد العيد، حتى الباسيون نقولوا استنى شوية ما تعملش تو، هو ذا راجع حاجتين، راجع بالطبيعة الأكل خاطر في الوقت ذاك في النهار ذاك بالذات
0: القلية والعصبان،
1: القلية والعصبان والهرك ما والحمل المشوي
0: كل شيء
1: هذا الأملاح، وحتى الملح عنده قيمة رأي. أنا فما الأملاح فما الملح وفما معناها نحن نقول الماكلة الدسمة ولا ولا الدهون معناها هذوما معناها مع بعضهم، وهذا مش يمشي كان على نهار العيد راه بيستمر حتى في الأيام اللي بعد
0: صحيح
1: معناها ثاني عيد وحتى أسبوع بعد العيد وما زلنا فكل واحدة ذيك. نصيحتي ديما نقولها حتى المرضى نتاعي انه الانسان معناه حتى كيمشي كونسومي الحم بطبيعته هي مناسبه ما جمش العائله هي تاكل ويتفرج يكونسومي افيك الموديراسيون، يبعد على كل احنا نقولوا في العلوشه من البارتي المشحمه، يحاول ياخذ البارتي اللي فيها اكثر هبره
0: ومشوي
1: يحاول ينقص في الملح يحاول يقسم، معناه مش يعمل مثلا ايام ورا بعضها الحم
0: كل الحم
1: في ورا بعضها. وحاجه مهمه ياسر زاده ما يبطلوش دواهم، برشا عندنا ياسر توقيف الدواء وفما برشا ناس موقفه دواها وفك اللحظه هذيك باش تستهلك الدهون وبستهلك الاملاح دونك وقتها نجم يصير معناها بيك هيبرتونسيف تطلع التونسيون بصفه رهيبه، وقت يصيروا معناها التعكرات يصيروا جلطات الدماغيه وجلطات القلبيه يصيروا فكل احنا نقولوا هو فما خاطر الانسان يكون بطل دواه هكا فما ان ايكيليبر معين مع البدن، لكن اون فوا خرجنا من ليكيليبر هذاك معناها كيما نقولوا دخلنا في كونسوماسيون اكسيسيف نتاع مواد دسمه ولا مع نتاع الملح وقت يصيروا لي كومبليكاسيون الكل.
0: لطف عليهم ان شاء الله الناس الكل كلها باس يا ربي وتكون بخير. اكيد باش نرجع معاك اكثر تلقاونا على صفحه رسميه جوهر فهم باش يلقاو الدكتور معانا في نصائح خاصه بامراض القلب والشرايين كيفاش ردوا بالنا في العيد قداش الجراماج ردوا بالنا باش ناكلوا كيفاش يكون مشوي طايب ولا لا دونك هذا باش نعرفوه معاك. لكن خليني نقول هذا توا تحيه كبيره ليك دكتوره ورئيسة قسم طب الانعاش للاطفال بمستشفى فرحات حشاد الدكتوره ساميه تيلوش على حضورك معنا. أنا يزيد معنا سي محمد بن صالح الحقيقه واللي شنو قلت اللي في البيدياتري برا ولادنا
1: البيدياتري ولادنا معناه هما اللي يخدموا في الأم في قسم الانعاش نتاع البيدياتري معناه في فرنسا ولا في بلجيكا معناه
0: وليداتنا ان شاء الله وليداتنا يقعدونا في بلادنا يا ربي وان شاء الله زاد اللي مشاو يرجعونا. وخليني نقول زاد سي محمد الدكتور سي محمد هذا اصيل الجنوب المره الجايه باش ناخذ الاذن منه باش نحكي لكم قديش قاعد يعمل فيه باهي برشا في الجهه نتاعو ومش قاعد يسمع به حتى حد. هو اخته معناها في فرنسا من المعتمد بالكدا في المستشفى المستشفيات غادي مستشفى هو معروف في باريس دونك قاعد يعمل في حاجات باهيه للجهه مسكوت عليه دونك ان شاء الله نطلب منه الاذن الساعه ونحكيو فيه ان شاء الله في مناسبات اخرى. شكرا سي دكتور.
1: شكرا
0: كيما قلت لسي حاتم الهوي من
1: سي دكتور.
0: دونك شكرا دكتور محمد بن صالح كارديو فاسكولير دونك نحكيو على امراض القلب والشرايين المره الجايه ان شاء الله. دكتوره سمية تيلوش مرحبا بك، كنت معكم انا احلام غيلان من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، نخلي البلاصه الاشرف بن عبد السلام. شكرا جيان برحومه في الاخراج التقني اخراج الرقمي نرجس قلاله. برشا محبه نقول لكم اقعدوا مع باقي برامج الدنيا وما فيها.
2: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال
3: جوهرة أفهم.
4: بوبليسيتي. القشرة، مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
5: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم ليزوتيل المرادي يتمنولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي أون بلانير أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز

0: لكلمنا على 70 105 720، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
1: جوهرة
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم في تونس العاصمة. نظم اليوم المركز الوطني للنهوض بزرع العظاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا تحت شعار بطاقة تعريف متبرع، في إطار دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وترسيخ الوعي المجتمعي بأهميتها الإنسانية في إنقاذ العديد من المرضى. مفادة الجوهرة فام نسرين علوش حضرت والتقت الدكتورة بثينة زناد منسقة بالمركز، التي أكدت أن عددا كبيرا من المواطنين لا يملكون معلومات كافية حول إجراءات التبرع، وهو ما يدفع المركز إلى تكثيف الحملات التحسيسية بمختلف فئات المجتمع.
4: هو من مهام المركز الوطني التحسيس المواطنين على التبرع بالأعضاء، والجوم هذايا يدخل في البرنامج نتاعنا. احنا نعمل فئات نتاع المجتمع الكل، مرة هذه للشرطة الفنية والعلمية. برشا مواطنين يقولون راهو نمشيو للمراكز ما يعرفوش، ولا هذا أكدوا لي هو معناه ما عادش موجود الشيء هذا. الشرطة الفنية والعلمية نتاع الغونتينيس كلهم موجودين هنا بحذانا، باش نعاودوا نعملوا لهم حملة تحسيسية أخرى. هو من اللي بدا نشاط زراعة الأعضاء في تونس من 1986 إلى اليوم، عملنا أكثر من 270 عملية فخذ أعضاء من عند ناس متوفين دماغين. فتنا 2000 في الكلى، فتنا 70 في الكبد، فتنا 90 في القلب. لكن باغابوغ للبلدان اللي دايرة بينا أرقام خارقة العادة، قاعدين نعملوا في نشاط بالبلاد. لكن كي نقارنوا روحنا باغابوغ القائمات الانتظار، اللي ناس برشا قاعدين يستناو في قائمة الانتظار. بالنسبة للكلى عندنا 1600 مواطن يستنى باش ياخذ كلوة، على خاطر ثم دياليز اللي هي وسيلة علاجية أخرى، أو علاش قائمة طويلة برشا. لكن بالنسبة للقلب وللكبد ما فما حتى وسيلة علاجية، الوحيدة هي الزرع. وكيما يزرعوش راهم باش يتوفاو المواطنين. دونك كل عام سنويا حسب التقرير 50 مواطن يزنو يزرع يا إما قلب يا إما كبد، إذا كان مزرعوش للأسف يتوفاو ويجيو مرضى آخرين في القائمة. بالنسبة للكلى راهو فما 6 مراكز تزرع كلى، 4 مراكز تزرع القلب، و4 مراكز تزرع الكبد. لكن أخذ الأعضاء عندنا أكثر من 20 مركز عنده ترخيص مستشفى عمومي باش ناخذ من عنده الكبد.
3: سفير تونس في برلين لدى استقباله بمقر السفارة المدير الجديد لمكتب المؤسسة الألمانية فريدريش إيبرت بتونس إلى العمل على تطوير البرامج التي تدعم وتبرز دور الجالية التونسية المقيمة في ألمانيا في تعزيز الشراكة بين البلدين ودعم التبادل الأكاديمي. ومثل اللقاء الذي يندرج في إطار متابعة الأنشطة التي يقوم بها المكتب المذكور بهدف تعزيز التعاون التونسي الألماني في عدة مجالات، مثل مناسبة أكد خلالها السفير أهمية تنويع برامج مكتب المؤسسة بتونس مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات والتوجهات الوطنية وفق ما نشرته السفارة على موقعها الرسمي. جهته أشاد مدير المؤسسة الألمانية بمستوى التعاون والتنسيق بين المكتب بتونس ومختلف الوزارات والمؤسسات التونسية والأوساط الاقتصادية لبلورة وتنفيذ برامج تعاون خاصة في المجالات المتصلة بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دور الشباب وبناء القدرات ومجابهة التغيرات المناخية. في أبرز أخبارنا العالمية، أكدت مصادر إيرانية أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب إلى الخارج، مضيفة أن كبار المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن نقل تلك المواد إلى الخارج سيجعل البلاد أكثر عرضة للهجمات الأمريكية وهجمات الاحتلال في المستقبل. على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار
5: www.jawharafm.net.

من الاثنين للخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلوني.

معي ملك جلاصي في الإعداد وطرق ريابي في التسجيل والميكساج. واليوم نحكي طبعا على ملك البوب، حلقة انتظروها برشا من المتابعين متاع المحقق. جاتني في التعاليق طلبات أنا نخدم حلقة على الوفاة المسترابة الغامضة ملك البوب مايكل جاكسون. حياة مايكل جاكسون تحولت مع الوقت لسلسلة من الفضائح من الإشاعات لدمان عدويات. في حلقة اليوم، هذه الحلقة الخاصة، شو دخلوا لتفاصيل حياة الرجل اللي صنع المجد بيديه وفاه وأنهى حياته وحيد مكسور وفي ظروف ما زالت محل جدل وغموض حتى لليوم. هذه القصة الكاملة وغير المسنصرة لحياة ونهاية ملك البوب مايكل جاكسون. متابعة طيبة لل

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مثل ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية. احنا في مدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا، وتحديداً في حي هومبي هيلز الراقي، بل واحد من أفخم وأغلى الأحياء في المدينة، واللي يسكنوه طبعاً الأثرياء من رجال أعمال، مشاهير، نجوم هوليوود، وألمع الفنانين والمغنين. حي معروف بهدوءه، لكن نهار 25 جويلية 2009 باش يتحول هذا الهدوء إلى عاصفة قوية. مع قرابة نص النهار و22 دقيقة اتصال يوصل لل 911 رقم الطوارئ في الولايات المتحدة. 911, what's your emergency? المتصلة عرفت بروحها وقالت أنها مديرة العمل في قصر ملك البوب مايكل جاكسون، وكانت تطلب في المساعدة. كانت تقول أنه مايكل في حالة حرجة وأنه تقريبا دايخ فاقد للوعي. كلامها كان مبعثر، ما نجمش اللي يسمع فيها في 911 ياخو أكثر تفاصيل، نظرا لحالة الذعر اللي كانت عليها مديرة العمل. سريعا سيتم إرسال سيارة إسعاف، كما توجهت أيضا دورية من الأمن على عين المكان.

0: بمجرد التحاق المسعفين باش يلقاو مايكل ديجا فعلا فاقد للوعي، ما هوش يتنفس اصلا. بجنبه كان فما طبيبه الشخصي كونرالد موراي، كان قاعد يعمله في الانعاش القلبي الرئوي، لكن مايكل ما كانش يستجيب. سريعا سيتم نقله لمركز رونالد ريغان الطبي الجامعي في لوس انجلوس، لكن في المستشفى سيتم الاعلان رسميا على وفاته. مايكل مات. الخبر وصل في غضون بضعة دقائق للصحافة وانتشر بسرعة كبيرة في وسائل الإعلام. الناس دخلت في دوامة، مات مايكل، علاش، كيفاش، بين مكذب ومصدق. حتى لين خرج جيرمين خو مايكل جاكسون الكبير في تصريح إعلامي وأكد صحة الخبر.
1: Je rappelle que Jermaine Jackson, c'est son frère aîné, il faisait partie des Jackson 5 et Jermaine Jackson donc qui a lu une déclaration très très brève. Michael Jackson a été découvert inanimé vers midi, ensuite qu'il a été transféré ici juste derrière moi à l'hôpital de l'Université de Californie à Los Angeles où sa mort a été prononcée un petit peu plus tard dans l'après-midi, il y a quelques heures à peine.
0: خبر وفاة مايكل جاكسون هبط كالصاعقة على العالم الكل. جماهيره دخلت في حالة صدمة وحزن غير مسبوقة، خاصة وأنه رحيله جاء بشكل مفاجئ وفي وقت كان يستعد فيه للعودة لمسارح العالم من خلال حفلات مذهلة كان يحضر فيها بعنوان This is it.
2: This is it. I mean, this is really it. This is the final. This is the final curtain call. Okay? And I'll see you in July.
0: آلاف المعجبين تجمعوا قدام قصره في هومبلي هيلز في مدينة لوس أنجلوس. أصوات البكاء والعياط كانت تملأ المكان. المشاهد نفسها تكررت في عديد المدن الأمريكية والعالمية. الناس خرجوا للشوارع يعزيوا في بعضهم. حتى في العالم العربي كان للخبر وقع كبير جدا على جماهير ملك البوب. قنوات التلفزية والإذاعية خصصت تغطية متواصلة للحدث. صفحات الجرائد تعبيت بتصاور وعناوين تتحدث عن رحيل الفنان اللي غير تاريخ الموسيقى العالمية. في وسط حالة الذهول والحزن اللي كان يعيش فيها العالم، ابدا سؤال يتردد في أذهان الجميع، هي كيفاش مات مايكل جاكسون؟ جثة مايكل أحيلت للتشريح لمعرفة أسباب الوفاة. تقرير الطب الشرعي الأول يؤكد أن الوفاة كانت نتيجة تسمم حاد بسبب مزيج من الأدوية القوية المهدئة والمخدرة. على رأس هذه الأدوية دواء باش يحكيوا عليه بعد شوية، دواء تخدير قوي معروف باسم بوربوفول، إضافة إلى أدوية مهدئة أخرى ساهمت في أنها توقف التنفس متاعه. التقرير هذا باش يتم دعمه لاحقا بتقرير نهائي اللي سيؤكد اللي جاء في التقرير الأولي. بعد صدور النتائج النهائية شظهر جدل كبير في الإعلام والرأي العام، وبدأت تنتشر تساؤلات وانقسامات حول اللي صار فعلا المايكل. هي اش معناتها التسمم أدوية وخذاء برشا أدوية مع بعضها؟ هل كانت وفاة عرضية؟ غلط هز برشا حرابش وشربهم، أو هو إهمال في أعطاء الأدوية، أو أنه فما مسؤولية جنائية مباشرة، أو لا هذا ولا ذاك ومايكل انتحر؟ كلها فرضيات، فرضيات كانت عديدة والجماهير طالبت أنها تعرف حقيقة اللي صار. طبعا السلطات الأمريكية فتحت تحقيق في الموضوع، أما قبل ما نشوفوا نتائج هذا التحقيق اللي جعل من قضية وفاة مايكل جاكسون قضية غامضة، نرجع بكم شوية لحياة هذه الأسطورة. مايكل جاكسون نشأ في عائلة فقيرة في مدينة غاري التابعة لولاية إنديانا الأمريكية. في إحدى البيوت في هذه المدينة ولد مايكل جاكسون نهار 28 أوت 1958. اسمه بالكامل مايكل جوزيف والتر جاكسون. عائلته كانت كبيرة العدد وبسيطة، بل كما قلت لك فقيرة، عائلة من أصول أفريقية أمريكية. مايكل كان الثامن على 10 إخوة. كل اللي تحكيه على طفولته اكتشفنا من خلاله أنها كانت طفولة قاسية. ونأكد مايكل بيدو في عديد المناسبات أنه كان يتعرض باستمرار للعنف من قبل بوه جوزيف، كان يتعامل معهم بطريقة عنيفة وخايبة برش. قال أنه كان يضربهم بشكل شبه يومي، وكان ينعتهم بأبشع النعوت، وخاصة هو كان يتنمر على شكله، وكان يقوله ياسمين ويلي خشمك كبير. الشيء اللي خليه من عمر صغير يبني ويكون جملة من العقد ويفقد الثقة في روحه. عقدته تشوفه قديش باش ترافقه في حياته، بل أصبح يحس روحه ديما غير مرغوب فيه، وقرر ينعزل بشوية بشوية. لكن رغم أنه جوزيف ما خلاش ذكريات مزيانة فيه عقل مايكل، جوزيف برر المعاملة القاسية من بعد، وقال أنه كان يعامل في أولاده وكيكا خاطر نتيجة خوفه المفرط عليهم. قال حبهم يكونوا صحاح وجارحين خاطرهم يعيشوا في منطقة سمعتها خايبة معروفة بالمخدرات، بالتالي كان يخاف أنه صغاره ينحرفوا ولا يتم التلاعب بهم. هذيك علاش كان يحاول أنه يربيهم بتلك الطريقة الخاصة، هذا اللي كان يشوف فيه الأصح وقتها. عموما رغم الأيام القاسية اللي عاشها مايكل مع أبوه، لكنه ما ينجمش ينكر أن أبوه كان عنده دور هام بل فضل أساسي في مسيرته وشهرته. كيفاش؟ ما هو جوزيف كان بخلاف خدمته القارة كان يخدم زادة في الليل في الملاهي الليلية، كان يعزف في الحفلات الخاصة، كان عازف ماهر على الجيتار، وكان يحب الجيتار متاعه بشكل كبير ويخاف عليه بشكل جنون، حتى أنه في الدار كان مانع على صغاره وحتى مرته أنهم يدوروا بالجيتار في غيابه ولا يمسوها ولا يلعبوا بها، ويا ويلو اللي يفيق به مسها ياكل على راسه. لكن مايكل وبقية أخوته كانوا يسنوا وهو يخرج من هنا وهما يشدوا وكل جيتار من هنا. نهار من نهارات جوزيف روح بكري على غير عادته، وقت هالوليدات كانوا يلعبوا ويغنيوا بالجيتار. أول ما دخل جوزيف للدار القى جيرمين ولده الكبير يعزف على الجيتار ودايرين به بقية أخوته يغنيوا. جوزيف وقف مصدوم مستغرب، أكل وليدات ركبهم الرعب. ما هو ها مستغرب مش لأنهم استعملوا هالجيتار في غيابه، لا، بل لأنه قاعد يسمع في عزف وغناء جميل جداً، كأنه عازف ماهر قاعد يلعب على الجيتار. بل تفاجأ زاد بصوت بقية أولاده اللي كانوا يغنيوا على ألحان خوهم. وقتها جاته فكرة، علاش قاعد أنا نعزف مع فرقة أخرى وين النجم مع أولادي نعملوا فرقتنا الخاصة؟ نعم العازفين والفنانين موجودين. وجوزيف سريعا باش يطبق الفكرة على أرض الواقع، عمل الفرقة متكونة من 5 من صغاره. جيرمين جاكسون هو كان قائد الفرقة، هو اللي يغني. جاكي، تيتو، مارلون يعزفوا على الجيتار، وطبعا العنصر الخامس كان مايكل اللي كان وقتها عمره 5 سنين، وبما أنه صغير كلفوه وقتها بالعزف على واحدة من الآلات السهلة. جوزيف تكفل بتدريب أولاده على الغناء والعزف بمهارة أكثر، وكان مدرب صعيب. وطبعا بما أنه جوزيف كان يعزف سابقا في الملاهي الليلية، كانت عنده علاقات صداقة بمالي الألحانات والملاهي، بالتالي اقترح عليهم أنه يجي هو وفرقته يعملوا الجزء الثاني من سهرية، يغنيوا شوية في بداية السهرية. وبدأ جوزيف وصغاره الخمسة في أواخر عام 1962 في تقديم العروض الليلية في الحانات والملاهي، والحقيقة أنه سريعاً عروضهم ستنال إعجاب الجماهير، وكل مرة كان أدائهم يتطور على المرة اللي قبلها. حتى أنهم نجحوا في فترة وجيزة أنهم ينقلوا من الحانات إلى العروض في مسارح كبيرة في المدينة وحتى خارج المدينة. وقتها كان لازمهم يعملوا اسم للفرقة، وجوزيف باش يختار الاسم الشهير The Jackson Five، الاسم اللي باش يعمل ضجة كبيرة في أمريكا وفي العالم على طول سنوات طويلة، بل وباش يكون وجه خير على مايكل بصفة خاصة.

0: الفرقة إذن مش تعدي 5 سنين وهي تقدم في عروض ناجحة جدا، بل وليت أكثر فرقة مطلوبة لإحياء السهرات في الحانات المشهورة، المهرجانات الصغيرة، وحتى في الحفلات الخاصة كما العريس وغيرها. واستمر هذا النجاح وصولا لبداية 1968. مايكل وقتها عمره 10 سنين. جوزيف قرر أنه يعطي مايكل مهمة الغناء الرئيسي، هو باش يولي المغني الرئيسي للفرقة بعد ما اكتشف اللي ولده عنده موهبة كبيرة، وخاصة حضور طاغي على المسرح. القرار هذا كان كما راك فهمت نقطة تحول كبيرة لمايكل، لأنه الاعتماد على مايكل كصوت أساسي ساهم لاحقا في انتقال The Jackson 5 من فرقة محلية تقدم عروض تبقى محلية إلى واحدة من أبرز فرق البوب اللي حققت نجاح عالمي في نهاية الستينات وبداية السبعينات. التحول صار بشكل أساسي بعد توقيعهم عقد مع شركة موتاون ريكوردز عام 68، هي واحدة من أهم شركات الإنتاج وقتها في الولايات المتحدة. بهالعقد بدأت الفرقة في تسجيل أغاني بروفيسيونيل وصولا إلى جمهور عالمي، وبرز بشكل أكبر فأكبر صوت مايكل جاكسون. من أهم الأغاني اللي تعرفت بهم The Jackson 5 وخليتهم يوصلوا للعالمية أن مثلاً أغنية I Want You Back اللي صدرت عام 69، أغنية ABC، وأغنية I Will Be There اللي تم إصدارها عام 1970، وغيرهم من الأغاني اللي كانوا نمبر 1 في الاستماع في أمريكا بل في العالم على مدى أشهر. مايكل لعب دور محوري في النجاح هذا بفضل صوته القوي، حضوره الاستثنائي على المسرح رغم صغر سنه، كان يجذب الانتباه في كل عرض تقدمه الفرقة. الاهتمام الكبير اللي حظى به خليه عام 1971 يقرر أنه يخطو الخطوة الأولى في مسيرته الفردية، وين أصدر أول أغنية ليه وحده Got to be there اللي حققت نجاح كبير برشا، وكانت ضمن 5 أقوى أغاني في أمريكا وقتها. بعدها بحوالي العام أصدر أغنية جديدة، أغنية بن، لقت اهتمام واسع، لكن رغم ذلك واصل مايكل غناء ضمن فرقة The Jackson 5 إلى حدود عام 1978. في العام ذاك نقل إلى شركة إنتاج أخرى CBC Records، هذه من أهم الخطوات اللي عملهم في مسيرته الفنية لأنها حلت له باب أكبر للاستقلال الفني، إضافة إلى حصوله على نسبة أرباح مرتفعة من عندها الشركة تقدر ب 38% على مبيعات كل ألبوماته وأغانيه. يقال أنه لليوم ما فما حتى فنان في العالم تحصل على هذه النسبة اللي تحصل عليها مايكل. التحول هذا كان خطوة مهمة مهدت لانطلاقة كبيرة لمايكل كفنان منفرد، خاصة بعد تعاونه مع المنتج كوينسي جونز في أواخر السبعينات اللي باش يقودوا إلى واحدة من أكبر التحولات في تاريخ الموسيقى العالمية. وبدأ مايكل في تسجيل أول ألبوماته Off the Wall اللي باش يلقى صدى كبير ونجاح عالمي، واعتبر الألبوم هذا الدخول الرسمي لمايكل لمرحلة النجومية، ومن وقتها أصبح نجم البوب العالمي. ودخل مايكل جاكسون في أكبر مرحلة نجاح في مسيرته الفنية، وانطلق في الإنتاج الموسيقي المكثف. عام 1982 أصدر مايكل ألبومه الجديد ثريلر اللي كسر به الدنيا، وأسند له رسميا لقب ملك البوب. من أبرز الأغاني اللي في الألبوم برشا فيكم رم يعرفوها Beat It Billie Jeans، وطبعا أغنية ثريلر اللي كانت عنوان الألبوم. بعد 5 سنين تحديدا عام 87 يصدر ألبوم جديد بعنوان Bad، من أبرز الأغاني في هالألبوم Smooth Criminal. 4 سنوات من بعد تحديداً عام 91 يصدر ألبوم جديد بعنوان Dangerous. عام 95 يصدر الألبوم التاريخي History اللي كانت من ضمن أغنية Earth سونغ عام 2001 أصدر آخر ألبوماته أنفنسل. مايكل اعتبر أيقونة في البوب، كان أكثر فنان مطلوب بل والأغلى سعراً في المهرجانات والحفلات. ما كانش مجرد مغني عادي، بل كان الحضور في حفلة من حفلاته وعرض كامل متكامل، صوت قوي على المسرح، رقصات مبتكرة كما المونولك الشهيرة متاعه. المسرح بالنسبة لي عرض بصري فرجوي كامل فيه قصة وإخراج وغناء. حفلاته كانت معروفة بأنها بكلها طاقة وتشويق، مؤثرات بصرية، أزياء مميزة، كل حفلة تتحضر قبل بشهرة، ريجور وجدية كبيرة ياسر منه في اختيار الناس اللي موجودة معاه على المسرح. كانت أكبر جولة عروض في مسيرته الفنية The History World Tour اللي عملها بين عام 96 و97. الجولة هذه اللي زار فيها دول في أوروبا، في آسيا، في أمريكا الجنوبية وتونس. تونس الدولة العربية الوحيدة اللي غنى مايكل جاكسون فيها. بخلاف نجاحه الكبير في عالم الفن، تعرف مايكل زاد بطبعه الإنساني، وإن كان يقدم بشكل مستمر مساعدات مادية لمقاومة الفقر والمجاعة في إفريقيا، شارك في مشاريع عديدة لجمع التبرعات، تبرع برشا فلوس لبناء سبيطارات وعلاج المرضى، لكن كانت عنده زاد حديقته السرية. نجاح مايكل جاكسون العالمي خليه يكون مادة دسمة للصحافة. مايكل كان من أكثر الأسماء اللي تعمل ضجة كبيرة في وسائل الإعلام، هذاك علاش كان ديما ملاحق من قبل الباباراتزي وعتسات الكاميروات اللي يحصروا فيه وين ما يمشي، في المهرجانات، في المطارات، في الفنادق، وحتى في تحركاته اليومية العادية، حتى كي كان يحاول يعيش حياته كإنسان عادي بين ظفرين مع أولاده وزوجته في وقت ما من حياته، كانت عدسات الباباراتزي تحصر فيه وتنقل أدق تفاصيل حياته للعلن. ما كانتش عنده خصوصية جملة في حياته، وهذا يقال أثر كثيراً على نفسيته، خاصة وأنه مايكل نادر ما كان يرد على الإشاعات أو الاتهامات اللي تتقال عليه باستمرار. حسب كلام المقربين منه، فأنه مايكل جاكسون عانى كثيراً من الضغط الإعلامي والإشاعات المتواصلة، لدرجة أنه أكثر من مرة عانى من حالات اكتئاب حاد، ولا يعتمد بشكل كبير على الدويات والمسكنات، الشيء اللي أثر حتى على مردوده وأدائه الفني. من أكثر المواضيع اللي أثارت الجدل في حياة مايكل جاكسون كان التغيير الجذري اللي صار في شكله ولون البشرة متاعه. وقتها تحكي برشا على الموضوع وظهرت برشا روايات وإشاعات، وتعرض مايكل لهجوم كبير برشا. البعض يقول أنه قاعد يحاول يتشبه بنساء، والبعض الآخر اتهمه بأنه ناكر لأصوله الإفريقية ورافض هويته كفنان ورجل أسود، واتهم حتى بالعنصرية. مال شنو بدل القشرة متاعه ولا أبيض أكثر من البيض؟ الضجة كانت كبيرة جدا، والناس بقات تحكي لسنوات على التحول الكبير اللي صار في لون البشرة متاعه وفي وجهه، وخاصة خشمه. على غير العادة اختار مايكل مرة هذه يخرج عن صمته ويحكي ويوضح الحقيقة في أكثر من برنامج تلفزي وتصريح صحفي. كان أول ظهور ليه في الموضوع عام 93 مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري. وقتها أكد أنه ما بدلش لون بشرته بدفع التجميل ولا التشبه بالبيض ولا أي شيء من ذلك. مال شنو؟ قال بدله لسبب صحي، لأنه أصيب بمرض اسمه فيتيليجو ولا البهاق احنا نقولوله، مرض جلدي مزمن غير معدي، لكنه يؤدي فقدان الجلد للصبغة الطبيعية وتظهر بقايا بيضة في الجسم نتيجة تدمير الخلايا المسؤولة عن إنتاج الميلانين. مع انتشار المرض بشكل كبير في بدنه الكل، قال مايكل أنه التجأ لتوحيد لون البشرة عبر استعمال مستحضرات طبية وكريمات موجهة لخلايا اللون، تجنباً للاختلاف الكبير بين المناطق الداكنة والفاتحة في جلده، وبالتالي ولا أبيض.
1: That's the most ridiculous, horrifying story I've ever heard. It's crazy. Mm-hmm. I mean, why? Number one, it's my face as a child in the commercial. Mm-hmm. Me, when I was little. Mm-hmm. Why would I want a white child to play me? I'm a black American. I'm proud to be a black American. I am proud of my race. I am proud of who I am. I have a lot of pride in who I am and dignity.
0: لكن مع ذلك قال أنه فعلا عمل عملية الخشم، عمل عملية تصغير أنف. داير ما نعرفش حقيقة درجة نجاحها لأنه خشمه حالة حليلة مسكين. وهذا كان نتيجة مخلفات المعاملة السيئة والتنمر اللي تعرض له من بوه في طفولته. كان تذكر اعتبر أنه عمل هالعملية بسبب العقدة اللي كانت له من بوه اللي يقول له خشمك كبير. بعد التصريحات اللي أدلى بها مايكل جاكسون هدأت نسبيا الضجة، والناس بدأت تفهم الحقيقة وراء تغيير اللون متاعه، حتى أنه الهجوم اللي كان عنيف ضده تحول تدريجيا إلى نوع من التعاطف معاه. لكن هالتعاطف مش بش يستمر طويلا، وبدينا نكتشف أجزاء من الحديقة السرية لجاكسون. بعد أشهر قليلة تحديدا في أوت 1983 اسم مايكل جاكسون رجع يتصدر عناوين الصحف والمجلات العالمية من أول وجديد. أما المرة هذه مش بسبب غناية ولا بسبب لون البشرة متاعه. اتهم مايكل جاكسون بالتحرش بطفل عمره 13 سنة اسمه جوردن شاندلر. خبر زلزل العالم وقلب الدنيا على رأسه. نحكيه على فنان يمثل قدوة كبيرة بالنسبة للشباب وخاصة للمراهقين. الموضوع ولا حديث العالم لأسابيع طويلة. الصحافة استغلت القضية إلى أقصى حد وبدأت تنشر يومياً في تفاصيل تسريبات وإشاعات زادت من تعقيد الوضع. زيد الماء زيد الدقيق. من جهته مايكل سينفي صحة الخبر، أنكر أنه تحرش بالوليد، لكن رغم نفيه المتواصل القضية ما وقفتش عند مجرد الإشاعات، بل تحولت رسميا إلى تحقيق جنائي ومدني في نفس الوقت، في واحدة من أكثر القضايا اللي أثارت الجدل في تاريخ الفن والإعلام في أمريكا. 25 جون في 1994 تم الإعلان عن تطور مهم في القضية. عائلة الطفل جوردن شاندلر وافقت على تسوية خارج المحكمة، وكانت النتيجة مفاوضات بين الطرفين، وقفة القضية المدنية مقابل تعويض مالي قدر وقتها ب20 مليون دولار حسب ما صرح به في عديد المصادر الإعلامية. التسوية هذه صحيح وقفت الدعوة المدنية اللي تقدمت بها العائلة، لكنها ما كانتش حكم براءة مايكل جاكسون، بل بالعكس، إذا أعطى فلوس السيد فربما فما إن في الموضوع. زيد الدولة واصلت في التحقيق الجنائي في الحادث. بعد القضية هذه فضل مايكل يبعد نسبيا عن الأضواء والإعلام وقلل من ظهوره، واختار ينعزل في مزرعته الشهيرة نيفرلاند رانش في ولاية كاليفورنيا، بعيد عن ضغط الصحافة وملاحقة الباباراتزي. المزرعة هي بيدها اللي بش يصير عليها برشة جدل من بعد. رغم محاولاته أنه يبعد على الإعلام، يبقى اسم مايكل جاكسون متصدر عناوين الصحف من ساعة لساعة. كان كل ظهور أو حدث في مسيرته يتحول لمادة إعلامية ضخمة، مرة بإصدار ألبوم جديد يحقق نجاح عالمي باهر، مرة بحفلاته اللي كانت تستقطب جماهير بالملايين وتثير ضجة كبيرة في كل أنحاء العالم. ورغم هذا مايكل كان يحاول قدر الإمكان الابتعاد عن إثارة الجدل في المواضيع الحساسة الأخرى، والتركيز أكثر على أعماله الفنية وصورته كفنان عالمي. لكن الاستقرار مرة أخرى لن يدوم طويلا. 3 مارس 2003 يتم بث فيلم وثائقي بريطاني بعنوان Living with Michael Jackson، العيش مع مايكل جاكسون. وثائقي للصحفي مارتين بشير تناول الحديث على جوانب من حياة مايكل داخل مزرعة نيفرلاند هذه، كيفاش عاش بعيد عن الإعلام والضجة لمدة 9 سنين. نكتشفوا فيه الساعة رانش غريب عجيب، فيه بلاد عبارة أليس في بلاد العجائب وألعاب وكأنه مدينة ألعاب وحاجات عنده في وسط هالرانش هذا، معمولة بالخصوص للصغار. الحقيقة الفيلم أثار جدل واسع جداً، مش فقط بسبب الصور لكن بسبب بعض التصريحات اللي قالهم مايكل. كما شنية مثلاً؟ قال أنه في مزرعته الخاصة هذه يستقبل ساعات البعض من المعجبين من الأطفال. باي الأطفال اللي كانوا يباتوا بحذاه في المزرعة. باي وين يباتوا؟ يباتوا ساعات معاه في بيته. الله الله، تصريحه هذا باش يقلب الدنيا عليه، خاصة مع اللي باش يصير أشهر قليلة بعد عرض الفيلم، بما أنه في شهر نوفمبر 2003 وليد اسمه غافين أرفيزو تكلم هو وعائلته في وسائل الإعلام واتهموا مايكل أنه اعتدى عليه وتحرش به. اتهامات خلت ملك البوب من جديد يتصدر غلافات الجرائد والمجلات ووسائل الإعلام العالمية، المتحرش البيدوفيل. ومرة أخرى اسم مايكل يرتبط بقضايا تحرش واعتداء على القصر. مرة هذه سيتم فتح تحقيق كبير في الموضوع في نهاية 2003، ومع بداية 2004 60 أمني فيدرالي توجهوا لمزرعة مايكل لتفتيشها. حسب ما تم تداوله من بعد سيتم العثور في المزرعة على العديد من الأدلة اعتبرت اللي قد توحي بأشياء معينة، مثلا مجلات إباحية. باه القاو زاد في حاسوبه بعد تفتيشه، صارت عملية بحث على فيديوهات إباحية من مختلف الأصناف، مش لازم نعطيك التفاصيل. طبعا عاد الخبر عاود رجع على الصفحات الكل، ومايكل نعت بأبشع النعوت والناس هاجمته من جديد. واللي كان مكذب الأخبار عام 93 ولا طوى مصدق الشيء ولا بالإثباتات، حتى أنه اكثر عدد الشهادات اللي أصحابها يأكدوا أنه مايكل اعتدى عليهم كي كانوا صغار. ما وكل أولاد اللي كانوا صغار كبروا. مايكل القى روحه في دوامة كبيرة وبش تتوجه له 10 تهم. 4 تهم تتعلق بالتحرش بقاصر، 4 تهم تتعلق بإعطاء مشروبات كحولية لقاصر، هي تهمة في أمريكا، تهمة فيها محاولة إغواء قاصر، وتهمة أخيرة بالتآمر، التآمر في معنى التآمر من أجل أنه يجيب القصر ويتم الاعتداء عليهم. انطلقت محاكمة مايكل في 7 فيفري 2005 بعد قرابة العامين من جمع الشهادات والأدلة والمعطيات. محاكمة كانت كبيرة برشا، استمرت 5 أشهر. الغريب أنه الأدلة اللي تم جمعهم من مزرعته لم تعرض في المحكمة. علاش؟ لأنه فريق دفاع مايكل جاكسون بقيادة محاميه توم ميزيغو طعنوا في مصداقية الأدلة هذه وقدموا دلائل وبراهين تنفي صحتها. كيفاش؟ مثلا قالوا للمجلات الإباحية اللي لقاوها هاي عملوا عليها تحاليل البصمات، هاي ما فيها حتى واحدة فيها بصمة مايكل. ما أثبتوا زادة أنه في الوقت اللي من المفروض عملوا وكالرشيرش، قلنا فما شكون عمل رشيرش على الانترنت على فيديوهات إباحية، مايكل وقتها كان في ألمانيا وما كانش في مزرعته، بالتالي مش هو. بالتالي أصبح ما عاد فما حتى دليل يدين فعلا بارتكاب الجرائم المتهم فيها. أكد فريق الدفاع أنه اللي صار الكل مؤامرة كبيرة استهدفت ملك البوب. حب نقول لك أنه هيئة المحلفين برأت مايكل جاكسون من كل التهم الموجهة ليه، أما مش على خطر ما لقاوش بصماته على المجلات، لا لا، بالأخص لأنه في قاعة المحكمة صارت حاجة قلبت مرة أخرى الموازين. طفل جافين أرفيزو ذكرته اللي هو وعائلته اتهموا مايكل بالتحرش به، واوا قال في المحكمة أنه مايكل بريء ولم يعتدي عليه وما أجبروش على شرب الكحول. قال لي أمه هي اللي أجبرته أنه يقول الأكاذيب هذه باش يبتزوا مايكل من أجل الفلوس، بما أنه جافين أرفيزو كان يعاني من السرطان وحسب ما صرحوا له به الأطباء قالوا له حالته مدهورة ويحتاج لعلاج سريع ويتكلف برشا فلوس، وبالتالي قرر وقتها يبتزوا مايكل باش ياخذوا منه الفلوس باش يداويوا الطفل. محاكمة مايكل طبعاً صارت لها تغطية إعلامية غير عادية. بعد انتهاء المحاكمة قرر مايكل جاكسون يغادر الولايات المتحدة لفترة وأقام في عدة دول خارج أمريكا، بينها مثلاً البحرين أقام فيها فترة معينة، حتى قرر أواخر 2006 يرجع من جديد للولايات المتحدة ويستقر رسمياً في لوس أنجلوس وتحديداً في حي هومبلي هيلز الراقي. بشوية بشوية حاول مايكل تجاوز الأزمات اللي صارت له الكل والفترات السيئة اللي عاشها، ورجع من جديد يخدم على مشاريعه الموسيقية. كان يخطط لمشروع حفلات عالمية عملاق بدايته من لندن في جويليا 2009، ومن غادي ينطلق في سلسلة ستكون نقطة عودة ملك البوب من جديد. بدأ في التدريبات والتحضيرات، بدأ في تسجيل مجموعة من الأغاني منها مثلاً Best of Joy و Behind the Mask اللي تم نشرها سنوات من بعد. You are the spring, our lives a sacred thing. You know I always will love you. الأغاني هذوما كان باش يضمهم لألبوم جديد اللي باش يصدر أيام قبل انطلاق سلسلة الحفلات متاعه، لكنه مات أو تقتل قبل شهر ملي يرجع للساحة. سيشيع جثمان مايكل في جنازة كبيرة برش حضروها حضوراً في البلاصة اللي تعملت فيها أكثر من 17,000 شخص، تفرجوا فيها في العالم أكثر من 2.5 مليار متفرج، وسط حزن كبير عاشته أمريكا والعالم. بعد وفاته مباشرةً تم إصدار فيلم بعنوان مايكل جاكسون This is it، فيلم تناول عرض كواليس وتحضيرات حفلات This is it اللي عمرها ما صارت، تدريبات مايكل الأخيرة قبل وفاته، لقطات من الرقص والغناء وتصميم العروض المسرحية اللي كان باش يعرضها في الحفلات اللي كان يحضر فيها. فيلم ممتاز ننصحكم به، هنا فرجت فيه وحقق نجاح كبير في قاعات السينما في العالم. We're all here because of him. May that continue with him leading the way. This is the moment. This is it. It's an adventure. It's a great adventure. السلطات الأمريكية حلت تحقيق واسع لمعرفة أسباب وفاة مايكل، خاصة بعد ما أكد تقرير الطب الشرعي وجود كميات من الأدوية القوية في بدنه. لازم تعرف أن الضغط الكبير اللي عاشه مايكل السنوات الأخرى أثر برشا على نفسيته، ولا يعالج عن طبيب نفسي ويتعاطى في أدوية مهدئة بل ومخدرة. لكن الجرعات اللي كان ياخذ فيهم حسب رواية المقربين وعلى رأسهم دكتوره الخاص كونراد موري ما كانوش يكفيوه، ما كانوش يفيوه بالغرض بالنسبة لمايكل، الشيء اللي خلاه يطلب من طبيبه الخاص أنه يزود له في الدوز، يزود له في الجرعة باش ينجم يرقد. ما عادش منجم يرقد. مع تقدم التحقيقات شيت قال أنه مايكل ما انتحرش ولا تقتل، مال خذا جرعة زايدة بسبب تقدير غالط لحالته من قبل طبيبه الخاص كونراد موري اللي توجهت له تهمة القتل غير العمد. سي كونراد أعطى مايكل جرعة زايدة من البروبوفول دواء التخدير، توجهت له زايدة اتهامات تتعلق بعدم التعامل الصحيح مع حالة مايكل الصحية وتأخر طلب المساعدة الطبية، خاطر هو كان حاضر والسيد مات. اعترف كونرالد أنه فعلا أعطى مايكل الدواء هذاك، لكن قال اعطيتهوله استنادا على رغبته، هو اللي طلب مني الدواء وهو اللي طلب نزيده في الجرعات. هاي لكن أنت طبيب يا سيد طبيب. قال ما كانتش نيتي أني نقتله، واللي صار هو حادث. في عام 2011 انطلقت محاكمته رسميا، وبعد أسابيع من الجلسات والمرافعات أصدرت المحكمة على كونرالد موري حكم بالإدانة بتهمة القتل غير العمد والإهمال الطبي، وبعد مداولات عديدة تحكم عليه بالسجن 4 سنين، بش يعدي منهم عامين ويتم الإفراج عليه من بعد.
2: Le médecin de Michael Jackson a menti au quatrième jour du procès de Conrad Murray. Les débats ont porté sur l'état de santé du roi de la pop à l'arrivée des secours et sur les médicaments administrés avant son décès le 25 juin 2009. Michael Jackson semblait déjà mort quand les pompiers et le médecin urgentiste ont tenté de le ramener à la vie.
0: Dans les années suivantes, il y a eu un nouveau ou une nouvelle nouvelle. Il dit que Michael Jackson est mort. وأنه الرابر تشون كومز المعروف باسم بي دي دي هو اللي قتل مايكل. الخبر هذا جاء بعد ما تم تداول فيديوهات عديدة تشير أنه بي دي دي عنده نفق سري تحت الأرض يربط قصره بقصر مايكل جاكسون في لوس أنجلوس. رجت الكثير من الإشاعات لتقول أنه سبب القتل كان انتقاما أو غيره، لكن الرواية الكل ما فهم عليها حتى دليل يثبتها، وبالتالي تبقى الرواية الرسمية لوفاة مايكل جاكسون هي تسمم حاد بمزيج من الأدوية القوية المهدئة والمخدرة، وطبيبه الخاص هو المسؤول الوحيد على الحادثة. رغم هذا برشا ناس ماهيش مصدقة خبر موت مايكل جاكسون لليوم، فليأكدوا أنه مايكل عايش وهرب من الولايات المتحدة واستقر في دولة من الدول باش يبعد على عيون الصحافة والمحاكمات اللي كانت تستنى فيه. على مدى سنوات بقى اسم مايكل جاكسون يثير ضجة كبيرة، سواء بسبب نجاحاته الفنية الاستثنائية، أغانيه اللي بقات في ذاكرة محبيه، أو بسبب الجدل والقضايا اللي لحقته على طول حياته وبعد وفاته. عام 2019 اصدر فيلم وثائقي اتهامي جديد بعنوان Living Neverland. في الفيلم فاد روبسون وجيمس شافتشوك زوز رجال ولاو رجال قدموا تصريحات مثيرة جدا، حكاوا علنا على تعرضهم للتحرش والاعتداء الجنسي كي كانوا مراهقين ومشاو لدار مايكل جاكسون. وقتها مرة أخرى بش يرجع اسم مايكل يعمل ضجة إعلامية واسعة، بل بعض القنوات التلفزية والإذاعات قررت إيقاف بث أغانيه باعتبار وأنه بيدوفيل. عائلته ردت على كل الاتهامات ونفات صحتها وقالت أنه الفيلم مركز على شهادات متناقضة. خرجت شقيقته جانيت جاكسون ودافعت عليه في الإعلام واتهمت الفيلم وأصحابه بمحاولة تشويه صورة مايكل بعد وفاته، وأكدت أن العائلة ستلتجأ للقضاء لمحاسبة مخرج ومنتج الفيلم وكل شخص ساهم في تشويه صورة مايكل. مؤخراً بشرجع اسم مايكل من جديد يتصدر قائمة الأسماء الأكثر بحثاً على جوجل بعد عرض فيلم جديد بعنوان مايكل. فيلم عرض في أفريل 2026 بطولة جافار جاكسون، هذا ولد خو مايكل جاكسون يشبه له برشا. العمل يستعرض حياة ملك البوب من بدايته مع فرقة جاكسون 5 مروراً بنجاحاته الساحقة والجدل الكبير اللي رافق حياته وصولا لوفاته عام 2009.
3: Il faut que je vous explique un truc. Dans la vie, soit on est un gagnant, soit on est un perdant. Vous avez envie de travailler à l'usine comme moi toute votre vie ?
4: Non, monsieur.
3: Ouais, ben moi, j'en ai aucune envie. Vous êtes prêt à vous battre ?
4: Oui, monsieur.
3: Plus fort, j'ai rien entendu. Vous êtes prêt à vous battre ?
4: Oui, monsieur.
5: On y va quand tu veux, Michael.
0: من النهار الأول لعرض الفيلم أثار هو زادة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام، خاصة مع انقسام الناس بين اللي متحمسين يشوفوا الجانب الفني والإنساني في حياة مايكل وبين اللي يعتبروا أنه الفيلم تجاهل ولا خفف من الجدل والقضايا اللي ارتبطت باسمه عبر سنوات.

0: كل سبت 9 ل 10 ليلة البيا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
0: بينك اند جراي من قلب التحضيرات، اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائيه. نوفوتي كوليكسيون جاهزه، تفاصيل دقيقه، الوان عصريه واناقه في كل قطعه، والاسعار مفاجاه حقيقيه. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
2: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريد شير جيب زوز دينارات ولا أكثر، والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ اس ام اس، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
2: أريد طور عالمك.
4: جوهرة
5: FM. Publicité.
6: Avec l'équipe sport sur Jouer FM.
1: برعاية
3: مع أريدو، في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير، ألعب على ما أريدو وإلا كليكي عاليان يجيك بغ اس ام اس، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك.
6: جوهرة سبور.
7: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية، والبداية باش تكون بالدفعة الثانية المقابلات ربع نهائي كأس تونس. ماضي 3.5 تقدم سقيت الدائر، وبعد صعوده للرابطة المحترفة الأولى تواجه شبيبة العمران، يحكم المباراة سيف الدين الورتاني في الفار مجدي بلاغة، مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الثانية. في نفس التوقيت بعث بوحجلة لأنهى الرابطة المحترفة الثانية في المركز التاسع، يواجه الترجي الرياضي التونسي تحكيم نضال الطيف وهيثم قيرات باش يكون في تقنية الفار. الترجي يدخل المباراة دون لاعبيه الأجانب في غياب محمد أمين بن حميدة بسبب تواجده مع المنتخب، مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الأولى. الموعد الاثنين القادم 25 ماي مع مقابلات نصف نهائي البراج الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والهدف فريق واحد يصعد للرابطة الأولى. نهار الاثنين مقابلات نصف نهائي البراج، ثم الفائز ما بين المباراة الأولى ومباراة الثانية يلعبوا النهائي، والفائز هو اللي يصعد للرابطة المحترفة الأولى. الأربعة نهار الاثنين القادم نادي حمام الأنف مستقبل القصرين، في نفس التوقيت الأربعة الملعب الجبسي اتحاد تطاوين، في صورة نهاية المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة للركلات الترجيحية. نبقى في الرابطة الثانية، واجتماع بين أعضاء المكتب الجامعي ومكتب الرابطة وأعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم برؤساء وممثلي الفرق اللي باش تلعب البراج، كما ذكرناهم نادي حمام الأنف مستقبل قصرين اتحاد تطاوين والملعب الجبسي، واللي طالبوا بالنقل التلفزي، تعيين طواقم تحكيم دولية مع ضرورة تواجد الفار في المقابلة. المنتخب التونسي أقل من 18 سنة يواجه وديا نظيره الألماني على أرضية ملعب حمد العقربي برادس نهار 3-26 ماي بداية من 5:30 متاع العشية. صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رفض طلب فريق نيس الفرنسي للسماح للاعب علي العابدي بالبقاء مع الفريق لنهاية الشهر الحالي، باعتبار أن نيس باش يلعب مقابلات البراج يوم 26 و29 ماي، وقبل هذا فريق نيس باش يلعب غدوة جمعة نهائي كأس فرنسا أمام لونس بداية من 8 متاع الليل وعلي العابدي ضمن قائمة الفريق. كرة اليد غدوة الجمعة في قاعة رادس متعددة الاختصاصات نصف نهائي كأس تونس 4:30، النادي الإفريقي واجه الترجي الرياضي التونسي بإدارة طاقم تحكيم أجنبي باش يكون من البوسنة، مباراة يحضرها 1000 متفرج من جمهور الإفريقي. دور نصف النهائي الثاني السبت 23 ماي ماضي 3 سقيت الزيت جمعية الحمامات. الدوري السعودي أكيد فرجة اليوم مضمونة، نتعرفوا على بطل المسابقة في وكل المقابلات تنطلق في نفس التوقيت 7 بتوقيت تونس. النصر بقيادة رونالدو يواجه ضمك صاحب المرتبة 15، انتصار النصر يعني التتويج ويعني زاد أول لقب لرونالدو في الدوري السعودي. في نفس التوقيت 7 الفيحة يواجه الهلال صاحب المرتبة الثانية ب 81 نقطة، النصر صاحب المرتبة الأولى ب 83 نقطة. قلت الهلال ينتصر لكنه يبقى ينتظر عثرة النصر. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية. متساويش موعدكم في بلان سبور اليوم مع الأربعة متابعة لربع نهائي مقابلة الكأس مع عديد المتابعات والأخبار الرياضية في تونس وخارج تونس.
6: C'était Jean Respa avec l'équipe Sport.

الأربعة متاع العشية حديثنا خاص بالشباب بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. مرحبا بكم. الموسيقى حاضرة زادة معنا إن شاء الله باش تونسنا وتونسكم وين ما تكونوا أنتم تتابعوا فينا. مرحبا جيان رحمة في الإخراج، أمين الميلادي معكم قدام الميكرو لانطلاقة بالموسيقى اللي تكون حاضرة مع سايمون كالعادة. عالم الله وبعد شوية تستناو زادة كارول جي ودارين حجيت.

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدي، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز إكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوروم دو ستافيم ميسون ريزو من 19 ل 26 مايو. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
2: جوهرة أفلام. Publicité.

كنا مع وادي عمراد، مرحبا من جديد في لابو 2.0. نحكيو على لانيتي انترناسيونال، دونك الحاجه اللي لاحظوها يظهر لي برشا من المستخدمين، دونك تغيير في الواجهه نتاع لانيتي، وبطبيعه الحال واجهه جديده لكل طالب شغل اليوم مطالب انه يدخل ويقوم بتحيينات في المعطيات نتاعو في هالفضاء الجديد هذا. بطبيعه الحال اذا كان فما اي تغييرات كيك يكون البروفيل نتاعك اجور، اموره 5 على 5 باش تتميز وتتمتع بالعروض المختلفه. كيف نحكيو على لانيتي انترناسيونال، دونك الوكيل الوطني للتشغيل والعمل المستقل في إطار عروض الشغل الخاصة بالخارج، فمع عديد العروض ولعل أهمها في فرنسا، في قطر وفي السعودية. القطاعات المنتنانس، les lignes de production زاد كيف كيف les équipements d'élevage، حتى في التكستيل هذا في قطر، وبالنسبة للسعودية في الطب البيطري في إيطاليا، سائق شحنة بيرو خاصة شهادة CQC، الترشح لمختلف العروض هذوما تنجموا تلقاهم في الموقع الرسمي متاع لانيتي انترناسيونال. تدخل إذا كانك جديد بطبيعة الحال تعمل انسكريبسيون، تسجل الدخول، تعمر مختلف المعلومات الشخصية والمهنية متاعك. بطبيعة يجب يكون عندك سي في باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، وذي يفرق حسب العرض ومختلف الوثائق المطلوبة، وغادي تبوستولي. وبطبيعة الحال نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. نذكر الموقع aneti-26international.tn باش تلقاوها في حلة جديدة. وكما قلت للناس اللي ديجا عندهم دي كونت قدوم ينجموا يدخلوا ويعملوا لي ميزاجور اللازمين باش تكون أمورهم واضحة 5 على 5، سورتو إذا كانوا هما ديجا مقدمين في عروض سابقة. نرجع احنا مع الموسيقى كالعادة في لابو 2.0 مع حسان ثابت، بعد شوية جاكسون 5، اما توسويت خليكم مع سيلاوي.

0: 2.0.
1: مرحبا من جديد في لابو 2.0. نذكر انه غدوه فما موعد فني متميز ان شاء الله في سوسة يحيي نادي سوسة المالوف والموسيقى التقليديه هذا بمناسبه عيد ميلادهم الخامس. حفل فني بمشاركه الفنان سفيان زايد غدوه 6 متاع العشيه بقاعه سراي سوسة. دونك موعد جميل جدا، مصور احتفاليه واجواء فنيه متميزه باش تكون في الموعد. بطبيعه نذكروا انه تنجموا تربحوا معنا تذاكر للحفل هذا، تبعثوا اس ام اس في جي على 85 990، وعلاش لا، ان شاء الله تكونوا من الفايزين، ان شاء الله تكونوا حاضرين في هالموعد الفني المتميز لنظم نادي سوسة للمالوف والموسيقى التقليدية. والمناسبة يدور لمناسبة جميلة اللي هي عيد ميلاده الخامس بمشاركة الفنان سفيان الزايدي غدوة 6 متاع العشية في قاعة السراي سوسة. نجم تربحوا التذاكر، تبعثوا اس ام اس على 85 990. ذا ويكاند بعد شوية، نواصل معكم تو سويت الموسيقى بصوت زين العمر.

بعرف معي على جوهر اف ام. مرحبا من جديد, مواصل معكم بتويع في لابو 2.0 ان شاء الله في ساعتنا الثانيه والساعه الجايه حديثنا فيها بتبيعه خاص بالذكاء الاصطناعي. سينا الاخبار مع موجز الماضي 3 جوست بعد شويه. احنا نواصل معكم طبعا بالموسيقى مع ويتني هيوستن.

0: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع بادل تونيزيا.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام
1: بمساهمة ميلينا ولابوغاتوار اس بي ار.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام
3: بكم أفاد أستاذ جراحة القلب بكلية الطب تونس والمدير العام للمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء جلال الدين الزيادي بأن المركز تمكن منذ بداية السنة الحالية من إنجاز 6 عمليات أخذ أعضاء من أشخاص متوفين دماغيا، مكنت من إجراء أكثر من 8 عمليات زرع كلى و3 عمليات زرع قلب وكبد. وأضاف الزيادي خلال يوم تحسيسي نظمه المركز بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية أن تونس أنجزت خلال السنة الماضية ما مجموعه 45 عملية زرع أعضاء من أشخاص متوفين دماغيا. تحدث وكذا أيضا أن قائمة الانتظار الخاصة بعمليات زرع الأعضاء ما زالت طويلة، خاصة بالنسبة لمرضى القصور الكلوي، حيث ينتظر نحو 1600 شخص إجراء عملية زرع كلى. في المقابل تبقى قوائم انتظار زراعة الكبد والقلب أقل عددا، نظرا إلى أن المرضى المحتاجين لهذه الأعضاء لا يمكنهم الانتظار لفترات طويلة بحكم دورها الحيوي في الحفاظ على الحياة. الزيادي أكد أن التبرع بالأعضاء عمل تضامني ومجاني وشفاف، داعيا المواطنين إلى إضافة صفة متبرع في بطاقات التعريف الوطنية لتسهيل عملية التبرع عند الوفاة الدماغية، معتبرا أن التبرع بالأعضاء هو إهداء للحياة. أفادت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد اليوم بأنه تم تأجيل انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بغداد تونس بغداد إلى يوم 28 مايو الحالي بعد الاتفاق بين الخطوط الجوية العراقية والجهات التونسية المعنية. وأوضحت السفارة في بلاغ نشرته أن قرار التأجيل يعود لأسباب فنية، مشيرة إلى أن الخطوط العراقية تحرص على تذليل جميع العقبات أمام استئناف رحلاتها المباشرة من وإلى تونس. كما نقلت شبكة ABC الأمريكية نقلا عن مسؤول عسكري من الاحتلال أن الكيان يراقب عن كثب المحادثات بين واشنطن وطهران وهو مستعد لجميع السيناريوهات. مع المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

نرجع معكم من جديد في لابو 2.0 ماضي 23 دقيقة. ندوة وطنية في تونس في علاقة بين المهندس والذكاء الاصطناعي حدث باش يحتضنوا مقر عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة، وهي ندوة وطنية بشرف وزير تكنولوجيا الاتصال تحت شعار المهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. الموعد شان نهار السبت 23 ماي. الهدف من الندوة هذه تسليط الضوء على الدور المحوري للمهندس التونسي في بناء السيادة الرقمية وتنفيذ الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال جمع صناع القرار وخاصة الخبراء والمهنيين والمبتكرين الشباب في مجال التكنولوجيا. تصور موعد مهم جدا باش يكون فيه عرض حول تاريخ وتطور ومستقبل الذكاء الاصطناعي. مش قادم أستاذ محمد الوادي معهد الأعلى للتصرف بتونس، حلقة نقاش زاد حول تحديات المهندس في المنظومة الوطنية الذكاء الاصطناعي، وباش تواصل مع ندوة أخرى وجلسة ثانية باش تتضمن مداخلة حول توطين الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، باش تنفيق طرح وعرض قصص نجاح في القطاعات كما النقل والاتصالات. وبها المناسبة نحكي لنا على التظاهرة والندوة باش تم تقديم 3 مشاريع هندسية مبتكرة في مجالات البصمة الكربونية، الأمن السيبراني والذكاء التجاري. موعد مهم كما قلنا باش يكون إن شاء الله نهار السبت هذا في مقر عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة، ندوة تحت شعار مهندس في قلب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. موعد مهم ياسر، وإن شاء الله يقدم الإضافة في بلادنا وللشباب وللمهندس بطبيعة الحال. نوصل مع الموزيكا بعد شوية رامي صبري، أما دو سويت خليكم مع رودي وسيرينا.

0: جولين مع ذا بوس هوس على جوهر اف. مرحبا من جديد، نرجو معكم كالعاده في لابو 2.0. نوصل حديثنا في ساعتنا الثانيه على الذكاء الاصطناعي، واليوم ميتا، شركه ميتا اللي اعلنت واعلمت الاف من موظفيها في الايامات الاخيره دونك الغاء العمل نتاعهم وتسريح الاف الموظفين في خطوه سبقت اعلان موجه تسريحات دونك كبيره في مختلف الشركات الامريكيه. دونك هذا اللي بدا البارح، تسريح 8000 موظف من ميتا. شملت هالموجة الأولى قريب 10% من القوى العاملة العالمية في شركة ميتا، يعني قريب 8000 موظف، وهكا تكون أكبر عملية خفض للوظائف في الشركة منذ الموجة متاع عام الكفاءة اللي كان بين 2022 و2023، ومعها تم إلغاء قريب 21000 وظيفة. الشركة رفضت التعليق على ما تم القيام به في الفترة هذه، خاصة مختلف وكالات الأخبار، ونقل موقع بيزنس انسايدر على مذكرة داخلية لرئيس الموارد البشرية في ميتا أنه الإشعارات الفصل هذه تم إرسال على 3 دفعات مع الساعات الأولى للصباح، وطالت حتى مناصب إدارية، والهدف منها تقليل طبقات تنظيمية والاعتماد على فرق أصغر وأكثر مرونة تخدم إلى جانب أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومعها زاد إعادة توزيع لآلاف الموظفين في مشاريع جديدة في المقابل. دونك في مشاريع جديدة اختارت أنها تركز عليهم أكثر شركة ميتا. تصور هذه ماهيش آخر شركة باش تقوم بمثل هال عملية تسريح الموظفين، ولكن اليوم الكرة عند الموظف أنه يكون يعني بوليفالون ويتمكن من مختلف الأدوات بطريقة سريعة وبدون شك، بطريقة اللي تخليه ديما من أولويات أي شركة يخدم فيها، وهذا يظهر لي ينطبق حتى على بلدنا تونس في مختلف القطاعات. نوصلوا مع الموسيقى اللي تكون بعد شوية مع زاز، أما تود سويت خليكم مع رامي عايش.
1: ما بدك ياني روح بروح.

حسين ديك معه نوصل لاخر معادنا لليوم في لابو 2.0. شكرا للكيب الكل، منير اسماعيل في الاخراج، حسام قايد في الديجيتال، امين الميلادي مقدم الميكرو. بطبيعه خليكم بقيت برامج الدنيا ما فيها. سيد احمد كريم تحياتنا ليه، يسمع فينا في الكهرباء مش في الكهرباء بعدين سيد احمد. يلا خليكم بقيت برامج الدنيا ما فيها، ان شاء الله نكون زين. ناس كل تشاو تشاو، باي باي.

0: الراكات اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام
1: بمساهمة ميلينا ولابوغاتوار اس بي ار.
2: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة اف ام. اشرف بن عبد السلام
3: مرحبا بكم. حذر اليوم رئيس لجنة الفلاحة بمجلس النواب الشعب حسن الجربوعي في تصريح موفد الجارة فامر صغير على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع إلى اتحاد الفلاحة وممثلين عن كونكت بخصوص منظومة الألبان ومنظومة اللحوم وقطاع زيت الزيتون. حذر من أزمة وطنية بسبب وجود لحوم خروف روماني في الأسواق قادمة عن طريق التهريب من الجزائر مما قد يطرح مشاكل صحية للمواطنين.
4: اليوم ماهوش معقول في عيد كبير ماهوش موجود الأضاحي رغم اللي وزارة التجارة وعدت مش تجيب في 15,000 حتى رقم بسيط لكن ما جابتش لحوم ما جابتش. وأنا اللي خلى الموضوع بالنسبة لشخصي أزمة وطنية اللي نشوف اللي ثم الحم داخل متاع رومانيا موجود في تونس ما جبناهش عن طريق أمور قانونية وعن طريق ديوانتنا وعن طريق بياترتنا قاعد يدخل لتونس من الحدود الجزائرية في النوار كونترا. هذه هي ناقوس الخطر اليوم. إذا كان ما خدمناش على إصلاح وهيكلة القطيع ما خدمناش على توريد اللحوم للمواطن التونسي اليوم فما طريقة اللي كونوا بأمور غير صحية بأمور غير قانونية قاعد يدخل الحم. مناش نحكيو على العلوش مناش نحكيو على قطيع الأبقار اللي تهرب ولا العلوش اللي داخل مجال. اليوم نحكيو على الحم داخل وهذا يطرح عديد المواضيع. اليوم احنا في لجنة الفلاحة قاعدين ننسقوا مع اتحاد الفلاحين مع كونكت مع جميع المنظمات مع جميع الوزارات المداخلة والمعنية باش نلقاو حلول جدية لإنقاذ المواسم القادمة في القطاع الفلاحي. اللي قاعد يصير اليوم من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة إذا كانت الدولة اليوم تحترم شعبها وتحترم قفة الزوالي. اليوم أنا مش نعطيك مثال آخر اللي طبيب كي يعمل خطأ طبي يتحاكم. المسؤولين اليوم القاعدين يلعبوا بقفة المواطن التونسي وقاعدين يلعبوا بالقدرة الشرائية وقاعدين يلعبوا بصحة المواطن التونسي. كيفاش اليوم ما يتمش محاسبتهم؟ كيفاش تخرج وزارة اليوم تقول نقاط بيع من المنتج للمستهلك مش تبيع للمنتج مش تبيع للمستهلك؟ اليوم فما نقص كبير في القطيع فما حاجتين يتورد وتخدم على هيكلة القطيع لكن اليوم ما خدمناش عليه. لذلك احنا اليوم فما عرض وطلب في سوق الأضاحي الطلب أكثر برشا من العرض اللي موجود. للأسف لو وزارة الفلاحة عندها رقم القطيع اللي عندنا لو وزارة التجارة خدمت على الاستيراد.
3: رئيس لجنة الفلاحة بمجلس النواب الشعب حسن الجربوعي بيّن أيضا أن الحلول الترقيعية للقطاع الفلاحي لم تعد مجدية ولا تصلح المشاكل ويجب البحث عن حلول جذرية للقطاع.
4: احنا كمجلس نواب شعب اعطينا حلول عمليه وجديه لكن للاسف اليوم الوزارات المعنيه ما عندها حتى رؤيه لانقاذ القطاع ما عندها حتى رؤيه لايجاد حلول جديه للمواطن التونسي. حلول بسيطه برشا من عام ناول حكينا على الموضوع على خاطر نفس المشكل اللي طرحناه طرح عام ناول. قلنا فما حاجتين فما الامر عدد 2605 هذا يعطي 5% بريفيليج للبريفي باش يجيب الحمل العلوش ب 38 دينار و200 وباش يجيب العلوش في 50 كيلو ب 600,000 للوكيل. كونتر بارتي الدوله عندها القانون عدد 95 لسنه 2005 إلى ترقيم القطيع وإعادة هيكلته وتمويل الفلاح وتمويل الأعلاف بالبياترة وتقف قريب من الفلاح وتعاود تهيكل قطيعه. والحلول هذه سهلة في ظرف عامين قادرين اليوم نوفر المنتجات الفلاحية للمواطن التونسي بأسوام تفاضلية لكن للأسف لليوم ما فماش رؤية ما فماش مسؤول تنموي يخدم إلا وقت الأزمة تلقى الناس الكل تحكي على الأضاحي. وقت زيت الزيتون يحكيوا على زيت الزيتون وقت الزراعة الكبرى نحكيوا على الزراعات الكبرى وقت الواحات نحكيوا على التمور وقت الجني لكن من بعد باش تلقى استراتيجية ماهيش موجودة. مشكل الأضاحي ماهوش مشكل اليوم مشكل تعدى عديد السنوات واحنا اليوم قلنا العيد هذا يا اخويا يجبر ربي اجي ونقعد ونحط حلول مبنيه على الاستراتيجيه ما تلقاش حتى تفاعل من الوزاره ما تلقاش حتى تفاعل من الحكومه. حكومه كنا ننتظروا في مجله المياه ننتظروا في ثوره تشريعيه تجيك الحكومه تقول لك نحب نرتاح شهر ماي مانيش عارف شنو المنجز اللي يخليك انت باش ترتاح وشنو اللي بعد شهر ماي مش تجيب لي كمنجز. للاسف اليوم المواطن هو اللي قاعد يعاني في المشاكل اللي السبب فيها هي الوظيفه التنفيذيه لان التشريع موجوده وكافيه باش تنقذ البلاد التونسيه لكن تنفيذها هو المشكل المطروح.
3: أخبارنا العربية أعلنت القناة الثانية المغربية عن مقتل 11 شخصا وإصابة 6 آخرين جراء انهيار مبنى يتكون من 4 طوابق في مدينة فاس. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: الأربعة وتسعة دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبورت. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جوهرة فيم وجوهرة تي في، وكذلك من خلال الشين يوتيوب اللي يتابعوا فينا. الهدف الأول للترجي قدم بعث بوحجلة، شكون سجل هدف؟ خلنا نثبتوا
2: بن علي.
1: دونك مباراة كأس تونس الجزء الأول باش يكون خاص بمباراة كأس تونس. تعرفوا للدورة الربع النهائي قاعد يتلعب حاليا بعث بوحجلة والترجي في بوحجلة في أجواء كبيرة، جماهير، حضور جماهيري كبير برشا، لأنه يمثل حدث بالنسبة للجماهير بوحجلة أنه يحضر فريق كبير كما الترجي. دونك حاضرة بأعداد كبيرة خاصة في محيط الملعب، لأنه الملعب صغير دونك أعداد كبيرة. واحدة باش للترجي، أعتقد أنه بن علي ونعود نثبته بالفعل، بن علي هو اللي يسجل هدف للترجي. في المقابل سقيط الدير وشبيبة العمران 0-0، ويوم أمس نذكره ترشح بصعوبة نتسويقسي لحساب الملعب الجبسي بعد الالتجاء للحصص الإضافية، والترجي الجديد يترشح لحساب النادي البنزرتي 2-0. كذلك 1-1
3: سقيط الدير
1: سقيط الدير وشبيبة العمران، يعطيك الصحة بلال، يقول لي 1-1 تعادل 1-1. قلت بينما الترجي جرجيس أزاح النادي البنزرتي البارح 2-0. طبعا جدوا التحية كما قلت لكل السادة المستمعين والمشاهدين، وكذلك من اللي يتابعوا فينا من خلال الشين يوتيوب نتاعنا، زاد مرحبا بهم. طبعا ينجموا يلقاو كل ما يهم الرياضة. توفيق، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير كل حضور استوديو، مساء الخير بلال، مساء الخير اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: طبعا اذا الطيف انتظار انه يؤكد الهدف. بلال بشوش، اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
3: اهلا وسهلا جمال، مرحبا بك ومرحبا مستمعي مشاهدي جوهره في جوهره تي في.
1: نبدا بك بلال. نص ساعه، اكثر من نص ساعه، يعتبر انه اداء محترم لفريق المحلي بوحجله في مباراه ضد الترجي.
3: صحيح، اليوم معنا حدث كبير برشا في بوحجله، مقابله ربع نهائي كاس تونس، اول مره الفريق يوصل للربع النهائي. فريق ديجا معناها حديث العهد وفي الرابطة المحترفة الثانية، أجواء كبيرة معناها في بوحجلة، الترجي مش كل يوم يجي لبوحجلة. دونك تشوف معناها التحضيرات تاع المقابلة كانت كبيرة برشا من عندهم، تو نهارين فما نهارين والناس تحضر في المقابلة هذه، احتفالات، جماهير معناها تعيش على وقع المقابلة هذه اللي تعتبر حدث كبير في بوحجلة.
1: في انتظار تأكيد الهدف، لأنه يبدو أنه فما دفع، هل باش يعتبر الدفع خطأ ولا من بن علي على مدافع بوحجلة؟ في انتظار أنه نضال الطيف أو طاقم التحكيم الفار هو
3: هي بكل صراحة بادرة طيبة أنه في الدور هذا معناها دور الربع النهائي معناها يدخل
1: أو عيط له الفار، عيط له الفار باش يمشي يثبت هل أنه هدف ولا لا. طبعا وشوف الجمهور اللي حاضر، شو رايك بليله؟ شيء كبير
3: تراها، شيء كبير معناها يوم
1: هم عطاهم 300، هم محاضرين 4000
3: 10000 ولا 8000 محب. بوحجله معناها من الفرق اللي تعيش كوره، الفريق هذا يوصل للرابطه الثانيه معناها ولا عنده باع معناها وذراع وقاعد يقدم فيه مردود ممتاز، ضمن البقاء نتاعو معناها بصوره معناها طبيعيه في الموسم الرياضي 25-26 ووصل للربع النهائي. بكل صراحة حدث كبير.
1: صفيق زابوب، إذا هدف للتأكيد. طبعا مشى الفار أكيد بعد شوي باش ناخذوا ونشوفوا قراره، ولكن عموما شو نجم نقولوا على المباراة اللي وصلت إلى دقيقة 40 والتعادل 0-0 في انتظار أنه هذا هدف يتأكد ولا لا؟
2: يوم يعني يوم تاريخي بالنسبة لبوحجلة،
1: يوم تاريخي بالفعل. شفنا تكريم شكر الواعر قبل المباراة، زاد
2: شفنا الأجواء، شفنا الأحباء مصباح كيفاش، وعندهم مش مصباح، عندهم توا برسك 3 أيام هما
1: وعملوا شاشة عملاقة في وقعت أكيد الهدف، إذا الهدف يحتسب، وعملوا شاشة عملاقة كبيرة في وسط بوحجلة باش يخليوا الجماهير اللي ما تمكنتش أنها توصل لل

0: في المباراه هذه باش تتفرج.
1: هاك تشوف انت من فوق السطوحات وفوق ال
0: خلينا ناكدوا ساعه واحده بلاش للترجي قدام بوحاج تفضل.
1: دونك نشوف الجمهور انا بصراحه اليوم كان جاي الملعب يتساءل اكثر راهو تعب. تبقى هذاك هي مباراه الكاس الشهر نتاعها هي وقت اللي الفرق اللي طلع في اسفل في الفرق السفلى النوادي المغموره تستقبل فرق تلعب في الدرجه الاولى كما الترجي الافريقي النجم الصفاقسي بالنسبه لهم سي ان ايفينمون حدث. فاليوم حتى الكرويين زاد شفنا اللي الترجي لقى صعوبه حد 40 دقيقه لعب واتحاد معنا بوحاجله قاعد قدم في مباراه طيبه. الهدف جاء على اثر رفعه من الجهه اليسار من عند نضال العيفي و لارير جوش سنتر ولا لارير دروا سجل واللي سجل هو بن علي جاي من الخلف. بون فما دفعه خفيفه ولكن نضال طيب احتسبها عاديه ما نعرفش الفار علاش عيط له. بهذا بالنسبه للماتش هذا.
0: الماتش الاخر 1-1
1: الماتش الاخر سقيت الدير وبالنسبه
0: لي قبل شباب
1: العمران بدات ولا واه
0: الهدف
1: اللي انقذ هذه فرصه الهدف الثاني لانه ما تحسش فما فوارق يا جماعه بين سقيت الدير والعمران. تقول سقيت الدير عندها
2: سقيت الدير تو في الرابطه المحترفه الاولى
1: اي جسيه ما نحكي لك على اللاعبين والكاليتي اللي عندهم ما فماش فرق.
0: والله استفيق الحاجه اللي عجبتني
1: ما عندهمش درونجير
0: الحاجه اللي عجبتني هي نوعيه الارضيه نتاع الملاعب تو في بوحاج الارضيه محترمه جدا كيف زاد في سقيت الدير ارضيه محترمه.
1: والله سقيت الدير يتشكى رئيس النادي بصراحه لانه عنده 10 سنين الارضيه ما تغيرت يا جمال
0: معناها بود بارابول ملاعب اخرى
1: اي لا
0: ملاعب في الرابطه الاولى
1: لا كوارث صحيح
0: كوارث ملعب كوارث راه
1: هذا تو ان شاء الله هما يطالبوا مش على الاقل
0: شوف ملعب متلوي واللي ملعب هذا
1: كيف كيف اما هذا يدربوا فيه ايكول وميني ومكادي وجونيور وسينيور معناها تصور انت استهلك هيك علاش رئيس النادي نتاع ساقيت الدير طلب انه يعملوا انكس اخر بجنب الملعب هذا او في مكان اخر لانه الارض موجوده في ساقيت الدير وان شاء الله الوزاره تستجيب والبلديه تستجيب لانه في توا فريق صعد ولكاتيجوري توا اللي عنده كلهم مشاو يلعبوا على ليشيل ناسيونال فمطالب زاد مش الملعب يكون ملعب مثالي و ينجموا يتدربوا فيه.
2: التوفيق في الممكن يلعبوا في الطيب المهيري معناها
1: الساقي. لا نحكي مش على السينور نحكي على
2: ليجون
1: الكل من اسبوار وانت هبت
0: بليل تعليقك على الترشح البارح النادي الصفاقسي اللي كان بصعوبه زاد
2: بصعوبه صحيح
0: الحصص الاضافيه بينما الترجي الجزيز الحقيقه في رجع على المستوى
2: الجدي رجع على المستوى معناها حقق مرتبه سادسه الترجي الجزيز في البطوله مرتبه محترمه جدا فاز على النادي البنزرتي بعد اربع ايام في البطوله اثنين بلاش في بنزرت ينتصر عليه في جرجيس هدفين لصفر معناها باقناع مالغري النادي البنزرتي راه قدم مقابله طيبه بكل صراحه كي تشوف معناها الاستاتستيك بتاع المقابله هذه تشوف اللي النادي البنزرتي سيطر لكن انهزم. ملاحظه على مقابله الترجي وبعث بوحاجله جمال غياب الاجانب بالنسبه للترجي التونسي فما حتى لاعب اجنبي يشارك في المقابله هذه بحكم معناها البروتوكول بتاع كاس تونس انه الفريق اللي ما عندوش اجانب
0: دونك وهنا تظهر حقيقه امكانيات النوادي
2: بتبيت الحال شوف انا تو فما صعوبه تقعد الترجي 40 دقيقه باش تتمكن من تسجيل الهدف الاول معناها المقابله هذه نصور معناها مقابله معناها بعث بوحاجله يقول لك انا عندي شانس في مقابل كاس اني نجم نتعدى الدوري هذه على 90 دقيقه
0: واللي حدث وقتها استفيق شفت اللاعبين الاجانب النوادي كي تعامل على اللاعبين الاجانب وقتها ما تلقاش المخزون
1: لا وخاصه يعني في الترجي
0: شفنا ناس فيقسي لا حتى ناس فيقسي البارح قاس عبيد زاد
1: لا ترجي 10 مش موجودين
0: اي صحيح
1: 10 اجانب وزيدهم ظهير اليسار اللي مشى للمنتخب
0: بن حميد
1: دونك كي تشوف انت البنك نتاع الترجي اليوم فيه الياس بوزيان فيه الياس
2: عرار
1: اي محمد امين القضاعي هذا قلب دفاع علاء الدين الدربالي خليل الدنيشي
0: فرصه باش يعطيوهم يلعبوا فوالا عرار ذا
1: والتويت دونك فما سته لاعبين يعني ينشطوا في فريق النخبه دونك خويا اذا كان انت تعرف الترجي وماكش قادر باش تعمل فارق مع ابو حجله يا حبيبي
0: ولا وقتاش
1: مع كامل احتراماتي لفريق بوحجل اللي فيه زاد كيف اسامي وشفناهم السنه هذه في الدرجه الثانيه قدموا مستوى طيب من حارس ابراهيم الصغير الى زياد العنلي دونك فريق معناها ترتيبه يبين لك المستوى نتاعو. تبقى الترجي بصراحه العناصر اللي فيه مطالبين مش يعملوا اضافه ويكونوا افضل من الفرص اللي قاعده تضيع تو اللي قاعدين نشوفوا فيها. في المقابل سقيت الدية ضيع زوج فرص تو شباب جراسا زاد كيف كيف منتصر الصيد حارس العمران اللي هذا قاعد يقدم في سنه استثنائيه سواء في البطوله ولا في الكاس انقذ فريقه من زوج اهداف محققه تو في الدقيقه من 45 حتى ل 47 دونك برافو ليه منتصر الصيد وقاعد سقيت الدير قاعد يلعب بدون سون كومبلكس. معناها فريمون كي نشوف العلوي ونشوف فادي درقاش هذوما لاعبين اللي اشاك فوا يحظوا الخطر بالتوغلات ولا بالتصويبات من بعيد.
0: دونك احنا نعيشوا الدقائق
1: الاخيره الشوط الاول
0: خلينا نختموا الشوط الاول. دونك نذكر في بوحاجله الترجي متقدم هدف مقابل صفر صاحب الهدف محمد بن علي وفي صفاقس التعادل 1-1 بين ساقيت الدير وشبت العمره مع الاشاره شبت العمره ماركات قبل وعدت ساقيت الدير
1: واربع دقائق اضافيه في الشوط الاول بالنسبه
0: ثلاثه
1: وفي بوحاجله عندنا خمسة دقائق لانه مشى للفار ما تعرف وقعد برشا وقت فاعتقد اللي الخمس دقائق
0: ونذكر ستفيق المترشح بين بعث بوحاجله والترجي باش يلعب للمترشح بين ساقيت الدير
1: شبيبه العمران
0: بينما
1: خارج ارض الوطن يا ربي خارج ارض الترجي
0: على خاطر فريق من الدرجه الثانيه بينما النادي الصفاقسي سيستقبل ترجي جرجيس
1: صحيح
0: دونك
1: قمه بين جرجيس والنادي الصفاقسي في الطيب المهيري وننتظروا اليوم شكون نهايه المباريات هذه مش نعرفوا شكون مش يقابل شكون توا بور مامون ترجي متقدمه العمران وساقيت الدير مازالوا وانهى الحكم نهايه الشوط
0: دونك نهايه الشوط في ساقيت الدير 1-1 بينما مازال في بوحجله 1-1 للترجي قدام بعث بوحجله. نوجه السؤال طبعا لبلال بلال شنو اضاف باركوني للترجي بعد خروج المدرب الاول اللي ما اضافش او اللي ربما وقع اقالته
2: كما تشوف جمال توا المدرب باركوني معناه ديما يجي في الاوقات
0: اللي هو مدير فني بالاساس
2: اللي هو مدير فني الملاعبيه كل مدرب مش يطول معاهم ولا يجي في فتره معينه وباش يمشي دونك يكون فماش ضغط ما فماش برشا ستريس دونك تتعدل الفتره هذيك سهله ما تعديش فتره صعيبه بحكم انه ما فماش قرارات طويله الامد معناها مدرب جاء في فتره معينه على اسبوعين ولا ثلاثه اسابيع
0: يقول قال علاش يجيبوا في مدرب مادام خلوه هو مادام نحاول كنزاري من الاولى
2: نتصور اللي الهيئه نتاع الترجي تعرف اللي المدرب هذا ماهوش رجل المرحله والا الترجي في حاجه الى المدرب السي في نتاعو ولا الاسم نتاعو اكبر وخير من باركوني.
0: سي توفيق تعليقك.
1: والله شوف يا جمال مش معودنا الترجي الرياضي يغير مدربين بالشكل هذا في أنا في المواسم الأخيرة.
0: لا خاصة بعد ما نحاوب باتريس بوميل.
1: بعد ما مشى الكانزاري زاد لم يمشوش دونك جابوا البروفيزوار المدير الفني وأعطى
0: قاعد يعطي
1: في النتيجة علاش؟ أول شيء الكوميونيكاسيون وقربه للملاعبية والأجواء اللي خلقها هو في الفريق وفي الفستير وفي التمارين.
0: دونك هام جدا أفضل من البقية.
1: هام جدا هذه، ثاني شيء حسن قراءته للمباريات وحسن اختياره للاعبين في مراكزهم. لا تفلسيف ولاهم يحزنوا هاك علاش النتائج نتاع الترجي مشات في البريود الاولى بعد الكنزاري وتوا زاد كيف كيف اللي سور لا بون فوا والملاعبين تحسهم ليبري ما فماش هاك الضغط اللي بتاتر التفلسيف نتاع المدرب السابق نتاع الترجي بومان اللي خلق معناها نوع من الاشكاليات وما فما لاعبين اللي معناها بعثهم لصنف الامال و
0: هاو نهايه الشوط الاول بتقدم الترجي 1-1 تفضل
1: فدونك انا اعتقد المدير الفني الجديد نتاع ما هو جديد القديم نتاع الترجي الرياضي قاعد يعطي في نتائج طيبه وقاعد مهتم اكثر باللاعبين اللي بعدوا نوعا ما على الفريق واللي تركهم كيما اشرف الجابري كيما الحميدي كيما شاب الجبالي رجع حمزه رفيع اللي غير له مركزه وتشوف النتائج
0: ظهير الايسر
1: اللعيب ظهير الايسر اللعيب رجع نضال دونك نتصور اللي فما ستابيليتي ماهيش زاد كالعاده معنا قاعد خذا الثقه نتاع المدرب نتاعو وزاد كيف كيف فرصه للياس بوزيان اذا كان القاله وعرعار زاد كيف كيف
0: نجمو نشوفوه اه سيدي نعم ترتيحة خلينا نمشي بكم للسهرة الأوروبية البارح. دينا احنا شي مطعم البارح
1: قلنا استون فيلا
0: البارح قلت فرايبور باش يربح. هاي طبعا البارح
1: كيفاش نرجع الفار يا.
0: انا في بالي
1: لا لا لا لا لا لا يا خويا ارجع الفار تو تلقى. قلت لي شنو غدوة المباراة؟ قلت لك استون فيلا. قلت لي كيفاش استون فيلا عطيتك علاش؟
0: قلت لي معناتها
1: فرق بعيد
0: فرقك
1: اي هو كان نتيجة البارح 3-0 مع الرأفة.
0: باهي باش نمشيو بعد الرأفة باهي نمشيو بعد شوية باش نمشيو لصديقنا ناجح مجدوب اللي كان حاضر البارح
1: في شيخنا البارح
0: في اسطنبول بالتحديد في ملعب بشكتاش وين فاز استون فيلا باللقب.

0: إذن عودة في بلانيت سبور الأربعة وتسعة وعشرين دقيقة. نعود في بلانيت سبور نحكي على الأشواط الأولى اللي وفات في كأس تونس. تقدم الترجي رحيس بعث بوحدة واحد بلاش وسقيت الدير وشبت العمران واحد واحد. وخونا الصابر يقول لي لي باركوني هو مساعد مدير فني صحيح؟
1: هو مدرب فريق النخبة.
0: اه
1: ولا هو مدرب فريق النخبة
0: مدير فني؟
1: لا مدير فني يخدم على روحه
0: دونك هو مساعد مدير فني.
1: مساعد ناس تقول لاسيستون اما هو اللي لاه فريق النخبة راهو
0: المعلومة نتاعو صحيحة.
1: صحيح صحيح.
0: نعود دونك للمقابلات ونحكيو على الدوري الاوروبي البارح السهرة اللي كانت في بشكتاش في اسطنبول. طبعا فوز استون فيلا 3-0. شنو رايك بليل 3-0 وكانوا الفرق الإنجليزية
2: فما فوارق كبيرة كل صراحة
0: تبيت لها ممكن اللقب الثاني راه شامبيونز ليج أرسنال بقى مع باريس سان جيرمان
2: صحيح
0: معناها تفوز باللقب دونك فما عودة بقوة
2: سيطرة كبيرة معناها للفرق الإنجليزية اللي تضخ في برشا أموال اللي تخدم في خدمة كبيرة اللي قاعدة معناها كل سنة تبدأ
0: واحدة الشامبيون أرسنال وكانت
2: باهي برشا هوي باهي برشا
0: على الأولى ما جاتش على الجهة الثانية
2: مازالت جديدة عاد توا مازال بكري معناها
0: صح أنا راهو كل نهار باش نجبد على خبز قط ونجي معناتها الدخلة نتاعي
2: توفيق هذه معناها باس
1: لا لا سونتراج مش باس
2: سونتراج
0: خاطر كل نهار تلعب طلعة البارح قال لا فما عنصر ناقص من الفريق هذاك علاش ما جيتش العنصر عمل له تليفون قال له يجيب للناس
2: مش
1: جاي مثال حسبني كليت يا ودي زرستو توجع ما نجمش ياكل القطو قلت خلي لين طبرة زرستو تو نجيب له نار لحد
0: دوك نرجع لحد
1: واللي مش ينقش الشعار تاع ارسنال فوق القطو ما جاش ساهر اش تحب نعمل له
0: واضح هاي
2: دوك فما سيطرة استحقاق كبير ياسر وسيطرة معناها كبيرة للفرق الانجليزية تشوف معناها الاستون فيلا في الخامس ولا السادس معناها في المرتبه المرتبه السادسه ولا السابعه
0: مترشح لدوري ابطال اوروبا زاد
2: المرتبه السادسه في الشامبيونات تلقاها موجود معناها في الكاس الاوروبي. استون فيلا عنده تاريخ كبير جمال معناها وصل لهز تشامبيونز ليج لكن اخر لقب ليه من عام 82 اخر لقب هزه هو تشامبيونز
0: والمدرب اللي درب فيه مدرب يعني عنده ارقام قياسيه
2: ارقام قياسيه خامس ولا رابعه هز ثلاثه مع اشبيليا
0: هز ثلاثة مع شبيل البارح اللقب الخامس
2: لقب الخامس
1: وهز مع فياريال
2: وهز مع فياريال البارح اللقب الخامس معناها وني امري معناها مدرب كبير ورانا برشا فرق
0: وطبعا الى جانب الالقاب اللي هز مع باريس سان جيرمان في فرنسا
2: في بعض الاوقات تحسه ساعات مطلوب من فرق كبيره برشا يمكن هو بعيد شويه على الاضواء بعد الخيبه نوعا ما نتاع البي اس جي اللي ما تمكنش اللي ما تمكنش معناها يمكن النقطه السوديه ما تمكنش فيها من
0: الريمونتادا
2: تاع برشلونه تاع 6-1 هذيك معناها خليته يرجع معناها السنوات
0: او قاعدين يشاهدوا في الفيديوهات احنا اللي امنهمنا طبعا البارح ما يعني نجح مجذوب اللي كان موجود في الملعب صور جميله جدا فرحه كبيره للجماهير الانجليزيه اللي كانت حاضره بعدد كبير حقيقه
2: في تركيا
0: مقارنه بالجماهير الالمانيه فوارق كبيره لانه قدوم الانجليز كان بشكل رهيب وتقريبا خلينا نقول
2: هو يعني لولا تعادل مانشستر سيتي معناها في المقابله الاخيره معناها كان يكون مقابله ضد الارسنال مقابله معناها كبيره برشا
0: صحيح
2: هذا المقابله القادمه في اخر جوله باش تكون مع الارسنال فريق الاربع نقاط مكن الارسنال من احراز البطوله
0: شوف سي توفيق قدامك اعطينا رايك وقاعد نشاهدوا في عدد من الفيديوهات من تامين سمينا ناجح مجذوب تو بعد نمشيو ناجح
1: لا البارح شفنا مستوى اخر بصراحه سواء في التشكيله الاساسيه اللي بدا بها امري اللي فيها يعني مارتينيز الحارس هذا كل ملعب دور نهائي لو فاز به سبعه
0: حارس المنتخب الارجنتيني
1: سبعه ادوار نهائيه مع الارجنتين مع كل الفرق
0: ثقه كبيره عنده
1: شيء البارح انقذ زوز اهداف تحس الثقه وتحس زاد كيف الرولونس نتاعه وتحس اللي يسحبه البارح معناها ما قصروش وكي تشوف زاد كيف اللاعب تيلمانس زاد كيف في وسط الميدان مع روجرز مع ليدلوف وفي الهجوم وكيمسون ما شاء الله معناها الفريق كان في كل كومبارتيمون متفوق على الفريق الفريبورغ اللي ما شفناه الا في بعض الاوقات
0: دونك نتصور قوه كبيره
1: فيكتوار ميريتي نتاع استون فيلا وبالشيء هذا بالنتيجه هذه تخلي في الدوري الانجليزي فريق اخر اللي يطمح تو مش يدخل الدوري الاوروبي في اللي وقت اللي يفوز
0: عمال اللقب كان انجليزي
1: صحيح دونك فما امكانيه انه بورسموث يعني يفتح المجال صحيح يفتح المجال لفرق اخرى اليوم اذا كان مش اليوم نهار لحد ليفربول زاد كيف كيف حذاري من الفرق اللي وراها فتنافس كبير برشا على المركز الاوروبي في نهار لحد في اخر جوله للدوري الانجليزي.
0: باه خلينا نمشيو لناجح مجدوب البارح عملنا تسجيل بعد المباراه من داخل الملعب
1: ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه.
3: ونهايه لقاء جمال كما تشوفوا بفوز مستحق لاستون فيليا. هنا خليكم عندنا شاهد التتويج تلقاو كل الفيديوهات موجوده. يعني استون فيليا كان في طريق مفتوح بصراحه كان يسجل الثالث والرابع في المقابله هذه كما قاعدين تراو الاحتفالات بتاع استون فيليا. اجواء عائليه يعني كما تشوفوا اللاعبين كل مع عائلاتهم نزلوا للملعب وقاعدين يحتفلوا صور للذكرى بالكأس كما تشوفوا هنا. يعني احتفالات عائلية لأستون فيلا. كانت مقابلة في طريق مفتوح يعني خصوصا في الشوط الثاني أستون فيلا كان في طريق مفتوح إلى جميع محفوظ كبير وأجواء كبيرة بصراحة. نخليكم هذه المشاهد إن شاء الله تلقاو بعد في فيديوهات حصرية على الموقع أجاور سبور. كما تشوفوا حتى لم ترى يعني جات مع الاحتفالات ووقفت. خليكم على المشاهد هذه وإن شاء الله ملتقانا في نهائي رابط لبتال في بودابست تكونوا في الموعد ديما على أجاور سبور. تحياتي ليك جمال ولكل الزملاء.
0: يعطيك الصحة يا
1: والله يعطيك الصحة يا جماعة. شفت العائلات يا جماعة
0: شفت العائلات والصور هذيا
1: معناها يستدعوهم راهو في الأدوار النهائية هما وأولادهم والكل
0: أولادهم وكل
1: يحضروا مع بعضهم ونشوف الفرحة وقت اللي
0: استفيق فما رقم آخر يعطيونا صديقنا زميلنا هشام بن جمعة يقول لك الفريق أستون فيلا أقل فريق هو صرف في الدوري الإنجليزي
1: صحيح
0: لقوه في المركز العشرين صارف 70.5 مليون
1: مليون يورو ما شراش برشا
0: الأولاني اللي هو ليفربول صارف 481 فوارق
1: كبيرة برشا
0: دونك نجاح كبير
1: نجاح
0: في الحوكمة وفي حسن التصرف
1: وازل
0: برافو.
1: فما حاجة أخرى ميزة أخرى زادة اللي معناها تشوف المدربين الاسبان اللي قاعدين مسيطرين جمال
0: الكره الاسبانيه الفنيه على المستوى مسيطرين في كل شيء.
1: بي اس جي مش تلعب دور نهائي
0: مدرب
1: لويس انريكي اسباني امري ارسنال اسباني هاك تشوف اليوم
0: ارسنال ارتيتا اسباني
1: اسباني ارتيتا فيبين لك سيطره كبيره. حتى البارح من اللي تعادل مع السيتي زاد مدرب اسباني مع بورتموث فاعتقد اللي المدربين الاسبان قاعدين متفوقين على الفرنسيس وعلى الطلين وهكا علاش معناها من الصعب مش تلقى معناها مدرب ايطالي يدرب في البطوله الانجليزيه بعد رانيري.
0: زاد سيدريك المد بيتفاعل معنا من فرنسا يقول فريبور مع تنساوش وقت وجود زبير القائد زبير السليمي بن سليمان زاد يقول معناتها فريق يعني عنده تاريخ مع الكره التونسيه ويقول زاد فريق يعني فريبور تربح الكأس وربما معناتها ربحت تربح مختصة في الكأس
1: او اكثر من البطولة
0: في البطولة بطولة
1: بعيدة
0: في المانيا
1: لا بين البايرن وبين
0: يقول تحية
1: لبروسيا دورتموند
0: وليفركوزن. قلت تحية لهشام بن جمعة به أنا وصلت التحية سيدريك تحية ليك وتحية لزاد هشام بن جمعة. نمشي وموزيكا ومن بعد نرجع مع انطلاق الأشواط الثانية في مقابلات كأس تونس.

0: الأربعة واثنين وأربعين دقيقة، ونذكر بالنتائج الوقتية في مقابلة الكأس. دونك واحد بلاش للترجي قدام بعث بوحجلة مع انطلاقة قوية لفريق بعث بوحجلة في الشوط الثاني. الحقيقة بلاد شفنا أنه الفريق تقدم ووصل لمناطق الترجي في زوز مناسبات. دونك أعتقد أنه الشوط الثاني مش يكون مثير للمتابعة، لأنه في الآخر بعث بوحجلة ما عنده ما يخسر هذه مسابقة،
1: ما عنده ما يخسر، وتنجم تكون آخر مقابلة
0: هكا ولا
1: تنجم تكون آخر مقابلة هذه في الموسم. دونك يحط كل شيء في ال 45 دقيقة، كان تمكن من التعديل نجم يواصل معناها المقابلة، كان ما تمكنش ولا سجلوا هدف ما عنده مخاسر. دونك نشوفه في بوحجلة مقدم وحط الكل في الكل باش يحاول يرجع في النتيجة ويعدل.
0: طبعا استفيق الشوط الثاني، زاد ما ننساوش حامل الريح اللي معاه بوحجلة في
2: اليوم، علاش اللي وزاد وتحس اللي الفريق صعد أكثر. أنا قدم دانكران بالنسبة لأسعد شريتي المدرب ونحيوه متعمل بوحجلة
0: اللي يلعب غير كومبلكس،
2: بعث بوحجلة سمحني
0: بعث بوحجلة،
2: دونك يلعب ضغط أكثر وطلع البلوك بتاعه الوسط الميدان، وهك علاش الترجي لاقي صعوبات في الخروج بالكرة. تبقى خلى فراغات في الدفاع، وهك علاش الترجي كاد أنه يسجل هدف الثاني.
0: دونك يقول لك يا نعدل
2: يا نقدر الثاني، لا مازال لعب راهو.
1: إذا كان الترجي ما تسجلش هدف الثاني مش تلقى صعوبات.
0: هذا هو هذا هو
2: مازال بكر
0: مقابلة كأس تونس، هذا والله شيء يعمل كيف، خاصة أنهم يتعداوا وأنهم هم يتعداوا بالفار، يعني حاجة باهي يتعداوا بالفار.
2: تحية المعتمد
0: نوعا ما من انه ينجموا يضمنوا على الاقل
2: الحياديه
0: نوعا ما، خاطر ما شفنا احنا البار هذا غلط في قدش من قارة.
2: صحيح يا جماعه، تحيه للرئيس البلدي اللي وفروا، هو المعتمد اللي عملوا المستحيلات مش وفروا الظروف مش الفار يتم تركيزه في الملعب نتاع بوحجله، لانه اول مره تصير، وان شاء الله تكمل المباراه في اجواء طيبه.
1: ليه وشفنا ما قبلت سي اس اس في الملعب الجيد
2: اربع مرات
1: في الكل معناها تدخل فيها الفار، تصور معناها
0: تصور كما جاش فار
1: كان تكون معناها بعد قراراتنا تكون خاطئه.
0: واحد واحد ديما بين ساقية الدائر وشبة العمران، يعني مباراة في كلهم زوز يتلعبوا في دقيقة 53 تقريبا. مادام نحكيو احنا بكري حكينا على الدوري الاوروبي، نحكيو على الدوري التونسي، نحكيو على الدوري المصري. البارح كانت زادة مشوقة، والبارح فما رسائل تعديت من البطولة المصرية. استوفير نتمنى انه يقع تجسيمها في تونس. البارح البلاي اوف اللي تلعبوه لعبوا في شكل بلاي اوف كان ممتاز جدا، احتراما للتوقيت. كان زاد ما شفناش تشكيات من الحكام من كل النوادي، بالرغم من ثلاثة نوادي كانت معنية بالتتويج، الأهلي،
2: بيراميدز
0: والزمالك، كل واحد لكن بدرجة أكبر هو الزمالك مصيره في يده، البقية يعني يزموا يربحوا يستنوا الزمالك شنو تعمل. شفنا يعني تنظيم محكم، مقابلة انطلقت في نفس التوقيت، إخراج ممتاز ممتاز جدا من قناة الناقلة أون تايم استوديو، شيء كبير ونقل ممتاز جدا للمقابلات، وخاصة زاد على مستوى التعليق باش يكون درس. ماذا بينا ناخذ وراه وما يسالش،
2: نتعلموا
0: نتعلموا نعترفوا باخطائنا ونقدموا. البارح
2: فرق الامكانيات الجمال
0: في النهايه نتاع الدوري المصري، وخاصه كيفيه تقديم اللقب.
2: اللقب
0: باش يبدا في بالك استفيق. اللقب كان موجود في مقر الاتحاد المصري قبل دقيقتين من نهايه المباراه. اللقب
2: ركب في الهليكوبتر،
0: لقب مازال ما طلعش الهليكوبتر، حطوه في
2: الهليكوبتر، حطوه في الهليكوبتر ما طلعش،
0: يستناوه في الهليكوبتر وباش يمشي، باش يمشي لبرج العرب
2: او
0: ولا باش يمشي قهرة. الى القاهره ولا الملعب الثالث اللي هو ملعب زاد احتضن في القاهره موجود
2: مباراه بيراميدز،
0: ذولي ملعب الجيش
2: صحيح.
0: يعني في المنطقه هذه
2: باش الهليكوبتر قاعده تحوم وقتها غادي.
0: وشفنا كيفاش يعني الزمالك كسب اللقب وجاء تيتر في صورة جميلة وجميلة.
2: لا صورة حلوة برشا،
0: صورتو عدينا شوية صور
2: تسويقها يا جماعة، التسويق نتاعها كان ممتاز.
0: هذا هو الذكاء نتاعهم،
2: مالها يعرفوا كيفاش يسوقوا. صورة حلوة، الإمكانيات نتاع التصوير زادة في كل الملاعب كانت ممتازة جدا، الفار موجود في كل الملاعب، وشفت الجماهير زادة اللي عطات رونق أكثر.
0: مش حضور كبير،
2: مالها حضور أنا خيالي للفرق اللي كل واحد فريقه طامع. وفي النهاية شوف الأجواء الممتازة جدا، وك الصورة الحلوة اللي خرجت مالغريكو الزمالك قبل بأسبوع خرج وخسر الدور النهائي
0: لكأس
2: الكاف.
0: كأس الكاف صحيح،
2: في القاهرة بالذات قدام فريق الجزائري. فاليوم هاك تشوفهم يرجعوا يربحوا، وشفتني بصراحة صورة مؤثرة برشا وقت اللي الجماهير مشات البيت مرتضى منصور وخرج لهم في في الشرفة في البركون وكيفاش
0: ايوه جماهير كانت تنادي هو هو هذا هو الرئيس
2: هي هي هي
0: مش الرئيس الوقت
2: لا حاشتهم
0: لأنه من بعد مرتضى منصور وقع دعوته مشى للنزل اللي فيه
2: فيه الفريق
0: احتفالات يدخل هو الفريق الـ الـ الـ الـ الإداري هو الفريق المؤقت
2: صحيح
0: انسحب من النزل يعني فما عركة كبيرة مرتضى يراه روحه عنده الشرعية كرئيس منتخب وطبعا قاع إزاحته يقول هو في قضايا طبعا يقول هو أنه القضايا ذيك ماشي صحيحة
2: مفبركة
0: ولكن الجمهور واعي واعي اللي مرتضى منصور هو المحبوب برشا
2: يعني يعرفوه ما يتحد الأهلي إلا بمرتضى وهكا ليش المفاجأة جاتنا اللي الأهلي المصري مش موجود في رابط لابطة
0: وهذا
2: حدث هام جدا أنا مش متعودين احنا نشوفوا الأهلي ما أنا تغيب على رابط لابطة أول مرة بعد سنين الأهلي يلعب في كأس الكاف وبيراميدز والزمالك هم اللي مش يكونوا السنة الجاية موجودين مع النادي الإفريقي والترجي
0: مع العلم أنه الزمالك المصري يعيش أزمة مالية
2: خانقة جدا أكثر من بعض النوادي في تونس
0: نوادي في تونس
2: أيها جميل
0: ولكن يعني قاعدين يتصرفوا بطريقة ذكية قاعدين يلقوا في الحلول الجماهير واقفة وراء الفريق
2: وعليش
0: دعوة نوجهها لكل يعني الجماهير في تونس خاصة جماهير النجم
1: الرئيسي
0: صحيح وراء الفريق نتاعها في الفترة هذية راهو الفترة هذية هي اللي باش يظهر فيها المحب الحقيقي توقف وراء جمعيتك بكل البوادر وكل ربما الإمكانيات الممكنة لأنه أي طريقة تؤدي إلى حل وإنقاذ الفريق لازم الجمهور ينخرط فيها.
2: يا جمال الفنانين المغنين اللي يحبوا الزمالك معناها تو حدد وصل 18 المغني مش يحضروا في الحفل
0: شفت هذا هو
2: معناته شوف التذكره نتاع الحفله هذيك اللي مش تعملها الزمالك شوف قد

0: كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
0: بينك اند جراي من قلب التحضيرات، اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينة؟
5: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج، وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز، كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
6: Business News. Business News.
7: بكم أفاد اليوم رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالهورية عماد بالحاج خلال ندوة جهوية بالهورية خصصت لتدارس الأوضاع المتردية لمنظومة الطماطم الفصلية والإشكاليات المطروحة. أفاد بأنه من المتوقع أن ينخفض الإنتاج من 70 طن للهكتار إلى حدود 45 أو 50 طن للهكتار فقط حسب تقديره.
8: ولايه نابل في حدود 4600 هكتار، ثم حكايه 15000 على مستوى وطني. الطماطم الفلاح عودها تقريبا مرتين وثلاث، اللي الى يومنا هذا الفلاح قاعد ينقص الطماطم اللي هي مخسر برشا، تسمى مزوزيه حتى على الانتاج تاثر، هذه ما تعطيش انتاج به. لو نحكوا على 70 طرناطة في الهكتار، فشنو نحكوا على 50 45؟ هما الفلاح زرع من فيفري ومارس وخلطت عليها المسار مشيت وبعدش عاودها، وكان عادة جات المطر الاخرين هي ضرتها برشا، خاطر هذه طماطم معدة للتحويل، معناها اللي هيش نعملوا منها طماطم الحكم، هي طماطم معدة للتحويل، معناها ما الاسعار بتاعها ثابتة اللي هي 270 فرنك الكيلو، هو معناها ما يغطيش التكلفة بتاع الانتاج. معناها انت تو كي تعمل الحساب، معناها احنا تقريبا الكيلو يتكلف الفلاح تقريبا 300 فرنك ولا 320 فرنك، وهو يبيع فيه 270 وماشي حتى ياخذهم ال 270 الكل في دي. معناها بعدش فما اختصاصات، فما الحلول المقترحه، يلزمنا اولا معناها نعملوا مراجعه في التسعيره بتاع كيلو طماطم من عند الفلاح، ويلزمنا نشوفوا خطوط تمويل، واثنين وقعت مشاكل كبيره في الديابي وفي اللمونيت.
7: دعا نائب رئيس مجموعة البنك الدولية السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج إلى إعادة صياغة النموذج التنموي التونسي على أساس ما وصفه بالسيادة الرباعية القائمة على الأبعاد البشرية والغذائية والمالية والطاقية التكنولوجية، معتبرا أن البلاد تقف اليوم أمام لحظة حاسمة تستوجب مراجعة جذرية للخيارات الاقتصادية والاستراتيجية. بالحاج أكد أن العالم يعيش حاليا ما أسماه بمرحلة تعدد الأزمات التي تتداخل فيها التحديات الاقتصادية والمناخية والطاقية والتكنولوجية والجيوسياسية، مضيفا أن ذلك يفرض على الدول تدعيم قدرتها على إدارة نقاط هشاشتها والحفاظ على استقلالية قرارها. ختاما، أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية تضاعف أسعار النفط مقارنة ببداية الحرب، مضيفا أن الحل الأهم لهذه المشكلة هو فتح مضيق هرمز بالكامل ودون شروط. المتابعة وإلى اللقاء.
6: Business News.

0: برعاية
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: اهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهره كالعاده. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقره توندونس. اليوم نمشيو لكوريا الجنوبيه وين نلقاو فريق من الباحثين في كوريا الجنوبيه يكشفوا لنا على تقنيه جديده تنجم تغير طريقه التواصل ما بين الاشخاص اللي يستخدموا في لغه الاشاره والاشخاص الاخرين. هذا عبر نظام مبتكر يعتمد على خاتم ذكي شفاف قادر على ترجمه حركات اليد الى نص مكتوب اون تون ريال. النظام اللي سماه WRSLT يعتمد على مجموعة من الحلقات الذكية المزودة بمستشعرات دقيقة ترصد حركة الأصابع واتجاهات اليد، وتقوم المستشعرات هذه بتتبع الإشارات بشكل مستمر، وبعد تبعث البيانات لاسلكيا عن طريق البلوتوث للتليفون الذكي وإلا لابتوب ولا أورديناتور، واللي في وسطه بالطبيعة يخدم الذكاء الاصطناعي على تحليل الحركات هذه ويحولها إلى كلمات ونصوص مفهومة en temps réel، شيء اللي يعطي إمكانية للتواصل بطريقة أسرع وأسهل بين مستخدمي لغة الإشارة وغيرهم اللي ما نجموا يكونوا ما يفهموهاش لغة الإشارة هذه. نتائج الاختبارات الأولية تقول اللي كون النظام حقق دقة تتقارب حتى ل 88% في ترجمة كل من لغة الإشارة الأمريكية ولغة الإشارة الدولية، وهو ما يعد تقدم ملحوظ مقارنة بالحلول التقليدية. وبالرغم من كون النظام مازال في المرحلة الأولى نتاعو، لكن نلقاو حطوا فيه قريب المية كلمة فقط، لكن الباحثين يخدموا على توسيع قاعدة المفردات وتحسين الدقة ويحبوا يطوروه باش يشمل لغات إشارة متعددة حول العالم في المستقبل. هذا شنو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله كالعادة نتقابلوا في موعد جديد من توندونس ديما على جوهرة FM. في الأمان.
4: جوهرة FM توندونس توندونس
5: جوهرة FM
6: الدنيا
7: جوهرة FM
8: جوهرة FM.

جوهرة اف ام. تسمعوا مثل الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا. هذه انتيبيوتيك. انتيبيوتيك. سعداء نكونوا معاكم في يوم ربيعي آخر يشبه للصيف، الخمسة وثمانية دقائق. شرط تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتوا. نحييكم من هذا لقاء جديد معاكم. وجروب البارح هو بيدو نفسه، ما تبدل منه شيء، كان الفورمة اللي زادت على البارح. مرحبا سليم بوصفر.
1: مرحبا سامي. مرحبا سوس. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله مستمعينا بخير. وتو بشي يدخل عادة موسم الأفراح وسورتو موسم النجاحات
0: إن شاء الله.
1: وإن شاء الله كل عائلة
0: نياتنا للناس اللي هي استنى في هالامتحانات الوطنية وحتى الامتحانات بتاع الأقسام وغيره، كل النجاح للصغيرات
1: إن شاء الله. نسمع برشة فرحة في الديار، وانا نعمل تحية لخويا اللي ولد دونتيست عدى وفرح الدار وفريمون معناتها صغار معناتها ما عندهمش فكرة قديش حاجة كبيرة الوالدين معناتها لو باركور هذاك في الاخر كيف يتوج
0: بحيات كبيرة
1: بشهادة. دونك محمد وقول له مبروك وولى عنا دونتيست في الدار.
2: مبروك مبروك مبروك لأمك والبوك سيختو خاطر
0: كل النجاح إن شاء الله للناس الكل. وطبعا حاجة تفرح كل مرة نشوفه أنه الناس تتخرج ولا الناس توصل للمستوى اللي تحب توصل له وللشهادة اللي تحب توصل لها. ديما ما تغركمش بشرتو لجاني تو راهو القراية تقعد أحسن شيء في العالم مهما عملوا كونتات انستغرامات وتيك توكات
2: ولا حتى الانستغرامور ولا يلوجوا في مشاريع ويبعثوا في المشاريع
0: عمل القراية واحد
2: فهموا للتكبيس
1: راه
2: ما
1: ينجمش يخلق لك. لا وسوسن محليهك اللي في الاخر تقدر مجهود والديك على طول ما نعرفش 20 ولا 20 سنه راهو بالحق ستي
2: انا والله يا سامي كنت من الناس اللي يقبل معناها ما يدخلوا بناتي ما يولي ام وما يدخلوا بناتي لمعركه التعليم في تونس على خاطرها معركه للصغير ومعركه للوالدين زادة في كل المواحي من النواحي معناها من الناحيه الماديه من ناحيه من ناحيه الوقت من ناحيه الامتحانات والكثره تيرات من ناحيه التنقل زاده اللي هو مشكله كبيره في في في بلادنا. دونك كنت نلوم قبل نشوف الامهات قدام البيبان نتاع مع الامتحان نقولش فما يخش بهم ياسر على الاعصاب. ومن بعد افكتيفمون قالك لا تلوم لا تتبلي كيف وليت انا ضبطها وليت تفهم تفهم شنو
0: حييهم الكل الامهات اليوم يعديهم امتحانات زاد. مرحبا سوسر معاها للجاله كي العاده. نبداو بكواد نف. كواد نف سنيو بوسوفارا باش يحكينا على أنه إذا كانكم مغرومين بالماكلة والطيبو فضل هاي
1: يعني هذه حاجة تنجم تمنعكم من يولي عندكم أقل شانس باش تمرضوا بالألزايمر. لطف عليكم.
0: شفت نفس الشيء أنا يظهر لي عجبتني برشا ليتود
1: باهي ليتود عملوها معناتها اون ريشيرش عملوها دي جابوني على 6000 على 11000 شخص
0: تمام
1: اي اللي أبارتير عمرهم أبارتير من 65 سنة.
0: أوكي.
1: يقول لك الطبخ مش كان معناتها باش تجي طيب وتعمل هكا تحط اون وكل شيء راهو داير بيه برشا حاجة راهو مخ يخدم راهو بدن يتحرك باش تقضي
0: تجربة
1: راهو حتى لي زيكزيرسيس لو فيت انك تبدل لا روسيت كل نهار سي ان اكزيرسيس للمخ. دونك هذه حاجة
0: لاستيسيتي
1: فوالا لاستيسيتي معناتها لي نورون يخدموا واللي مش مغروم كيفي انا بالطبخ يحاول يولي مغروم.
0: انا مغروم بصراحه من اللي نشري حتى لل
1: اون بليس انت لازياتيك اللي تحب.
0: انا نحب لازياتيك ونشري لفاحات ونشري الخضره والطيب ونحب التجربه ذيك. انا طيب مقرونه معناها للعائله وانا ما ناكلهاش مثلا نحب الطيب بعد هذا اكتشفته خمسه سلسلتين اللي راهو ما عندوش برشا
1: اساسا الايطاليان
2: مش برشا مش برشا ساوس نشوف معناتها اي مراه اذا كانت صغار تولي كل شيء معناها ايطاليا تونيزيا ملوخيه ما عندكش مهرب معناها من التطيب. مي سي فري ما كنتش نحب لا محل التطيب معناها من الحاجات اللي كانت ياسر وكانت تشترى فلوسي ماشي على الماكله البرا على خاطر ما كنتش ما نحبش الخنقه انا تظلي خنقه الكوجينه. من بعد بالحب بيان سور على خاطر كي طيب الناس تحبهم كيما يقول كيما قال سامي حتى حاجه انت ما تحبهاش
0: اما
2: تعمل عليها كيف افيك بوكو دامور خاطر طيب فيها الناس تحبهم.
0: ونقول حاجة أنا قريت زاد أن أرتيكل مهم برشا على دي غاسترولوج بالمختلف العالم كتبوا حاجة على الماكلة بتاع الشارع يوريك يقول لك بالنسب أنه نسبة كبيرة من أمراض المعدة والأمعاء جاية من الماكلة في الشارع.
1: أي
0: ما تقولش هذايا نظيف البقعة وهذا نظيف، يعني حاول تقلل منها لو ماكسيموم.
2: ولا ضغط الدم زاد خاطر
0: برشا ملح،
2: خاطر الملح كمية الملح يغطي
0: اللوغو خايب،
2: يذكي الماكلة الملح، الحاجة المالحة تبدأ مطعمها بخونونس.
0: انت ريت إذا كان مثلا مطعم مثلا مضطر باش أنه يطيب بالدجاج بدا معناها يلتوغن شوية، معناها ولا ياخذ في ريحة شوية مش فاسدة،
2: مش جديد برشا،
0: الملح يغطي،
1: الملح يغطي كل شيء،
0: يغطي كل شيء. ساوسري
2: أنا في ساعة باش نسأل سليم، تعرفها فرقة الحمائم البيض؟
1: اي
2: تعرف فرقة الحمائم البيض على خاطر اي قلت انا ديما نسال سليم الروبير بتاعي على خاطر
1: فرقة انجاجي
2: نقول خاطر ما عادش موجودة هي الفرقة
1: وما عادش فما برشا الفرق اللي يعملوا الفن الملتزم مشكلة ما عادش كيقبل
2: هو سأل ايماج نتاع الفن الكل معناها تشوف الفن الوتري بصفة عامة وضعيته معناتها وظروفه دونك فما بالك انت بالاغنية الملتزمة اللي هي فيها فكر وفيها وعي وفيها رسائل معناتها سياسية اجتماعية من ناحية ما فماش جمهور ما تحب نحب ولا نكره حتى كان فما جمهور شوية في في في في توا اليوم مع تيك توك ومع الموسيقى الكمية المهولة متاع الموسيقى اللي نسمعوا فيها من العالم أجمع تضيع حتى كان فما تجارب تضيع دونك اليوم غادرنا السي عمي عمار القاسمي اللي هو أحد مؤسسي فرقة الحمام البيض سيسيغ سامي راكريتو ولا قابلته في التلفزة لأنه كان من الفنانين اللي درس في العطاء ودرس
0: المعلم.
2: في الحب هذاك علاش مسمينه المعلم وي افكتيفمون انا اخر مره شفته في ذكرى الذكرى الاولى لوفاة المرحوم ايضا ياسر الجرادي في الصيف هذايا والناس اللي تتعلم منهم برشا اللي بالنسبه لينا ولا للجيل اللي اصغر مني كيما سي الفاضل الجعايبي وقت اللي جا بحذنا تقول تتعلم منهم تقول منين يجيبوا في النفس منين يجيبوا في الابتسامه كيفاش يقاوموا كيفاش على مدار 40 سنة باللي تعدى على هالبلاد هذية باللي تعدى علينا الناس هذوما باقي عندهم القوة ولآخر لحظة يقاوموا بالكلمة يقاوموا بالفن يقاوموا بالضحكة يقاوموا بالكلمة الباهية يقاوموا
0: بالبرتاج عندهم برشا روح وبرشا
2: تاع التجربة متاحهم مع الصغار بالتنقل عبر أنحاء الجمهورية الكل باش يقاسموا تجربتهم باش يقابلوا الناس باش يقابلوا الشباب باش يقابلوا باش يرسموا ابتسامة باش يرسموا الفرحة عم عمار القاسمي خسارة كبيرة للأغنية التونسية ومش للأغنية كهو نقول حتى للمجتمع المدني
0: وللنشاط
2: للانجاجمون بصفة عامة في الشأن الوطني على خاطر بخلاف أنه فنان راقي جدا هو إنسان ملتزم مواطن ملتزم جدا بقضايا الوطن وبقضايا الإنسانية بصفة عامة تلقاه في بطحة الاتحاد تلقاه في الشارع تلقاه في الأفنو يغني ديما بلاش هذه حاجة اللي الناس نحب نقاسمها مع الناس خاطر يمكن الناس ما تعرفش اللي فما فنانين اللي يخدموا بلاش يخدموا بالحق يحبوا خدمتهم وبالحق يحبوا بلادهم وبالحق يحبوا يقفوا مع القضايا العادلة وبالحق كيف يقاوا حاجة في أي حدث ولا أي حاجة تصير في في في في حاجة
0: تلقاه موجودين
2: في البلاد تلقاه موجود وتلقاه حاضر وتلقاه هو رغم السن ورغم التجربة الكبيرة والمريرة خلينا نقولوها تجربة اليسار في تونس ما هيش تجربة محفوفة بالورود معناها دونك كي تبدأ
0: سنوات كبيرة
2: كي تبدأ عندك المبادئ هذوما وفي المبادئ موش سهل أنك تقعد 40 سنة وفي الله يرحمه وينعم عمي عمار باش تخلي علينا بلاصة كبيرة نسمعوا شوية من انشخت كالجذع يوما وغادرتني الطيور مع السيد المخرج
0: فضل سي معز.

اسمه. دونك فنان كبير يغادرنا، وطبعا يبقعد الاثر نتاعو الاثر الفني وكذلك الانساني لكل شيء عمله سي عمار طبعا الله يرحمه. يلا غنيتنا الاولانيه هي نبيها كراولي تغني تريق السلامه، بعد شويه نرجع لكم في انتيبيوتيك.

ميديوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مرحبا بكم، رجعنا لكم في انتيبيوتيك. شكرا لاختياركم محطتنا جارة فيم، شكرا لاختياركم جارة تي في. الناس اللي تشوفنا على التيلي والناس تبع فينا كذلك على لاباج فيسبوك لاباج جوهرة. أول سؤالات، هيا بينا نلعب. يلا
1: هيا بينا نلعب.
0: السؤال يقول، تعرفوا انه الانسان طبعا طبيعه حياته متغيره، من الناس اللي البدو والرحل والناس اللي يستقروا وناس يبنيوا مدن وغيره، فبطبيعه الحياه المختلفه يتغير اسم السقف اللي يأويك، يتغير اسم البقعه. يعني واحد ساكن في خيمه، واحد ساكن فهمت بالعربيه، فما اسم لكل بيت او لكل حاجه تنجم تأويك، سواء من القماش او من وبر الحيوانات او بنيتها. الاولانيه، اذا كان مبني من طوب ورمل شو يتسمى؟
2: يتسمى
0: سهل.
2: منزل.
0: لا،
2: بيت.
0: بيت
3: بيت،
0: برافو. اذا كان من وبر، وخاصه وبر الناقه او الجمل،
2: خيمه.
3: لا، لا مش خيمة. ليه؟ بيت الشعر.
0: هاي
2: مش خيمة ومش
0: شو اسمها حسب رأيكم اللي معمولة بالوبر نتاع الحيوانات هذي؟ ذكرنا بمنطقة معينة من الجزيرة العربية والطبيعة الحياة هذيك.
2: كان في المتنبي قفا نبكي من ذكرى حبيب.
0: هاي
3: وكر.
0: لا، وكر ولا حاجة أخرى. لا
2: هما يتشدوا بالأيك.
0: هو البيجاد. البيجاد هو البيت اللي من الصوف أو من وبر، عفوا من وبر الحيوانات. ثالث، إذا كان من صوف موجود احنا في الدارجة متاعنا راهو ذي
3: من صوف.
2: زيتون.
0: أي لا،
2: موجود في
0: موجود الكلمة يعني. مستعملة. مستعملة بحرف الخاء. هي
2: خبي.
0: خبي. خبي. خبي. هو من صوف ولا العلوش؟ واللي من شعر المعزة؟ صعيب شوية.
2: شعر المعزة صعيبة.
3: صعيبة ياسر هذي.
0: الفسطاط.
3: الفسطاط.
2: الفسطاط هو
0: هو من شعر المعزة.
2: نعرف هالكلمة ما بنعرفش معناها الأصلي هذا.
0: وإذا كان من قماش أو صوف مغزول أو غيره؟
2: خيمة.
0: الخيمة. وإذا كان من جلود قديمة، ذيك الحيوانات اللي يقتلهم الإنسان ذي يعمل بهم خيمة اسمها صعيبة زيت. القشع.
3: قشع. هذا هذا تعرف شو القوم اللي جابت اسمكم؟ عدي قويل شد ديكسيونير. تعرفت من قويل صيفك اللي ما عندك ما تعمل.
2: لا هذو ما يزمك تكون قريت برشا شعر جاهلي
3: بحياتك
2: ومغروم برشا بالمو...
0: قشع صعيبة بصراحة. الخيمة سهلة. فسطاط سمعتها قبل. الخبيث سمعتها. بيجاد صعيبة. والبيت
2: بيجاد أول مرة.
3: ليفل آخر هذا متاع
0: ليفل.
2: طورت رامي. صحيت صحيت باهي صحيت.
0: باهي. يلا، البلدان اللي عندها أسوأ السائقين في العالم حسب عدد الحوادث والمخالفات. المرتبة الأولى
3: الهند. الهند
0: بعيدة. الهند. طب ديس ما فيهش الهند. فيه دولة عربية وحيدة.
3: مصر.
0: لا. وفي بلدان أفريقية وما فيهش أوروبا.
2: تونس.
0: لا. أو
2: أو الجزائر.
0: أو
2: مغرب.
0: أو
3: ليبيا.
0: ليبيا العاشرة.
3: ليبيا العاشرة.
0: أي
2: ليبيا العاشرة.
0: شكون الأولى حسب رأيكم في عدد الأسوأ السائقين؟
3: أنا الحقيقة السياقة شفت وشفت، أما مصر حاجة من وراء العقل.
2: الشرق حتى دمشق زاد.
0: والله احنا ماشيين على نفس الدرب تاع مصر. أنا شفت شوية مصر.
3: مصر لونيفو تشوف القناطر والكياسات الكبار والكراهب كيفاش توصل تقرب لبعضها في فيتيس والتزمير.
0: يزمرك يقرب لك يزمر.
3: تقول يستحيل نجم نسوق في.
0: أما اليوم والله أونتر بارونتيز، الناس اللي تشوف فينا والناس ممكن اللي تسمع فينا هما في الكراهب، راهو ممكن صعيب شوية أنه واحد يقبل أنه كتبنا في ضوء أحمر واحد يزمر عليك مش تحرقه. ولا واحد يتعب ولا شوية. اليوم ما نجمعش طبعا، فما عدد من الناس اللي في ضوء أحمر يمشي عادي. ما تعرفش في ضوء أحمر كتمشي عادي شنو نجم يخرج لك. نجم تسبب في حادث مميت.
3: لا ولا فما اللي هذه مش نورمال، اللي يسرق من رون بوان ما يعملش الدورة الكل. يسكرها من الأول ويبدأ موش هو.
0: أنا البارح حاجة نحيي فيها الأمن وشرطة المرور. يعني أول مرة نشوف في في في بحضة فروج، عمري ما ريت بوليسية، ولكن البارح جاو باش يقعدوا بالكهرباء ويعملوا البارير ويحطوا الضوء وكل شيء. عدد الكراهب اللي شدوها هما حرقين الضوء، وعندك حتى فكرة؟
3: اي ان شاء الله
0: 6-7 بحضة بعضهم،
3: ان شاء الله يطبقوا عليهم القانون كما يلزم.
0: يلا، البلدان اللي عندها أسوأ سائقين في العالم: الأولانية الولايات المتحدة، الثانية تركيا، الثالثة البرازيل، الرابعة الفلبين، الخامسة رومانيا، فبما بلد أوروبي سامحوني، السادسة إيران، السابعة موزمبيق، الثامنة غانا، التاسعة إندونيسيا، والعاشرة هي ليبيا. مصر في المرتبة 20 مثلا. المملكة العربية السعودية مرتبة 19.
3: إما من حيث الحوادث يظهر لي رانا أوني تري بيان كلاسي،
2: احنا التوانسة
0: معنا تري بيان،
3: أي لا
0: بوزيتيفمون ولا نيجاتيفمون؟
3: لا نيجاتيفمون، معناتها أنت تشوف قداش عدد العباد اللي تموت في الحوادث.
0: إما هما يعملوا واحد راهو يعملوا معناها أن شيفر يخرج من عدد السكان وغيره.
3: بيان سور هو يقول لك فما،
2: أي ما مناش نحكيو على نفس الحاجة، هو يحكي على أسوأ السواق،
0: احنا أسوأ السائقين، أنت عدد الحوادث.
2: وعندك الحق، احنا عدينا سنوات ما نعرفش حقيقة توا الأمور وين وصلت ولا لا، ما عادش نتبع.
0: فما شكون يكذب؟
2: عندنا سنوات الأولانيين في حوادث الطرقات، ما نعرفش.
3: فما طريق تونس حمامات سوسن يقول لك راهو عدد الوفيات بالنسبة للطريق هذيك قداش فيها موفمون، كل راهو حاجة تفوت معناتها العباد.
2: هو زاد الترجمة تكون صحيحة، علاش؟ على خاطر جوستومون كي باش تعمل الموين على عدد على عدد المتساكنين، احنا ماناش برشا.
0: اي
2: هذيك معناتها كي يبدا العدد طالع برشا بالنسبه لعدد المتسكنين.
0: مو خاطر فما هو انت باش تعمل الترتيب هذايا، فما بوكو دو كريتير يدخلوا حسب المنظمات وحسب ليزيتابليسمون اللي باش يعملها، مشكون الدوله، هل هي الفورني للشيفر هذوما او منظمات عالميه، او يعني فما برشا تدخل فيها برشا بوكو دو كريتير، معناتها باش تعرف اسكو صحيح. ولكن ديما الحوادث القاتله تجي من التهور، من السرعه، من عدم الوعي، برشا حاجات.
3: زاد سامي فما تروى فينومين جدد في تونس: لي تروتينات اللي من غير ضوء، الموتورات اللي زاد عددها برشا وموتورات ماهيش اسوري، وثالث حاجه البراوت الصغار اللي يلموا البلاستيك في الليل اللي ما عندهمش ضوء، ذوكم ينجموا يتسبوا في حوادث مش عاديه.
2: وثم حاجه جديده زاد احنا تزادت علينا العوام هذوما، يمكن كثرت من بعد الكوفيد، لي ليفغور اللي بالموتورات. هما يخدموا مسكنات وربي يعينهم، على خاطر خدمتهم صعيبه وفيها برشا ريسك والكل، اما احنا كينا ما ناش متفاهمين ولا كيفاه. تزاد دخلت لنا حاجه في الكياس اللي هي جديده، واللي هما يعرضوا هما رواحهم للخطر ويتنجموا يتسببوا.
0: اما يقعد تليفون حاجه رهيبه،
2: لا التليفون كيف شادد اللي صار،
0: لا التليفون الكونيكسيون والمساجات وغيره، يعني لازم بونس كو لازم قانون هكا يتغير شويه في هذا.
2: والله ما نظنش قانون عمره ما يبدلكش العقل،
0: والله يبدل راهو الوعي. الوعي ما يجيش وحده،
2: الوعي يجي بالتربيه بالثقافه،
0: ما يجيش وحده،
2: اما مش بالجزر والوقايه
0: لا. يعني راهو اغزر القوانين الصارمه خاصه في المرور في البرة، ما تفدلكش ما عندكش حق في التليفون، يعني حاجه ما تتخيلش في بالك، معناها ما تنجمش تحرق ضوء في واحده من العواصم الكبيره، معناها الخطيه تجيك انورم، معناها حتى لدارك، معناها والتهور نتاعك ممكن يخليك تدفع عشرات الالاف من اليوروات ولا من الدولارات. وقتها يتمس، وقتها يولي يعمل
2: حتى احنا علينا برشا في الخطايا في المخالفات المروريه، وما عادش كيما قبلها وكا كي تلحلح بيه ولا حاجه، وليت فما صرامه.
3: اي مسوسا كان يوليو
2: ما تجمش تعلي راهو على النيفو دفي اللي احنا فيه، معناها ما تجمش تزيد تعلي له اكثر.
0: لا ما تعليش في عدد الخطايا، كون صارم في حاجات العقوبات تكون مختلفه.
3: هذاك علاش يلزم اقل تدخل يعني بشري ساعات توا بك تصاور كيما الرادار، نصور الاختيار تجيك طول، ما فماش معناتها يعني احنا عندنا يقص لك الرادار.
0: احنا اليوم عندنا لو بيرمي هذا اللي اون فيوز، البيرمي ا بوان، احنا عندنا بيرمي ا بوان،
2: اي ما عندناش، ما
0: انا في فرنسا ما عندكش الحق. بعد قد عدد جوبونس 14 نقطه يظهر لي تعاود تعدي بيرمي من جديد،
3: تعاود تغلط، تعاود تغلط مرات اخرين تنجم معاش تسوق.
2: هذه فكره باهيه، سيستم تاع البوان، على خاطر يوعي الانسان واللي مسؤول،
0: تنحي 3 بوان،
2: تعرفش عندك دي بوان، تعرفش مازال عندك.
0: انا شفت ناس تمشي في الطريق المعاكس في اوتوروت، يعني فما
2: قصان موتونس
0: الوحش
2: موتونسي امبراطور نتاع القصة العربي ما تعرف معناها
0: في اوتورود فما فيديوهات تصوروهم ناس في اوتورود كاليستيل واحد يمشي والاخر كاميونه ماشي في ولا احسن حاجه هو كيبدا غالط يحط لك كات كليونتون راهو هذا لا يعفيك
3: راهو لا يخرج لك يده يخرج يده
2: اي بو ساعات عبيت تغلط انا والله السيره صارت لي قداش من مره نغلط ولا يخرج يدي وخرغلط معناها ما يسالش واحد كيف يستعرف انه غلط
0: كات فور او ما يسالش يحب يقف ثروازيام بلاس مش مشكل معناها يا ربي يهدي يلا احنا كلنا نغلطوا لكن الوعي بداية هو الاهم سمعكم مقاطع وتقولوا لي شنو العمل مسرح سينما ولا تلفزة المقطع الاول
4: What happened to you? Where are your parents? Your mother? Your father?
5: He didn't wake up.
4: Are you alone? Do you live up here all by yourself? What happened to your face? I won't hurt you. But at the very least, let me give you a good astringent, and this will help to prevent infection. I think you should just come home with me.
0: Yalla. إخراج تيم بيرتون. تأليف كارولين تومسون. بطولة كاتي بيكر، جوني ديب.
2: جوني ديب، شارلي لا شوكولاتري. وينونا رايدر.
0: لا.
2: إدوار رومان دارجان.
3: جوني ديب هو جوني ديب مع برشا افلام مع تيم بيرتون برشا افلام عملهم
0: معروف هذا انت فاش تتفرج ما عرفناش احنا وين نحطوك وين كلاسيوك شنو تجب تجاوب لا
3: تفرج على الافلام القصيره ما عنديش مساعبين
2: لا يتفرج في سينما المؤلف ما يستعملش ما يتفرجش في سينما التجاريه
3: انا نتفرج في سينما اللي ما يعرفوش الناس تلقى فيلم كوري من قاع الخابيه
2: سينما روس
0: لا ما يعرفش انا نحب برشا تمشي السينما الايرانيه ولا السويديه ولا انا نبدا نلوش في نتفليكس على لي سيري جايين من السويد ولا من المانيا
3: وما هذا نتفليكس يفرض عليك باش تتفرج على شنو يحط لك اون افون وحتى كي تلوش ساعات في ريشيرش فما فيلم موجودين وما تلقاهمش راهو تلمون لا ريشيرش صعيبه دونك يرجع على كل شيء كل شيء
0: يصنع مخترع شخص شبه كامل يسميه يعطيه اسم لكن يموت قبل ما يكمل جزء مهم في بدنه فيحط حاجه مميزه فيهم وتعثر عليه مندوبه مبيعات تطلب منه الانتقال معاها لدارها وسط الاسره نتاعها مزيان برشا في المدايه في سعما اثار اهتمام الجميع بفضل مهارته وغرابه اطواره لكن سرعان ما تتبدل الامور للاسوء ادوارد او مان دارجون
2: قلت لك ادوار او مان دارجون
0: والله نسمع 1997 هاي الاكستري الثاني
6: sabes yo yo ya había renunciado a tener una familia completamente ahora creo que hay otra manera de hacer las cosas Y tengo un deseo de ser madre de otra manera y tener un montón de hijos y un perro y lo que haga falta.
7: Es muy bonito esto que dices.
6: ¿Tú serías el padre de mi hijo?
0: La. ¿Qué va a ser? ¿Film o salsa?
2: ¿Film?
0: La. ¿Serie? Oui.
2: Ah, serie española.
3: Casa del Papel.
2: Casa del Bravo. Papel.
0: هاي هاي جاوب صحيح حريت شو ينبر عليك راهو رامي
3: ديما ينبر
0: جيسس كولمينر لا كازا دي بابيل 2017 يلا ما الفيلم الثالث او السيري ولا المسرحيه خلينا نشوف
8: I'm going to question me now on the counter fact you don't feel guilty about leaving Miss Black I'm going to blow your damn head off you got a short memory boy your ass is still be floating around in Missouri right now if it wasn't for me don't want to ask questions What you want to ask? What you want to know? Ask it. You want to know why you left Miss Glass back there for dead, huh? Maybe why you left your little boyfriend running around. You don't know if he's still alive yet. That what you want to know? I'll tell you why. It's because you ain't a man yet. All right? It's because you were scared shitless. You scared now. And put your offer down.
9: Three.
8: What of them?
9: Tell me right now and be honest. Did you see him?
8: Put your offer down.
9: Did you see the read?
3: So Morgan Freeman.
0: لا لا بعطيكم انديس
2: مش
0: موجود قدامي ولكنه نعرف وين الانديس هذا
2: فيلم ديجا هو
0: هذا الفيلم تعمل من غير دي او بي من غير مدير تصوير
3: اي لي منا معروف معناتها الافلام القليله اللي من غير
0: صور بضو ربي
2: الكل اكستيريور
0: مزيان برشا الفيلم هذا. بطولة ليوناردو دي كابريو، توم هاردي، دومان غليسون، برندن فليتشر، ذا ريفيننت.
3: ذا ريفيننت خذا عليه اوسكار، خذا عليه لو سون بروميير اوسكار
0: 2015. فاصل ونرجعوا لكم في انتيبيوتيك.
5: جوهرة بوبليسيتي.
7: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
10: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
11: ما أريد شير جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على الليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
12: أريد طور عالمك.
0: في الدنيا هذه الخير ما يحتاجش ديما حاجات كبيرة، ساعات يبدأ بفكرة بسيطة أما أثرها يوصل لبعيد. فما أطفال محتاجين يد تعاون، محتاجين فرصة، ومحتاجين شكون يحس بيهم. وانت تنجم تكون السبب في الفرق هذا بخطوة سهلة ما تكلفك حتى شيء. الاقتطاع الآلي PAP هو طريق للنجاح، للإحساس، هو الفرصة اللي تخليك تساهم بمبلغ تختاره انت، يتقص بصفة دورية ويمشي مباشرة لمساندة الأطفال فاقدي السند باش يلقاو حقهم في القراية، الصحة والعيش الكريم. كنقولوا ما تكلفك حتى شيء مش معناها ما تكلفكش فلوس، ولكن ما تكلفكش برشا جهد، أما تكلفك برشا إحساس وبرشا مسؤولية. يمكن المبلغ صغير في عينك، أما عند طفل آخر ينجم يكون أمل جديد وباب يتحل ولا حلم يبدأ. أجمل في الحكاية أنك تولي تصنع الخير بصفة مستمرة، كل قدير وقدره ومن غير تعقيد. خلي أثرك خير يدوم، وخلي مساهمتك تصنع فرق حقيقي. يمكن الاتصال بجمعية قراءة في الاسواس عبر الموقع الرسمي www.sosve.tn ولا على الرقم 58 371 002.
13: مديتك بالخير واكفل طفل صغير. www.sosve.tn
14: صنع في تونس.

0: علمني لليوم مع إندا ونستقبل ضيفتنا غادة تياري. مرحبا غادة.
1: مرحبا سامي, عايشك.
0: دونك انت شيف دو بروجي في التمويل الأخضر في إندا.
1: اكزاكتومون.
0: واليوم نحكيو على المسؤولية المجتمعية طبعا المؤسسات, وهذه حاجة مميزة انه إندا اليوم تعمل خطوة كبيرة في هالعمل هذايا. دونك اذا كنت تعطيني فكرة كيفاش بدا المشروع الكبير هذايا نتاع العمل, خاصة معناها نحكيو على غسو والمسؤولية المجتمعية.
1: بيان سور. دونك كيما تعرف انت انتغاب تخدم على الادماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي نتاع الفئات الهشة في تونس entre المرأة والشباب. دونك سي دون سو ميم كونتكست معناها اللي خديت معناها الاطفال معناها في الخدمة نتاعها. دونك دون سو سونس لا ils ont développé معناها لو بروغرام افلاطون اللي هو هو برنامج معناها نتاع تربية
0: مالية
1: ومالية اكزاكتومون
0: واجتماعية زايدة. انا شفت برشا حاجات مزيانين في نوادي افلاطون في مختلف المدارس.
1: اكزاكتومون. دونك باش نمي قدرات التلامذة انتر اوتر معناها في الانتربرونيا الانوفاسيون اكسيتيرا. دونك التجربة بعد ما بداوها في زوز مناطق جهات في تونس معناها في القصرين وفي بنزرت حبت تعمم البرنامج نتاعها عند انتراغاب في 24 ولاية مع 26 مندوبية التربية اللي موجودين. دونك صحت أول اتفاقية شراكة مع وزارة التربية اللي دونك سيتي اون 2019 هي أول
0: ديسمبر 2019
1: في جوان 2019. دونك لو بروغرام اليوم يل كونت 139 كلوب يغطي 175 مدرسة في 24 جهة, منهم تقريبا 50 المدرسة اللي دخلوا البرنامج في المنهج نتاعهم. يطوروا فيه ويسيروا فيه أكثر من 75 متفقد وأكثر من 140 معلم
0: مكون بالقدي زادة.
1: اكزاكتومون بيان سور. دونك ومستفيدين منه إلى يومنا هذا أكثر من 2500 تلميذ. دونك c'est dans ce sens là et dans ce contexte là il a été développé معناها le projet نتاع réhabilitation des écoles par انت تمويل.
0: باه اذاك جوست نقول حاجه صغيره خاطر نعرف هذايا معناها عن قرب غدا انه من نوادي افلاطون وين مشيت انت باش تخدم على نوادي افلاطون والتربيه الماليه والاجتماعيه للاطفال, لقيت انه فما مدارس لا تستجيب معناها ممكن القيمه نتاع التعليم وكرامه التلميذ وغيره, ف قررت أنها تبدأ برنامج كبير لإعادة هيئة المدارس.
1: Exactement. Et هذيك هو الأوفيت le contexte اللي تخلق فيه le projet في حد ذاته. Donc dans la mise en œuvre نتاع le programme أفلاطون لاحظوا زملائنا اللي يخدموا في عند انتغاب إنه فما une certaine école اللي وقت اللي مشاو لها
0: فماش بلوك سانيتير فماش ماء فماش سور.
1: Mais c'était pire au fait. وقتها خاطر فما سورس الوحيدة نتاع الماء اللي هي بير كان فيها حنوشة واللي هي محلولة في وسط كول اكزاكتومون في غافسا. دونك وقتها جاتك الخومه بيدهم تفجعوا معناها وصار كديكليك نتاع لازم نعملوا حاجه. دونك وصلت المعلومه للاداره مجلس الاداره نتاع عندها تمويل. دونك ils ont décidé انهم يحطوا ان بودجي نتاع 2 مليارات برينسيبالمون للتصليح
0: الهيئه
1: هذه الدخله معناها من الاول,
0: والهدف انه تمشي للبنيه التحتيه, تمشي للسلامه نتاع الصغار, تمشي للصحه. روحنا مثلا نحلوا سبيله تلقاه موجود في المدرسه في العاصمه, ما البرا معناها انك تحل مو البرا البرا من العام العاصمة والمدن الكبرى في الأرياف إنك تمشي تلقى الماء صالح للشراب ولا تلقى لبلوك سانيتير ومنظمين كيما صار مع المشروع هذا, هي حاجة مميزة.
1: صحيح صحيح. دونك معناها هذاك هو أوفيت. دونك احنا خدمنا على بلوزور أكس في البروغرام معناها نتاع الريابيليتاسيون نتاع لي زيكول برينسيبالمون على ليجيان بون على الانفراستركتور أو الحاجة نتاع المدارس.
0: فما زادة
1: اكزاكتومون على ليجيان خاطر فما أون إتود اللي صارت من الأول préalable pour le choix نتاع les écoles هذوما مع وزارة التربية. صححنا une convention qui تخلنا احنا على الخط معناها travers بعد ما صارت ديكليك هذيك. دونك وقتها صارت une étude un diagnostic selon des critères de vulnérabilité باش شنو هي المدارس اللي عندهم une urgence وفما حاجات معينة
0: ولازم التدخل السريع.
1: Exactement.
0: والتدخل كان في عديد الولايات سليانة جندوبة القروين كذلك قفص نفسها برشا مدارس. انت عندك شويه الارقام غادي
1: عندي كلكو شيفر هذاك علاش كنشوف هنا متابليت وفيت قبيله باسكو هو فما جاليل دير في الـ في الدياغنوستيك اللي صار اكتشفنا انه البنات يخرجوا من القرايه خاطر فما مشاكل نتاع هيجين اونتر اوتر معناها بيان سور اللي ما فماش دي تواليت اللي لايقين فماش ماء دونك يخرجوا من القرايه دونك سيتي هكا معناها لي شيفر هذوكم اللي خلينا نخدموا برينسيبالمون على السيكوريتي نتاع الصغار على الهيجين سونتي على لاكسي للماء اي
0: لي شيفر نتاع اليوم نتاع المشروع هذا المشروع اللي بدا بزوز ملايين دينار ولكنه بعد تطور باش الشيفر كبر وعدد المدارس زاد
1: وي وي سي سور دونك جوسك اجوردي معناها بعد بدينا ان 2022 احنا برينسيبالمون في في الخدمه هذيا حتى 2025 فما اكثر من 12
0: مليون,
1: مليون دينار,
0: دينار
1: تحطوا على الغيابيليتاسيون تاع لي زيكول معناها اكثر من 154 مدرسه اكثر من 29000 تلميذ معناها تمتعوا بالفلوس هذيا يتم
0: عندنا و2026 مواصلين في هذا طبعا ومتواصل هالعمل هذا بالاشتراك مع وزاره التربيه وعمل كبير تقوم به اندا طبعا زيد فما جوست نقطه صغيره لا فونداسيون مايكل هذه اللي تابعه اندا طبعا واللي هي تدخلت زيد في التعليم باش تعطي لي بورس
1: اكزاكتومون فان هما دخلوا زيد بارتي نتاع ترانسبور الترانسبور نتاع لي لي زيكولي
0: النقل المدرسي
1: اكزاكتومون في غاسري
0: نحكيو بعض على حاجه ياسر مزيانه
1: دونك فما انفيرون 300000 دينار تحطوا بور لو ترانسبور نتاع اكثر من 500 تلميذ على 3 سنين سي ان بروجي كي ان كور معناها
0: مزيان لي بورس
1: ولي بورس للتلامذة وال بون فما بارتي دي كليان وحتى الناس اللي ماهمش معناها متمتعين بروجات معناها انت
0: فما شكون خداو دي بورس
1: بيان سور
0: باهي التروفي اللي قدامي هذايا قدامنا الكاميرا إذا كان ما طبعا الناس اللي شوفين على جارة تي في CSR واللي هو هالفورام هذا اللي شاركتوا فيه وربحتوا هالجائزة ذي اللي هي أحسن مبادرة للتأثير المجتمعي والاجتماعي
1: وي
0: في دقيقه
1: ما اكثرش من دقيقه وفيت هي سي لا 5 اديسيون تاع سي اس ار باور فورم دونك حضرنا شاركنا في ان بانيل وقدمنا ترشح نتاعنا بالانيشيتيف معناها اللي نخدموا فيها دونك خلينا لو تروفي هذايا نتاع لا ميور انيشيتيف سوسيال اي سوسيتال
0: سي بيان ودي شويه برشا كمان يعبر على العمل اللي تقوم به في الميدان الميدان تاع لي غاسو والمسؤوليه المجتمعيه شنو الامال نتاعكم توقعاتكم يعني شنو تستناو
1: احنا بون نستناو ان نراو الحاجه يقراو اكثر انه فما اكثر في برشا جهات في تونس تكون نسب نتاع النجاح كبيره انه يقل النسب نتاع البنات اللي ولاو الصغار ينقطعوا على القرايه
0: بنات اولاد
1: كلهم بنات اولاد بيان سور زوز احنا مازلنا معناها نكملوا مواصلين معناها في البروجي تاعنا هذيا معناها مازالت زيد على لا فونداسيون تخدم على ترانسبور روتيير نتاع التلامذة
0: خلينا نحكيوا على الاتفاقيه ممكن زيد نشيروا لها اتفاقيه النقل المدرسي مع جمعيه كبيره انا خدمت معاها برشا هي جمعيه المدنيه
1: وي دونك معاهم هما وفات لو بودجي نتاع 300000 دينار اللي حاطينه
0: مشيتوا للجمعيه اللي هي الاحسن
1: هما اللي المعروفين في دونك فوالا
0: باهي في الاخر نقولوا انه الجائزه ممكن باهيه هي معاضده لمجهودات الدوله وعندي تقدير كبير انا للناس اللي تمشي للمدارس وتمشي الأرياف وتمشي للتلامذة والتلميذات في الأرياف نعش عندي إحساس خاص بذايا دونك ما نجم كان نثمن المجهود اللي تعمله إندا بمعاضدة وزارة التربية طبعا وممكن زيدا نقولوا علاش لا مؤسسات اخرى تمشي لهذا
1: بيان سور بيان سور والله احنا نحبوا اترافير لانترفونسيون تاعنا بحذاكم اليوم ان نشجعوا معناها الناس الكل معناها والشركات الخاصه والعام والعموميه انهم ينضموا زيدا في لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل معناها باش نشجعوا البلاد انها تخلط لي زوبجيكتيف اللي حطتهم فوالا
0: حاجه هو توكا كيما اعاده التهيئه نتاع المدارس اللي هو كيما قلت بدا منذ سنوات العمل ممتاز والعمل فوق الميدان ممتاز تلقى مدرسة من غير سور أو السور يبدل لها حياتها احنا يدرون حاجة عادية ولكن في منطقة نائية السور معناها يحمل التلامذة صغيرات من الحيوانات وغيره الماء الصالح للشراب لبلوك سانيتير إعادة ممكن القسم والمكتبة وغيره شفنا برشا حاجات في البرنامج هذايا من نجمو كان حيو إن شاء الله الناس والمؤسسة المؤسسات خاصة اللي هي تنضم لمجهود وديمة تفهم الدولة تأكد على أنه العمل هذا والمسؤولية المجتمعية حاجة ما تنجم تكون كان تنهض بالبلاد مختلف الميادين. وهنا نحكيه على إعادة هيئة المدارس. شكرا لك غدا طياري على كل هذه المعلومات، وإن شاء الله المجهود يتواصل مع إندا العالم العربي وإندا التمويل من أجل أنه المدارس ديمة في تونس تقعد لايقة وعنده وتحفظ كرامة التلميذ والمربين. يلا كانت هذه علمني. علمني.
2: جوهرة FM. الدنيا والموسيقى. جوهرة FM. جوهرة FM.

0: الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: يلا نرجع لكم في أنتيبيوتيك ما بعد شوية. احنا نرجع لكم في ساعتنا الثانية. قبل هذه غنية معناها ما صدقتش أنا أنه هي خرجت عام 95. الوقت يجري يجري يجري. صوت مميز سيلين ديون في نهار من نهارات قابلت ملحن ممتاز اسمه جون جاك جولدمان فخرجونا بخوتش بمانكور. يلا بعد شوية نرجع لكم في ساعتنا الثانية ما تبعدوش.

0: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين.
1: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت ميل جس ماكسيت وكل شلقي عندك اورانج.
2: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في

0: سبيسيال وانيماسيون بور فوز انفون. باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج نتاعك والا كلمنا على 70 105 720 وان شاء الله عيدكم مبروك. جوهرة بوبليسيتي.
1: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام
2: بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار.
3: جوهرة اف ام
4: الدنيا
5: جوهرة اف ام.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
1: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بالدفعة الثانية المقبلة دور ربع نهائي الكأس تونس لكرة القدم بعث بوحاج لا ينسحب بعد هزيمته ضد الترجي الرياضي التونسي 3-0 هدف محمد بن علي في الدقيقة 38 هيثم ضو سجل الثاني للترجي 86 وأمن الله تويتي سجل الثالث دقيقة 90 زائد 3 مع إقصاء حازم الميداني لاعب بعث بوحاج في الدقيقة 69. مباراة تقدم سقيت الدير وشبيبة العمران حاليا في الحصة الإضافية الثانية نهاية المباراة في وقت القانوني هدف لهدف الحصة الإضافية الأولى نفس النتيجة هدف لهدف نلعب حاليا في 116 دقيقة لعب أي قبل 4 دقائق من نهاية الحصة الإضافية الثانية باقي نتيجة هدف لهدف. بالنسبة للدور نصف النهائي موعده لحد القادم النادي الرياضي الصفاقسي الترجي جرجيس المباراة الأولى المباراة الثانية المتأهل بين تقدم سقيت الدائر أو شبيبة العمران يواجه الترجي الرياضي التونسي. الدكتور فيصل الخشناوي التحق بالإطار الطبي للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم متواجد حاليا في تبرقة استعدادا لمونديال 2026. الدكتور فيصل الخشناوي سبق له العمل في المنتخب الوطني وترأس اللجنة الطبية للنجم الرياضي الساحلي. الموعد الاثنين القادم 25 مايو مع مقابلات نصف نهائي البراج الخاص بأندية الرابطة الثانية والهدف فريق واحد باش يتأهل ويصعد للرابطة الأولى الأربعة. نهار الاثنين القادم نادي حمام الأنف مستقبل قصرين في نفس التوقيت الملعب الجابسي تحت طاوين وفي صورة نهاية المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة للركلات الترجيحية. جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر الإدارة الوطنية للتحكيم أحضرها ممثلو الأندية المشاركة في مقابلات البراج نادي حمام الأنف مستقبل قصرين الملعب الجابسي وتحت طاوين وحضرها زاد رئيس الرابطة الوطنية وتم التأكيد على توفير خيرة الحكام والحكام المساعدين وحكام تقنية الفار لإدارة المقابلات وباش يكونوا مدوليين وباش يتم إرسال محاضرين مختصين في تقنية الفار من إدارة التحكيم إلى مقرات الأندية. بعد تغيير جنسيته الرياضية السباح رامي الرحموني 17 سنة باش يمثل رسميا المملكة العربية السعودية في المحافل والدورات الدولية القادمة في سباق 200 متر سباحة حرة 400 متر سباحة حرة و800 متر سباحة حرة. رامي الرحموني بقميص المنتخب الوطني كانت حصل على عديد الميداليات الذهبية في البطولات الإفريقية

0: للشبان لكنه اختار تغيير جنسيته الرياضية وتمثيل المملكة العربية السعودية. المنتخب التونسي أقل من 18 سنة يواجه وديا نظيره الألماني على أرضية ملعب حمد العقربي برادس نهار 3-26 ماي بداية من 5:30 متاع العشية. كرة اليد غدوة الجمعة في قاعة رادس متعددة الاختصاصات، نصف نهائي كأس تونس 4:30، النادي الإفريقي يواجه الترجي الرياضي التونسي بإدارة طاقم تحكيم أجنبي باش يكون من البوسنة، مباراة يحضرها 1000 متفرج من جمهور الإفريقي. دور نصف النهائي الثاني السبت 23 ماي ماضي 3 نادي ساقط الزيت جمعية الحمامات. صحيفة الإكيب الفرنسية أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رفض طلب فريق نيس الفرنسي السماح للاعب علي العابدي بالبقاء مع الفريق لنهاية الشهر الحالي، باعتبار أنه نيس باش يلعب مقابلات البراج يومي 26 و29 ماي، وقبل هذا فريق نيس باش يلعب غدوة الجمعة نهائي كأس فرنسا أمام لونس، وعلي العابدي باش يكون ضمن قائمة الفريق. نكملوا بالدوري السعودي الليلة، نتعرفوا على بطل تقريبا بعد ساعة من توا. قلت الدوري السعودي على بطل المسابقة، كل مقابلات تنطلق في نفس التوقيت 7 متاع العشية. النصر بقيادة رونالدو يواجه ضمك صاحب المرتبة 15، انتصار النصر يعني التتويج وأول لقب لرونالدو في الدوري السعودي. الفيحاء يواجه الهلال صاحب المرتبة الثانية 81 نقطة، الهلال ينتصر لكنه يبقى ينتظر عثرة النصر. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe sport. تسمعوا كل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة FNTV. شوف اسمع وتمتع.

تسمعوا روتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمعة اف ان تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مرحبا بكم مستمعينا مرة أخرى. الناس اللي تحقوا بنا توا وكذلك على جوهرة تي في، هذه ساعتنا الثانية. نبدأوها بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات
0: زعما شنو في نهار من نهارات
2: باش نحكيو على التليفونات. أول تليفون كسبته عام قديش؟
3: أنا 2000
0: 98
3: عام 2000
2: شريته وحدك ولا كادو؟
3: 33 لا شريته بعرق جبيني.
2: اي قديش وقتها؟
0: انا مش شريتوش بعرق
3: 99 مش 2000
2: 99.
0: اي وانت كيفاش؟ انا بابا شراه لي هذا وحتى النومر هو باسم بابا.
3: خلصت البوس 250 دينار
2: 200 واستنيت وقتها
3: استنيت. اي
0: اي من الاولانيين انا كان نمرو 98 315 الى اخره
3: الخ
2: الاولانيين. انا باش نرجع 20 عام التالي 2006 اللي هو كان اخر عام قبل ما يخرج الايفون. تفكروا كي خرج وقت
0: الايفون 1
2: الايفون الاولاني بالكل وقت خرج ستيف جوبز في 2007 وجاب لا ريفولوشن تاع الايفون اللي هي كانت اعلان ادماننا على التليفون. انا باش نحكي على لا بيريود اللي بين 96 و 2006 وقت اللي كان الهاتف الجوال. مش نحكيه على خلطت هو 98 في تونس من 96 بدا معناتها بدا يتباع وكل
0: شنو هو يتباع دقيقه
3: الاختيام كان قبل
0: تحكي على الاختيام انت
2: اي
0: الاختيام بدا قبل حتى في اول التسعينات موجود
3: في اول التسعينات
0: الكهرباء الكهرباء اما الجي اس ام
3: اللي ما تفرقش بينه تفهموش التليفون ولا الجهاز ما
0: بدا في جو بونس وقتها خرجوه بمناسبه عيد وطني نسيت هو هل هو عيد الاستقلال 20 مارس 98 ولا 9 ابريل 98 وقتها اول خط اطلق تاع جي اس ام
2: والارتي ام كان بالاوتوريزاسيون كان سور اوتوريزاسيون
0: صار في مشاكل كبيره.
2: توا كيف تحكي مع مواليد الالفين وتقول لهم اش قولكم في التليفون بتاع قبل يبدو مستغربين ويسالوا كيفاش نجموا تعيشوا من غير انترنت.
3: انت تعرف يسميوه الصغار توا مع الجين زي التليفون هذاك تليفون بالتكتيكة
2: بالتكتيكة فوالا بالتكتيكة ليه ويقول لك كيفاش تنجم تكتبوا بتسعة بوتونات معناتها تفكروها كيفاش تكومبوزي يعني تكتب ان تكست
3: كنت نلحن انا سونري ناو كومبوزيتور في 33
0: سورتو 09 قبل
2: 09 كان 09 يقول لك كيفاش تليفون ما يصورش ولا يقول لك كيفاش تليفون ينجم يطيح من تروازيام ايتاج ما يصير له شيء.
0: انا جست باش نقول لك ذكريات قديمه هي ذكريات 2002 وقتها ماركه كوريه شهيره خرجت تليفون فيه ليماج اون كولور.
2: اي
0: يعني حاجه
3: سيتي ريفولوشنير
0: يتحل هو والليماج اون كولور على خاطر اللي قبلوا الكل كما تصاور نشوفوا فيهم هنا راهم لي نوكيا والكل الاكران اخضر. وانا نذكر انه معناها جاتني هديه تليفون الاكران ازرق نتاع النوكيا
2: صح ديما هديه.
0: لا والله ذكرى يرحمها وقت قلت لها راني نجيب لي التليفون هذايا باش نخلصك فيه بيان سور ما حبش تاخذ فلوس فيه ازرق نوكيا ازرق واللي موجود اخضر كان
2: وهو التصويره هذه علاش انا اخترتهم تليفون اللي موجودين على كل واحد شنو التكنولوجي اللي جابها وقتها. بديناها بتليفون يوزن قد يجوره فيه هونتين وقبل تاخذه من البوسطه كما عملت سوسن وتستنى الليني واسمع اللي تسمع دبرت بوس.
0: علاش بوسطه؟ لا مش
3: لا مش البوسطه اتصالات تونس
2: التليفون يتشرى من البوسطه.
0: لا با فورسيمون
3: لا لا وقتها
0: يتشرى من فما وقتها هي الدوله اعلنت انه التليفون الجوال باش يبدا فعديد الشركات فما انا شريتها ماركه ماهيش معروفه معروفه اكثر بالشينيول والحاجات نتاع الواحد شريته تليفون يعني
3: فوالا جابوه لي من برا ايوه وسيت عليه
0: دونك والاخرين معناها بشوي بشويه حلوا اون اتوندون فما حوالي تحلوا اون اتوندون يسيبوا لي لين
2: انا نتفكروا الكتالوج نتاع عام 98
0: نتاع لي سوبر مارشي
3: انا نتفكر وقتها في شمس عليك وهزيت هكا وجاني وصيت عليهم من برا 3310 وجي مشيت به وقتها نتفكر في الواحد ونجيب يوزلوا اوه تستحفظ عليه قال لي استحفظ عليه
2: انت كنت من الجماعه اللي حاطينه في السانتور
3: لا لا
0: انا جامي ميم سانتور عندك كثير مازال
2: اي في سافيس بيه بعد ولينا كل مره نسمعوا بطلعه جديده سونغي اللي تكمبوزيها كما قلت سوسن، وبعد جيت سونغي بوليفونيك والرنة واللي تقال بالحق بالرنة
0: تشريها من المشغل
2: وتستنى جريدة ساعات باش تلقى كيفاش تكمبوزيها، واللي حاطت شين بول واللي جورج مايكل واللي نانسي عجرم. بعد جيت تليفون بليابل نحكيو على لي توندونس مود،
0: لي توندونس مود الصغار
3: موتورولا
0: ولا الكبار،
2: لي موتورولا
3: موتورولا
2: اللي جاو. وبعد ولينا نسمعوا بالتليفون بالالوان، شنو الالوان عنده تليفون بالكولور حاجه
0: هذيك هو نحكي لك عليه هنا 2002
2: هذا 2002 وبعد دخل الانفراروج. تفكروا الانفراروج
0: يبعث لي تصويره بالانفراروج
2: لصقوا في التليفونات لبعضها
3: قبل البلوتوث
2: والفون ديكرون هاو حسنة تبع حسناء تبع في قبولات هاو تصوير باراسول وشمس وبعد جي البلوتوث ولينا نبعث لي ونبعث لك بلوتوث اما من غير حكني ونحكك
0: بلوتوث هذا اول الفينيات
2: هيا
0: اول
2: الفينيات
0: 2003 و4
3: هو البلوتوث احدث ثوره في التعارف وقت نتفكر في لي سالون دو تي وفي القهاوي
0: حلو البلوتوث
3: تخلي بلوتوث
2: تجيب تصويره وبعد ولينا دخلنا في تليفون ملتي ميديا ولينا نجمو نحطو تصاور نحطو موزيكا وقربة الناس لبعضها وتشوف زوز شادين كيت وديزيكوتور قاسمينهم تفكر قبل في الكار وفي المترو وكل
3: اعطيني وذن
2: اعطيني وذن واللي يسمع في شيرين والاخر يسمع في سيلين بعدها جت المصورة وما أدراك ما المصورة
0: واللوج أنا هي اللي عندها أكثر بيكسل
2: ولا هي تشوفهم البيكسل
3: بالبيكسل
0: بالبيكسل
2: تشوف البيكسل إما بورتون عندك مصورة تفتخر به التليفون بصفة غريبة وبعد وصلنا لك بيريود ليميلوات
3: لا سامحني جاي زادة هذاك النوكيا اللي اللي كرومي
2: كرومي كان ينجم يرجعنا التصويرة
3: حل ذاك ثورة
0: يسميوها زيبو
3: بتاع ناس لباس عليهم
0: أما ذاك قبل البلوتوث وكلنا وين
2: اي حسيل كل مره
0: بعد طبعا
2: وبعدها جات 2007 وجا جات هذيك لا ريفولوسيون تاع التليفون اللي فيه كل شيء
3: سمارت فون
2: اللي هو التليفون تاع
0: ابارتير من 2008 2009 وكل شيء ولات ثم الانترنت على التليفونات
2: اي وفما الغنية اللي كي نوزا ماركي وقتها كي ضربوا التليفونات ولي 33 10 اللي هي
0: تاع نوكيا هذيك ذكرنا ترى

0: يمنى يمنى ولا تخليني يهبل.
1: انا فيش
2: ليه عاد كيف على الكرتاب
1: الواقعي واش نفس الاجيال
2: ولا تجيني
1: ميرسي سليم شكرا ليك على هالجو.
2: مش من نفس الطبقه مش من نفس
1: لا والله لا
0: يقول لي ما يعرفش الكرهبه اللي تبيع الكاسيتات.
2: محمد تهدي لك تليفونك ودنيتك.
0: تعرف الكرهبه الكميونه اللي تبيع الكاسيتات في الاسواق؟
1: اي حتى مش في الاسواق
0: بارتو تحوس هذيك من سوق لسوق.
1: كاين ناس زركون كان في حانوت تاع كاسيتات
0: تو موجود
2: وانا نبربش فيه
1: وسيديات
0: مازال موجود هذاك.
1: اخي انا خلطت على الكاميونات في وسطهم سبيدريات يتباعوا من ايطاليا وكل شيء لحاجه كانت قبل ما تجي الشين العظيمه.
2: احنا كنا نتفكروا قبل وقتها كي خرجوا التليفونات وقتها كي كنا وقت بن علي ما الامور كانت مسربسة كنا كيف نعمل وقفات احتجاجية ولا حاجة وقت نبدأ يقولوا لبعضنا اسمع راهو البوليسية عندهم مصورة في التليفونات تليفوناتهم بالمصورة
1: حاجة
2: كانت وقتها حاجة ريفوليسيونير معناها.
1: شكرا سليم كانت هذه نهار منهارات فاصل نرجع لكم في انتيبيوتيكا.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي. العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدي على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوغوم دو ستافيم ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
3: جوهرة
4: تسمعوا كل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور على جمعة FNTV. شوف أسمع واتمتع الدار دارك.
1: الدار دارك مستشارنا العقاري عمر عيسى. مرحبا عمر.
5: تحياتي سامي.
1: يلا من المشاكل العقارية الموجودة في تونس هي الملكية المشتركة أو حاجات على الشياء أو يقول لك ثبت في الأوراق اسكو أوراق مريقلين وباهين ولا لا يعني قانونيين ولا لا شنو هو الحاجات هذوما يعني شنو هو الفرق ما بين حاجة فيها تيتر بلو وحاجة ما فيهاش. الاشتراك في الملكية هل هي عائق وقت باش نجي نبيع مثلا وانا مثلا شريت أرض ولكن عندي نزاع مع الدولة ولا غيره قعدت عشرات السنين نعاني في النزاع هذا لأن جمت نبيعها لأن جمت نكريها لأن جمت نعمل شيء مشاكل عقري.
5: نظام الاشتراك في الملكية هو فيه الباهي وفيه الخايب. فيه نوعين فما الاشتراك اللي هو بلغتنا العامية الشياع وفما الاشتراك المنظم اللي هو الشياع المنظم الشياع اللي دارجة بينا احنا انا احنا الاربع شرينا دار شرينا بلوتو ما نجمكونا شرينا ارض فيها 2000 متر
1: هاي
5: شدخلنا الاربع في الشياع شو معناتها؟ معناتها مش كل واحد فينا عنده
1: ما يعرفش كونه اللي على اليسار شكونه على اليمين
5: حتى حد هذاك الشيع اللي هو ذا الشيع الخايب الشيع المخطر الشيع اللي تصير فيه برشا نزاعات وفما راهو نزاعات توصل معناتها في الاخر للمحكمه اللي يقول البيع كل واحد ياخذ بايو.
1: باهي خلينا نمشيو نقدموا بشوي
5: قبل القسمه
1: نقدموا بشوي بشوي احنا شرينا الاربعه ارض 2000 متر في اكس بقعه
5: اذا كان الشيع
1: كي خذيناها من عند مولاها باش نشريه وباش نعطيوها فلوسه لازم يعطينا شهاده ملكيه نتاعو هو
5: بيدو اصلا
1: ما عندوش
5: هو نجم يكون هو بيدو في نظام الاشتراك في الملكيه سورتو اذا كنا نحكيو على
1: الاشتراك في الملكيه مع شكون
5: مع بيد اخرين في تيتر كبير
1: ما يعرفهمش
5: مثلا ناخذوا جبل فيها 40 هكتار
1: اسمه منيره الارض هذيك
5: تجبد ارض منيره تلقى فيها 7200 واحد وكان يطلعوا 7200 واحد ماكوش مش كل واحد حايز
1: بلاصه
5: ليغالمون
1: مشكلة
5: حرب كبيرة تتحل
1: ما بين السبعة آلاف هذوك
5: لازم السبعة آلاف الكل
1: ويزيدهم الأربعة اللي خلطوا بعض
5: ويزاموا يعملوا عقد مقاسمة ويقسموا ليلو
1: ايش نعمل معناها ما نشريش على الشياع في الاشتراك الملكية
5: أنا واحد من الناس ما ننصحش به مهما كانت البلاصة مهما كان الثمن علاش هما العباد تشري على خاطر الثمن مغري
1: باهي هذا الشياع الخايب
5: الشياع اللي يجي الشياع
1: الباهي
5: استنى الشيع الخايب يجي يقول لك انا مشيت 200 متر
1: اي هاو 20000
5: هاك عندك 200 متر في
1: 20 مليون
5: في التيتر هذاك ب 20 مليون تشريه انت
1: شريه
5: بعدين فوريان اذا كان لا سيتيواسيون تكون مش مريك
1: تقعد في المحاكم باهي الشيع الباهي
5: فما نظام الاشتراك في الملكيه اللي هو يكون محدد اترافير ان بلان يتعمل اترافير ان توبوغراف ولا ان جيومتر يقسم لي لو ونقول انا راني باش يتصب في دفتر خانه التقسيم هذا
1: وشنو الفرق ما بيناتهم شكون يعمل هذا
5: هذا
1: ما بين المنيره اللي فيها 7000 وما بين الشيع المنظم
5: هذا انا عندي ارض
1: اي
5: مش مبيحه بنظام الاشتراك.
1: اوكي
5: نجي نعمل البلان هذاك.
1: انت عندك 10000 متر
5: فوالا باش نخرج 30 لو مثلا.
2: خليه يكمل باش يخلي قداش يسوسن قداش يطلع في بايها. خليه
5: يسوسن باش يطلع في بايها 40% هذا ذي الاشتراك المشمر. تقول سوسن انا باش نشري قطعه الارض عدد اربعه
1: مساحتها
5: 1201
0: مش خايبين
5: سولون لو بلون اللي كان يصبيناه ويتحط الريفيرونس نتاعو.
1: انت تنظم هذاك مالك
5: وتصبوا في دفتر خانه.
1: انت تنظم
5: بيان سور.
1: انا تقول عندي خلينا نقربوا من العباد عندي 10000 متر انا نحب ننظمهم خاطر باش نبيع لسليم وباش نبيع لعمر وباش نبيع لساوس. هذا 1000 وهذا 500 وهذا نحب نعرف بلايصهم ونبداو منظمين واضحين.
5: وهذا يكون كله
1: بالسيرفيس توبو وكل شيء.
5: بالتوبو بالافوكا بالصبين في دفتر خانه بكل شيء.
1: باهي.
5: وتصب وتاخذ شهادة اشتراك في الملكية.
1: في الملكية في المناب نتاعك.
5: فوالا.
1: واضح. بعده.
5: كيما تنجم شهادة الاشتراك هذه في الملكية تولي شهادة ملكية فردية
1: خاصة.
5: إذا كان يوم من الأيام.
1: فردية.
5: إذا كان أنت عندي تيران حب نعمل لوتيسمون دون لي ريغل دولار راني نجم نقسمه وكل واحد يخرج شهادة ملكية
1: فردية. هاك قسمته الآخر على الشياع
5: مشيت بنظام الاشتراك وقسم الديلو ما عملتش لوتيسمون.
1: هذا لوتيسمون.
5: لا في اللوتيسمون نجم نوصل نخرج شهادة ملكية فردية بيان سور. كان لوتيسمون دون لي ريغل دولار.
1: كيف شنو الشروط انك تخرج شهادة ملكية فردية؟
5: يلزم يكون الساعة قابل للقسم التيران، يلزم يكون داخل في البلان داميناجمون، يكون داخل في ال
1: ما يكونش فلاحي وتستعملوا عقاري.
5: لوتيسور اللي هو عامل مش هكاك أي عبد يجي يعمل راه لوتيسمون ويمشي على روحه معناتها الاكتيفيتي منظمة.
1: شنو اخر مشاكل عقاريه؟
5: اليوم انا المشاكل هذوما ما عادش نشوفوهم كان في الاجريكول، ولينا نشوفوهم في المناطق العمرانيه، سكره باغ اكزومبل ناخذ ليكزومبل تاع سكره. يا انورميمون دو بروبليم دو سو جونر. ولكن الاغلبيه توا تصلحوا ولات تنجم تشري بالاشتراك في الملكيه بتحديد المنابات، هو هذه لو تيرم اللي نستعملوه، اشري بنظام
1: الشياع المنظم هذا
5: معناتها بتحديد المنابات معناتها راهو شياع
1: قانوني
5: منظم.
1: هذا
5: قانوني
1: وما فيهش مشاكل ومحاكم وغيره
5: حتى الاخر راهو قانوني
1: نعرف اما ما
5: فيش برشا مشاكل هذا لا واضح
1: هذا واضح
5: ما عندك الحديده نتاعك القطعه كذا القطعه كذا وابني وتاخذ رخصه على روحك اذا كان داخل في المناطق العمران وفي البلان داميناجمون سونز اوكان سوسي.
1: دونك اذا كان نحوصلوا الاشتراك في الملكيه إذا كان منظم راه ما فيش حتى إشكال التقسيم ممكن وكل شيء ممكن إذا كان تشري من عند عبد عنده شيء من كية فردية يا حبذا
5: وي حبذا
1: هذا الأقرب والأحسن يعني
5: أحسن حاجة
1: وإذا كان في الشياع الغير منظم اي حصلت وشريت شنو نعمل؟ نبني فيها
5: شو باش تبني وين باش تبني؟ انت البارتي نتاعك مش ظاهره تعرف ايش؟ اصلا ماهوش بون كامل
1: هاي كلها بيضه تبدا ظاهر بيضاء
5: اي وكذا عمر وسوسن وسام ما تعمل حتى شيء تقعد تهز ديك الربي وتقول يا ربي يا ربي افتح علينا الكل نطلقها ونقسموا.
0: انا سمعت اللي سامي عنده هنشير على البحر
1: لا برشا
0: وسناب يظهر لي اخر الموسم خاطر عملنا مجهود كبير
1: عاد على البحر يجي لك انت في الميم المهديه
0: ما عادش فما هناش
5: ناخذوا سامي تلقى عندي خاطر انا جوجير الاملاك نتاع سامي
0: باش ناخذوا باش ناخذوا بريمات طبيت على البحر
1: من المهدية باش ناخذوهم
5: اسمع جنت لهم بسوس
1: قالت سوسن
5: سوسن عندها املاك
1: انت جمع جينك
2: انا كملت ما خي شريت عاد انا الاس بلس انات الكل والديبلكس سويت نتاع لاك والبنت هاوس سويت نتاع حدا شو هذا نحب نزيد شو نجينا
5: هيك هاو كملت استاجيت الكل
2: كملت بيع لهم اليوم هما عمر انا ياسر بايع شريت ما عندي برشا حاجات
1: شكرا لك عمر عيسى ميرسي بوكو في كل مره نطرقوا لي مشكل عقاري كانت هذه الدردرك فاصلنا
4: الدردرك
3: جوهرة FM
4: الدنيا والمزيكا
3: جوهرة FM
6: يا قمر

0: الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع. لانترفيو. لانترفيو.
1: الانترفيو نمشي مرة أخرى لعالم الرواية مع ضيفتنا مدام شيماء جبيلي. مرحبا مدام. شخويرك. باهي يقرب شوية للميكرو. احنا طبعا باش نحكيو على الرواية. رواية آخر المولودين في عالم الرواية من عندك أنت. رواية رحلتي إلى محكمة الجن. باهي أولا أنت من عالم تجي؟ شنو قرايتك ولا شنو تعمل توا؟
2: أنا تكميني الأكاديمية في القانون.
1: أي.
2: وهذا اللي أثر ديجا على القلم. أي القلم متاعي اللي هي لغة القانون الصارمة. وأستاذة في التعليم الخاص.
1: شنو الاختصاص؟
2: اختصاص مغاير
1: جملة القانون. شنو بوزار؟
2: أي
1: بوزار. بي يعني عندك بلوزور كاسكيت. كيفاش عرفت أنه أنت تحب تكتب؟ يعني أول حاجة
2: أول حاجة هي الكتابة كمتنفس. أي. وكما قاعدين معناها نحن نشوفوا توابلات المعالجة بالفن ومنها الكتابة. وفي كتاباتي لهنا أنا ما نستعمل الكتابة كفكرة وليس كحكاية أولا.
1: أي كفكرة. الفكرة تنطلق منها وبعد باش تحكي الحكاية.
2: أي
1: هذه مش أول كتاباتك.
2: عندي ديوان شعر، عندي خواطر.
1: مشيت من الشعر للرواية علاش؟ فقط انك تحب تنوع. به الروايه هذه طبعا كانت حاضره في معرض الكتاب.
2: كانت حاضره في معرض
1: الكتاب هذا.
2: اي كانت حاضره في معرض الكتاب الكرم وفي معرض سوسه الدولي
1: المعرض
2: اللي فاتت.
1: رحلتي الى محكمه الجن عنوان غريب يعني هو.
2: رحلتي الى محكمه الجن هي روايه فاصله بين الفانتازيا والوعي.
1: باهي خلينا نقول الحكايه حول شامريه من المراه اللي تحب وتبحث وتعيش صراع داخلي عميق يرافقها الجن كصوت داخلي يفتح قدامها ابواب الغموض والتساؤل. هي روايه فانتازيا كما قلت تشويقية وكذلك فيها الحب الخوف البحث عن الحقيقة ما بين الواقع وما بين عالم الماورائيات. الناس يحبوا ذي عالم الماورائيات.
2: أي هو لهنا كرمز وهو الصوت الداخلي وإلى ما لا يقال وما يقال أمام المرآة وحدنا. لهنا المحكمة لهنا في رحلتي إلى محكمة الجن هي فضاء للمسائلة للمواجهة الذاتية.
1: باهي اللي جاي من عالم خاص سواء في التكوين الأكاديمي ولا غيره ديما يغلب ذايا على طبيعة الكتابات. انت يغلب على كتابتك الجانب القانوني كما قلت. وكان ضيفنا البارح يظهر لي سي أنيس الزين.
2: أي.
1: وحكينا على المفردات القانونية اللي يحكيوا بها كتابات رجال القانون طبعا وكذلك
2: هي لغة
1: سيدات
2: صلبة.
1: القانون
2: لغة.
1: يعني ضرورة ولا تقول أنا الحكاية ذي لازمني نكيفها مع ستيل اللي أنا نحب نكتب فيه؟
2: هي لغة القانون لغة فن.
1: أي.
2: فن صلب ومعبر وفيه حكمة ويضفي للكتابات الهيبة.
1: هذا وجهة نظرك. خاطر فما ناس يجيوا يكتبوا ما هوش جايين من عالم القانون ولكنهم يكتبوا والناس تحبهم زادة.
2: أي
1: أنا بالنسبة ليك يعني.
2: بالنسبة لي
1: أي. الناس يعلقوا على هذا يقولوا لك يعني الكتابة هذه الستيل اللي تكتب به فما شكون يعطيك الملاحظات أنه أنت جاية من عالم القانون دوك يطلع.
2: ثم شكون يقول صعيبة ثم شكون يقول لا يشعر ثم كل واحد شنو يقول. بالنسبة لروايتي لهنا زيدا خذيت النفس الخلدوني في إعادة المعمار. ولهنا حبيت نثبت اللي راهو إعادة المعمار ليست في الدولة أو الممالك أو لهنا حبيت نثبت اللي المعمار راهي في الذات الإنسانية. يعني الإنسان ينهار ثم يعاود أعماره.
1: كيفاش تصنف الرواية دي؟ خيالية فلسفية نفسية؟
2: رواية هي نفسية روحية وتطرح أسئلة فلسفية اللي هما أسئلة وجودية وأسئلة اجتماعية.
1: انت علاش مشيت للعالم تاع الماورائيات وعالم الخيال هذا؟
2: عالم الماورائيات هو اتاح لي اني انا نخمم بدون قيود، ونشوف ونعاود تشكيل فهم جوهر الانسان عن بعد، خاطر الحاجه كيف تبعد عليها تولي تنجم تشوفها بوضوح.
1: يعني ما فماش تاثير ممكن على حكايه الجين والصغرى والموروث هذاك وغيره؟ لا
2: لا لا،
1: ما قريتش حاجات اثرت فيك مثلا؟
2: هو الجين موجود حتى في النصوص المقدسه معناها اولا، وثانيا هو الجين معناها مرافقنا من اللي احنا صغار في حكاياتنا في رواياتنا.
1: ما يخوفنا حكايه الجين دي؟ ما
2: احنا لهنا حكايه الجين
1: هاي تخوف الناس يعني العاديين، مش في الروايه نحكي. تفرج في فيلم هكا يخرج لك جن يعني تحاش تخوفك ولا؟
2: في من منطلق آخر الجن ما يخوفش، سخروا ربي سيدنا سليمان و...
1: أيوة، لكن الإنسان دي ما يراه قوة خارقة يعني،
2: على خاطر الإنسان يخاف من المجهول. ولكن الإنسان يخاف من المجهول.
1: أنت مثلا عملت دورات تكوين في علوم الطاقة وغيره؟
2: أي بالمغرب.
1: شو معناها علوم الطاقة؟
2: علوم الطاقة والذبذبات وكل ما كيفاش
1: مش معناها قربنا هالعلوم هذه
2: كيفاش نقولوها نحن؟
1: الطاقة نعرفوا الانرجي، انا نعرف انرجي، انرجي غنوفلابل ولا لا؟
2: هي غنوفلابل. غنوفلابل
1: علوم الطاقة بالجانب العلمي تحكي ولا بالجانب النفساني؟
2: الجانب العلمي النفساني والروحاني كل.
1: هي مثلا اعطيني اكزامبل علوم الطاقه مثلا، اعطيني
2: شنو نختصرها لك في قوله واحده اللي هي اقويلكم اقداركم.
1: هاي قرب لي
2: كل ما الحاجه اللي انت تخمم فيها ثم ذبذبات
1: تقرب
2: من افواهكم.
1: هاي
2: تقرب لك
1: حتى تخمم فيها تقول باش نعطي ريحه لسليم مثلا.
2: اي خاطر
1: لهنا مش شرط هي يعني
3: ما تمشيش معايا كل يوم نقول انت غنيه، انت عندك دار على البحر،
2: مش
3: انت عندك ما سامخش باج
2: نستنى. الوعي يلزم تدريب الوعي.
1: ايش معناها
2: بالوعي؟
1: بيخلنا ناخذ أمنية مثلا هكا، تاخو أمنية مثلا أو تاخو هدف معين في الحياة. أي. تقول النجاح مثلا، نحب ننجح في في الميسيون راديو الجاية اللي باش نعملها. نركز في هذا ولا نركز نخدم على روحي
2: انت تركز فيها معناها
1: ونحضر ميسيوناتي باش ننجح يعني.
2: هو يقوم التركيز وقت اللي يشربها الوعي نتاعك. كي يشربها الوعي نتاعك انت اوتوماتيك
1: مؤمن بها انت الحكايه.
2: فوالا
1: سي اوتوماتيك
2: ما انت باش تخدم حتى توصل لها.
1: وتوكا هذا فيش نجحك في حياتك مثلا، شنو هو البلوس اللي زاده لك انك عملت التكوين هذا؟
2: العلوم الطاقة
1: كإنسانة أنت يا شيماء
2: ترجع لذاتك، تحكي مع روحك، تتأمل، ترجع للإله.
1: هذا كله يعني من التكوين هذا. حاولت أنك تعمل شوية معتصر لهذايا في الرواية؟
2: المعتصر لهنا جاء في علاقة الحب بين البطلة شمريم والجن الأحمر.
1: اللي هم هي دخلوا في علاقة حب؟
2: علاقة حب. يعني احنا دخلنا للوعي متاع للوعي وللذي والإعادة فهم جوهر الإنسان من منطقة حساسة برشا في الإنسان اللي هي الحب. خاطر الغاديك الإنسان يكون هش
1: صحيح
2: ويكون صادق
1: ويعدي كل شيء
2: ينجم يتخبى وراء العقل وراء قانون وراء أي ضابطة إلا الحب ما ينجمش.
1: يعني هي شمريم دخلت في علاقة حب مع الجن
2: أي
1: ومشيوا للمحكمة بعد
3: الجن الأحسن
1: أو محكمة الحياة.
2: محكمة النوايا.
1: محكمة
2: النوايا.
1: النوايا شكون كانوا النوايا بتاعوا؟ مش ولا بد قال ماسي هي ولا الجن؟
2: هما لهنا ما خدم مخ حتى
4: حد.
2: هي ترشحت لهنا الحكاية بين قطبين، هي تبحث على الاكتمال وهو يبحث على الهوية متاعه. ومن بعد هما كانوا مكملين لبعضهم، هي شافت النقص متاعها فيه وهو شاف النقص متاعه فيها.
1: انت تخمم انك تكتب بالدارجه مثلا؟ فما برشا ناس عملوا التجربه هذه.
2: توا ديجا في عند المدقق ان شاء الله اللي انتو باش يخرج
1: حاجه اخرى مختلفه
3: مش على الجين،
1: مش الماورائيات وغيره. يعني باش تكتب حاجه اخرى كيفاش؟ كيل ستيل معناها؟
2: كل حاجه تونسيه في المدينه العربي. أي.
1: شنو مدرستك أنت في الرواية؟ هم اللي تحبهم الروائيين اللي متأثرة بيهم اللي أثروا فيك في كتابتك في قلمك؟
2: تربيت على مصطفى في منفلوتي، تربيت على
1: العبرات،
2: العبرات، النظرات، مجدولين، جبران خليل جبران، المسعدي ديجا. أنا لهنا في كتابي زاد استلهمت برشا،
1: حتى فما شوية فلسفة وجودية
3: من
2: استلهمت برشا من النص القرآني. كما المسعدي استلهمت من النص القرآني والبنية القصصية من القرآن اللي نلقاه هي لهنا شامرية ملي ضايعة واللي تاهت وبعتيه جهة الجين اللي استلهمته من تسخير الجين إلى سيدنا سليمان وبلقيس. قوة المعرفة اللي هي عندها والمعرفة الخفية وقوة البصيرة اللي طمست على خاطر خافوا من الوعي متاحة شفناها في قصة سيدنا موسى والخضر. كل ما
1: يعني استلهمت من خصوص سامحني استلهمت من نصوص قرآنية،
2: ليس النص صراحة وليس النص مباشر بل الإيقاع، الإيقاع والكلمة.
1: شو تقصد بالإيقاع؟ الكتابة يعني؟
2: الإيقاع الكلمة،
1: إيقاع الكلمة،
2: إيقاع الكلمة. وكما نعرف نحن النص القرآني هو نص مؤثر يؤثر في القارئ.
1: بيه شيماء، أنت يعني هالتجارب ذي تتوجه بهم أسكد القارئ الأكاديمي، القارئ الباحث، القارئ اللي يشبه لك، القارئ عامة الناس، شكون يسمع فينا برشا ناس؟
2: لكل القراء،
1: كل القراء. يقولك صعيب علي ساعات القارئ المبتدئ يعني.
2: هذي مرئيت
1: شو معناها؟
2: مرئيت للروح هذه. يعني قلنا نحن الكتاب الرواية هذه هي إعادة فهم جوهر الإنسان. كل قارئ باش يقرأ هذه
1: هي من اللغة المستعملة. صعبة؟
2: ماهيش صعبة،
1: ماهيش صعبة. به شنو عندك يعني مشاريع بخلاف هذه؟ عندك حاجة كما قلت لي تحت الطبعة وتحت التدقيق توا؟
2: أي إن شاء الله الرواية اتبرنا.
1: اتبرنا
4: جولة في حانات كيفاش
1: علي الدعاج، جولة في حانات البحر الأبيض المتوسط.
4: البحر الأبيض المتوسط
1: تبرنا شخصية يذولي سكير وبعد تمشي تدخل الدار والعائلة وغيره.
4: تبرنا الإطار المكاني ولا تبرنا اسم الشخصية؟
1: لا تبرنا الإطار المكاني.
2: تنكتشفها
1: وقتاش هذا؟
2: دون دسمين شاء.
1: قديش بعت من نسخة اليوم لهنا؟ ولو أنه الكتاب لا يقاس بهذا
2: وليك. أي ما عنديش فكرة، ما ثم بين 70-100.
1: والهدف أنك ألاف
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله ألاف. وتكان إن شاء الله نشوفوك متألقة بالكتابات متاعك. شكرا لك شيماء، وبطبيعة الحال نحييه وإحنا كل الناس اللي تعمل في مجهود مشان تخرج الكتاب، والكتاب يقعد ديما أحسن حاجة مهما تبدل الوقت وتبدل الزمان. شكرا لك شيماء جبالي. فاصل ونرجع لكم في أنتيبيوتيك.
2: ميرسي بوكو. أنتيبيوتيك.

0: 5-7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. متمتع. هيا بنا نلعب.
1: سليم موسى والسماء تفضلوا. وي
2: ايوه
3: تفضلوا.
1: السؤال في اليابان 80% من إشارات المرور عندها حاجة زايدة علينا، زعما شنو؟
3: حاجة زايدة علينا
1: مش في اليابان برك، فما في عديد الدول.
3: لي بوتون اللي تنزل عليهم
1: تنزل عليهم في
2: تنزل
1: تبدل الضوء احمر ولا اخضر؟ لا
2: الفلس اللي تنزل عليهم تطريق للضوء تبدل لون الضوء.
1: خلاف.
2: لا
3: ليه باش تطلب تنجم تتعدى ولا توقف تعدي الفلو؟
1: لا لا هذا موجود. هو
2: هي إشارة مرور.
1: إشارات المرور فيها حاجة فيها أوبسيون
3: الألوان في حاجة في الألوان.
1: لا هي الإشارات المرور تتشاف.
2: أي
1: وهذه
2: إشارة صوتية. هذه
1: مسموعة كذلك.
3: اي سي فري
1: يعطى تنبيه المكفوفين والناس ذوي الاحتياجات الخاصة سورتو بصريا اخبارهم وقتاش ينجموا يتعداوا الطريق. ساعات عمل الاشارات الناطقه محدوده وهي تقتصر على النهار فقط حتى لا تزعج السكان القريبين منها. اليابان كل شيء مسطر. هذيك التصوير. النباتات اللي تاكل اللحوم هي حقيقه ولا خيال في عالم الرسوم المتحركه؟
2: هي حقيقه.
1: وين؟
3: امازون.
2: امازون
1: ولا
3: في الإكواتور في إفريقيا.
1: في إفريقيا ولكن
3: البارتي الاستوائية.
1: البارتي اللي معروفة باللي سفاري وغيره.
3: معناتها
1: جزيرة
3: زنزيبار. مش زنزيبار. زنزيبار؟
1: لا
3: جزيرة
1: عمق أدغال مدغشقر. تنمو نباتات هي تعرف النباتات هذه بأنها آكلة اللحوم وهي لا تقتصر على افتراس الحشرات فقط بل تمتد إلى افتراس حيوانات أكبر حجما كما الجرذان واللي تصل إلى حجم الأرانب. ما تعرفش منين تخرج لها الجربوع يبدأ متعدي تك ما عاش موجود. تعتمد النباتات على الدهاء في اصطياد الفرائس متاعها. أكثر 5 دول في العالم استهلاكا للخبز.
3: لولا هي من حيث العدد ولا من حيث
1: الكيلوات بالنسبة للساكن.
3: نتصور تونس بيان كلاسي.
1: لا مش في التوب 5 فوتوكا.
3: مصر.
1: لا
2: بلد عربي.
1: لا فما أوروبي.
2: الولايات المتحدة.
1: أوروبا كل أوروبا فرنسا. وفما واحدة أوروبا آسيا.
2: فرنسا.
1: لا
2: معروف عنها حتى الباجيت.
1: لا فرانسيس ما يكلوش برشا خبز. باجيت وي ما يكلوش برشا. الخامسة اليونان 96 كيلو جرام بالنسبة للفرد الواحد سنويا.
2: إيطاليا.
1: لا يكلوش خبز لكنهم بيأكلوا بات.
3: بات برشا.
1: يأكلوا بات الدنت على ذلك ما يسمنوش.
3: احنا تبدأ تعجن
1: على خاطر المقرونة كي طيبها برشا لأني أنا مانيش من أكليها ولكن راهي مش به الدنتي هذاك ما يسمنش.
2: اي الدنتي
3: اي احنا ناكلوا برشا خبز راهو
1: اما اقل من هذوما. الرابعه اوكرانيا 101 كيلوغرام. الثالثه بلغاريا 131
2: روسيا برشا.
1: ثانيه صربيا 135 كيلوغرام والاولانيه هي تركيا ب 199 كيلوغرام للفرد الواحد في السنه. السؤال أكثر أندية شمال إفريقيا وصولا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
2: الأولاني
3: الأهلي المصري.
2: المغرب.
1: الأهلي المصري.
2: أندية
1: 17 مرة. الثاني
2: الرجال البيضاوي.
1: لا
3: الزمالك.
1: لا
2: الترجي الرياضي التونسي.
3: الترجي الرياضي التونسي
1: 9 مرات.
3: مازنبي.
1: ثالث
3: سان داونز.
1: لا مصري.
3: مصري الزمالك.
1: الزمالك بطل مصر البارح 8 مرات. الرابع
3: الرابع مازنبي.
1: لا
3: سان داونز.
2: لا شمال افريقيا قائد.
1: لا سان داونز ما وصلش.
3: قعدنا في شمال افريقيا. الرجاء ولا الوداد. الوداد الوداد البيضاوي.
1: الوداد الرابع والرجاء الخامس. الرجاء
3: الخامس
1: 6 مرات. الرجاء 4 مرات. السادس
3: نقول لك فما في الجزائر زاده فما
1: شيش بعيد.
3: النجم
2: الرياضي الساحلي.
1: النجم الرياضي الساحلي 3 مرات. السابع جزائر
3: اتحاد العاصمة
1: وفاق ستيف
3: وفاق ستيف
1: والثامن شبيبة القبائل كلهم وصلوا مرتين كذلك الجيش الملكي المغربي والإسماعيلي المصري هذوما الكل الأربع فرق وصلوا مرتين لنهائي دوري أبطال
3: ونادي صفاقسي مرة
1: ونادي صفاقسي مرة يلا ونادي الإفريقي مرة
3: نادي الإفريقي
1: باه يلا نمشيو للشازام قولوا لكم الأغنيات
3: عندنا برشا على الشازام
1: شو تقولون اسم المطرب واسم الأغنية توب

0: الأغنية الأولى
1: شيرين.
2: شيرين
0: وي الأغنية
2: لا ما انا ما عنديش لسه.
0: 2018 كلمات أمير طعيم الحان عزيز الشافعي. 2018 صدرت الأغنية ذا كلام عينيه. ثانية
1: جورج وسوف يا ليل العاشقين.
0: يا ليل العاشقين تاريخ الإصدار 96 واحدة من أحلى ما غنى. فيل
2: الثالث
0: جروب كان تريز ان فوغ الجروب هذا
2: مش وام ومش وام تسمو اللي غني كارما كاميليون
1: أبا
2: أها
0: أها تيك اون مي
2: تيك اون مي
0: بدل حرفك أهو تيك اون مي
1: باس.
0: الألبوم هذا هانتينج هاي اون لو. الألبوم هذا صدر سنة 1985 وي الرابعة
2: ذكرى
0: وي والأغنية
2: لمن يا هوى.
0: برافو كلمات حسونة قسومة الحان عبد الرحمن عياتي. لمن يا هوى ستكون حياتي
2: ان بيجو.
0: خمس
1: سيلين ديون ذا باور اوف لوف.
0: برافو برافو. سيتس
1: عبد الحليم
2: موعود
0: تاريخ الإصدار
1: تاني
0: وقتاش صدرت الأغنية ذي؟
1: صدرت في سنة مش نحاول نقرب صدرت في أول
0: عبد السبعينات 77
1: أول السبعينات أول السبعينات غنية ياسر مزيان.
0: كلمات محمد حمزة والحان بليغ حمدي واحدة من أحلى مغنى.
1: أنا ديما نحط موعود كي نبدأ نعمل في الجرون ميناج نحط موعود فريمو تعطيني اون كونسونطراسيون تدخلني في اون بلوس انا ما نجمش نسمع حاجه ويزني نعمل حاجه اخرى معاها.
0: وانت تقد الجرون ميناج وحدك والله سي بيان اصلي
1: والله فما ديفولمون في الجرون
0: ميناج. شنو الجرون ميناج تعملوا يعني من شنو
1: كل شيء كل شيء
0: تنقذ الكوجينه والسال دو بان وتنحي الزرابي
1: نحي ننفض الزرابي نهبط ريدويت نمسح.
0: عندك تونيو خاصه ولا كيفاه؟
1: عندي غواندويت عندي تونيو عندي
0: طبليه
2: وتشبه
1: الفشفشات وعندي موزيكتي وندخل في علوم ندخل في
2: عالم
1: عالم الجريموناج.
2: يعطيك
0: الصحة
2: والله يعطيك
0: الصحة. شكرا لكم ميرسي بوكو ساوسن ميرسي سليم. شكرا لمعز في الإخراج ورامي في الإعداد. شكرا تقوى في العمل الصحفي
2: تقوى نسلموا عليها جات
0: حذينا في الإخراج منير إسماعيل في الإخراج من استوديو سوسة وحسين بلقيت في الإخراج الرقمي والتلفزيوني. أنا سامي بنور نقول لكم تقوى إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة. هذه أم كلثوم تغني مقطع من ألف ليلة وليلة كلمات هالكلمات نسيتهم ولكن ألحان بريق حمدي. غدوة نتلقاها في حلقة جديدة.

0: 70 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام
1: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. وزارة ودفاع تؤكد أن الجيش الوطني جمهوري وملتزم بالحيادة التامة. السيسي يستقبل وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي في القاهرة. وترامب يؤكد التفاوض حاليا للتوصل إلى اتفاق مع إيران. في تفاصيل أخبارنا، أكدت وزارة

0: ضمان الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة، خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البلاغ. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي وإلى يوم الاثنين 1 جوان القادم برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال رفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وستعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الشركات الوطنية وجهوي النقل البري تحت إشراف المهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف، خاصة مع دخول الحافلات الجديدة المقتنات حيز الاستغلال والتي مكنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة، إضافة إلى إحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة. ومكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن أمام التطور في العرض ولتسهيل تلبية حاجية المواطنين للتنقل عند تأمين السفرات الإضافية، مكنت المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون تقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري باب سعدون وباب عليوة. وتقرر الاستعانة بأسطول شركة نقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع طلب على بعض الخطوط، وستتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على مستوى الخطوط البعيدة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 صفرة منتظمة، مما يمكن من توفير حوالي 25 ألف مقعد. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وقع ترخيص لسيارات الأجرة الواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون تقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي وإلى غاية يوم الاثنين غرة جوان القادم. استقبل اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى مصر. السيسي أكد الأهمية التي يوليها من أجل تطوير آلية التشاور الثلاثية التونسية المصرية الجزائرية للإسهام في إيجاد حل سياسي يحفظ أمن ليبيا ووحدتها واستقرارها. أعلنت الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على 9 أفراد مسؤولين في حزب الله ومتعاونين معه، تشمل نوابا بالبرلمان اللبناني ودبلوماسيا إيرانيا ومسؤولين أمنيين لبنانيين. أكد متحدث باسم الجيش اللبناني أن الوفد العسكري الذي سيشارك في المفاوضات في البنتاغون ملتزم بالثوابت الوطنية وبعقيدة الجيش اللبناني، مضيفا أنه ما يتداول بشأن التوزيع الطائفي للوفد لا يمت إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بصلة. ختاما، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري مفاوضات وسترى ما ستؤول إليه الأمور مع إيران، لكننا سنحصل على ما نريد بطريقة أو بأخرى، مضيفا بالقول نتحكم كليا في مضيق هرمز من خلال الحصار الذي يشكل جدارا فولاذيا، وقضينا على 75% من قدرات إيران الصاروخية حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

المغربية.

بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: طربيات على جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: اما قلبي تنسيني خمره الحب.

0: على جوهر اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. تسمعوا من 8-9 منارات تونسية مع سامي حشلاف، عمار العزوزي والأستاذ أيمن حسن على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: مرحبا بالسيدات والسادة المشاهدين. برنامج منارة تونسية الليلة يحتفي بالمكتبة الوطنية. المكتبة الوطنية التونسية بتبيعة هي منارة، منارة هامة، منارة علمية، منارة ثقافية. المكتبة الوطنية هي جامعة وحافظة للكتب وللذاكرة المكتبية والذاكرة الأدبية والفكرية والعلمية لتونس، لكل التونسيين والتونسيات بتبيعة، لأنه هناك المكتبة الوطنية يعني المركز إذا شئنا، وهناك المكتبات الجهوية والمكتبات المحلية. يعني هناك سلسلة كاملة من المكتبات في تونس وتغطي كل تراب الجمهورية. اليوم نتحدث كان عن المكتبة الوطنية، علاش؟ لأنه المكتبة هذه هي قديمة، هي موجودة منذ نهاية القرن 19. ومعايا صديقي سي عمار العزوزي باش يقدم لنا ضيوف وباش نتحدث معهم على هذه المكتبة الهامة. بطبيعة نحيي كل فريق الإنتاج، سي فريد مميش اللي قاعد يتبع فينا، صديقي أيمن حسن اللي هو معنا، فريق بطبيعة الإنتاج سي سامي وسي حسام. وننطلق في هذه الحصة الهامة لأنها تحتفي بالكتب. الأسبوع الفارط تحدثنا عن الكتب بطبيعة للمعرض تونس الدولي، وهو احتفال بالكتب وبالكتاب والكاتبات. والليلة سنتحدث على المكتبة الوطنية التونسية، لأنها المكتبة الوطنية هي حافظة لهذه الذاكرة الهامة لكتب التونسيين ولمخطوطاتهم ولكل منتوجاتهم الفكرية والعلمية بالخط يعني المكتوب. سي عمار،
2: مساء الخير مستمعي ومشاهدي جوهر اف ام. كما ذكرت سي سامي، هو الحصة هذه تعتبر تكملة للحصة الفارطة اللي هي كانت اعتنات بمعرض المعرض الدولي للكتاب بتونس، وهو معرض هام، وحكينا فيه على أهمية الكتاب وخاصة علاقة التونسي بالكتابة. اليوم باش نحكيو على المكتبة الوطنية اللي هي المكتبة الوطنية بتونس أو التونسية، وتو والتي تسمى دار الكتب الوطنية التونسية. المكتبة هذه تأسست في بمقتضى الأمر العالي المؤرخ في 8 مارس 1885 في عهد الباي علي باشا، وقد تشكل رصيدها في البداية من مجموعات أهدتها لها إدارة التعليم العمومي في الوقت ذاك، وأضيفت إليها مكتبة القنصل الفرنسي بتونس شارل تيسو، إلا أن انطلاقتها الفعلية كانت عام 1910 يعني بداية القرن العشرين، وكانت تسمى في البداية المكتبة الفرنسية، ثم أصبحت تسمى المكتبة الشعبية، وأصبحت بعد الاستقلال بعد استقلال تونس عام 1956 تحمل اسم المكتبة الوطنية، ثم أخيرا دار الكتب الوطنية. باش نحكي على المواضيع هذه احنا حاولنا باش

0: نتصلوا بالمديرين الآخرين المعنى اللي في تداولوا على إدارة المكتبة العمومية المكتبة الوطنية في السنوات الأخيرة. الأستاذة ألفة يوسف اعتذرت على ذلك، والأستاذة رجاء بن سلامة في الخارج. اتصلنا بالأستاذ كمال قحا وهو أستاذي، ونتشرف بلقائه اليوم، وهو أولا هو أستاذ تعليم عالي، وحاليا هو أستاذ متميز من جامعة تونس المنار، وهو كان تم تسميته يعني مدير المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر بتونس لـSEFC، وهو كذلك مدير العام للمعهد الوطني للإنوفاسيون اي دي ريشيرش اون إدوكاسيون في وزارة التربية، وسمي كذلك مدير لدورتي 29 و30 لمعرض الكتاب بتونس، وهو كذلك ترأسه كان مدير للمكتبة المكتبة الوطنية بتونس أو دار الكتب الوطنية من 2011 جوان 2011 إلى 2015، ونتشرف بلقائه. مش يكون معنا كذلك السيدة هاجر ساحلي، وهي مديرة المجموعات بدار الكتب الوطنية التونسية، وهي أخصائية في مكتبات وتوثيق برتبة حافظ رئيس مكتبات، ولها وقد اشتغلت تشغل حاليا خطة مديرة المجموعات. والسيدة هذه هي مديرة المجموعات من 2017، ثم كهيئة مدير الحفظ والصيانة 2010 و2003 كانت رئيسة مصلحة الدوريات. ونتشرف
1: الأستاذة هاجر سي عمار، مازالوا الزملاء تقنيين
0: تحصلوا
1: عليها، يعني يمكن فما مشكل تقني مع الهاتف
0: نتاعهم تحصلوا بها. هذوما هما باش يكون متبع معنا أيمن أحسن و فوالا. نمر إذا إلى الموضوع متاعنا، هو المكتبة الوطنية. إذا كان نقولوا المكتبة الوطنية نقولوا أولا صحيح توج احنا جبدنا التاريخ بالنسبة للجامعيين اللي درسوا في تونس العاصمة وحتى العموم الشعب، هي العطارين. علاش كانت العطارين؟ لأنه هو مقرها بالمدينة العربي، وهي المكتبة الوطنية كانت أولا بثكنة سوق العطارين قرب جامع زيتونة، والتي يعود بناؤها إلى عام 1810 الثكنة هذه. وقد بقيت هذه المكتبة المكتبة الوطنية بالعطارين إلى سنة 2005 حين انتقلت إلى مقرها الحالي بشارع 9 أفريل قرب عدد من المؤسسات الجامعية والبحثية والثقافية، من أهمها الأرشيف الوطني التونسي، كلية العلوم وكلية العلوم الإنسانيات والاجتماعية بتونس، والمعهد العالي للعلوم الأساسية الإنسانية ومتحف التربية وجامعة الزيتونة. يعني هي مركز لهذا من الكل. المهام تاعها عديدة المكتبة الوطنية، ما عارش احنا نذكر الأجيال لأنه كانت الكليات مركزة في تونس، يعني تونس هي المركز، ومن ذكر احنا كلية الأداب والعلوم الإنسانية بتسعة أبريل كانت من الكلية إلى العطارين، هذيك لباركور أوبليغاتوار، معناها يلزم كل إنسان خاصة نذكر العربية والفرنسية المرور من العطارين كان إجباري. من بين المهام هذه تختص بها المكتبة الوطنية جمع التراث الفكري التونسي وحفظه وإبراز قيمته ومناولته للمستفيدين، إتاحة المعارف على اختلاف لغاتها وتسييرها لروادها وتيسيرها لروادها، ثم تأمين خدمات الإرشاد والتوجيه في الميدان الببليوغرافي. باش نحكيهم بعد على حاجة مهمة اللي هو رقمنة المكتبة الوطنية بعد ما نسمع سي كمال جحا. سي كمال، مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: شكرا جزيلا على قبول الدعوة أستاذنا، ونتشرف بأنك تعطينا فكرة على الفترة اللي عديتها من 2011 إلى 2015 بالمكتبة الوطنية، وقيمة المكتبة الوطنية ودور المكتبة الوطنية ودورك أنت كإدارة، وشكرا.
2: جزيل الشكر على الاستضافة. تقريبا ذكرتم أهم وظائف دار الكتب الوطنية، يمكن أن نقول أنها يعني ذاكرة المجموعة الذاكرة الفكرية والمعرفية للمجموعة الوطنية.
0: أبسوليمون.
2: هذا الطموح الأول متاحة، ومن هنا تجي أهميتها وخطورتها. والحقيقة يعني مختلف المسؤولين للدولة على البؤسة العريقة والإداريين اللي يشتغلوا فيها قائمين بمجهود كبير يعني في خدمة هذا الغرض النبيل والهام جدا في نفس الوقت. بالطبع هذا ما يعنيش اللي مثلا ماشي مقولش مقايس، وإنما جوانب يجب تعهدها وتداركها. أذكر على سبيل المثال ولا الحصر أني لما حاولت أن يعني أحصر عدد الآثار المكتوبة من طرف أدباء ومفكرين تونسيين الموجودة في دار الكتب الوطنية، عاينت أن العديد منها غير موجود. وحاولنا أن نراسل المبدعين والمفكرين على الأقل البعض منهم باش ننبهوهم إلى أهمية يعني اقتناء الأعمال تاعهم لتخزينها ولتمكين القراء من الاطلاع عليها، لأن هذاك جانب هام من تاريخ البلاد. بالطبع لقينا بعض الصعوبات الحقيقة متخبيش عليك في يعني في نفس الوقت تحفيز المبدعين على يعني مؤلفاتهم اللي كانت مش موجودة، وصعوبة اقتلاعها إذا كانت موجودة في نفس الوقت في السوق. كذلك نتذكر أن رسلنا على طريق وزارة الخارجية يعني بعثنا مقترح أنه السفارات البلاد التونسية يعني تعلمنا بما يصدر في البلدان الموجود فيها التمثيلية الدبلوماسية من كتب تتعلق بتونس أو معناها تتمحور حول تونس. وبالطبع ما جانا حتى رد، ما جانا حتى الجواب للطلب بتاعنا. هذه أشياء يمكن يعني تداركها بلا إلى جانب عدة جوانب أخرى. مثلا أنا أذكر أن حاولنا في وقت من الأوقات يعني تحيين الجرد، أما عملية جرد يقوموا بها المكتبيين يعني المهنيين المختصين يعني باش يشوفوا بالضبط الرصيد الحالة متاعه مازال موجود كما هو، نقص ثم كتب اختفت. أنا كنت أصور العملية معها سهلة.
0: لا مش سهلة،
2: ولكن
0: مش سهلة العملية،
2: صعبة جدا. لليوم دار الكتب الوطنية في حاجة إلى عملية جرد دقيق حتى تقوم بمسؤوليتها ودهامها على أكمل وجه. هذا طبعا ما ينفيش أني أعتبر أنه كان لشرف تسيير المؤسسة هذه لفترة معينة وقبل بما هو ممكن، لكن مازال العمل المجال مفتوح لتحسين وجودة الأداء في جميع المستويات.
0: أكيد
2: طبعا هذا رأي شخصي نمدكم به، ولعل الآراء، وأكيد أن السيدة هاجر الساحلي اللي هي أنا أخدم الإطارات في المؤسسة وأقدرها تعطيكم فكرة زادة ممكن تكون أقرب الممارسة المهنية للمكتب. هذا تقريبا الحقيقة اللي حبيت نقوله، خاصة أن رأوا الفترة طوال شوية ما بين فترة تحمل المسؤولية واتصالكم بي البارح للمساهمة في الحصة اللي يشكركم عليها.
0: فما سؤال آخر سي كمال لو سمحت، فما إنتاج لدياسبورا تونيزيان الاترانجي، معنى الإنتاج التوانسي اللي عايشين البرة في الخارج واللي ينتجوا في كل اللغات وينشروا في البلدان الأجنبية، يعني في أمريكا، في فرنسا، في ألمانيا، في الدول الكل تقريبا، ولا في الخليج العربي؟ وهل كان لدور المكتبة الوطنية كما وقت أشرفت عليها دور أنها على الأقل تتحصل على المنشورات هذه متاع الجالية التونسية العايشة التي تعيش بالخارج؟
2: وقف الإجراء تعالى أنه كل ما يوصل لبعض تونس الدولي للكتاب، يعني من إبداعات وأعمال التونسيين يقع اقتلاؤه، لكن ما يكفيش
0: ما يكفيش،
2: تم عدة أعمال ما توصلش ولا وقلت لك حاولنا نقرب المبدعين أن هم يبادروا بإباعة العمل تهم كما يقوموا به بعض العديد من المفكرين، يعني لأنهم يعتبروا أن إباعة أعمالهم في دار الكتب في المكتبة الوطنية وفي دار الكتب الوطنية هام جدا لهم وللمجموعة الوطنية. لكن ما خبش عليك العملية ما تمتش على أحسن وجه، ومازال إلى اليوم عديد الأعمال الهامة جدا يعني من إنتاج التونسيين في عدة
0: مجالات، يعني
2: مجالات وفي عدة بلدان ماهيش بالضرورة موجودة في دار الكتب الوطنية،
0: رغم أنه بموجب قانون الصحافة الصادر عام 1975 أصبحت المكتبة الوطنية تقوم بوظيفة الإيداع القانوني للإنتاج الفكري الوطني.
2: بالضبط، لكن هذا لما يكون
0: يخرج في تونس،
2: النشر في تونس، لما يكون النشر برا شنو في عمل إيداع القانوني؟ ما ينجمش، يلزم ثم إما اقتناء العمل إذا كان العمل يكون متوفر في السوق المحلية، وهي أن المؤلف يعني المبدع ولا العالم هو يبادر برصد العمل بتاعه في دار الكتب الوطنية. هذا أحسنه من النقاط اللي يجب معالجتها وتحسين الأداء فيها بالنسبة لرأي مرة أخرى.
0: فهما مشكلة أخرى سي كمال ومن نوفا معاك، هو مشكلة الياس بيان في تونس، الناشرين الكل ما يحترموش ذاك الياس بيان اللي هو الهوية بتاع الكتاب ووجوده على السوق على غالب، هذه مشكلة أخرى.
2: إذا كان الكتاب ما فيش الرقم هذا الياس بيان راهو غير موجود في الرصد العالمي للكتب.
0: بالضبط،
2: الحقيقة أنا لاحظت في الفترة اللي تحملت فيها المسؤولية أن أغلب الناشرين يحرصوا على هذا، لكن بحكم أنه منذ الفترة الأخيرة من نجم أقولك بعد الثورة، يعني عدة الكثير من المؤلفين والروائيين والشعراء ولاوا يستسهلوا عملية النشر على النفقة الخاصة، معناها ساعات يطبع على الأورديناتور متاعه وعنده امبريمات ساعات بسيطة ويخرج الكتاب هكا، معناها باين حتى الشكل متاعه وطريقة الإخراج ومايش مهنية برشا. هذوكم أحيانا ما يطلبوش ياسبان، وأغلب الوقت لأنه ما يعرفش شنو ياسبان، ما يعرفش حتى شنو. صحيح تم مقايس في النقطة هذه، لكن كما قلت لك الناشرين المهنيين أغلبهم يقوموا بالعملية بصفة آلية ومنتظمة.
0: شكرا سي كمال. سي سامي.
1: والله أنا سي كمال قحة، الأستاذ كمال قحة، بطبيعة شرف كبير باش يكون معنا في البرنامج. أنا ماذا بيا نسأل سؤال سي كمال بعد أيمن أحسن، لأنه أيمن أحسن نعرفه في الانتظار وراه محضر العديد من الأسئلة. أيمن،
3: مساء النور، كيف حالكم؟
0: مساء الخير.
3: أهلكم، تحية طيبة لكم الكل، وتحية بالحق، تحية يعني من عمق القلب ومن جوارحي في كمال، اللي هو بالنسبة لي اللي من أهم المثقفين والأدباء والجامعين التونسيين.
0: أكيد،
2: شكرا.
3: عايشك في كمال، الله ينورك. لا بالحق، مسألة الاي اس بي ان يعني للي ما يعرفوهاش، هي مثل الاديان للبشر، يعني لكل انسان عنده الاديان نتاعه ويجعل منه كائن مختلف. هوية الكتاب في العالم الكل كما كان يقول سي كمال هي الاي اس بي ان، ويعني الرقم ذاك اللي موجود في كتاب صغير لازم يكون حتى حاجة بسيطة، كنش ربما ولا مجموعة شعرية،
0: حتى كتب الأطفال
3: يكون عنده وجود وهوية وطنية كبيرة. يعني الواحد كان يدخل يلوج في أمهات المكتبات الأوروبية، يعني لغاند بيبيوتيك المعروفة، يلقى كتب بالتوانسة اللي مطبوعة حتى بالعربية وبالفرنسية بالإي إس بي إن التونسي، نجم يعثر عليها حتى أكيد. أحيانا يغلطوا في كتبين الاسم ولا العنوان، تلقى بالإي إس بي إن تلقى الكتاب هذيك وتلقى الهوية كاملة متاعه. فهذه حاجة مهمة، ولازم ربما عن طريق دار الكتب الوطنية وزارة الثقافة تعمل عملية توعية كاملة لإنقاذ الكتاب التونسي، لأنه اللي قاعدين نشوفوا فيه الأيامات الأخرانيين في معرض سوسة للصالون سوسة الدولي للكتاب ولا في معرض تونس للكتاب، سيفهم كتب تونسية تصدر، مئات الكتب تصدر، مئات دواوين الشعرية، برشا خاصة بعد 2011 برشا دور نشر يعني خلقت ونشرت ووجدت، لكن المشكلة كون كما كالفقاعة، يعني
0: ما فما سوق موازي للنشر، سوق موازي للنشر،
3: اي تظهر الدور النشر والكتب والكتاب، وبعدين تصبحل ومعاش نلقاو الهويه نتاعها، معاش نلقاو حتى شيء. ودور المكتبه الوطنيه بالاساس ولا دار الكتب الوطنيه هي التوثيق لوجود هذه الكتب، لانه حتى ولو احيانا ما عندناش درايه ولا ثقه بالنصوص، بعد 10-15 سنه نجم نكتشفوا اللي فما نصوص مهمه ونصوص فقدت، وفما نصوص تولدت من نصوص ومشاريع كاملة. يعني حقا يعني حاول انت تلوج على دواوين ولا كتب مختار اللغماني ولا أعمال منور السماتح الأولى ولا كذا، اللي طبعت بطريقة غريبة،
0: حتى منصف مزغني،
3: حتى منصف مزغني، المنصف المزغني انت حل مشكلته بذاته ولا يطبع في كتب وحده بعد الثورة، عمل كما نقولوا احنا كما عمل نزار قباني، منشورات نزار قباني، منصف المزغني خذا على عاتقه يطبع في الدي في دي والدي سي دي والكتب نتاعه، يعني حلها نوعا ما المشكله.
0: لكن قبل بداياته
3: قبل
0: مش موجوده.
3: صحيح، يعني احيانا تلقى كتب رائعين في عندي بوكينيست في الدباغي وما تلقاه في دار الكتب الوطنيه. وهذا بالحق معناتها مشكلة. أنا شخصيا هاو كجامعي تونسي وكأديب تونسي وكذا، وندخل ديما باش نشوفوا الكتب موجودة ولا، ندخل على الباز دو دوني بتاع دار الكتب الوطنية. لكني والله آخر مرة دخلت دار الكتب الوطنية سنة 2014 بالتحديد في جوان 2014، وقت سي كمال هو مدير، وعملنا أوماج أربعينية الشاعر البلجيكي الكبير جون كلود بيغوت. من ذلك الحين ما دخلت ليش؟ علاش؟ لأني وين نمشي نحاول نلقى كتاب ولا كذا، فما كان العراقيل والمصاعب وما تنجمش تحب لك وقت وتحب لك باش تطبع وتولينا ما حدا اوني بلو غواليس كل غوا، معناتها انت نورمالمون كباحث حاجتك انت باش تعمل الله غالب فوتوكوبي، لان فما الكتب مش موجوده وغاليه لبرا وما تنجمش تجيبوها لتونس، يسكروا لك الباب في وجهك.
0: طب باش تحكيوا مع السيدة هاجر الساحلي على الرقمنه.
1: مازلت استاذه هاجر، مازلت ما
3: نكمل الفكره بربي لو تسمحوا لي، سامحوني اليوم انا
1: نكمل الفكره نتاعك ايمن.
3: هي خطر بالحق، يعني انا تعرفوني دائما ايجابي ودائما نثمن الامور وكل، لكن معناتها مؤخرا عندي بحث لازم نقوم به، فما كتب حتى في فرنسا صعيبه معناتها باش تحصل عليها، نقول لكم جاك ديريدا وعبد الكبير الخطيبي موجودين عندنا في المكتبه الوطنيه. والله بعد صديقي الفيلسوف محمد كراي العويشاوي اللي درس غادي في بن شرف مش بعيد على دار الكتب الوطنية، مشكله ما نجمش تحصل معناتها الكتب موجوده لكن باش تخرج مشكله وباش تعمل فوتوكوبي مشكله. يعني واحنا كجامعيين وكباحثين اليد بصيره والعين قصيره يا سيدي، زوز نقلب نعمل اوكسيمو.
4: ايمن شكرا ايمن. احنا خلينا نستغلوا حضور سي كمال اللي هو كان مدير المكتبه الوطنيه باش نسالوه على مسائل تهم سياسة المكتبة الوطنية الدولية أو الخارجية، لأنه اليوم التوانسة تونسيات وتونسيون قاعدين يكتبوا وهذا مهم جدا وبشهادة الجميع. فما يعني إنتاج معرفي في الأدب في العلوم في الإنسانيات
0: كل الميادين،
4: فما إنتاج كبير معرفي. والمكتبة الوطنية أستاذ كمال هل لها سياسة للتعريف بالمنتوج الفكري الإبداعي الأدبي التونسي؟ هذا مهم جدا خاصة في معارض الدولية خارج تونس، لأنه سيادتك أكيد تزور المعارض الدولية، معارض الكتب في أوروبا وفي في العالم،
0: هو مدير لدورتين في معرض الكتاب يعني
4: معرض تونس الدولي، وأكيد زار عدة معارض. أنا قمت بزيارات بعض الزيارات يعني كما أي أستاذ جامعي يعني ساعات يمشي للمعارض الدولية، وهناك يعني التعريف يعني المعارض الكل تعرف بالإنتاج الفكري اللي يعني كتابها. تونس المكتبة الوطنية أستاذ كمال عندها التوجه هذا؟ فما سياسة للتعريف بالإنتاج التونسي أو يعني هي الكاتب التونسي لازم يعرفه بروحه وحده؟
2: شكرا على السؤال، سؤال هام جدا. فيما يتعلق نحب نرجع دقيقة اليسبان، أنا أكيد متأكد أن السيدة هاجر الساحلي تعطيكم أكثر.
4: معنا الأستاذة هاجر، تأخذ كلمة بعدك أنت مدام عسلامة. مرحبا
5: معكم، مرحبا بكم الأخت الكل، ومرحبا بأستاذي سي محمد كمال الدين كحة وبكامل فريق جوهرة أفهم.
4: شكرا.
2: بالنسبة لسؤالكم اللي يتعلق بسياسة دار الكتب الوطنية في النهوض بالكتاب التونسي
4: خارج حدود الوطن سي كمال،
2: أي خارج حدود الوطن، الفترة اللي عشتها أنا قمنا بالدور هذاك في المستوى الوطني، نظمنا عدة ندوات وعدة لقاءات. بالنسبة للنهوض بالكتاب التونسي خارج حدود الوطن
0: انقطع،
4: فما انقطاع مع تقني مع الأستاذ كمال. معنا الأستاذ هاجر، مرحبا بك مدام، مرحبا بك، مرحبا بك،
0: شكرا جزيلا على قبول الدعوة.
4: سي عمار عزوزي معك،
5: مرحبا بكم الناس الكل والسعيدة بهذا اللقاء، وتحية للأستاذ كمال الدين كحة ولكافة فريق جوهرة أفهم.
0: شكرا جزيلا وشكرا لك أنك قبلتي الدعوة، أنت بعثت مايل جاوبتني دوك، شكرا جزيلا. احنا قدمناك في اول حصه، توا مش احنا نحكيوا على المكتبه الوطنيه، وتوا اخر موضوع تجبد وسي كمال قاحه قال الاستاذه هاجر باش تحكي لنا عليه خير، هو الاس بي ان، مشكله الاس بي ان في تونس.
5: الاس بي ان احنا وكاله وطنيه بيبلوغرافيه تاسس سنه 1988، واحنا كمكتبه وطنيه نسند، يتم اسناد الرقم الدولي للكتب لكل ما ينشر في البلاد التونسيه. يعني احنا الاشكال قبل كان مطروح ما فماش متابعه، معناها متابعه حينيه للارقام اللي تسند للكتب، لكن في السنوات الاخيره توجهنا نحو معنا مقاييس اكثر تشدد، نظرا لان هناك من ياخذ اعداد الاس بي ان ولا ينشر الكتاب. أيوة. وهنا يخلينا فما حبيت نقول لكم الفريق فما الصوت نتاعي قاعد يرجع تجمشت
0: سكر راديون، كان عندك راديون ولا تلفزة؟
4: الفريق التقني هو معنا، فريق الإخراج معنا، تو يشوف المشكلة هذه. تفضل مدام تفضل.
5: دونك احنا تو نقوموا بعمليه مراقبه اللي ياخذ ارقام الياس بيان وما يتمش اداره الكتب في دار الكتب الوطنيه لا معناها في المستقبل لا نمنح ارقام جديده. فانا الكات الناشر بيتو الناشر هو اللي ياخذ الارقام اخذ اصبح الناشر يحتاط معناها عندما ياخذ ارقام يجب ان يتم الايداع في دار الكتب الوطنيه وهي بدورها يتم معناها ارسالها الى الوكاله العالميه وتصبح هذه الكتب كلها موجودة ومعرفة عالميا. معنى الناشر هو من مصلحته أنه لما يتحصل على رقم ليزبيان أنه يتم إيداع
0: الكتاب
5: معين وطنية. وكذلك إذا لم يتم الإيداع فإن وزارة الثقافة عندما تشتري كتب للدعم فإنها لا تقبل كتب ليس لها تصريح في الإيداع القانوني.
0: أكيد.
5: واحنا كمكتبة وطنية وضعنا لجنة تقوم بمراقبة بعض الكتبيات للتحصي إذا كان هناك كتب لم يتم إيداعها في دار الكتب الوطنية. إذا ثم مراقبة في معرض الكتاب في كل مكان معناها أصبحت الأمور محصورة ولا يتم واضحة بالنسبة للمكتبة الوطنية والناشر.
0: هو تو الموضوع متاع الياس بيان رغم يهمش الشعب الكريم يهم يعني الناشر كاتب والقارئ أما هو حاجة مهمة. لكن هم شارعوا المكتبة الوطنية ودار الكتب الوطنية التونسية يعني ونحكيه على رصيدها من الكتب القديمة والحديثة والتي يقدر عددها بحوالي 1,000,000 كتاب
5: أكثر.
0: بالإضافة إلى حوالي 40,000 مخطط و 16,000 دورية. بالإضافة إلى ذلك فإن المكتبة الوطنية تتوفر على أرصدة من الوسائل السمعية البصرية والحرائق. هذا المهم اللي يلزم الناس يعرفوه ويعرفوا أن وقت اللي يستحق حاجة أو فكرة أو حدث تاريخي أو معين يلزم يتصل أو يتنقل إلى المكتبة الوطنية. بعد باش نحكيوا على الوافدين والاشتراكات وهرم جرا من الممارسات في المكتبة الوطنية.
4: أستاذة هاجر سؤال اللي طرحته على سي كمال على حول يعني الاستراتيجية والسياسة للمكتبة الوطنية في دعم وفي التعريف بالكتاب التونسيين يعني والكتاب التونسي بطبيعة خارج حدود الوطن. سي كمال ها ورجعت ومعنا ولكن نسلك نفس السؤال وبعد نعطيه الكلمة سي كمال.
5: بالنسبة للسياسة اقتناء بالنسبة لإيداع القانون هو واضح في مكتبة الوطنية كل ما ينشر في البلاد التونسية يتم إيداعه في دار الكتب الوطنية. يقعد لنا مشكل الكتاب التونسي الصادر خارج التراب التونسي. هنا سياسة اقتناء دار الكتب الوطنية فهي تعطي الأولوية لاقتناءات التونسية سواء في معرض الدولي للكتاب وإلا بنعمل طلب عروض ويتم بحث عن هذه العناوين تقصي هذه العناوين ونضعها في الاستشارة السنوية ويتم
4: اقتناءها. هذا على مستوى الاقتناءات.
5: لكن هذا مش معناها احنا نعمله في مسح شامل. علاش؟ خاطر تو كثرة الإصدارات الإلكترونية والإصدارات الإلكترونية هي موجودة يلزمك ما تعمل اشتراك إلا ما تاخو باخ كامل مثلا بريل ولا باش تاخو المعروفين الناشرين المعروفين. احنا نحاول بكل ما نقدر ان انديتكت معناها نشوفوا انهم الكتب هذوما وعملنا برشا ابونمون حتى في كورن في بريل ونركزوا ديما على التونسي والسياسه اقتناء المكتبه اللي هو التونسي او الجيو سياسي معناها الكل ما هو المغرب العربي
4: نعم.
5: الفريقي
4: والعكس يعني استاذه العكس يعني نعم. الترويج للتونسي خارج الحدود وطن. يعني مش اقتناء من الخارج ولكن الترويج خارج تونس
0: هذاك باش نحكي على الخلدونيه الرقميه تو تحكي لنا عليها مدام هاجر. الخلدونيه الرقميه اللي هي دورها مهم واللي هي حديث العهد لكن عندها دور مهم تقوم به.
5: صحيح صحيح.
0: نرجع لسي كمال وبعد نرجع لك استاذ
5: تفضل
0: سي كمال. قطعت شوية. دونك نرجع للسؤال السي سامي على دور المكتبة الوطنية أو دار الكتب الوطنية في التعريف بالإنتاج التونسي خارج الوطن وبالتعريف بالكتب خارج الوطن بتونس زاد، لأنه التونسي ساعات ما يعرفش اللي هو فما كتاب بتاع واحد تونسي خذا جائزة أو تعرف أو تنشر أو كذا، ما عندوش عليها الفكرة إذا كان ما يكونش باحث أو مختص واحد. أما القارئ المتوسط يعني ما عندوش فكرة.
2: أي صحيح كلامك صحيح، لكن الوظيفة الأساسية لدار الكتب الوطنية هي الرصد والمحافظة على الذاكرة الوطنية المعرفية. هذه الوظيفة اللي هي اللي قاعدة تقوم بها، لكن مازال ثم جوانب قابلة للتحسين، أنا متأكد منه. التعريف بالفكر التونسي على المستوى الوطني حسب التصور دار الكتب الوطنية قائمة به، لكن ماهيش الوحيدة، إلى جانب المؤسسات الثقافية الأخرى والجامعية كذلك من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات والاستدعاءات
0: والمعارض والمعارض كذلك.
2: المعارض دار الكتب الوطنية عندها الجناح نتاعها بالطبع، وفيه فيه ثم منشور هام جدا يصدر عن دار الكتب الوطنية، واللي هو بالحقيقة هذاك خدمة للذاكرة الوطنية العلمية والمعرفية، اللي هو البيبليوغرافيا الوطنية.
0: أكيد
2: البيبليوغرافيا الوطنية هي جذب لكل ما يصدر في تونس أو ما يتعلق بتونس. وطبعا هذا عمل هام في حد ذاته قد لا يبدو أنه نهوض، وإنما المحافظة هي أول درجات النهوض، حافظوا عليه سارة. ثم للتعريف كما قلت لك راه ليش وظيفة دار الكتب الوطنية فقط على الأقل من وجهة نظري أنا، لأن الوظيفة الأساسية هي المحافظة والتثمين على المستوى الوطني. على المستوى الدولي الباحثين متاعنا والأدباء متاعنا قادرين على الإشعاع، تبقى نقطة الضعف هي كما ذكرت سابقا يعني العلاقة ما بين المبدعين والمنتجين الفكر بصفة عامة ودار الكتب الوطنية اللي معيش منتظمة، وعدم الانتظام لك قد يخل بعملية الاقتناء والرصد.
0: سي كمال، انت ذكرت البيبلوغرافيا الوطنية التونسية صدر عدده الأول عام 1970 وأصبحت تصدر سنويا منذ عام 1978، وهذا مكسب مهم. كذلك عندها من بين النشريات فهرس الاقتناءات، وقد صدر العدد الأول من هذه النشرة سنة 1966، كذلك فهرس المخطوطات منذ عام 1975، وقد طبعت منها 9 أجزاء متتالية ضم كل واحد منها 1000 مخطوط، وأخيرا النشرة العربية للمطبوعات مع المنظمة بالاشتراك مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
2: يعطيك الصحة، هذا عمل هام جدا وخدمة كبيرة للثقافة الوطنية. تقول بي دار الكتب الوطنية مش من سنة ولا من قبل، خدمتها يعني من قبل، وقاعدة تواصل ويجبها تواصل، لأنها هذيك هي وظيفتها الأساسية. أنا أقول لك إلى جانب الوظائف الأخرى اللي ما يجبناش نتغافلوا عليها. كذلك
0: نعم استراحة موسيقية.
4: نعم
0: استراحة موسيقية
4: الهادي جويني الفنان التونسي، يعني اليوم نتحدثوا على المكتبة الوطنية.
0: الأهداء لأستاذنا سي كمال قحة والسيدة هاجر ساحلي.
4: هاجر ساحلي يعني الهادي جويني الفنان التونسي العريق.

0: بعد النغم للهادي جويني نرجع بتبيعه مع ضيوفنا ونعطيه الكلمة سي أيمن، لأنه الوقت راه ديما يخسرنا في آخر الحصة، مازالوا 15 دقيقة، ماذا بينا نركزوا على الأسئلة اللي متعودين نسلوهم في آخر الحصة متاعنا.
1: لا مازال عندنا الموضوع متاع الخلدونية الرقمية.
0: أكيد، ولكن بعد الخلدونية باش نحاولوا نسلوا سؤال لسي كمال والسيدة هاجر حول أثر المكتبة الوطنية اليوم في المجتمع التونسي. الحصة نذكر اللي هي منارة تونسية، ونعتبر أن المؤسسات التونسية هي منارات، شخصيات معنوية، وهي منارات مثل الشخصيات المادية، يعني الرجالات النساء والرجال التونسيين. سي أيمن.
2: شكرا سي سامي، نحب نتوجه بالتحية وبالسؤال السيدة هاجر الساحلي، ونقول لها سيدتي يعني اليوم سنة 2026 ما الذي يمكنه للمكتبة الوطنية أو لدار الكتب الوطنية، ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الدار إلى باحثي العلم والباحثين والجامعيين والقراء العاديين، حتى القراء العاديين اليوم يعني صحيح اللي فما مثلا على الانترنت العديد من الكتب الرقمية ولا المرقمنة بغادي صحيح، لكن على القليل الواحد ينجم يقرأ وينجم يطلع، لكن احنا في علاقتنا كتوانسة بالكتاب التونسي اولا، ثم بالكتاب العربي ثانيا، ثم بالكتاب العالمي ثالثا، ما دور هذه الدار وهذه الستركتور الهيكلة وهذا المصروف الكبير وهالباتيمة الكل، كيفاش نجم تخدمني أنا كباحث تونسي؟
3: شكرا على السؤال. المكتبة الوطنية هي أن المهام الأساسية متاعها هي إتاحة هذا الموروث الثقافي والإنتاج التونسي لي الباحثين، دونك هذه مهمة رئيسية، ونحن في المكتبة الوطنية نعمل على توفير ظروف اللي تجعل الباحث مرتاح كي يجي المكتبة الوطنية، سواء كان في المكان اللي هو الفضاء الموجود فيه أو الخدمات التي نقدمها له. إذا المكتبة الوطنية تحاول أن تثمن أرصدتها، وذلك بإتاحتها للباحثين عن بعد، تجم كل باحث ينجم يبحث في أرصدة الدار من عن بعد بفضل الفهرس العام الموجود على الإنترنت. إذا كل وثائق دار الكتب الوطنية موجودة ويمكن البحث فيها، هناك بعض العناوين تمت رقمنتها والبعض الآخر مازال في الصدد. إذن المكتبة الوطنية هي من جهة توفر الرصيد الوثائقي للباحثين، الإتاحة تكون كلية وليست هناك أي موانع أو أي منع للاطلاع على هذه الوثائق. ثم هناك شيء مهم هو أن نحترم حقوق المؤلفين، ساعات ما نجموش نعمل نسخ للكتاب الكامل، أو ساعات زادة ما نجموش نجمو نوفروا الكتاب إذا كان هو في معناها إذا كان تحت الدومين بيبليك، احنا نقوله ما عادش موجود في حقوق غير ذلك، فالباحث هو له الحق في الاطلاع على هذا الرصيد. ثم بالنسبة للتسمية، تعمل دار الكتب الوطنية على رقمة الأرصدة، جميع أنواع الأرصدة المطبوع والمخطوط والوثائق غير الكتاب كما
1: السمعي البصري،
3: اي الكارت جيوغرافيك، الكارت بوستال، الزافيش، كل هذه الوثائق هي موجوده في دار الكتب الوطنيه، وتعمل على معناها برمجه او نعمل في مشاريع للرقمنه، كما مثلا نذكر متحف التراث المكتوب اذا كان تعرفوه ولا لا. هو هذا المتحف هو مهم جدا، لانه حاولنا أن نعرف بالتراث التونسي منذ العصور القديمة إلى يومنا هذا. وسي كمال الدين كحة هو عضو معنا في هذا المتحف، وهو باحث معنا يقوم بالتعريف ببعض الكتابات، وهناك على الأقل 300 باحث معنا، وعلى الأقل احنا نخدم على 500 عنوان، ومازال يكبر المشروع خاطر لكل عنوان يتم التعريف به في 3 لغات، اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، ويتم ذكر ديسيتاسيون شواهد، الوثيقة يتم رقمنتها تعريف بها وربطها بوثائق أخرى ذات العلاقة. هو عمل كبير وجد مهم، احنا نحاولوا ان لهنا لاخر العام ممكنش نعملوا 500 عنوان يتدخل فيه عديد من الباحثين، وهناك منصة خاصة ويتم تزويد بالمعلومات اللازمة، كل باحث عنده موت باس متاعه يدخل يحين المعلومات، وهناك لجنة مراقبة، وهو عمل جدي ومهم وسيقدم الكثير لتونس والتعريف بالإنتاج التونسي. إلى جانب هناك كتب تم تحويلها إلى كتب سمعية وهي موجودة في الانترنت، وينجم كل إنسان ينجم يطلع عليها، كما الشهيرات التونسيات، كما الشعر ديوان بقاسم الشاذلي، كما امرأتنا في الشارع والمجتمع، هناك ذات كتب الأطفال. هذه هي محاولة لتثمين التراث هذايا وتقريبه، معناها جعله أكثر قرب للقارئ. كذلك هناك مشاريع أخرى مثل إعادة نشر الكتب القديمة والجرائد القديمة مثل الفرزازو أو الشباب أو غيرها، وكل هذه الجرائد خاصة الجرائد اللي هي قبل 56 هي حاولنا رقمنتها حتى لا يتم تداولها والحفاظ عليها، وهي موجودة حتى على الإنترنت ويمكن الاطلاع عليها. هناك مشهودات كبيرة، هناك على الأقل 4 ماسح ضوئي لمثل هذه الرقمنة، هناك الخوادم التي يتم حفظ فيها هذه المعلومات، هناك عمل جبار تقوم به المكتبة وهو غير معروف، ونحاول في اون باراليل معناها ان نواكب التحولات التكنولوجيه والرقميه ومواكبه المكتبات العالميه، خاطر احنا في علاقه دائما مع المكتبات الوطنيه العالميه، ونحاول ان نحترم المواصفات والنورم ضمن الكل باش نجموا نتبادلوا المعلومات ونجموا نعطيوا المعلومات وناخذوا المعلومات. كما احنا مثلا موجودين في منظمات عالمية كعضوية مثل تونس ككل، مثل الرجو فرانكوفون مثل نيميريك اللي فيه احنا فيها برشا عناوين تونسية، بحكم العلاقة الموجودة بيناتنا نعرفه بالإنتاج متاعنا ونحاولوا قاعدين نجتهدوا في هذا الإطار.
1: فما موضوع كان نرجو لسي كمال، سي كمال
3: هو قال
1: لي
3: شي غادر
1: من باهي مال انت مدام هاجر. فما موضوع اخر لازم نترقوله، هو فما عديد المثقفين والكتاب واللي كانت عندهم مكتبات وجاهم الاجل المحتوم وغادروا الحياه، وعاده العائلات او هو يعمل وصيه اهداء الى المكتبه الوطنيه او دار الكتب الوطنيه، ونذكر منهم الموجود هو العلامة الشاذلي النيفر.
3: نعم.
1: اللي عنده تقريب 13,000 كتاب.
3: نعم.
1: وأهداهم إلى المكتبة الوطنية
3: لجاب المخطوطات، يعني كتب ومخطوطات
1: أساسا.
3: عدد هام حقيقة هي مكتبة هامة
1: لإثراء المكتب الوطني، مش كان هو ظهر لي فما عديد
3: عنا إهداءات كبيرة بالمكتبات الخاصة. هي الإهداءات هي تبدأ من قديم الزمان، ولكن في العوام الأخيرة هي أكثر نظرا لتشجيع هؤلاء على إيداع مكتباتهم وتوفير ظروف طيبة للحفظ، إلى جانب التعريف به المكتبات، وإحنا نعمل حتى فهارس المكتبات اللي تم إيداعها، ونعرف ونكرم العائلة التي أهدت المكتبة، ومعنا خلقنا نوع من الثقة بينه وبين هالعائلة دي اللي عطت كتب بتاعها، وهي تجي حتى تطمن عليها وتشوفنا وين قاعدين كيفاش خدمناها وين وصلت وانها اتاحة وليت للقراء. ثم كما مكتبة الحبيب لمسي لا يرحمه، هي من اكبر المكتبات الأغلى، من اكبر المكتبات المكتبة حبيب اللمسي اللي كانت عنده دار النشر دار الغرب الاسلامي. مكتبة كبيرة جدا جدا جدا،
1: ووسيط المرحوم شادي القريبي كذلك،
3: شادي القريبي محمد المزالي عبد الباقي الهرباسي الجمالي اللي كان قبل سفير. احنا الشخصيات اللي عطات الكتب نتاعها شخصيات كبيره جدا، وهي مكتبات هامه ماهيش هينه. واحنا نضعه على ذمه المكتبات الخاصه فريق خاص للمعالجه، واذا كان المعالجه اولا اذا كان هي في حاله مضريه يتم تعقيم المكتبه، تعقيمها وبعديك نوقع الفهرسه وإتاحتها للقراء بعد ما فرستها في النظام المكتبة في قاعة البيانات. إذن العملية المراحل هي معروفة، وحتى العائلة هي تواكب هذه المراحل.
1: هو عمل تقني يعني أساسا،
3: هي عمل تقني 100%.
0: أستاذة هاجر، لأنه قالوا نعم دقائق سؤال عالطاير. بتبيع عنا كتاب تونسيين و تونسيات نعم. بتبيع مهمين جدا على أي. المستوى الوطني والدولي. هل كما كنا نحكي وتوا على شادي القريبي مثلا اللي هو أي. معروف كشخصية سياسية، ولكن هو كذلك شخصية فكرية وكاتب العديد من الكتب شادي القريبي الله يرحمه. هل هناك يعني استراتيجية للتعريف بهؤلاء الشخصيات الوطنية في يعني شبكة المكتبات الراجعة بالنظر إلى وزارة الثقافة، لأنه هذوما شخصيات تونسية، وأظن أن الذاكرة الوطنية يجب أن يعني تعرف بهم، ويجب النشأة الصغيرة خاصة التلامذة يعرفوا هالشخصيات هذه.
1: هذا موضوع آخر تبع أكيد أكيد إدارة المكتبات العمومية،
0: وكان سيدة هاجر تنجم معناها يعني تعطينا نعرف اللي هي ممكن ماهوش تابع مجالها.
3: ولكن
0: نعم،
3: أما أنا مثلا دي دوناتور هما أصلا نحطهم في حتى اللي دي جندان كل عام احنا اللي نخرجوهم أساميهم موجودين، ونحرصوا للليستة معناها للقائمة أن تكون محينة، معناها ما يزنش نسو اسم عطاء هذه المكتبة الوطنية معناها الرصيد متاعه. القائمة محينة موجودة على السيت ويب معناها على منصة، نحاولوا أن مثلا نختمنا قبل على شخصيات تونسية تونسية مشاهير
0: نعم.
3: تونسيين وتونسيات وتونسيين، وقت عملنا على المستيري عملنا حاجات هكا، ونعملوا نعملوا ديبويمون
0: أي.
3: حتى نوصلوا باش نمشيوا للجرايد كيما اللي عملنا مع طاهر حداد، المشاكل اللي صارت الوقت اللي
0: أكيد. وقت بعد كتاب
3: عملنا ديبويمون دي زارتيكل كل متاع فيك الفتره هذيك، وخرجنا وعرفنا العباد باللي صار فيك الفتره هذيك. هناك كيف اللي احنا نرجعوا الناس للقديم ونحاولوا انهم يعرفوا اكثر اللي صار قبل والحق قاعدين نقوم بمجهود
0: الحكايه وهذا معناتها نتبعوا فيه ونشكركم عليه ويعطيكم الف صحه. نهايه البرنامج يا عمار،
1: انا رابيدمون باش نعطي قائمه المديرين اللي تداولوا على اداره المكتبه الوطنيه. اولهم المرحوم عثمان كعاك، وبعده محمد رزقي، بشير الفاني، عز الدين قلوز، عبد العزيز قاسم، عز الدين بشاوش، إبراهيم شبوح، جمعة الشيخة، وخليفة شاطر، المرحوم خليفة شاطر اللي توا غادرنا، أحسونة مزابي، سامية جمرتي، ولا ألفة يوسف، محمد كمال الدين قحة، رجاء بن سلامة، وأخيرا خالد شكير. شكرا.
0: كلمة الختام أستاذ هاجر،
3: حبيت نقول انا حبيت نحكي في ياسر حاجات
0: في الوقت
3: ما زنيت مي حبيت نقول راهو المكتبة الوطنية هي تظهر هي مؤسسة محورية في صون الذاكرة الوطنية، وهويتها ثقافية. هذا الدور لم يقتصر على الحسب التقليدي معناها الكتب واللي تعرفهم أنت والمطبوعات، بل أصبح اليوم رهين معناها القدرة على المواكبة التحولات الرقمية واستثمارها وإتاحة المعرفة والتداول على أوسع نطاق. هذا هو اللي احنا ماشيين فيه، لأن التحدي الحقيقي هو التوازن بين حماية الأصول المادية
1: والضبط
3: وتطوير خدمات الرقمية المبتكرة، واحنا ما نهربوش منه راهو. احنا ماشيين فيه هذايا، وهذايا يرسخ مكانة المكتبة البريطانية كجسر، ما احنا نقولوا جسر بين الماضي والمستقبل هكا ولا لا؟ دونك الحفظ هذا هو غاية في حد ذاته، واصبح جزء من منظومة دين معناها متطورة ويجب ان نسعى لتحقيقها.
1: كان عندك فكرة مدام هاج بإيجاز عدد المنخرطين والوافدين على المكتبة الوطنية أو دار الكتاب الوطني الكتب الوطنية التونسية في مع الرقمنة هذه؟
3: العدد الوافدين هو راو بارابار على قبل القص شوية. علاش ولد فما الرقمنة؟ وحتى الاشتراكات الإلكترونية هي لما يجي الإنسان المكتبة الوطنية يمكنه في داره شهر مثلا يطلع على الاشتراكات الإلكترونية. إذا

0: مكتبة قلوا مرحبا بك في كل وقت ويتصل وأنا نحاول نعرف شنو المعضلة. وقلت ربي حسيت اللي المكتبة تطورت على قبل وفما خدمات تحسنت أنا نقول يجوا زورونا وأعملوا حتى روبورتاج سور بلاس
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: ومرحبا بكم.
2: يعني إمكانية المكتبة الوطنية أن يقع فيها ندوات علمية
0: برشا حكيم على الادوات
1: يعني
0: على يوم المخطوط على برشا حاجات.
1: شكرا جزيلا سيدة هاجر. شكرا للأستاذ كمال قحة فريق الانتاج فريق التقديم وفريق الاخراج وموعدنا ان شاء الله الخميس الجاي مع جامعة سوسة. شكرا للجميع تصبحوا على خير. مهارات تونسية
3: spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour Cosa Nostra.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. الوزيرة المعتمدة لدى وزيرة الشؤون الاجتماعية المكلفة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تعرب عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع تونس في عدد من المجالات الاجتماعية، وذلك خلال جلسة عمل جمعتها مساء هذا اليوم بوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري بمقر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة لكريديف. وأشادت الوزيرة الكونغولية خلال اللقاء الذي حضره سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بتونس، أشادت بالتجربة التونسية في المجال الاجتماعي وبانسجام سياساتها العمومية، مؤكدة اهتمام بلادها بالاستفادة من الخبرات التونسية خاصة فيما يتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا. هيئة الصمود التونسية تعلن مساء هذا اليوم على صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار على قطاع غزة، والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب نشطاء من جنسيات مختلفة. ونشرت الهيئة صور التونسيين المفرج عنهم، وهم مهاب سنوسي وصبر المجري وحمزة بزويدة وصفا شابي وحسن بوسان وجهان الحاج مبارك وخالد العبيدي وحسن بوبكر. في إطار أيام السينما الفلسطينية بسوسة انتظمت عشية هذا اليوم تظاهرة ثقافية بعنوان غزة الكاميرا والحياة من تنظيم نادي السينما بسوسة بالشراكة مع السفارة الفرنسية وسفارة فلسطين بتونس. مبعوثة الجوهرة فام شيراز تازركي كانت في المتابعة وتحدثت إلى سكرتير أول بسفارة فلسطين بتونس محمد قديحة.
2: دور السينما في هذه الأحداث والظروف اللي بتعيشها فلسطين خاصة بعد حرب الإبادة يأتي في إطار تثبيت السردية الفلسطينية وتوثيقها والرد على الادعاءات الاحتلال الإسرائيلي في تزييف الحقائق التي تحصل في فلسطين. نشكر تونس قيادة وحكومة وشعبا على هذا الدعم الكبير والمستمر مع فلسطين. هناك تعاون وثيق بين فلسطين وتونس في المجال الثقافي، نعول على تونس دائما في دعم حقوق الشعب الفلسطيني. هذه الفعاليات في دعم السينما الفلسطينية هي مؤثرة من أجل توضيح الرأي العام الأحداث التي تجري في فلسطين، ونحن نعتبر السينما الفلسطينية بالتعاون مع السينما التونسية هي أداة لدعم القضية الفلسطينية، أداة مقاومة في وجه حملات التضليل وحملات تزييف للحق حقائق والجرائم اللي تحصل في فلسطين.
1: دوليا وزارة المالية الأمريكية

0: الأمريكية تعلن اليوم فرض عقوبات على 9 مسؤولين مرتبطين بحزب الله بسبب سعيهم للحفاظ على نفوذ الحزب في لبنان وعرقلتهم لعملية نزع سلاحه. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس، حيث يتواصل الطقس عامة قليل السحب هذه الليلة، الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب أين تكون قوية نسبيا مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب، ودرجات الحرارة تتراوح ليلا بين 15 درجة و20 بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات أيضا وبين 21 و26 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهره اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعه الخامسه نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار.
2: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
3: النقابة نتاع المتخابين كل ناس خارج عمرها 45 و48 سنة و50 سنة يبقى عنده شي نشاط يبقى حتى 60 سنة يستنى، معناها يرجعوا لمجلس النواب واللي يهم الأمر يخرج 50 سنة و45 يزيد 55 سنة ياخذ 300 ولا 400 ألف.
4: والله بخصوص الافريقيين المهاجرين غير شرعيين مش غير قانونيين، جاو شوفوا الكرم عربي، جاو شوفوا اللي يخدموا حتى في الحمام نتاع الكرم الشرقي وفي بيرشا في الحمام نتاع حوارز وفي الكرم زاد حوارز، جاو شوفوا لبستهم الخليعه في الطرقات وشوفوا الباش المكشوف وغير محترم يشرطوا في الكرم الغربي، كارين لهم هما واولادهم وعائلاتهم سهوله، اما جاي مكشوف لابسين جاهم في انحراف وشوفوا وتأكدوا.
5: بلي عندي اخويا في بيطار سهلوب شامل عملية على القلب ومازلنا مستحقين زوز بنوات نتاع دم، ترحمش على والديك ومرحوم والدي ميتي اللي يجميش يسهلولي يتبرع يتبرع على فهمتي، ومستحقيته نمر اخويا موجود في السبيطار فهم يرحم والديك وبارك.
6: انا بربي مواطن فهمت تونسي مش ما عارفش يعرف كان برشح مني فعرفش عرفتوا ليه هو فهمني عنا يجي شر الغداه اللي مقصوص علينا مسايبين علينا جمعيه كل واحد يحكم على كيفه، فانا مواطن بروين معتمدي حفوظ مشيخة البيض عنا عمد عنا معتمد لا عنا شيء فهمني اللي تمشي له كل واحد يعمل كل واحد مهم شيء، واحنا طول شهر يا رسول الله مازال حتى صيف مازال على البوت يا رسول الله مش معقول يا ودي بجاه ربي كيفاش مش نعيشوا هالبرا ذاك الواحد فهمني بقيت عمر مرار راه مش معقول راه ما فهمش تمشي اللي عن ندارات ولا عنا عمدة ولا عنا معتمد كل واحد يفهمني مع زيرة راي الناس كل مش تخدم راي وفهم الناس ترفيه وفهم الناس تخدم عروحة اما لك شريف يفهمني راي لعنى الناس اطلع طاب العشر.
4: ليش ني حكايه هذه اللي نسمعوا فيها اللي كله كان عندهم فلوس يسبوا الرابير لو اللي كان عندهم يا اخي هو كريدي الدوله سبته وعطاته للريتريتيش معناها كان عندهم فلوس يسبوا الرابير وهي فلوس مش قول اجتماعي سواء البنك والا البوسطه، علاش البوسطه البريد تصب نهار الخميس لسان الشاشه سان اخبيس وعلاش البنوك نهار الجمعه هي فلوس هذيك الدوله سبتها عليها زي وشنو كان عندهم فلوس اخي هي كريدي اخي البنك كان واحد ما يخلصش القرض نتاعو تكبلو سعر وينك شوك ما صبيتش وبالعدل المنظم وبالتهديد وتزيد عليه اضافات انتيري هاك خاطر كنتي ما خلصتش وتو تشد هي شهر نتاع العباد.
7: بربي حايرة في الدولة ما تخرج حتى واحد. وقال على سوام الكباش بقداش؟ قال لي 1,300,000. وين 1,300,000؟ زوزم لاين زوزم لاين وثلاثمية، 1,800,000، 1,700,000، 1,700,000. أبوك قال عليه ليش هماش أقل ونهما فخرج حتى واحد الزواري في نزم يضحي يقولوا يشري الحوش في الوليداتك وما تحبني بل نمشي يشريله منين يصور 600 و500 منيبش يشريله. المرأة قالت لي صور 600 وراجلي 500 نشوفهم علوش ونقعدوا قاعدين وقاش ناس كيف هو قل منها. علاش ما خرجش واحد من المسؤولين بتاع الدولة وقال العلاش يرخصوا فيهم؟ علاش علاش العباد تقول لك خسرت عليه؟ تخسر عليه في العام شابة والحكيش موجود وما يصفوا عليش حتى دينار فلاح ونعرفوا رحنا مش لازم نعرفوا الفلاحة ونعرفوا الناس كيف تربي لهذا كلهم يزديهم من الواحد متاعكم. علاش ما خرج؟ علاش علاش ما عملوش كي المغرب يخذ يقولوا لنا ما تضحيوش.
8: نحب نحكي على حساكم الكلاب. يقول على الكلاب السايبة اللي كما تفهمين فيها أنت واحد بل يمشي خايف كما هو يبدو يقصد الأجناب وكلاب برشة ساعة ساعة تلقى 50 كلب في بطحة ولا غالب هم مرضي مكاكا يولدوا وفدوا ويهملوا الكلاب. عمر نحب نحكي على الكلاب اللي ما تربيها العباد فوق العمارات فوق السطوحات متاع العمارات متاعهم. الحقيقة هذا ما قالك حق حق باش كسارق يجي فانت يبحث عليه نجم فيكو لكن ما تنساش اللي هم يشوشوا بهم على العباد. يشوشوا على العباد تلقاه في الليل يبدا ينبح وما خدم حتى شيء وعد ولا ما يبكي ما خاطر مربوط هو يبدا مربوط عيط في الكاكا بوريان وزيد زاد له صخ على صخ ساعه ساعه تتعدى من قدام عماره مربيه فيها كلب والله بالحق نقولكم يا شيخ يتشم ريحه مش نقول لك ريحه منتنا معاهم فتوى صخهم منتنا وزي ما انا وابريتو ما ينظفوش على قاعده.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمع خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز.
3: مع زهير الجيز
2: خواطر، رحلة في عمق الفنان.
4: ثلاثة دقيقة بعد التسعة تعليل، أهلا وسهلا مرحبا، شكرا على الوفاء، شكرا على المتابعة. حلقة جديدة، لقاء جديد، خواطر جديدة، خاطرة جديدة الليلة في استضافتنا ضيف فنان شاب طالع من سوسة بين الطموح والواقع، بين الفن والشارع، بين الحلم والخوف من السقوط، بين المغامرة. يكون ضيفنا موجود بعد شوية، نكتشفوه كإنسان قبل الفنان، بعد شوية نكشف فنانة. ولكن قبل نذكركم اللي اليوم الخميس 21 مايو 2026، الموافق لأربعة ذي الحجة 1447 هجري. إن شاء الله يا ربي قادم الأيام نسمع الصوت هذا الساعة في كل دار. شيتو ولا ما شيتوش؟ جاء بعبع مازال ولا الإنسان التونسي هو اللي بعبع؟ السؤال مطروح لإجابة، كنت تحبوا بعثوا لنا على الفيسبوك، مرحبا بالجميع. سينو شكرا لكم كم اخترتوا جوهرة فهم، متواصلين حتى للعشرة متعليل. كما قلت ضيفنا اليوم فنان جديد، باش نسمعوا أولى غنياته ونبدأ بها حلقة اليوم ونكتشفوه بعد ما تسمعوا الغنية هذه. أهلا وسهلا، خواطر من إخراج سامي ضويري، أعداد وتقديم سهر الجيسة.

0: انك تقول علاش يعني تقع عندك ساعات كيما تو عندي برشا موزيكا ولعبت قرق بيا وقتاش تهبطي هيا اصحابي شبيك ما فهمت حتى دي زارتيست يعني معروفين برشا نتقابلوا في الاستوديو يسمعوا موزيكا قول لي وينك اسكو وينك كيفاش ما نسموش في الحاجه هذوما فهمت لا بروف اللي اي ارتيست معروف ولا حاجه يدخل معايا الاستوديو ديما ديما نعملوا في تيونينغ ديما يلقى حاجه اللي راه فيها روحه ويراها حاجه تنجم تكون هيت وتنجم اما ديما يقولوا لي وينك هذيك الحاجه اللي ديما تخليني نحس بالكولبابيليتي وتخليني نرجع لروحي وعادي سي نورمال باش واحد يبكي ويل لقلب لا يطفق وعين ولا تدمع يعني
1: الفن علاج نفسي بالنسبه ليك
0: الفن هو حياتي الكل يعني بالنسبه لي وعلاج نفسي بس
1: قدر ولا اختيار
0: قدر واختيار الحقيقه قدر واختيار الحقيقه خاطر نحب برشا موسيقى ملياني صغير نوصل فما حياتي ممكن نعيش فيها ملي تو كنت نحلم بهم من صغير يعني واني في الابتدائي
1: كل القيل علاش شنو الاوبجيكتيف شنو الرساله نتاعك من وراء الفن
0: الحقيقة يعني نرى مدام واحد ربي زرع فيه حب للدرجة هذه في الفن وفي الموسيقى وفي سكو فما علاش ما نجمش نعرف علاش بالضبط اما نعمل فيها بكل حب وعندي ميساج
1: حاجة من داخل.
0: من داخل من داخل ما نجمش نعيش من غير موسيقى من الاخر يعني جملة يعني.
1: انت من الناس اللي او من الفنانين اللي ترى صوتك مميز وإلا صوتي غني
0: نرى صوتي مميز
1: يعني تعشق صوتك
0: أنا يعني نحب صوتي
1: تفتخر معناتها ولا تقول مازال ما وريتش اللي عندي
0: هو ديما أحسن بيرفورمانس مازلت ما عملتهاش وأحسن غناء مازلت ما غنيتهاش وديما يزم الواحد يكون كيك باش ينجم يقدم بيانسور أما بيانسور نرى روحي زادة لأني مميز بتاتر مش كرانج مش ككاباسيتي فوكال خاطر كيك فما ديما تلقى شكون اكثر منك شكون عنده كاباسيتي اكثر منك تنجم اما لو بليز امبورطون ديما راه يعني الفيلينغ كيفاش تخرج
1: الاحساس
0: نتاعك خاصه لاني نكتب يعني نكتب ونلحن دونك ديما نحاول كاش نخرج الموسيقى بالفيلينغ نتاعي سواء تلحين سواء كلمات سواء تامبر زاده فهمت
1: شكون يكتب لك وشكون
0: يلحن وحدي نكتب يعني نكتب ونلحن كل شيء
1: حتى شيء
0: فما اغنيه برك ما كتبتهاش اني اللي هي اللي ختمتها مع حسن خربيش قدم له تحيه اخر اغنيه هبطت أبي مثلك مر الفراق يليق اللي هي خديتها
1: العربية الفصحى
0: خديتها من عند صاحبي اللي هو يكتب قصائد بالعربية الفصحى يعني ما يكتبش عربية فصحى دونك سي بوغ سولا لأني خديتها من عنده فهمت
1: بمعنى تحس روحك اليوم خديت المكان اللي تستحقه ولا مازال؟
0: نحس بروحي خديت المكان اللي نستحقه بارابور علي أني فاش قاعد نعمل اما
1: شو نستحق
0: بارابور على سكو جو فو لا ما خديتش اما بارابور على جهدي كأمور برودكسيون كأمور موسيقى كل شيء الحقيقة أنا اللي مقصر دونك إن شاء الله نكون تو أني بديت حضرت ألبوم كامل هوني حنحاول
1: نسمي الكبيري سامي اللجمي
0: أي
1: الدكتور سامي اللجمي قلت له هل الفنان التونسي مناضل ومظلوم قال لي الفنان التونسي ظلم روحه تونس ظالم الفنان الشاب وإلا تنصف الفنان الشاب
0: زوز.
1: وانتي فنان شاب
0: زوز نجم نقولك علاش الحاجه الاولى كان جيت تشوف انت تو كان نشوفوا لي رابور اكثر ديزارتيست ناجحين في تونس ولا الحقيقه يعني فهمت علاش مش خاطرهم موهوبين اكثر من الوتيريين ولا من على خاطرهم خدامين اكثر برشا زاد خاطرك تشوف سماره يعمل لك 30 غنيه في 15 يوم راهو هذاك ما مش سهل
1: ما تركاش معناتها
0: دونك هما فما نقمه فما انجر معين يبدا عندك يخليك تخدم اكثر يخليك دونك يعني بالنسبه لي الفنان لازم يلوم روحه ما يلومش العباد الاخرين خاطر تو عندك ريزو سوسيو عندك يوتيوب عندك مليون الف حاجه تنجم تخرج بها موزيكتك فهمت دونك اخدم اكثر الحاجه الثانيه اللي هو مظلوم كيفاش نراه مظلوم نراه مظلوم الفنان خاطر كيما برشا عالميين علاش انت ما تكونش علاش تجيب كلش العبد اللي باش ينفعك وما تكونش انت شاسور دو تيت خاطر هذيك سافي بارتي من الخدمه نتاعك الا انت تلوش كل اللي عنده بوتونسييل اللي نجم يعني نعاونه باش هذاك يعاوني نهار اخر زاد صحيح ولا معش انت تراس
1: معناتها مظلوم اعلاميا تحب تقول
0: في الاعلام بار اكزومبل نرى في روحي ساعات مظلوم كيما غنيت بار اكزومبل غصن الرومان عملت لها ريبريز
1: انت عملت دقيت البيبان على الاعلاميين
0: الحقيقه لا
1: هي ما تزيد انت مقصر في حق روحك
0: اما زاد كان
1: هبط زاد ندق باب الاعلامي ومن بعد كان ظلمني وقتها نتهمه بالظلم
0: اما كان دقيت قبل راه دقيت اما ما عادش ندق على خاطر دقيت قبل وما لقيتش فهمت
1: علاش
0: ما جو سي با بتاتر خاطر مازلت مش ضارب دونك السيد هذا يحب على شكون
1: مش بالضروره مش بالضروره
0: يعني قلت لك بتاتر
1: وبيني وبينك زاد نقول لك حاجه معناتها لاول مره شنقولها انت تلزيتني
0: اي قولي
1: انا طول عمري نخدم في مجالات معينه وكل ما نخدم برنامج فني نجيب مواهب نجيب ناس مازالت

0: نعرف
1: ولو بريفوني جبت برشا حتى في البرنامج هذا خواطر
0: نعرف
1: وجبت قبل
0: يعني نعرف انت
1: اليوم
0: نعرف
1: اليوم جبت ناس قبل كانت مش معروفه ولات نجوم ساعات يخزر لك حتى في الشارع يعمل روحهم يعرفكش على خاطر وليت نخدم في السياسه في سيرتان مومون
0: العباد فيها الخايب فيها
1: ولا السيد هذاك بيدو نحكي على شخص معين ولا هذاك ما يمشي كان لك اللي كان يدق عليه الباب وما يعرفوش ويطردوا كريمو على خاطر ما يمشي كان البرامج الكبيره هيك
0: انت ما غلطت في اختيار العبد بتاتر مش الناس الكل كيك يعني ما
1: مش واحد مش اثنين راهو على فكره
0: نعرف ولا نعرف
1: في شخص
0: نعرف
1: واحد.
0: اخي اني في وسط الدومين دونك الراف العباد قداش يا مع عباد كانوا اصحابك
1: الشهره تبدل
0: بيان سور اي هذيك عرفتها زاد
1: معناتها انت باش تتشهر تتبدل انه اللي نخدم ما نشاركش قيمه
0: اني فما حاجه
1: على الاقل هكا في راس المحبوب
0: اني فما حاجه نكرهها برشا في حياتي هي الكبر واحد يتكبر على عبد شكونك من من انت برو نحن مواطنين توانسه في مجره درب التبانه اللي نحن هكا قد فهمت دونك ديما نقولها حتى قدام صحابي قدام عائلتي والله العظيم يعني ديما نقول الله لا يكتب لي الحاجه اللي في مخي كان شنو نوصل لشي نهار ونتبدل مع العباد
1: خصوصا هذه خليها وي
0: ان شاء الله يا ربي والله
1: معناتها ان شاء الله ربي ينجحك بالنسبه لي
0: امين
1: إن شاء الله
0: يا ربي امين اجمعين يا ربي
1: اكبر النجوم ولكن تقعد بنفس هذا التواضع ما
0: تمشيش عليه لازم
1: نسمعوك شويه نجموا نسمعوا في الديريكت ولا نسمعوا اللي عنا
0: هو عنا عاد اللي عنا
1: عاتينا نسمع أغنية نحطوا غصن الرمان ولا نحطوا الأخرى
0: اللي تحب فما اللي مع حسن خرباش
1: كان نحطوا غصن الرمان ومن بعد نرجع نعديه الأخرى زادة والحوار مازال طويل مع فراس جعيم إن شاء الله حتى العشرة تعليل أهلا وسهلا مرحبا.

0: نرجع معكم في خواطر ضيفنا فراس الجعيم الفنان. كنا نسمع في أغنية من أغانيه معه.
1: هي ان فيت تسمى مش كوفر اما ريميكسد كوفر اللي هي خديت الرفرام تاع غنيه ضاربه وقتها وكتبت عليها بالتونسي وقلت غنيه اخرى جمله وكاو تسمى ريميكسد كوفر.
0: وقتها ما تحسبش على حقوق التاليف والجو هذاك والا تستشير والا تاخذ
1: هو سي تتحاسب كي تبدا ابيوت لوكراتيف يعني كي تبدا مهبطه فيها فلوس فما فلوس اما اني ما هبطتش مونوتيزي
0: دونك انت جوست عجبتك الاغنيه حبيت تكمل عليها
1: صحيح
0: شو تنجم تكمل
1: ولي على الريزو سوسيو عملت برشا ملايين عملت دي ميليي دو بارتاج دي ميليون دو
0: فيو بالمواقع التواصل الاجتماعي اليوم كفرصه انها تعرف بيك اكثر معناتها عاونت على الاقل انها رفعت عليك الظلم الاعلامي
1: اي نراك هيك مع اني ما زلت مانيش قاعد نستعمل فيها كوم الفو بلوتو على الريتم كوم الفو مانيش قاعد نهبط برشا مانيش قاعد نمتراكي في روحي برشا مالوريزمون
0: هم المفروض ان شاء الله بشوية ولكن من المفروض من باب الاحتراف ماكينة كاملة تولي تخدم معناتها على ذمة
1: بيان سور اما طونكو ما فماش ماكينة لازمك انت تكون ماكينة انت روحك
0: الموسيقى شغف والا هروب في راس جعيم؟
1: الشغف اكثر مني هي كل شيء شغف اما تهرب لها ساعات كي ساعات تحس بروحك ما ديبك تهرب لها اما هي شغف على باز
0: اول اغنيه غنيتها واول ظهور نحكي قدام جمهور
1: جمهور
0: واسع كبير شويه كسوا سواري في الليل حفله كذا تتذكرها
1: اول واحد
0: اول مره تطلع باش تغني وحدك مش كورال مش كذا
1: وحدي نذكرها ذكرها كانت حفله
0: فاش كان الاحساس اش حسيت شنو ما الطقوس اللي استعملتهم باش تحكمت
1: اون توكا فما حاجه اللي من وقتها ما حسيتهاش لتو بوتيتر اللي هي فما التراك هذاك اللي انت ما عندي صفر تراك انا نطلع سور سين تو مستحيل عندي تراك ما نعرفش علاش اما وقتها الكثر اللي نذكر التراك كي نذكره نحسه اصل التراك كيفاش وقتها كانت حفله نتاع الفنان الكبير يا ربي
0: لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله به تنذكره فنان كبير خسارة يعني نسيته نهدي به وقتها غنيت قبل المسرحية وكان معبي برشا جمهور كشي غنيت 3-4 غنيات ما نذكر حتى شيء في وقت اللي غنيت ما نذكر حتى شيء توكن ذكر ما ذكرش روحي نذكر كل الخوف اللي قبل
0: لما نطلع الرهبة قبل الرهبة تطلع للجمهور
1: أما ما نذكرش روحي
0: ما نذكرش شنو اللي صار صفق الجمهور ما صفق فسخته الكل الحقيقة الفن في تونس وخاصة للشباب موهبة وإلا علاقات
1: الفن ولا النجاح
0: نجاح الفن
1: النجاح في تونس هو نرى على 50-50 50-50 ما تنجمش تكون عندك موهبة كهو من غير علاقات ما تنجمش تكون عندك علاقات كهو من غير موهبة بار كونتر فما بعيد ما عندش مواهب جملة ما عنده برشا علاقات تولي تعرفهم أما ما تراش فيهم الموهبة فهمت دونك تنجم تنجح
0: فما شكون عنده علاقات وما عنده حتى موهبة
1: ويتعرف إذا شحب فسك أما أنت تكون معروف مش معناها أنت نجم أنا راه هكاك فهمت
0: الشهرة قلنا تبدل الإنسان حكينا عليها ما نعرفش أنت الشهرة تنجم تبدلك غدوة ولا لا
1: مستحيل خاطر أبريتو زهير زاد الواحد كي يجي يشوف روحه حتى تو لوكالمون تو كان نحكي وسوسة وكل شيء الواحد معروف الواحد مع العباد متالي الكل تعرفك يعني ما إنه العباد توقفك تصورك معك سي فريكون يعني تحس
0: أما يفرق بين الشهرة المحلية وبين الشهرة الكبيرة
1: بيان سور دونك بوتيتر نحس بروحي جو سوي بري يعني باش نعيش هالشهرة هذيك خاطر ديجا عشت ايشونتيون منها وريت روحي اللي نعرف كيفاش نتصرف مع العباد وريت روحي اللي بالعكس نحب العباد ديجا من عند ربي
0: دونك ديما ساقيك على القاع تقول انت اذا كان الشهرة ما تبدلكش الفلوس نجم تبدلك ولا لا برشا فلوس
1: الحقيقة لا خاطر عشت الحقيقة ما عشتش في في في في وضعية خايبة ولا حاجة في صغري ولا حاجة عشنا في وضعية الحمد لله عشنا أحسن عيشة فمش حاجة باش تتبدل اللي باش نراها فمش حاجة تنجم تصير باش تبدلني في الحاجة هذيك بالذات الحمد لله يعني الواحد عايش شبعان والحمد لله فمش حاجة اللي باش تتبدل
0: بالنسبة للشهرة وبالنسبة للفلوس الزوز كسوة الشهرة ولا الفلوس هدف ولا نتيجة نبدو بالشهرة
1: الشهرة بالنسبة لي هدف
0: يعني تعمل من أجل الشهرة
1: بيان سور خاطر
0: هو ماكش مخليها راني نخدم والنتيجه كان جيت لا
1: بيان سور
0: الشهرة.
1: انك زادة باش تهبط برودوي نتاع موسيقى ولا حاجه باش تعمل انت البلانيفيكاسيون نتاعك واش تعمل تشوف المارشي وتشوف كل شيء علاش باش توصل اكثر عباد معينه باش يعرفوك اكثر مع عباد معينه باش تولي مشهور اكثر بيان سور على خاطر زاد راهي الباز دو دوني نتاع بوبليك ولا باز دو دوني نتاع اش كيفاش نفسر لك ديما ديك اغلى حاجه في الدنيا تو يعني اغلى حاجه في الدنيا اللي انت عندك عباد انفلونسي بيك ولا عباد تبع فيك ولا حاجه خاطر هذاك اللي يخدمك وهذيك الميروار نتاعك ابريتو واحد بانتر ما ينجمش يصور تابلو ويقعد يوصل لوحده هو وين الساتيسفاكسيون سي اوكي تو فا اتر ساتيسفي على خاطر باش تكون ما نعرفش فخور بروحك ولا حاجه اما زاد يلزمك فيدباك من عند عباد اخرى باش تزيد تفرح حتى كي اشتراها العباد كيفاش تغزل لك هذيك اللي تخليك تفرح اكثر من انت تغزل روحك خاطر بريتوم ماكش تنجم تفالوريزي روحك
0: الشهره هدف الفلوس هدف ولا نتيجه
1: الفلوس نتيجه ولا نتيجه قسما بالله يعني اعطيني الشهره مش نحكي لك الشهره كمفهوم الشهره نتاع فير نيمبورت كوا بور ديفينير نيمبورت كي مش غادي نحكي لك الشهره بالنسبه لحياتنا نعم يعني ماذا بيا نكبر في البوبليك نتاعي وما تعطينيش فلوس جمله لاخر نهار في حياتي يعني اعطيني نعيش حلمتي ونوصل الميساج نتاعي ونخدم موزيكتي في البلايص اللي نحب نوصل نخدم فيهم في الموسيقى اللي نحب نوصل نخرجها
0: لكن بالشهره هذيك تولي مستحق البرشة فلوس لانه فما برستيج معين
1: صحيح
0: يضمن يقول... الشهره والا تنطفي لانه الشهره اونتر اوتر جزء منها البهرج
1: سيت ان فاكتور تري امبورطون
0: مش كيما فنان جاي في ما نحبش نعمل بوبليستي فيات كيما جاي في مرسيدس كيما جاي في رانج روفر
1: نعرف بيسير هذاك براندينج هذاك براند داخل في البراندينج أماني حبيت نفسر لك هذاك مهم مش مهم قد ألا أنت تكون عندك بيبليك كبير ما يعني فهمت يعني أنك عندك بيبليك كبير ديجا وحده الفلوس تجي
0: طيب السوشيال ميديا اليوم صنعت فنانين مزيفين
1: برش
0: كيف صنعتهم
1: صنعتهم هي
0: شو معناها فنان مزيف الساعة
1: فنان مزيف يعني فنان فما فنانين اللي يعملوا
0: يعني
1: يعمل لك حاجه تافهه راهي سهله تعمل حاجه تافهه تعجب العباد راهي سهله والله سهل الغنية نتاع الصغار اسهل غنية راهي يعني في حياتي خاطر حاجات مش معقده حاجات وخاصه كي تمشي تلوج على البوز انا اني نجي نشوكي للاوديتور اللي اني جي شوكي سي ديجا انت قعدت له في مخه انت ديجا ولت معروف عنده في مخه فهمت سهل هذيك اني نجي نقول لك كلام دركي فيش وبيزار وميسالش اضحك عليا لهون ولي معروف راهي سهل
0: اي فما شكون يقول لك خلي يسبوني المهم انا موجود
1: هما كيك كان الحقيقه ما حسيتش بها هذيك
0: شنو اكثر اشاعه قالت على فراس جعيم ضحكته
1: ما نجمش نقولها ما نجمش نقولها
0: بالحق
1: والله مش طول حكي لك بعد اما
0: ما تتقالش معناتها
1: ما تتقالش
0: اما ضحكتك
1: ضحكتني برشا
0: تلمو اشاعه
1: مشيعه
0: دخلنا لابو لعبه
1: فما حاجه اخرى زاد الدرنيير مون اللي حاسيلو ممكن الكاشي اللي نخدم فيه في البريفي في العروسات وكل شيء تقال ممكن فواديس من اللي نخدم فيه يعني فهمت
0: معناتها طلعوا لك الكاشي باش
1: وجاني شكون قال لي حابين نجيبوك
0: شكون مرتي ومرتي من هذا النوع نيران صديقه ولا
1: مش نيران صديقه هما نيران
0: انا كنقول نيران صديقه بمعنى فنانين
1: اي طونك فما نيران صديقه حاجه اخرى راهي الحقيقه ماهوش اصدقاء
0: يعني نفس الدومين باش كما عيطوا لك شو
1: نتاع فراس او لا يخدم بالغالي هذاك ولا
0: هو اللي كيسمع السوم ديجا قال لك مش لازم نمروهم طلبوا
1: فما دفعة سيلي من واحد جاني هو مرته قال لي قالت لي مرتي مغرومة برشا بغنيتك حبينا نجيبوك ودرا شنو يا اخي سمعنا انت تخدم كذا وكذا قلت له مش الدرجة هذيك ان شاء الله يجي نهار نخدموا كمان
0: هاي سيدي لعبة سريعة باش نعطيك كلمات وكل ما نقول كلمة نحاول تجاوب بسرعة من غير ما تخمم
1: به
0: نبدو بالحب
1: جاوبني
0: بكلمة
1: أمي
0: الخيانة
1: أني قبل
0: الجمال
1: سوسة
0: سوسة
1: سوسة سوسة سوسة
0: رجع ليش الجمال
1: بابا سوسة بابا
0: البو
1: البروتكسيون ظهر
0: النجاح
1: البيوت
0: الوحدة
1: لازم أنا
0: الليل
1: نحبه برش
0: تونس الجمهورية
1: بلادي وانجارت علي عزيز
0: فراس اليوم وفات اللعبة ما باش نمشي الليفل اللي بعده ساحتك الشخصية خط أحمر وإلا فيها ما تحكي؟
1: فيها ما تحكي في اللي أنا نحب نحكيه بتاتر وفي العادي اللي هو بشي تحكي. فهمت؟ ما عادش فما حياة كونترهم بار اكزومبل. حياتي الشخصية كعاطفية ولا حاجة جنرالمون ديما ماذا بيا تكون
0: ديسكريت.
1: تكون ديسكريت تكون ما فمش خاطر زادة صاروا لي حتى قبل الواحد حتى معروف لوكال مونكا وصاروا لي مشاكل على خاطر فهمت. دونك ماذا بيا كيش تمشي تاخو بنت الناس من دارهم والحاجة ماذا بيك تبعدها على الحاجات اللي انت اللي انت نجمو يصيروا لك في حياتك خاطر هذاك انت لازمك تحمل مسؤوليتك.
0: انا نستدعى بنت الناس تسمع الاسئله هذو اجابات في راس الجعيم اسمعوا مليح. في راس يعيش الحب بعقله ولا بقلبه؟ وما تقوليش الزوج
1: به. قبل كنت بقلبي كاو بعد عرفت اللي ما لازمش تكون كيك دونك وليت تو نمبوزي على روحي شكون بقلبي ومخي الحقيقه. حتى مع العمر زاد الواحد الماتوريتي زاد تخليك كيك معاش واحد مراهق يعني.
0: الحب يعاون الفنان اونتروتر في راس جعيم والا يدمره؟
1: سا ديبون. انا حب كانوا حب توكسيك باش يدمرك كانوا حب باهي نجم يكون يعاونك كان البارتنير نتاعك تسيبورتيك وكل شيء يعني مش يكون حاجه تعاون. اما ديما ديما اما ديما تعاون
0: بعد هكا زربتو انت معناتها هو اللوطه ها هو انا باش نطلعه توا بمعنى لو خيروك بين حب حياتك والفن
1: الفن طول
0: طول
1: الحقيقة يعني.
0: مش أنانية.
1: أول حب في حياتي هو الموزيك والله
0: متفاهمين ولكن نحكيه على حب خدوة
1: ما مستقبل حاجة تريز امبورتونت نحب نتحب نحب نحب كل شيء سي نورمال سي سي سي ليتر ما لازم
0: ولكن كنت تحط في الميزان بينها وبين الفن
1: اي ونقولها يعني حتى نقول
0: ما تريش انك زادة ايضا تنجم تكون اناني او ظالم لشريكك غدوة لأنه الفنان وخاصة الستيل اللي اخترته أنت فنان الليل.
1: أما كان بجل زادة
0: يعني مش تكون غايب برشا
1: أما كانش نبجل العبد الآخر زادة والحب وكذا نجم يكون نظلم في الموسيقى. كيفاش نظلم الموسيقى ونحبها تعطيني
0: مش ندخل للخط الأحمر ولكن عشت وجيعة في علاقة سابقة وإلا ليه؟
1: وي بيان سور بيان سور. مالك كيفاش تنجم تقع عندك ستيل
0: وصعب أكبر وجيعة شنو السبب متاعها؟
1: سببها اني الحقيقه سببها بوتيتر كانت تقصير مني اني ومن بعد ندمت دونك عشت وجيعة خاطر عشت وجيعة متاع كولبابيليتي كالعاده ضميري ديما فهمت سببها اني.
0: شنو الحاجه اللي الناس لليوم مازال ما تعرفهاش على فراس؟
1: ما يعرفوش لو فري بوتونسييل متاع فراس خاطر تو ما خرجتو للضوء.
0: وقتاش يجي الوقت؟
1: العام هذا بقدر ربي عشان نبداو بقدر ربي جمعة
0: يعني العام هذي عام الخدمة
1: إن شاء الله. هو العام اللي فات الكل كان عام الخدمة في البرودكسيون ما كان في اللومبر يعني فهمت في كانت في الكوجينة الحكاية تو باش تخرج تسرب اللعبات
0: وقيد زادة أنت تتحرك في رأس أنا تحركت وجبتك معناتها والله باش خلي الناس أنا ديما حتى الكواليس نحكيها والله لهز تليفون ولا قال لي كلمني
1: صحيح
0: هاك كان زابي في الفيسبوك
1: جيت أنا قدامي قلت الوالد
0: الحقيقة
1: الوالد أي
0: جاء الوالد قدامي قلت يا مش
1: أسباب
0: يغني وفي الفن وكذاش بني ما جبتوش بعد كنت نجم ننساك سبحان الله مشاغل الدنيا وانت تقول زهير جابهم الكل كان انا ما جبنيش
1: مع اني انت راني
0: منح يدق الباب
1: لحقيقة انت بالذات زهير تعرفني راني ما نحشمش باش نكلمك والله ما نحشمش فهمت انت صاحبي قبل كل شيء عباد اخرى بوتيتر ما نكلمهمش نحسها رزينة سبحان الله اما تو قلت ربي انا اش نبدو نبقى في
0: موزيكا كل ما فما جديد خويا مرحبا بيك وراو انا ننصحك معناتها راو الاعلاميين ومعدي الاعلاميين احيانا تغيب عليهم بعض الاسماء فما فيها باس يا خويا ما تحبش تدق الباب بالتليفون ابعث دوسي دو بريس سهل عندي البوم جديد عندي غنيات هاو ديزيكستخي كذا لو تتفضلوا باستضافتي ما في حد شيء اللي ما جاوبكش مره وقت عندك الحق ما عادش تدق عليه الباب وما تخليش من خشمك
1: مو اني ما خاطر دقيت مره اللي دقيت مره معناتها اعلامي زاد معروف برشا في تونس
0: مش معناه الاعلاميين الكل هكاك وينجم يكون وقتها كي دقيت يمكن عنده هو البرامج مريقلة وكذا فيقول توم بعده ما
1: ينجم يكون نجم يكون مو ساعات الواحد عنده
0: كل حد عذره معاه
1: صحيح عندك الحق
0: تمر بفترات اكتئاب او انهيار بسبب الفن؟
1: بسبب الفن اي عشتها في الكورونا وصلت كسرت جيتارتي يعني شديت جيتارتي نوزل لان بعد شديت كسرت خاطر تلقى روحك في تلقى روحك في بيريود اللي يعني سيبت كل شيء سيبت قراءة يعني كنت نجم نخدم حاجة تبعين قرايتي كنت نجم نخدم حاجة أخرى جملة أما أني كبشت الموسيقى كي جات الكورونا نقى بالرسمي اللي الفنان عبارة تفشى ولا في تونس راهو تجي تلقى المحلات كل معبين بالعباد اما انت ما عندكش حق تطلع علاش خاطر كورونا شو انش نجيب لهم كورونا علاش باند ما تنجمش تخدم اما العباد تبدا فوق بعضها يعني حاجات كانوا يعني قوانين
0: هو راهو تجاوز للقوانين العباد كانت معبيه وكذا ما كانش فما قانون يمنع البان
1: تحب نحكي نحكي صحيحه ايه. تونس الناس كل تخدم في سوسالات
0: ما نحكي لك معناتها المشكلة يعني انه فما تجاوزات للقانون
1: هذيك زاد ما تخليك تغلغل شويه زاد
0: هي الكورونا الحقيقه ان شاء الله للتاريخ لازم تصير عليها مباحث كبيره راهو
1: اسكو
0: صحيحه مش صحيحه الكونفينمون كان قرار باهي مش باهي دمر مشاريع ودمر شركات فما بالك معناتها فنانين بكي ولا مش بكي بمعنى دمعتك سهله ولا صعيبه
1: دمعتي سهله كي نسخف كي نسخف على عبد بار اكزومبل على حاجه وقتها دمعتي سهله الحقيقه اما
0: اخر مره بكيت وبكيت بحرقه وقتاش وعلاش
1: اخر مره بكيت بحرقه الحقيقه على روحي على روحي ديبرسيون على روحي كالعاده كولبابيليتي عندي ضميري انبني برشا الحقيقه كي نحس بروحي قصرت في حاجه ولا عملت حاجه كونتر الحاجه اللي متفاهم عليها بيني وبين روحي الحقيقه ساعات مانيش بكي اما وقت اللي لازمك تبكي
0: نبكي
1: عادي يعني الرسول صلى الله عليه
0: وسلم طبعا
1: بكي يعني مش ما نبكيش
0: وانت تحضر في مشروعك الجديد ان شاء الله بالنجاح لي بروبابيليتي نتاع الخوف من الفشل مطروحه والنسبه نتاعها قداش
1: الحقيقه ما عادش نحب نخمم فيه اصل وليت الموضوع خاطر هذاك الحاجه اللي تخليني ديما نعمل في ريكول هكا نجيبش نهبط حاجات ومن بعد نبدا يمشيش هذه ما تمشيش يمشيش ما انه كان ماكش تهبطها ماكش تعدى لي بعدها فهمت دونك الموضوع هذا بالذات ولا حتى كي يجي في مخي نحاول كلمه
0: نتجاوزه
1: نحاول نتجاوزه طول
0: في راس ما تخممش
1: تهبط عجبت العباد عجبت اللي بعدها
0: تتعجب اقصى حرب يعيشها الفنان عاده مش مع الناس يعيشها مع روحه بينه وبين روحه الحرب اللي يعيشها في راس جعيم اليوم شنية؟
1: الحرب اللي نعيشها بيني وبين روحي هي أمور بخلك ونرى في روحي عندي البوتنسيال اللي نجم يزني أبعد منها كبارش ونرى في روحي عندي بخل اللي خليني نجم نوصل ما نقدمش جملة ودجا فما ضيعت الحقيقة ضيعت برشا وقت فهمت قبل كنت نخسبه مني أني قبل كنت نخسبه مني أني كشخص أني بخلي أدور كله يعني ما نحشمش كيقول مشيت لبسي يطلع عندي ADHD اللي هو تخبط الانتونسيون اللي هو يخليك بخلي بار اكزومبل فهمت
0: مع ظهورك بشويه بشويه ونتمنى لك النجاح والظهور الاعلامي والشهره اللي تلوج عليها وكل شيء هذه توقعاتي ونعرف الكوميونيكاسيون باش تتقال الجمله وممكن تقال ديجا
1: ترى قول لي
0: في راس جعيم مزيان ومستغل زين ويحب يولي فنان
1: غمض عينيك واسمعني برسمي شو أقول لك
0: يعني. شنو ذنبي أني أنا مزيان ما
1: لا ما نقولش على روحي هكا الحقيقة ما نقولش على روحي هكا ما بتاتر أي الارتيست راه ولا في العالم الكل ولا
0: لأنه فما ديز ارتيست حتى مش مزيانين مشاو وعملوا حاجات باش يوليو مزيان
1: أخي أظلي تو الدنيا ولات أوديو فيزيويل يعني فما تو رجال ولات تتزرق في البوتوكس ولات تعمل في الجو لاين
0: ومش عيب
1: ولا شنو
0: ومش عيب اللي حاب يحافظ على
1: مش عيب نراه مش عيب أنك تكون ليماج تاعك باهية والأوديو تاعك باهي
0: العيب أن الجملة تجي فيها في راس معناتها مستغل الجمال باش يولي فنان بمعنى ماهوش فنان
1: لعيب كي تكون
0: صحيح انا مزيان
1: لعيب كي تكون صحيحه الحكايه وقتها عيب عليا فهمت اما كي تكون مش صحيحه وقتها حاجه اخرى عاد كان انت باش تلعب فيزيك معين قدامك تولي انت تخوها الحاج كيما محمد مراد يعني وصلوا يقولوا لا خاطروا بوغوس خاطروا درا شنو لا السيد يطير السيد يطير في التمثيل فهمت يطير السيد
0: عانى منها كثير اما هذيك
1: هذيك خاطر فما برشا عباد انسكيور فما عباد ما عندهاش ثقه في روايحها دونك اوتوماتيكمون باش تعمل هكاك فهمت
0: باش نحطك قدام اربع رسائل الرساله الاولى في راس جعيم صغير قدامك حطه تو مقابلك اش كانوا يتربجوا بيك
1: في راس ما فهمش
0: ما عندكش تربيجة
1: صغير
0: أحكي معاه شنو هي الرسالة تنجم تقولها له هل حققت أحلامه ولا خذلته وإلا ما زلت ناوي وتقول له أصبر عليها شوي
1: نقول له لأني قاعد نعمل في كل شيء نجم نعمله باش نوصل الحاجة اللي أنت حلمت بها من أنت صغير والحمد لله لاني وصلت حققت برشا حاجات من اللي انت كنت تحلم بهم من اللي انت صغير الحمد لله العيشه اللي عشتها عشت عيشه فرحان ونتصورك كان وقتها تغزر روحك تورك شكون فيها بروحك برشا اما راهو تخلقوا دي زوبجيكتيف جدد يعني او بيتيتر اون اكومبلي حاجات اما راهو تخافوا حاجات جدد فهمت
0: اولويه على حاجته هو
1: لا اما فتنا الاحلامك انت رانا فتناهم وتو بدينا في احلام اخرين وكهو
0: نجم تعتذر له على اشياء معينه وعدته بها وانت صغير ولا ليه
1: نجم نعتذر له خاطر بتتر خذيت برشا وقت اي لاني بتيت اما زاد عملت كل شيء باش ما نبطاش يعني
0: رسالتك الثانيه الفراس جعيم الانسان باش يتوجه برساله للفنان فراس جعيم شو تحب تقول له
1: تحرك يا برو
0: قيد
1: تحرك يا برو تحرك راك راك راك عندك اللي لعبت تمنى وانت قاعد
0: رسالتك الثالثة إلى المرحوم والدك الله يرحمه إلى روح المرحوم
1: نقول له نحبك برشا وإن شاء الله نتلقاه في الدنيا الأخرى ونجي نحكي لك بالرسمي كملت المسيرة متاع بابا كما تدي ما تقول لا ما فمش حاجة وعدته بها
0: ما طلبش منك شيء
1: طلب مني ممكن حاجة خاطر كتبت على أمي كتبت على برشا قال لي تو كتبت علي فهمت وكتبت عليه قبل ما يتوفى بنهارين فهمت دونك
0: الله يرحمه رسالتك الأخيرة إلى الوالدة ربي يفضلها لك ويطول في عمرها
1: قل لها ربي يخليك لينا وراك وراك وراك رجال اللي هم أولادك وراه بلاست بابا إن شاء الله بقدرة ربي صحيح مش تقعد ديما هي ظاهرة وكل شيء مش نحاولوا الماكسيموم نحن باش نعبيوها وراك ديما كش تعذر لنا زادة باش تذكر أول حب في حياتك اللي هو محمد جعيم يعني فهمت
0: هل لك من الجرأة أنك تقدم وعد الليلة للناس اللي يسمعوا فيك نسجلوه للتاريخ في راس جعيم ماذا سيكون بعد 5 سنوات
1: في راس جعيم بعد 5 سنوات شي يكون خير من هكا برشا هذه الحاجة اللي
0: برشا كلمة فضفاضة
1: باش يكون خدام أكثر من هكا برشا اللي ما عملتوش بتاتر في 5 سنين الأخرانين باش نعمله في العام هذا
0: بمعنى تنجم توعدنا انه في 5 سنين تنجم تكون في التوب 5 توب 10 في الفنانين التوانسه
1: هذه الحقيقه ديما عند ربي اما اني اللي نوعد اني باش نطمح
0: انت باش تخدم عليها
1: اني باش نخدم باش نكون اول واحد مش من 5 الاولانيين الحقيقه فهمت فو فيزي لا لون بوغ افوار لي ايتوال هي ولا العكس فو فيزي لي ايتوال بوغ افوار لي لون لا لون واحده منهم حاصل
0: هل تخاف انه يجي نهار تولي مجرد ذكرى
1: اي خاطر نحب نخلي حتى سطر في كتاب التاريخ مش مشكل حتى سطير مش صح
0: باش تحب يتذكروك الناس يوما ما بعد عمر طويل
1: بموزيكتي بتاتر بالحاجات اللي نجم نعملهم كان نوصل البيوت اللي نحب نوصل له بموزيكتي كان نوصل لشهرة معينة وببليك معين بتاتر باش نحاول نعمل برشا حاجات اللي كان نظر لبرشا ديزارتيست معروفين وعندهم برشا فلوس وبرشا بوفوار وبرشا كل شيء ومش قاعدين يعملوا فيهم فهمت؟
0: فما سؤال حبيته يتطرح الليلة وما زال ما تطرحش
1: وانت خليت حاجة خليتش حتى حاجة
0: كان طبع سؤال بالحق خطر ساعات وانا نستدعاك نجم تقول يا ربي شلا يسألني على كده
1: والله العظيم خرجت مني كل شيء يعني انت تاو ديجا بتاتر فما السؤالات اللي جيتي ان تران دو بونسي اوت فوا ديجا يعني كنت نخمم اوت فوا معاك فهمت وهذا السحر زوير الجيزي
0: دونك الحمد لله فما إجابة قلتها وبينك وبين روحك قبل ما يوفى البرنامج قلت ما صابني ما قلتهاش
1: لا ولا لا
0: كل
1: ولا
0: اللي قلته
1: لا انت تعرف اني صاري حتى في الدنيا يعني كيك
0: كلمة الختام في راس ان شاء الله ما قلقتكش في هذا الحوار
1: كلمة الختام محلاها على الاخر الحوار معك اليوم زهير وان شاء الله نوعد العباد اللي تبع فيها لا باش ان شاء الله بقدر ربي بيشتراو في راس اخر في ارتستيكمون وحتى خدمة اكثر خدمة نحب نقول العباد اللي تعد البريود اللي تعديت بها الصعيبة الخايبة بعد موت بابا وكل شيء نحب نشكر برشا أصحابي وعائلتي والعباد اللي وقفت معايا والعباد اللي ما خلتنيش وقت اللي كنت داون
0: على الأخر خذلك في وفاة بوك
1: فما
0: برشا توقعته يكون بجنبك الأولاني ما جيش
1: اي فما واحد من أكثر العباد اللي كنت صحاب معهم برشا وأخوات وعشير عمري ما هزش تليفون وكلمني فما عباد
0: نتصور الموقف هذا ينجم يغير برشا حسابات
1: يغير ديجا كانت ورقة صفر وقت ورقة حمراء وكاو فهمت بس نورمال خاطر وقتها تعرف أصحابك دونك نحب نشكر العباد اللي وقفت معايا برشا خاطر برسمي مش سهل الجملة اللي تعديت المرحلة هذه تو اللي رجعت نخدم ورجعت راهو ما كانتش سهلة جملة كاو إن شاء الله اللي إن شاء الله بقدر ربي نكون تحت حسن ظنكم هكذا قال تحت حسن ظنكم, تحت حسن ظنكم الناس الكل اللي وقفتوا معايا والعباد تبع فيا. نقول نحب نقول لهم اللي نحبكم برشا, وامي نحب نقول لها نحبك برشا, ودارنا نحبكم برشا, ومرس عليك انت.
0: نتمنى لك التوفيق في راس
1: الاستوديو
0: استوديوك في كل وقت. مرحبا بك, عندك جديد اجى بحذايا ومغير لك حوار اخر كومبليتوم. مرحبا بك في راس
1: الجعيم.
0: سامي الظهيري كان في الاخراج, انا زهير جيس, اقول لكم ابقوا على جوهر اف ام. تصويت هاجر النوالي وخاطره جديده ان شاء الله يوم الاثنين القادم. الى اللقاء.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا سات عادل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تشير مؤشرات نشاط الشركة المدرجة في بورصة تونس للأوراق المالية إلى ارتفاع إجمالي عائداتها بنسبة 4% خلال الثلاثي الأول من سنة 26 و2000 مقارنة بالفتراتها من السنة الماضية، لتقدر ب 6.4 مليار دينار مقابل 6.2 مليار دينار، وذلك وفق ما ورد في تقرير حول تطور المؤشرات ومداخيل الشركات المدرجة. عبرت الإدارات النقابية للفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين عن استيائها مما اعتبرته تعطيلا للمسار التفاوضي بالقطاع، محملة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع. وأكدت الإدارات النقابية في بيان صدر عقب ندوة عقدتها بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بإشراف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكدت أن المفاوضات القطاعية شهدت تعطيلا للمسار التفاوضي من قبل الهياكل المهنية المشغلة رغم ما وصفته بالأرباح والامتيازات التي تحققها البنوك وشركات التأمين. أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة. وشددوا في البيان الختامي للاجتماع الذي نشرته وزارة الشؤون الخارجية على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفع بالعملية السياسية قدماً تحت رعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن استجابة لتطلعات الشعب الليبي. كما أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء التحديات الأمنية التي تشهدها ليبيا بما في ذلك حوادث العنف والاغتيالات السياسية، داعين مختلف الأطراف الليبية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية العليا، مع تأكيد أهمية دعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الأمني. كما أبرز كذلك أن التوصل إلى التسوية السياسية المنشودة يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تقوم على الترابط بين مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يمكن من تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه للشعب الليبي. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعهد بأن تحصل واشنطن في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، على الرغم من تصريحات إيران بأنها لن تسلمه. ومن أخبار العالم كذلك، ذكرت القناة الثانية المغربية اليوم أن انهيار مبنى من 4 طوابق خلال الليل في مدينة فاس أدى لسقوط قتلى وجرحى، وكاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني المغربية يؤكد أن حصيلة قتلى عمارة فاس قد ارتفعت من 7 إلى 9 قتلى. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: Jawer Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawer FM.
1: برعاية
2: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بالدفعة الثانية لمقابلات الدور ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم. بعث بوحجلة ينسحب بعد هزيمته ضد الترجي 3-0 كل من محمد بن علي دقيقة 38 هيثم ضو دقيقة 86 سجل الثاني وأمان الله تواتي سجل الثالث دقيقة 90+3 مع إقصاء حازم الميداني لاعب بعث بوحجلة منذ دقيقة 69. مباراة تقدم سقط الدائر وشبيبة العمران وفات في وقتها القانوني والإضافي هدف لهدف وتأهل شبيبة العمران بركلات الترجيحية لدور نصف النهائي 4-3. بالنسبة لدور نصف النهائي موعده لحد القادم نادي رياضي الصفاقسي يواجه ترجي جرجيس وشبيبة العمران تواجه الترجي الرياضي التونسي. الدكتور فيصل الخشناوي يلتحق بالإطار الطبي للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المتواجد حاليا في تبرقة استعدادا لمونديال 2026. الدكتور فيصل الخشناوي سبق له العمل في المنتخب الوطني وترأس اللجنة الطبية للنجم الساحلي. صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رفض طلب فريق نيس الفرنسي السماح للاعب علي العابدي بالبقاء في الفريق إلى نهاية الشهر الحالي باعتبار أن فريق نيس باش يلعب مقابلة البراج يومي 26 و 29 مايو. قبل هذا فريق نيس باش يلعب غدوة جمعة نهائي كأس فرنسا أمام فريق لونس وعلي العابدي باش يكون ضمن تشكيلة الفريق. المنتخب التونسي أقل من 18 سنة يواجه وديا نظيره الألماني على أرضية ملعب حمد العقر ببيرادس نهار 3-26 ماي بداية من 5:30 متاع العشية. الموعد الاثنين القادم 25 ماي مع مقابلات نصف نهائي البراج الخاص بالرابطة الثانية والهدف فريق واحد يصعد للرابطة الأولى. الأربعة نادي حمام الأنف مستقبل الجسرين الملعب الجيبسي اتحاد تطاوين في صورة نهاية المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيحية. جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر الإدارة الوطنية للتحكيم أحضرها ممثلو الأندية المشاركة في مقابلات البراج نادي حمام الأنف مستقبل القصرين الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين وأحضرها زاد رئيس الرابطة الوطنية وتم التأكيد على توفير خيرة الحكام والحكام المساعدين وحكام تقنية الفار لإدارة المقابلات وباش يكونوا مدوليين وباش يتم إرسال محاضرين مختصين في تقنية الفار من إدارة التحكيم إلى مقرات الأندية. بعد تغيير جنسيته الرياضية السباح رامي الرحموني 17 سنة باش يمثل رسميا المملكة العربية السعودية في المحافل والدورات الدولية القادمة في سباقات 200 متر سباحة حرة 400 متر سباحة حرة و 800 متر سباحة حرة. رامي الرحموني بقميص المنتخب التونسي كانت حصل على عديد الميداليات الذهبية في البطولات الإفريقية للشبان لكنه اختار تغيير جنسيته الرياضية وتمثيل المملكة العربية السعودية. كرة اليد غدوة الجمعة في قاعة رادس متعددة الاختصاصات نصف نهائي كأس تونس الأربع نصف النادي الإفريقي واجه الترجي الرياضي التونسي بإدارة طاقم تحكيم أجنبي باش يكون من البوسنة. مباراة يحضرها 1000 متفرج من الجمهور الإفريقي. الدور نصف النهائي الثاني السبت 23 ماي ماضي 3 نادي ساقيت الزيت يواجه جمعية الحمامات. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jawer Sport. Jawer Sport avec l'équipe Sport. Jawer
4: FM. Salam alaikum, معكم DJ حميدة Jawer FM. Sont tous gars les nouveaux tes gars les nouveaux hits de la là. اسمعوا تخمني حسابيا على Jawer FM.
5: Écoutez-nous.

وتمتع وتمتع. العشرة واثناشن دقيقة في استوديو جوهر في مساء النور والسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سارية جديدة من بلنوي من توا حتى النص الليل، ديما بجديد الموسيقى، جديد الأغنيات الشرقية والغربية، برشا موسيقى تستنى الليلة، أخبار الفنانين، إكيب كاملة باش تكون معكم في سويعتين من زمان. غازي خليل في الأعداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج. باش نبدأ مع أغنية مريم نور الدين غالية، توت سويت للغاليين علينا الكل.

رجعنا معكم من جديد ديما في بلونوي على الدنيا وما فيها جوار اف ام. نسلموا عليكم الكل, نسلموا علي مايا, نسلموا على اللي سايرين معنا لقيت هذا الكل. تحية كبيرة الدوما آدم يحتفل بعيد ميلاده اليوم, نقولوا له هابي بيرثداي, عيد ميلاد سعيد وكل

شوهرة، الفن شوهرة، الدنيا والموسيقى.

ساموزين حياتي غنية جديدة، ما زالت كي خرجت غنية من كلمات اسماعيل لبرس اللي كتب غنية الرابيلية زاد الساموزين، وهو زاد مخرج الكليب، كليب حلو برشا، نجم تلقاوها شين يوتيوب، غنية فيها برشا رومانسية برشا احساس من ساموزين. سينو الحان هو ساموزين، هو اللي لحن الغنية هذه. ناديوها اللي سارين معنا الكل لقيت هذا البيا اللي زاد سهرة معنا مهزية غالية كيف كيف برشا قاعدين يتفاعلوا معنا. صابرين زادة واللي ساهر معنا هكا وعنده في شكون يخمم النجم يعطي الأغنية حلوة كيف ما ساموزين حياتي. سينو تو تسويت باش نمشيو للجديد في الغنيات الغربية. جديد الليلة عنا في الغربي في تيم الكوب دو موند، الحقيقة زوز غنيات نقترحهم عليكم، ليزا مع أنيتا مع ريما اللي باش يكون حاضر في موازين إقاعة العالم في المغرب السنة، غنية جولز سينون زادا شاكيرا مع برنابوي، غنية داي داي توت سويت.

0: e dinjoj muzikën. Non-stop music.
1: انا مرقوية ومراه بالفراجة وما تتعديش عليا. انا صنديدة مراه حربية.

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: المواضيع تشتت على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. شاركت 10 مؤسسات تونسية تنشط في قطاع النسيج والملابس في سلسلة من اللقاءات المهنية الثنائية استهدفت علامات إيطالية مرموقة، وذلك في إطار مهمة اقتصادية نظمها مركز النهوض بالصادرات يومي 19 و20 من هذا الشهر بمدينة ميلانو. وعقد الصناعيون التونسيون والمختصون في الجينز والملابس الجاهزة والنسيج خلال يومي التظاهرة أكثر من 100 اجتماع مع حوالي 40 فاعلا اقتصاديا إيطاليا. وجمعت هذه اللقاءات مسؤولين عن التزويد ومصممين وخبراء موضة من علامات فاخرة، مما فتح المجال أمام إبرام عقود تجارية فعلية. ووفق بلاغ صادر اليوم عن مركز النهوض بالصادرات، فهذه المبادرة تهدف إلى تعزيز تموقع قطاع النسيج التونسي في السوق الإيطالية في ظل إعادة تشكيل سلاسل التزويد العالمية والبحث المتزايد عن شركاء موثوقين ولهم قدرة تنافسية وسريعة الاستجابة. تم اليوم إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي، الهدف إلى تعزيز تطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولاية جندوبة والقيروان والمهدية، وفق ما أعلنت عنه جمعية التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة. وسيتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز فلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية. ويسعى مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي من خلال تطوير السلاسل المحلية ومرافقة الفاعلين على الميدان إلى المساهمة في تحسين الأمن الغذائي مع احترام الموارد الطبيعية، كما يهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعلاف من خلال زراعات تساهم في إعادة تأهيل التربة المتدهورة في تونس، إضافة إلى تطوير قطاع إنتاج الحليب ومشتقاته في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية. دوليا، الهيئة الإيرانية الجديدة المشرفة على مضيق هرمز تعلن أن نطاق السيطرة الذي تعلنه يمتد إلى المياه الواقع جنوب ميناء الفجيرة الإماراتي الذي يضم بنى تحتية نفطية مصممة لتجاوز الممر المائي الاستراتيجي. ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستحيلا إذا فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصل صوتك.

إذا مروان الخوري تعودت عليك وصلنا ل 11 و22 دقيقة مازلنا معكم في سهرة الليلة نسمعوا لنوفيرا نسمعوا لنادية ديفا اللي معنا الوقت هذا باش نمشيو لأخبار الفنانين والمشاهير. نبدأ بخبر يهم الفنان المصري محمد رمضان. في الحقيقة رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي الشيخ كشف على مشروع درامي جديد قاعدين يحضروا له لرمضان 2027 بعد تصويرة هبطت مع محمد رمضان والكاتب أحمد مراد والمنتج صادق الصباح والإعلامي محمد عبد المتعالي. تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مع التصويرة هذه. تركي الشيخ اللي قال مفاجأة قريبا حاجة زادت حماس المتابعين وباب التوقعات تحل على العمل هذايا زعما شنو باش يكون خاصة انه اسماء معروفة في عالم الدراما والانتاج. محمد رمضان اللي في وقت سابق قال انه قاعد يحضر في روحه وديجا مستعد باش يرجع للمنافسة الرمضانية مع مسلسل جديد وانه باش يكون من توقيع احمد مراد في اول تعاون درامي بيناتهم والتحضيرات مازال مستمرة مازال ما استقروش على اسم المخرج حتى التوا ولا اسم العمل شنو هذا اللي نجم نعرفوه في الفترة الجاية. أحمد سعد وتصويرة أخرى زيدة مع المخرج طارق العريان ما فماش تفاصيل على التعاون هذا لكن زيدة التكهنات موجودة شنو بيش يكون بيناتهم خاصة أنه فماش معلومات رسمية تعاون في عمل سينمائي جديد بعد فيلم خطيب ميراتي باهي خطيب ميراتي ولا مشروع غنائي فيديو كليب وخاصة أنه العريان معروف أنه يخرج برشا أعمال موسيقية ناجحة تفاصيل مش واضحة لكن تظهر في الفترة الجاية. نكملوا مع الشامي الفنان السوري اللي شوق جمهوره على أغنية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي من المرجح أنه باش يكون ديو مع فنانة وجست حط هكا زوز نقاط تعجب دو بوان ديكسكلاماسيون وفما تشويق في الحكاية دي عايش عيونك هذايا الغناية اللي هكا أشهر لها من توزيع سليمان داميان إخراج لي فهد غناية لقات تفاعل وسط المتابعين الكل و ميليي دو فيو اللي يتابعوا في الشامي الكل خاصة أنه بشي يكمل ويهبط أول ألبوم في مسيرته الفنية بعنوان هوية. هذا جديد للفنانين تلقاو ديما معنا في بلونوي نمشيو مع لؤي. أي يا ليلي يا عيني توت سويت يا عيني يا ليلي.

الموسيقى قيدكم مع بنت الموسيقى مع الغنيات الرومانسية والطربية برشا غنيات أحلوة الليلة باش نسمو انتيس بيبي في فيرسيون جاز مزيانة برشا سينوزا دا نانسي عجرم اخترناها في مستنيك غنيت عزيزة جلال شيرين مع الشاب مامي هكا مشاب رميكس نجم نقولو زادا بكيتني نسمو قبلهم كل غنية جينا مع ماجد المهندس بعيد عنك

نوصلوا معكم ل 11:58 دقيقة ونكملوا ساريتنا بتاع بلنوي الليلة. نتلاقاو غدوة من 9 حتى لنص الليل في سارية جديدة مع الموسيقى مع الأخبار الفنية مع الانترفيوات أكيد. تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج. ميرسي سامي، يعطيك الصحة زادة، ردوا بالكم على روحكم، ليلتكم زينة، على خير الناس كلها.

0: روحك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة الدفاع تؤكد أن الجيش الوطني جمهوري وملتزم بالحياد التام. الحكم ابتدائيا بعشر سنوات سجن ضد شوقي طبيب بتهم التدليس. ووزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا بمناسبة عيد الأضحى. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والترتيب العسكرية. وذكرت الوزارة في بلاغ أصدرته أمس أن هذا التأكيد جاء على إثر تواتر محاولة الزجب بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. وجددت الوزارة تأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البلاغ. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الأمس حكماً بسجن شوقي طبيب مدة 10 سنوات من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وشغل طبيب وهو محامين وعميد سابق المحامين منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمت إقالته في أوت 2020 من قبل رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخة. ويتعلق موضوع القضية بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح للفخفاخة. ومثل في هذه القضية بحالة صراح، مع العلم أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي المالي أصدر في حقه بطاقة إيداع في البحث التحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبة. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة 22 من مايو إلى يوم الاثنين غرة جوان القادم برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وستعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الشركة الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف، خاصة مع دخول الحافلة الجديدة المقتناة حيز الاستغلال والتي مكنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة، بالإضافة إلى أحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة. وتم في هذا الإطار الترخيص للشركة العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45%. ومكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن أمام التطور في العرض ولتسهيل تلبية حاجية المواطنين للتنقل عند تأمين السفرات الإضافية المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب علي. وكما قرر وفق بلاغ صادر عن الوزارة أمس الاستعانة بأسطول شركة النقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط، وستتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على مستوى الخطوط البعيدة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 صفرة منتظمة، مما يمكن من توفير حوالي 25,000 مقعد. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وقع ترخيص لسيارة الأجرة الواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة بداية من اليوم الجمعة وإلى يوم الاثنين غرة جوان 26 و2000. وتم تكليف فريق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية وأيضا محطات سيارة الأجرة الواج بكامل تراب الجمهورية، مع أحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لإحكام عملية المراقبة ومتابعتها. خارجية مصر وتونس والجزائر أمس أن الحل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبياً نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة. بيان ختامي للاجتماع الذي نشرته وزارة الخارجية أمس على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن استجابة لتطلعات الشعب الليبي. دولياً الآن، وفي اليوم 84 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه تجري مفاوضات مع إيران في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، مؤكداً قائلاً إنهم سيحصلون على اليورانيوم على التخصيب وسيدمرونه ولن يسمح ببقائه في إيران وفق تأكيده. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن التوصل لاتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستحيلا إذا فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على 9 أفراد مسؤولين في حزب الله ومتعاونين معه، تشمل نوابا في البرلمان اللبناني ودبلوماسيا إيرانيا ومسؤولين أمنيين لبنانيين. ومن أخبار العالم أيضا، مقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حنويه جنوبي لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة.

ومتمتع. على سلامتكم، مرحبا بكم في ليبرون تان، سهرية كل ليلة من الاثنين للجمعة على موجات الجوهرة اف ام. نبدأ معكم من توا ونتواصلوا حتى الماضي ساعتين مع مختلف فقراتنا واختياراتنا الموسيقية وأيضا مع أداءاتكم اللي توصلنا بالاسماس على 85-990. بدايتنا كالعادتكم بالموسيقى ونرجو نواصل معكم سهريتنا حتى الماضي ساعتين.

والحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه. والحب

0: ليبرونتين.
1: زلنا معكم في ليبرونتين على موجات الجوهرة FM، صاريتنا متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لإهدائتكم اللي بدأت توصلنا بالاسماس على 85-990. أما قبل كالعادة في الوقت هذا نتعرفوا على حكاية أغنية من الأغنيات الشهيرة، واللي بش نتعرفوا على قصة أغنية أنت يلي، والمعروفة أيضا بعنوان الفراق دنار، الأغنية اللي خرجت عام 1998 ضمن ألبوم عودوني للفنان المصري عمرو ذياب. الأغنية كانت في الأصل فنان آخر وهو طارق الشريف، اللي يحكي على تفاصيل وطرائف انتقال الأغنية منه عمرو ذياب.
2: عمر وبرين فهم رحت اسمعوا صوتي، راح عامل لي أغنية أنت اللي بحبك
3: يا بتاعت عمرو ذياب.
2: أنت اللي حبيبي حبيبي حبيبي.
3: لا احكي لك قصة.
2: ما أنا حكاية لك.
3: جات لك أنت الأول الأغنية دي.
2: دي بتاعتي مش جات
3: بتاعتك.
2: دي حد بيفصل لك بنطلون وقميص وبدلة عليك. حميد شاعري بقى كان فترة دي صعبة تقابله. رحت رايح له بالليل الاستوديو إم ساوند. جيت أخش قال لك لا ممنوع تخش، كان الأستاذ عمرو دياب طبعًا شغال جوه. وقفت مصطفى قاعد على الرصيف الناحية التانية من الساعة 12 لغاية الساعة 3:30 4. أستاذ حميد مين؟ قلت له طارق شريف. قال لي والله طارق مش فاكر، بس إيه الغنوة اللي بتقول؟ قلت له ازاي انت؟ رحت انا قاعد على العربيه قلت له انت يا اللي بحبك احبك، انت يا اللي حبيبي. يضحك واطبل له واعمل له ويضحك ضحك السنين. قال لي تعالى تعالى. قال له شغل شغل يا احمد الاغنيه اللي احنا، والاستاذ عمرو دياب طبعا شغل. لقيت لك الغنوه ايه؟ الفراق ده نار كده.
3: يا نهار ابيض.
2: بصيت كده ايه ده؟ مش دي اللي انا هم كانوا هم طالبين بقى ساعتها كفته وسجق وكبده انا اكلت الكبده والسجق ونسيت نسيت الاغنيه.
1: وتوا خليكم تسمعوا الاغنيه ونرجو نواصل معكم صاريتنا في ليبرونتين.

0: الانتين.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة فام. نسلم عليكم برشا ونسلم على فوزي ومصطفى وماجد ومروان اللي يسمعوا فينا في قصر هلال. تحياتنا لشيمل تهدي غنية الليلة العصام وتقولوا ربي يخليك ليا. اسمها هانت تسلم على صاحبتها الغالية زينب ومحمد علي يهدي غنية الليلة للغالية فردوس. وانتو ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالية عليكم على ذمتكم ديما لسماس على 85 900 وتسعين.